0: تحت قبة باردو تعقد لجنة التشريع العام في البرلمان اليوم جلسة للاستماع لممثلي الجمعية التونسية لطب الإدمان بشأن مقترح قانون عدد 52 لسنة 92-900-1000 المتعلق بمكافحة المخدرات. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع طهران في مفترق طرق، ووزير خارجيته ماركو روبيو يؤكد أن توصل اتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران رسوما على عبور مضيق هرمز. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: وين ما كنتوا أوفي إن تحية النور والسعادة والرضا والمحبة. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من لقاء ليالي القمر اللي نوصله بإذن الله في فقرات متنوعة، فقرة معاني في أغاني في ساعتنا الثانية، واليوم خذينا معنى من المعاني الحياتية اللي هو المال. تتنوع معاني الأغاني ومفاهيمها بناء على الكلمات، بناء على الألحان والسياق الثقافي وإلا العاطفي الذي كتبت فيه، حيث ينقل صوت الإنسان عبر اللحن نصاً مشبعاً بالأفكار وأيضاً مشبعاً بالعواطف. ويمكن أن يحمل الأغنية الواحدة تفسيرات وتختلف أنواعها. اليوم أخذنا مصطلح الماء وما أدراك ما الماء في حياة الإنسان. الماء يمثل عصب الحياة وجوهرها والركيزة الأساسية لحياة كل إنسان على هذه الأرض. بدونه لا حياة لأي كائن حي على وجه هذه الأرض. بالمياه نروي الأرض، نغذي الأجساد، وقد قال الله في كتابه العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهو من أعظم النعم اللي أنعم بها ربي سبحانه وتعالى علينا، ويجب علينا شكره عليها، كما أنه من العناصر الأساسية في جسم الإنسان إذ يشكل ثلثي جسمه. لا تسرف عزيز السامع في استخدام الماء، فهو أمانة. الماء أرخص موجود لكنه أغلى مفقود. حافظ على كل قطرة ماء، فهي أعظم نعمة وهبها الله لنا، وفيها حياة للروح. الماء ثروة، الماء ثروة ولا تقدر بثمن. حافظ على قطرة الماء، فالماء يساوي الحياة. الماء زادة ثروة ينبغي المحافظة عليها واستهلاكها بقدر الحاجة، فالذهب لا يساوي شيئا أمام قطرة ماء. إذن الماء هو سر الحياة، هو منبع الحياة، وهو من أول مخلوقات وجود الحياة. هذاك علاش نقول للسادة المستمعين والمستمعات في أولى أنغامنا: المية تروي العطشان، وهي واحدة من أشهر المونولوجات الفكاهية للموسيقار محمد عبد الوهاب، قدمها في فيلم رصاصة في القلب عام 1944، كلمات حسين السيد، غناء محمد عبد الوهاب، المقام الموسيقي مقام الرست. كلمات الأغنية تبدأ بأسلوب خفيف ومرح: المية تروي العطشان وتطفي نار الحيران. نخليكم مع هذه الأغنية اللي حققت نجاح كبير وولات من العلامات المميزة في سينما عبد الوهاب الغنائية، ورجعين لكم إلى تفاصيل وباقي أنغام ركن معاني في أغاني.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أهلا وسهلا بكم مجددا بعد صوت الموسيقار العربي محمد عبد الوهاب في أولى أنغامنا المية تروي العطشان. نذكركم أنه دائما نتحدث في ركن معاني في أغاني عن الماء اللي هو أساس المخلوقات، هو من أعظم مخلوقات الله عز وجل ومن أولها في الوجود، وقد جعله الله أساس الحياة وعنصرها اللي تقوم عليه وتبدأ منه، لأنه ربي سبحانه وتعالى ذكره في العديد من الآيات القرآنية. فالماء هو سر الحياة، هو منبع الحياة، به يرتوي الإنسان وبه تتواصل الكائنات الحية سواء كانت حيوانات أو نباتات وإلا الإنسان. فالمياه تروي الأرض، تغذي جسم الإنسان اللي هو يمثل ثلثي جسمه. مواصلين مع الأنغام، وثاني أنغامنا المهداة للسادة المستمعين والمستمعات هي أغنية على نبه الماء، هي واحدة من أجمل الأغاني اللبنانية الكلاسيكية اللي غنتها الفنانة القديرة الراحلة سلوى القطريب. وتتميز الأغنية بطابعها الفولكلوري اللبناني العذب اللي يعكس جمال الطبيعة وجمال الروح الريفية البسيطة. كلمات الأغنية تقول: على نبع المي يا عيني قلت لي عطشان. باقي التفاصيل طبعا تكون مع صوت المطربة اللبنانية سلوى القطريب في ثاني أنغام فقرة المعاني والأغاني.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: أبل موسيقى.
2: نذكركم أوفيائنا أنتم دائما على موجات أولى الإذاعات أولى البدايات الإذاعة الوطنية التونسية حتى الساعة 3 فجرا، ونحكي دائما على الماء، الماء اللي ربما تكون الحروب القادمة عليه بسبب نقصه، نقص المياه. هذاك علاش نقول لكم لا تسرفوا في استخدام الماء لأنه أمانة لوليداتكم وللأجيال القادمة. صحيح الماء اليوم أرخص موجود لكنه قد يكون أغلى مفقود في السنوات القادمة. حافظ على كل قطرة ماء، حافظ على كل إترة ماء، وحافظ على كل قطرة ماء تنزل من الحنفية متاعك، لأنها أكبر نعمة وهبها لنا ربي سبحانه وتعالى فيها حياة الجسد وحياة الروح. أغنية صباح من نبع المي، تعد هذه الأغنية واحدة من الأغاني زاد الفولكلورية اللبنانية اللي قدمتها الشحرورة في بدايات الستينات عام 1963، وتتميز بلحنها الشعبي الراقص وموالها التقليدي من نبع المي يهل الله. وبعد نمشيو لصوت الفنانة التونسية الراحلة زهير سالم في ألحان بيضا الخويني وكلمات عبد الحميد ساسي، وأغنية أعطيني شريبة اللي تعتبر من أشهر الأغاني التراثية اللي صدرت عام 1978.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أبل موسيقى.
2: وين ما كنتوا أو في متابعوا الشيق أولى الإذاعات، إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية، ما زلنا معاكم في فقرة المعاني والأغاني، ونذكروا أنه نتحدث عن الماء، نعمة من أكبر النعم اللي أنعم بها ربي سبحانه وتعالى على الإنسان، بها يسقى الإنسان، بها يسقى النبات، وبها يسقى الحيوان. أغنية ميت زغوان للجموسي واحدة من أشهر أغاني التراث الشعبي التونسي اللي تتغنى جمال زغوان العريقة ومياهها العذبة المتدفقة من بعبد المياه الروماني. تعرف الأغنية بكلماتها اللي تمدح الطبيعة الخلابة للمدينة الجميلة، ومن أشهر مقاطعها زغوان يا زغوان فيك مية تروي العطشان. كلمات الأغنية ومعانيها تشير إلى الينابيع الطبيعية اللي تشتهر بها جهة زغوان، واللي كانت تزود قديما قرطاج عبر الحناية.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: كل الشكر والامتنان وكل المحبة لأوفية وعشاق الإذاعة الوطنية التونسية، راجعين لكم بإذن الله إثر موجز الساعة 2 فجرا في باب التكريمات، ونزولا عند رغبة مدام صبيعي من جريسة نكرم اليوم سفير الفن العربي وضمير الشعوب لطفي بوشناق.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معك أينما كنت.

مش شاب يا علي يا علي.

مش شاب يا عيني يا عيني يا عيني من كلمة قالوها.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة، وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن هذه المدرسة تعمل استنادا إلى مقاربة تخرج عن تلك المعتمدة في المدرسة الكلاسيكية بهدف تأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية لإعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو في المدارس أو في سوق الشغل. تأمينا لتنقلات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وزارة النقل ترفع جاهزية أسطولها البري بنسبة 45% بداية من اليوم وحتى الأول من جوان، وتضع برنامجا استثنائيا يقوم على الاستجابة للطلب على تنقلات من خلال رفع جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. برمجة تعويض أكثر من 700 ألف نقطة ضوئية بالمناطق البلدية بهدف الحد من استهلاك الطاقة، حسب مدير عام وكالة التحكم في الطاقة نافع البكاري، مضيفا أن انطلاق المشروع سيكون السنة القادمة ويشمل تعويض أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تمكن منذ بداية السنة من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد، وفق مدير عام المركز جلال الدين الزيادي، مضيفا أن نحو 1600 شخص ينتظرون إجراء عمليات زرع كلى. في الشأن اللبناني، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 9 أفراد بتهمة عرقلة عملية السلام وإعاقة نزع سلاح حزب الله، ومن بينهم نواب في الحزب وشخصيات كبرى ومسؤولون في الجيش اللبناني والأمن، إلى جانب السفير الإيراني لدى بيروت، وذلك في خطوة هي الأولى تجاه الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. وين ما كنتوا أوفيائنا، تحية متجدة لكم، أهلا وسهلا بكم في ساعتنا الثالثة والختامية للقاء ليالي القمر في زمن تتسارع فيه الموجات الموسيقية وتتباين الأذواق الفنية بين التجاري والمبتذل وبين الصاعد والمصطنع. يظل صوت الفنان المكرم هذا اليوم لطفي بوشناق علامة فارقة ومضيئة في سماء الأغنية العربية، فهو ليس مجرد مطرب وإلا عازف عود، بل هو تجربة إنسانية وفنية متكاملة استطاعت أنه تجسد تطور الأغنية التونسية المعاصرة دون التفريط في جذورها، كما عبرت عن الهم القومي والوطني بكل تجلياته. لطفي بوشناق ما هوش فنان عادي، إنه حامل لواء الفن الملتزم، صاحب الكلمة الثقيلة واللحن النبيل والصوت القادر على اختراق الحناجر والضمائر على حد السواء. صوته لا يختصر في مساحة نغمية فحسب، بل في رسالة وموقف ورؤية فنية تتجاوز حدود الترفيه باش تلامس جوهر الحياة. فقد استطاع هذا الفنان إنه يكون صوتاً للوطن، للإنسان وللحرية، حتى لقب بسفير الفن العربي الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. من أزقة تونس إلى رحاب الموسيقى تولد عام 1952 بحي شعبي عتيق من أحياء مدينة تونس العاصمة، وترعرع في بيئة متواضعة لكنها مشبعة بالثقافة الشعبية والموسيقى التقليدية. فكان منذ نعومة أظافره شغوفاً بالأنغام والأصوات القادمة من الحفلات العائلية والأسواق الشعبية وأيضاً الاحتفالات الدينية، وانطلق لطفي بوشناق نحو احتراف الفن من خلال انضمامه إلى المدرسة الرشيدية اللي تمثل إحدى أعرق المؤسسات الفنية في تونس والمتخصصة في الحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي.

0: schnell irre.
1: تلقت لطفي بوشناق تكوينا صارما في المقامات الشرقية، وتعلم زيد العزف على آلة العود اللي ولات لاحقا جزء من هويته الفنية. ولم يكن تكوينه الفني محليا فقط، فقد استفاد من احتكاكه بأساتذة كبار واطلع على مدارس متعددة في الغناء العربي، مما أكسبه قدرة فريدة على التنقل بين الأساليب الطربية الأصيلة والتجارب الحدثية دون أن يفقد الهوية متاعه. بين الجذور والتجديد ابدا بوشناق مسيرته الفنية كعازف عود ومغني ضمن فرق موسيقية تونسية قبل أن تبرز موهبته الفذة.

وشق طريقه كمطرب مستقل، وكانت بداية الثمانينات بمثابة التحول الحقيقي في حياته الفنية، وبدأ يعرف بصوته القوي والمتقن وباختياراته الموسيقية النابعة من عمق فكري وثقافي. تميزت أغانيه بطابع طربي تقليدي في بدايته، لكن سرعان ما وسع الأفق متاعه باش يمزج بين التراث التونسي المالوف الصوفي والشعبي وبين الموروث العربي من خلال غنائه للقصائد الفصحى والمعاصرة، وأبدع في التلحين واكتب بعض الكلمات ليثبت أن فنه ما هوش مجرد صوت بل مشروع فني متكامل. انفتاحه على العالم العربي مكنه من التعاون مع كبار الشعراء والملحنين كيما نزار قباني، كانت أشعار ذات طابع سياسي وعاطفي، محمود درويش اللي مثلت القصائد متاعه مصدر إلهام للطفي بوشناق، سميح القاسم وعز الدين المناصرة، كبار الملحنين كما عبد الحميد بالهادي، صالح المهدي ومحمد الماجري.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. لطفي بوشناق صوت الأغنية الملتزمة، صوت الشعب وقضاياه. لم يكن يوما فنانا ترفيهيا، بل اختار منذ البداية أن يكون صوتا للناس، للفقراء، للمنفيين، للمقموعين، وبرز هذا الاتجاه بشكل واضح في أغانيه لتبنات القضايا العربية، خصوصا القضية الفلسطينية

0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: يعد زيد لطفي بوشناق من أكثر الفنانين العرب اللي شاركوا في المحافل الدولية، وقد مثل تونس في أكبر المهرجانات كقرطاج الدولي في عدة مرات، مهرجان جرش بالأردن، مهرجان بعلبك بلبنان، مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة وغيرها. وحاز أيضاً على عدد كبير من الجوائز والتكريمات، منها الوسام الوطني للاستحقاق الثقافي، درع الإبداع العربي من جامعة الدول العربية، وفي تكريمات خاصة كانت من فلسطين وسوريا ولبنان لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية. ليك يا مدام سبيعي من منطقة الجليسة، ولكل أوفياء وعشاق هذا الفنان العربي، سفير الفن العربي الأصيل وضمير الشعوب العربية لطفي بوشناق، باقة من مختاراتنا الغنائية اللي إن شاء الله تروق لكل المتابعين. أوفياء الدروب، أوفياء دروب النور لليالي القمر اللي يجيكم كل جمعة من منتصف الليل حتى الساعة الثالثة.

0: Avène.
1: هكا نوصل مستمع الإذاعة الوطنية التونسية إلى نهاية لقاء وموعد ليالي القمر. موعدنا القادم يتجدد بإذن الله الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين لكم أجمل تحيات أسرة اللقاء وبقية متابعة طيبة على أولى الإذاعات، أولى البدايات، إذاعتكم جميعا إذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. يتواصل برنامج أدابت لدعم التنمية المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الحياة المائية والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو. البرنامج يمتد إلى سنة 28 و2000 ويهدف إلى إرساء أنظمة إنتاج إيكولوجية مستدامة. حسب المكلف ببرنامج الاستثمار التابع للوكالة الإيطالية للتعاون المائي محمد عبد الرحمن، مؤكدا اعتماد نوع من التمييز الإيجابي في إسناد المنح خاصة لفائدة الشباب والنساء. تأمينا لتنقلات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضعت وزارة النقل برنامجا استثنائيا يمتد من اليوم الجمعة وحتى 2 من جوان. البرنامج يتم تنفيذه بالتنسيق مع شركات الجهوية للنقل البري ومهنيي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، ويهدف إلى الاستجابة للطلب المتزايد على التنقلات من خلال رفع جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف الممكنة. صندوق التأمين على المرض يعلم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تم أمس صرف جريات حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة المضمونين الاجتماعيين. إثر المعطيات الصادرة عن المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية بخصوص تسجيل بؤرة لمرض فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وزارة الصحة تؤكد بالخصوص التهديدات المباشرة المسجلة على بلادنا لحد الآن، وأن المصالح المختصة تواصل متابعة الوضع بالتنسيق مع شركاء الدوليين الإقليميين المعنيين. في العالم، مبعوث ما يعرف بمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف يحذر مجلس الأمن الدولي من أن التقسيم الحالي للقطاع قد يصبح دائما، مما يؤدي إلى تكدس أكثر من 2 مليون شخص في أقل من نصف أراضيها ما لم يترسخ وقف إطلاق النار. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه،

أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات.

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله مولانا العظيم.
1: رتل علينا الشيخ محمد العبدلي آيات بينات من سورة المائدة، ويرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: أم الفلك؟
1: ألسنا ننعت إلى اليوم الفنان أو المشهورة من الناس بالنجم؟
0: يظن الظن أن النساء وحدهن يحتكرن هذا التشبه في الأسماء بالنجوم والكواكب، والحال أن ذلك شائع عند الرجال أيضا.
1: من أشهر حكايات ألف ليلة وليلة حكاية قمر الزمان، وهو أمير شبه بالقمر لجماله، ومن الشعراء التونسيين في القرن الثامن عشر محمد بن سعيد الحجري الملقب بالنجم.
0: يقول هذا الشاعر: أنا نجم، وهل أبصرت نجما يلوح سناه في ليل السحاب. وشبيه بهذا اسم شهاب أو شمس الدين، فكل هذه الأسماء من عالم الفلك.
1: من أشهر النساء التي تغزل بهن عمر بن أبي ربيعة الثريا، التي يقول فيها:
0: من رسولي إلى الثريا بأني ذقت ذرعا بهجرها والكتاب.
1: والثريا هي إحدى بنات عبد الله بن الحارث ابن أمية، علقها عمر وقال فيها غزلا كثيرا.
0: ويهمنا من الثريا بالطبع اسمها الذي يتصل بكوكبة النجوم الشهيرة عند العرب بالسموي واللمعان.
1: وقد استغل عمر التورية بهذه النجوم عندما لام أسرة محبوبته على تزويجها بمن يدعى سهيلا.
0: وسهيل هو من أسماء النجوم عند العرب كذلك.
1: استغل عمر اختلاف منزلي الثريا وسهيل، فقال معبرا عن استحالة الجمع بينهما:
0: هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني.
1: ويعني الشاعر باليماني أن سهيلا يطلع من ناحية اليمن.
0: وقد تغزل شعراء آخرون بالثريا كعبد الله بن قيس الرقيات،
1: وقد لقب كذلك لأنه تعلق بعدد من النساء تسمى كل منهن رقية.
0: قال ابن قيس الرقيات في الثريا:
1: يا سليمان، إن تلاقي الثريا تلقى عيش الخلود قبل الهلال.
0: والشاعر يذكر هنا إلى جانب الثريا الهلال كما نلاحظ.

0: في حكاية قمر الزمان من ألف ليلة وليلة يحمل البطل هذا الاسم، وتحمل زوجته اسم بدور،
1: وبدور جمع بدر أي القمر المكتمل.
0: ومن الأسماء المستعملة في هذه الحكايات شمسة، وهي تسمية عامية بلا شك، إذ لم تكتفي بتأنيث لفظ الشمس فأضافت إليها تاء التأنيث، وتعني الكلمة كذلك واسطة العقد.
1: وكل هذا يعكس ولع المجتمع العربي الإسلامي بهذه الأسماء ذات الصبغة الفلكية. ومن أعلام النسوة إحدى الأميرات الأيوبيات، وتدعى شمس الملوك، وكانت عالمة بالحديث النبوي.
0: ويقابل الشمس القمر، وهو اسم لعدد من مشاهير النساء، منهن قمر جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي صاحب إشبيلية، وكانت مغنية شاعرة.
1: ومن شعرها قولها في التشوق إلى بغداد:
0: آه على بغدادها وعراقها وظبائها والسحر في أحداقها، ومحالها عند الفرات بأوجه تبدو أهلتها على أطواقها.
1: والأهلة جمع هلال، وما أطرف تغني القمر بالهلال.

0: لقد رأينا أن الكواكب والنجوم كانت مصدراً لتسميات كثيرة، على أن بعضها استعمل بكثرة كالقمر في أحواله المختلفة، والشمس والنجم والشهاب وما ذلك إلا لجمال هذه الأجرام السماوية.
1: إلى جانب الجمال، فإن السمو

0: الارتفاع والشهرة هي من مبررات التسمية كما هو الشأن في أسماء الرجال عادة،
1: ويمكن أن نعتبر أسماء النور والضياء والإشراق وما شابهها من وحي النجوم كذلك.
0: فالزهراء مثلا، وهي تسمية جارية عبد الرحمن الناصر التي كانت سبب بناء المدينة الشهيرة، صفة للأجرام السماوية الساطعة.
1: وكذلك الاسم المذكر الأزهر، وهو وصف الجامعة.
0: ولا ننسى أن مدينة القاهرة نفسها سميت كذلك لاقتران بنائها بكوكب المريخ القاهر.
1: كدنا نهمل الزهرة، وهي في الآن الكوكب المنسوب إلى إلهة الجمال فينوس، واسم دارج للنساء.
0: قد لا يتبادر إلى الذهن أن بعض الأسماء الأخرى لها صلة بالأجرام السماوية كذلك، ومنها سعد،
1: ويعني الاسم البخت والحظ الحسن،
0: ويعني كذلك بعض منازل القمر.
1: ومشتقات السعد كثيرة شائعة بين الناس،
0: وليس السعد والحظ بمعزل عن النجوم والتنجيم.
1: أما الأسماء المرتبطة بالمراحل الزمنية كأسماء الأشهر والأيام فصلتها بالكواكب واضحة.
0: والخلاصة أن الكثير من أسماء الناس إنما تم استيحاؤه من الفلك والأجرام السماوية،
1: وكذلك أسماء المواقع والمباني كما لاحظنا.

0: يقول الحطيئة في بيته الشهير: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس.
1: وهذا البيت من قصيدة قالها في هجاء الزبرقان ابن بدر،
0: والزبرقان من أسماء القمر عند العرب.
1: فهذا الصحابي الذي كان رئيسا لقومه قد سمي بأحد أسماء القمر العديدة عند العرب،
0: وكذلك والده المسمى بدرا.
1: وتكثر عند العرب التسمية بهلال، وبنو هلال من القبائل ذات الخطر والقوة.
0: ولعلنا نلاحظ أن هذه الأسماء تطلق على الذكور والإناث على حد سواء، ولا عبرة بتذكيرها ولا تأنيثها في اللغة.
1: يقول المتنبي: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال.
0: وتحظى الأجرام السماوية الأخرى غير الكواكب والنجوم بالمنزلة نفسها، فشهاب من الأسماء المتداولة، وأقل من ذلك نيزك ونيازك.
1: والطارق الذي يعني في الأصل زائر الليل يكاد يختص بنعت النجم، ومنه قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب.
0: وطارق من الأسماء المتداولة، ومن أشهر حامليها طارق بن زياد.

0: ونلمس هذا التأثير نفسه في الأدب، حيث تكثر الكتب الحاملة لعناوين فلكية.
1: ومن هذا القبيل رواية نجمة للأديب الجزائري كاتب ياسين،
0: ومسرحية شمس النهار لتوفيق الحكيم،
1: ومن الدواوين الشعرية سبعة أقمار لحارسة القلعة لآدم فتحي.
0: وقد عنون الشيخ رفاعة الطهطاوي روايته المعربة مواقع الأفلاك في وقائع تيليماك.
1: أما مصطفى الفارسي فسمى مجموعته القصصية سرقت القمر.
0: فالفلك وأجرامه حاضرة في مخيلة الناس، كما يدل عليه إطلاق هذه الأسماء. يقول نزار قباني:
1: أيام كنا كالعصافير غناء وسمر، نسابق الفراشة البيضاء ثم ننتصر، وندفع القوارب الزرقاء في عرض النهر، ونكسر النجوم ذرات ونحصي من كسر، فيستحيل حولنا الغروب شلال صور، حكاية نحن فعند كل وردة خبر، إن مرة سئلت قولي نحن دورنا القمر.
0: وعنوان القصيدة التي أوردنا بعض أبياتها دورنا القمر، ولعل المستمع الكريم لاحظ كما لاحظنا أن هذه القصيدة النزارية مستوحاة استيحاء كبيرا من قصيدة الشاب الجنة الضائعة.

0: من الموسوعات التاريخية الكبرى النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة لابن تغري باردي ومن فهارس اللغة القرآنية الشهيرة معجم نجوم الفرقان في أطراف القرآن للمستشرق جوستاف فلوغيل.
1: وهنا شبه المؤلفان كتابيهما بالنجوم كما هو واضح.
0: أما مجال الأغاني فحدث ولا حرج.
1: يتغنى الموسيقار محمد عبد الوهاب مثلا عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنثر، اسألوا الليل عن نجمي متى نجمي يظهر،
0: ويخاطب الصدق ثريا النجوم قائلا يا نجوم الليل قد طال السهر، هل لدى النجم عن الصبح خبر؟
1: ولفريد الأطرش أغنية نجوم الليل.
0: وليس ما ذكرناه سوى أمثلة قليلة لهذا الأثر القوي للنجوم والكواكب والأجرام السماوية في مخيلة الناس وعواطفهم وأفكارهم. ومن هذا الأثر أساطير النجوم وميثولوجيتها.
1: وعن هذا الموضوع يكون حديثنا القادم.

0: مملكة الثريا.
1: أعدها رياض المرزوقي.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أولى الإذاعات.
4: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.

0: أسمعت أرأيت
1: خيرا يا مولاي.
0: أبعد كل ما فعلت يجرؤ ابن آزر على تهديدي؟
1: يهددني
0: وينذرني.
1: وإلى متى تصبر عليه يا مولاي؟
0: فتحت فمي لأمر بسلبه، بقتله، بإحراقه، ولم أدري لماذا غيرت رأيي في اللحظة الأخيرة.
1: كفاك تساهلا يا مولاي.
0: لا أدري يا كاهن الهيكل الأكبر، لا أدري لماذا أحسست كأن لساني عقل في فمي فلم أصدر أمرا بقتله.
1: ولكن ماذا جاء يفعل؟
0: جاء يدعوني إلى دينه.
1: وكيف حاول إقناعك من جديد؟
0: ذكرني بمعجزات إلهه.
1: أية معجزات؟
0: قال لي إنه قابلني أول مرة وحاول إدخالي في دينه فلم أقتنع، فأعطاني إلهه آية عندما رمي في النار ولم يحترق.
1: هذا صحيح، فقد نحرنا لإلهه 4000 بقرة ليتركنا وشأننا.
0: وقال لي يومها إن إلهه لا يرضى إلا أن أؤمن به،
1: وهذا مستحيل.
0: وقال إبراهيم إنه جاءني مرة ثانية وعرض علي الإيمان بإلهه فرفضت، فكانت آيته توقف البناء في البرج وهرب العمال والبنائين.
1: هذا ليس صحيحا، فالارتفاع الشاهق هو الذي سبب خوف العمال وهربهم كما قلت أنت يا مولاي.
0: وقال إبراهيم إن آية إلهه الأخيرة كانت عندما تهدم البرج بعد أن اعتقدنا أننا قضينا عليه.
1: هذه لا أجد لها تفسيرا.
0: ويقول إبراهيم إنه جاءني الآن للمرة 3 والأخيرة يدعوني إلى عبادة إلهه ويهددني.
1: بماذا يهددك؟
0: قلت له إنه إذا لم يكف عن دعوته فسألحقه بإلهه.
1: وبماذا أجاب؟
0: قال لي إبراهيم اسمع يا نمرود، إنها المرة الأخيرة أدعوك فيها إلى عبادة الله الواحد، فإذا آمنت نجوت، أما إذا أصررت على كفرك.
1: كفرك؟ ويقولها؟
0: بل قال أعظم منها، قال لي إذا أصررت على كفرك واغترارك بقوتك فسيريك الله مقدار نفسك بأضعف مخلوقاته.
1: ماذا يعني؟
0: لا أدري ماذا يعني.
1: وماذا قلت له؟
0: قلت له إنه لن يرى فعل إلهه بي لأنه سيموت قبلي.
1: ألم يخف؟
0: بل ابتسم وقال هل علمت يا نمرود أني كنت أقرب الناس إلى برج بابل عندما تهدم وأني لم أصب بأذى؟
1: حقا حدث ذلك، فقد أخبرني به الكثيرون من الناجين.
0: صدقته فهو لا يكذب. وأضاف إبراهيم يقول لو كان يريد الله موتي لمت. والآن أقول لك يا نمرود إذا كان الله يريد لي الحياة فلن تستطيع قوة في الأرض أن تسقط شعرة من رأسي.
1: يا لإيمانه الهائل، وماذا فعلت يا مولاي؟
0: استدار لينصرف وهو يقول لي فكر جيدا قبل أن تندم حيث لا ينفع الندم، ففتحت فمي لآمر بقتله فلم أستطع، وبقي فمي مفتوحا حتى سمعت إغلاق المدخل الكبير خلفه.
1: والآن أين هو؟
0: لا أدري لا تسألني شيئا.
1: وهل فكرت بما قاله يا مولاي؟
0: ماذا تعني؟
1: لقد طلب منك أن تفكر جيدا، فهل فكرت جيدا؟
0: أحببت أن أستشيرك، فما رأيك؟
1: رأيي يا مولاي أن تؤمن بإله إبراهيم.
0: ماذا تقول؟
1: أنت؟ نعم قد آمنت به.
0: ويحك أتمزح؟
1: بل أتكلم الجد، كل الجد يا مولاي.
0: وأنت أيضا
1: يجب أن تؤمن. كفانا مكابرة يا مولاي.
0: مستحيل أنت كاهن الهيكل الأكبر تؤمن بإبراهيم؟
1: أجل، أنا أؤمن بإبراهيم رسولا، وبإله إبراهيم إلها واحدا قادرا.
0: وهيكلك؟
1: حطمت أصنامه وحولته من بيت فجور إلى بيت عبادة.
0: يا للمجرم، يا للخائن.
1: آمن يا مولاي قبل أن تتحقق فيك نبوءة إبراهيم.
0: أية نبوءة أيها الكاهن الخائن؟
1: يجازيك الله على كفرك وآثامك بأضعف مخلوقاته.
0: خذ، سأقتلك بيدي، سأومد هذا الخنجر في صدرك.
1: هو ذا خنجرك، أصبح بيدي يا نمرود، ولو قصدت لقتلتك به.
0: أيها الأعوان، أيها الحراس،
1: لا تنادي أحدا، فقد صرفتهم جميعا قبل دخولي عليه.
0: يا للخيانة،
1: لن أقتلك. أنت مصر على كفرك؟
0: أنا إله الأرض والسماء ولا إله غيري، ولن تقهرني قوة في الأرض.
1: أتركك لله العظيم يجازيك بما تستحق.
0: ماذا؟ بعوضة؟ بعوضة دخلت أنفي؟ كأنها تمشي في أنفي. أعطني منديلا أيها الكاهن.
1: خذ هذا منديل يا نمرود.
0: عليها اللعنة، إنها تسير تصعد نحو رأسي، إنها تؤلمني.
1: بعوضة تؤلمك وأنت إله؟ مرها أن تخرج، ألست إله الأرض والسماء؟
0: اخرس. أتهزأ بي؟
1: لا لا لا، أهزأ بك بل أذكرك.
0: لن أؤمن بإلهك وإله إبراهيم، لن أؤمن.
1: الإيمان لا يكون بالإكراه يا نمرود، ولكن يكون بالاقتناع والعقل.
0: إنها تصعد، هكذا يخيل لي، أحسها بين عيني. ألم تمت اللعينة بعد؟
1: لعلها لن تموت وحدها يا نمرود.
0: اذهب من هنا، إليك عني يا وجه الشؤم.
1: إذا ذهبت عنك أخشى أن تموت وحدك يا نمرود.
0: قلت لك اذهب، اذهب إلى النار أنت وإبراهيم ومن تبع إبراهيم.
1: إني ذاهب يا نمرود، وأنت تعرف أن النار ليست لإبراهيم بل هي لأعداء إبراهيم.
0: سأفنيكم، سأقضي عليكم جميعا، إليك عني.
1: وداعا يا نمرود، ولن نلتقي لا في الدنيا ولا في الآخرة.
0: آخ رأسي، آخ آخ، إنها تسير، هذه ليست بعوضة، إنها عفا عفا.
1: ألم يكفك كل هذا لتؤمن يا نمرود؟
0: آخ، لن أؤمن بإله إبراهيم، لن أؤمن. أنا الإله ولن أموت إلا إلها.
1: بل ستموت صعلوكا ضعيفا، ستقتلك بعوضة أضعف مخلوقات الله.
0: لن تقتلني، لقد ماتت. صداع بسيط ينتهي بعد قليل، وأريكم.
1: هذه نبوءة إبراهيم يا نمرود.
0: الألم يشتد، إليك عني. لا لا، ساعدني ساعدني، أكاد أسقط أرضا. انقلني انقلني إلى سريري، إني أملك. هيا هيا، احملني إلى سريري.
1: سأحملك يا نمرود، لا لأنك أمرتني، بل لأن إلهي يريدني رحوما، ويريد أن يعطيك فرصة أخيرة علك ترتدع. هيا هات يدك. ها؟
2: يا الله،
1: إلى متى العناد يا نمرود؟
0: ضعني هنا على السرير. أجل، أتني بماء بارد، رأسي يلتهب كأنها تمشي في رأسي.
1: ما هي التي تمشي في رأسك؟
0: البعوضة. لا، لا يوجد بعوضة. من أنت؟ من أنت أيها الرجل؟ أنت إله إبراهيم؟ أنا النمرود، النمرود ابن كنعان، أنا الإله لا أنت.
1: جن المسكين ولن ينفعه نصح ولا إرشاد، فلأنصرف عنه وأرسل له الحراس ليعتنوا به في ساعاته الأخيرة.
0: أين أنا؟ من أنا؟ من أنا؟
2: مولاي، كلنا فداؤك يا مولاي.
0: جئت أخيرا يا إبراهيم.
2: أنا لست إبراهيم يا مولاي، أنا حارس الباب الأول.
0: لا تغشاني، أنت إبراهيم، عرفتك. أين إلهك الآن؟ رأسي.
2: ماذا في رأسك يا مولاي؟
0: في رأسي بعوضة.
2: بعوضة؟ غريب.
0: في رأسي برج بابل. اسمع، اسمع زعيق النسور والرعد. بعوضة. أنا ملك الملوك وسيد الأرض والسماء.
2: جن النمرود، وهل كان إلا ظالما عاتيا لأسرق بعض الكنوز وأهرب قبل أن أتهم به؟
0: أين يدي؟ أين؟ لا أراها، لا أستطيع أن أرفعها. لا لا، إنها ليست هنا. يا غلام، أين أخذت يدي؟ هاتها، اقتلوه. لا لا لا، تقتلوا أحدا، اقتلوا البعوض، أحرقوا البعوض. دماغي، دماغي، بعوضة، بعوضة، بعوضة يا نمرود.
3: مولاي، ماذا أصابك يا مولاي؟ روحي فداؤك يا مولاي.
0: ظلام، ظلام، متى يطلع النهار؟
3: نحن في النهار يا مولاي، والشمس تدخل من النافذة.
0: كاذب، أنت كاذب. ظلام، لا أرى شيئا. أنت إبراهيم، أو أرسلك إبراهيم، من أنت؟ اسقني.
2: مولاي
3: اسكت ويحك. ماذا؟ جن النمرود، إنه يموت. أعمى لا يستطيع حراسة.
0: رأسي، رأسي، افتحوا النوافذ. ما هذا الظلام؟ أنير الشموع. كاهن الهيكل الأكبر، أتيت. أهلا، أهلا، اجلس. هات الخنجر لأقتلك. أنا النمرود، لن أؤمن، لن أموت. غلبتك، غلبتك.
1: أردتك على أبوي.
0: مات.
3: أتقول مات النمرود؟
0: بل شبع موتا.
3: لننادي أعيان المملكة؟
0: أيها المجنون، لا تنادي أحدا. أتريد أن يقدموك غدا قربانا في الهيكل؟
3: ما العمل إذن؟
0: تعال لنحمل ما خف حمله وغال ثمنه ونهرب. الشمس تكاد تغيب، نقفل هذه الغرفة ونمنع الناس من الدخول إليها، وأول الليل نهرب.
3: ونتركه هنا؟
0: اتركه، أكان يهتم بك لو مت وهو حي؟
3: صدقت، هيا بنا، لو كان فيه خير لما مات أعمى مجنونا.
4: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 اثنين أفام،
2: سوسة والمنستير على 94.3 أفام،
3: في الجسرين على 104.6 أفام،
4: في القيروان على 94.3 و105.9 أفام،
5: في المهدية على 102.94.3 أفام.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل في قصر قرطاج السفير الموريتانية بتونس سيدي علي والسيدي علي الذي أدى زيارة توديع لرئيس الدولة بمناسبة تهيمهم في بلادنا. ودعا رئيس الدولة لمزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم. أطلق مشروع لتطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. بطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا، افتتاح فرع لمدرسة الفرصة الثانية بباجة ونحو تعميم التجربة على كافة الولايات. غدا بمدينة العلوم بالعاصمة المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق النسخة الثانية من برنامج وعد، ويستهدف أساسا خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات والراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص ومرافقتهم من الفكرة إلى الإنجاز وسوق الشغل. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي تهديد مباشر لتونس بخصوص فيروس أوبولا، وتدعو المسافرين إلى الكونغو الديمقراطية إلى الحذر، وتشدد على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية. تأمينا لتنقلات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وزارة النقل تضع بداية من اليوم برنامجا استثنائيا ومحوره الأبرز الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال رفع جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وبمناسبة عيد الأضحى اليوم استثنائيا صرف جاريات منظوري صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية 141 دولة لصالح قرار يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ التزامات قانونية دولية. 28 دولة تمتنع عن التصويت من بينها تونس وتسع دول عربية. ووفق ما ورد بهذا الشأن، فإن الامتناع عن التصويت كان أساسا بسبب حساسية المادة الرابعة من القرار. وبالنسبة لتونس وشركائها على المستوى الإقليمي، فإن ما جاءت به هذه المادة يمس من جوهر السياسات في مجال الطاقة. في اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا وقد انعقد بالقاهرة، وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر يؤكدون أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا ليبيا بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها. الولايات المتحدة تعتبر التوصل إلى اتفاق مع إيران مستحيلا إذا فرض طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. وتكثيفا لجهود الوساطة، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يمدد زيارته طهران إلى اليوم، وتوقعات بتحول قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دورة الغنائية منسية.
1: عسلامة، مرحبا مستمعينا مستمعاتنا أو في برنامج كنوز النغم. نعود ونلتقي كما تعودنا في هذا الموعد الأسبوعي اللي يجمعنا بكم طيلة ساعة من زمان، صحبة الأستاذ الفنان البشير السالمي، واللي معاه نواصلوا التوثيق لمسار مهم في تاريخ الموسيقى التونسية، مسار يتعلق أساسا بفرقة الإذاعة للموسيقى وما حف بها طبعا في علاقة بالمجال الموسيقي عموما. واليوم شنو ندخلوا مرحلة جديدة هكا ولا سي بشير؟ أهلا وسهلا
2: ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا أحلام، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين العزاز الغالين اللي كل حصة يزيد العدد. وليت في الشارع يعرضوني الناس ويقفوني يقولوا لي رانا نتبعوا في الحصة،
1: واللي يفرحنا سي بشير أنهم يتبعوا في الحصة بأدق تفاصيلها.
2: نعم،
1: معناتها يتابعوا معنا حتى في التفاصيل ويحاولوا حتى يدقوا في التواريخ.
2: نعم،
1: معنا.
2: نعم،
1: وفي الأسماء.
2: كما سي عامر محمد قال لي راني، قال لي أنا راني مستمع وفي للحصة.
1: نعم،
2: منذ بداية متاحة، قال لي من الحصة الأولى، قال لي ما فلتش حتى حصة وراني ندون في المعلومات. سمير كمون اللي كنا نعرفوه الفنان والملحن والمؤلف ونقول المهرج شارلوم تونس اللي مقيم في كاليفورنيا، هذاك قال لك نبدا نستنى في الربع بدقيقه والدرج يتبع فينا، وفي الجزئيات نقعدوا نحكيو بالتليفون بالسوايع. ما عديناش حتى عمل من الاعمال نتاعو، تو جاي نقول له يا سمير جاي الوقت باش نعديو لك ان شاء الله.
1: باذن الله،
2: باذن الله. والعديد والعديد من الاسماء،
1: تحيه ليهم،
2: تحيه ليهم الكل.
1: وفي كل حصة أنت ديما تفيدنا وتنورنا.
2: الحصة الليلة هي امتداد احنا كينا نخرفوا لهم.
1: أيوة،
2: احنا الحصة الفارطة قلنا سي محمد القرفي، مع كل التحايا لسي محمد القرفي فارق مصلحة الموسيقى عام 78.
1: اي نعم،
2: برقول آخر 78، أول 79 خلفه في مصلحة الموسيقى. هو الحقيقة خلفهم الزوس، خلف علي السريتي ومحمد القرفي.
1: علي السريتي بصيفته رئيس المصلحة، محمد القرفي بصيفته رئيس المنوعات،
2: المنوعات التلفزية.
1: واضح،
2: ولا يقل أهمية على ما رئيس مصلحة الموسيقى.
1: طبعا طبعا،
2: وذكرنا الأعمال والمزايا اللي ما عملها.
1: أي نعم،
2: تذكر فتشكر.
1: أي نعم،
2: تحقيقة. وأنا نحب الإنسان اللي يخلي لتراس.
1: أي نعم،
2: اللي يقعدوا الولد والولد اللي قعدوا للموسيقيين
1: الأثر، هذاك
2: أثر هذاك هو.
1: أيوه،
2: كما احنا حسيتنا إن شاء الله بش تقعد أثر
1: إن شاء الله يا ربي.
2: شاء الله،
1: كما خلونا نخليه
2: نخليولهم بالطبيعة. به ملا سي عبد الحميد بن عجية جاء 79 أول مرة ياخو مسؤولية رئيس مصلحة الموسيقى. قبل ريناها في 57 كيفاش قعد 4 سنين وهو يقود في الفرقة الأولى.
1: نعم،
2: خاصة.
1: نعم،
2: مع خميس سرنان ومع فهمي عوض.
1: نعم،
2: في الشرقي والتونسي كل اللي تسجل سجلوا بن الجي. ثم سي عبد الحميد صاحب معناه مواقف وكل وكلهم الفنانين عندهم، والبيروقراطية معناه ما تحملش برشا الفنون، معناه راهو ديو ميرسي، معناه
1: لأنه الفنان بطبعه مزاجي هو.
2: شو صحيت،
1: والمزاج نتاعو يتأثر بأي حاجة حتى ساعات تبدأ بسيطة.
2: صحيت، بسط بسط أنت الأمور زاد.
1: أي نعم،
2: باهي باهي، باش ما نقولوش حاجة أخرى.
1: أنت تعرضت في الحلقات اللي فاتت، والسادة المستمعين اللي تبعوا فينا أكيد يعرفوا بعض الهوامش وبعض هكا الحيثيات اللي حفت بظروف معينة، وقلت لنا حتى أسرار معناتها كيفاش الفنان معناتها يتأثر، كيفاش يتعاملوا الفنانين مع بعضهم.
2: خطر الموسيقى معناها هالهيكل الموسيقي هذايا هالفرقة والمجموعة وكمصلحة موسيقى مش موجودة في وحدها في لوكال وحدها
1: بالضبط.
2: هي موجودة داخل مؤسسة
1: نعم.
2: عمومية وعندها مدير وعندها واحد
1: وترجع يعني بالنظر للإدارة فما مسؤولين
2: ومسؤول وزارة الأولى وأمور معناها ما
1: وفما سياسات
2: سياسات تبدل وفما
1: نعم.
2: مدير كل مدير
1: هذا الكل يؤثر
2: تعد على روسنا رأو كل
1: نعم.
2: مدير شنو يحب وكل مدير شنو يتوجه جهاته وهذاك علاش توا باش نلقاو كل خربقة هكا توا ينصح التعبير ما يصيرش انا نستعمل راهو الالفاظ معناها مش سوقيه الالفاظ الشعبيه
1: نعم.
2: اللي هي من شأنها تقرب للمستمعين ما
1: نحبش تقرب المعلومه للمستمع
2: معلومه باش هي
1: نعم.
2: معلومه ولهذا الفسيفساء هذه اللي باش نحكيوا عليها اليوم هي في تقلد المناصب منصب رئيس المصلحه
1: نعم
2: من 79 بدأت الفسيفساء في المناصب بين بن علجية وبن عثمان
1: بين
2: عبد الحميد بن علجية
1: نعم.
2: وسي حمادي بن عثمان
1: نعم.
2: هنا سي عبد الحميد بن علجية خذها المصلحة أول مرة
1: نعم.
2: 79 80 81 ثم جاء آخر 81 إلى غاية 83 حمادي بن عثمان ثم عبد الحميد بن العجية عاود رجع آخر 83 84 85 86 وبش يعمل فيهم نقلة كبيرة معناها هنا يتسمى بن العجية عمل حاجة قاعدة التاريخ مش نحكيه عليها في الإبان شوية تشويق ثم يرجع مرة أخرى
1: حمادي بن عثمان
2: كأنهم
1: يتداولوا على المنصب
2: يتداولوا
1: يرتحوا
2: نعم.
1: على بعضهم
2: اي نعم يتداولوا لكن ملحوظة صغيرة اللي هي نحبنا نقول اللي حمادي بن عثمان المرة الأولى كي جاء أوسط 82 وأوائل 83
1: نعم
2: ما قعدش برشا قعد 9 شهور وفارق المصلحة
1: علاش ما قعدش برشا
2: خاطر كيكا الريح ما واتتوش
1: نعم
2: باش ما نقولوش حاجة أخرى الله يهدي من كان سبب بكاو المهم سي حمادي بن عثمان قعد 9 شهور ومشى على روحه معنا خرج غصبا دون الرضا الحقيقة خلينا نقولوا هذية ونفهم يفهم إثر خروجه جاء عاود رجع عبد الحميد بن عجي
1: واضح
2: وعاود رجع حمادي بن عثمان بعده معنا
1: قعدوا يتداولوا
2: قعدوا يتداولوا وهما الزوز برك ما تخلش واحد آخر معه وعرفت المصلحة الموسيقى في آخر مرة خذا فيها عبد الحميد بن العجية مصلحة الموسيقى بعد ما جاء حمادي بن عثمان وقعد 3 سنين
1: في المرة,
2: في المرة الثانية من 91 قعد 93 94 حاجة هك الزوز عملوا خلوا الأثر الباهي
1: أكيد
2: وثم بن علجية كي رجع بعده هو قعد حتى 2005
1: أنا
2: قعد حتى 2005 لين تعب شعب الحميد ومرض لطف عليكم سقم ربي الله غالب تعب كله وألم به المرض وتوفى
1: الله يرحمه
2: الله عليه
1: ملسي حمادي بن عثمان على فترتين تولى
2: على رئاسة
1: مصلحة الموسيقى الفترة الأولى قلت لنا
2: الفترة الأولى قعد 9 شهور
1: ما نجمش يعطي فيها كما يلزم
2: باهي الفترة الأولى ما نجموش نعتبروها فترة معناها عندها قيمة تاريخية ولا ما يدوبك مازال كي تعرف على المصلحة والكل وبداي هكا يستقطب الملحنين جدد وناس وكله ما خلاوش يختم ما خلاوش وانا ما نحسبهاش عليه كفترة ما نحسبهاش على حمادي بن عثمان حقق الحق
1: نعم.
2: لأنه خرج غصبا دون رضا وكان عنده برنامج لأنه حمادي بن عثمان يمشي بالبرامج ما يمشي شكك
1: نعم.
2: عبش نشوفه شنو عمل في حياته مش تبهت شنو عمل للرجل معناها في كل وين يحطوه عنده برامج يعمله ما يجي شكك لأنه فما رئيس مصلحة تلقى يجي يتولى المصلحة
1: يسير وكهو
2: نعم. يقف على اللجنة يسجلوا الأغاني تعداه فما تسجيل تلفزة يعملوه فما
1: نعم.
2: حفلة يعملوه كهو أما هو باش يعمل برنامج فما لبرامج لحد شيء
1: حمادي بن عثمان ما لو ضع أهداف
2: نعم.
1: وحب يوصل لها وصل لها
2: أي.
1: بلغ الأهداف
2: أي مش في المرة الأولى المرة الثانية
1: لا تعطينا التفاصيل سي بشير
2: أي لا حمادي بن عثمان هو محمد بن عبد العزيز شهر حمادي بن عثمان، ولد في 31 جانفي 1946 وتوفي في 16 فيفري 2021، عاش 75 سنة. ساهم في إبراز العديد من الأصوات الواعدة في تونس، ولحن لثلاثة أجيال من المطربين والمطربات، إضافة إلى لتأليفه للعديد من الألحان والموسيقى التصويرية للمسرح والأشرطة السينمائية والمسلسلات التلفزي. ومن أعماله نذكر موسيقى المسرحيات جحا والشرق الحائر،
1: نعم،
2: عام 72، الحلاج 73، الجازية الهلالية 74، عطشان يا صبايا،
1: نعم،
2: 75،
1: شهيرة جدا،
2: نعم، نعم، ثورة 1864 عام 76، قمرية عام 82، اسمع يا عبد السميع 84، العوادة 89. هذوما المسرحيات،
1: نعم.
2: توا باش نجيو للمسلسلات، موسيقى المسلسلات، اخوة وزمان، عشقة وحكايات، ولد الناس، امواج، دابل اخو دابل، باب الخوخة، مطوس، نساء في الذاكرة، واشهرها المسلسل الشهير خطاب على الباب.

0: سي حمادي بن عثمان إنتاجه منوع ما بين المسرح والتلفزة، الموسيقى التصويرية.
1: ماني قلت لك راجل مش قاعد يلعب ولا تحب لنا حصتين باش نحكيو عليه
0: صحيح.
1: ونوفيوه حقه.
0: نعم.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: هذو ما نسمى لعبوا ما قعدوش يلعبوا في حياتهم. أيه. خدموا. أي نعم. إلى جانب الموسيقى التصويرية للمسرحيات، هاك شوف المسلسلات قديش مسلسل ما شاء الله عليه. توا باش نشوفوا موسيقى الأفلام.
0: حتى في السينما خدم. نعم.
1: أي نعم. شريط سفراء، شريط عريضة الأزياء، شريط عرب. به. توا اللي همنا بدرجة أولى.
0: مجال الاغنيه،
1: الانتاج الغنائي.
0: نعم.
1: احنا في المراجع كيف دخلنا الفونوتيك فما العديد والعديد من الاغاني اللي هم ما مش موجودين في المراجع الموجوده في النت.
0: اي صحيح.
1: معناها في النت موجوده قرابه 12 غنايه، لكن في
0: خزينه الاذاعه
1: في الخزينه لقينا العدد فوق العدد هذا برشا.
0: اي طبيعي. نعم.
1: ثم موجود في بعض المراجع اسامي نتاع المطربين اللي تعامل معاهم واللي لحن لهم، لكن الغنيات ما لقيناهمش لانه حابين نعديو شكري بوزيان مثلا. لانه ممكن يسر الاغاني تخدمت في الفرقه القوميه وقتها، لانها فما الفرقه القوميه
0: تسجلت خارج الإذاعة.
1: متسجلة خارج الإذاعة.
0: هذاك علاش بعض الألحان اللي حمادي بن عثمان ما همش موجودين في خزينة.
1: ما همش موجودين في الفونوتيك في الخزينة.
0: صحيح.
1: معنا يزمهم بحث باش يعودوا يدخلوا. اللي عنده المخزون هذا انت
0: ولا الفنانين بيدهم.
1: الفنانين بيدهم. اللي عنده الفنانين المطربين اللي عندهم تسجيل.
0: كما الأغنية اللي ذكرتها.
1: يا سيدي يجيبوا للإذاعة والإذاعة مفتوحة لكل المطربين المعتمدين. الحقيقة.
0: طبعا.
1: مش زدهاوي ويجيب غناية رمنين ويقول بها المطربين اللي معروفين. إذا عندكم انتاج متاع حمادي بن عثمان وغير حمادي بن عثمان
0: تسجل البرة،
1: جيبوا صبوه في الفونوتيك. راهو هذيك هي المرجعية، وهذيك التوثيق. راهو
0: نعم.
1: راهو بعد عمر طويل راهو الإنسان كي يمشي راهو وما يخليش يأثر، راهو ما يذكروش التاريخ بكل.
0: نعم.
1: توا نجيو مال الانتاج الغنائي في قارس القائمة. أرجوك لا ترحل، عليا عذبة أنت، ثامر عبد الجواد، يا هوايا، ذكرى محمد، نسايا، لطفي بوشناق، بنت العرب، زهيرة سالم، محي مع الرياح، شادي الحاجي، وعنده معها غناية أخرين، الزمن حاكم علينا، نجاة عطية، مكتوب الصبر، عبد الوهاب الحناشي، عطشان وردي، نوال غشام، قد ساعدنا بالأماني، سونيا مبارك، يا خسارتك هذه لو وجن عليها ما لقيناهاش.
0: شكري بوزيان.
1: يا خسارتك شكري بوزيان. واخيرا على افق تونس امينه فخت.
0: والقائمه طويله سي بشير، مش هذو مباركه؟
1: لا القائمه طويله كنا نحكيو.
0: اي امثله هذوما.
1: هذوما امثله، هذوما ما يجيو ممكن الثلث نتاع الانتاج معناها.
0: نعم.
1: اللي انجزوا حمادي بن عثمان في حياته. توا باش نحكيو على شنو عمل حمادي بن عثمان في الجاية الثانية. وهنا بالنسبة لي أنا كيما حكينا على القرفي شنو عمل واش خلى أثر قرارات معناها إدارية اللي صارت ونقطة تحول في
0: قرارات ثورية.
1: أي نعم. في الوقت وفي
0: في التوقيت الإداري
1: في التوقيت الإداري وفي المستحقات الموسيقيين.
0: نعم.
1: والقيمة والقدر للفرقة. سي حمادي بن عثمان الإنجاز اللي عمله هو إدماج عدد كبير من الموسيقيين الشبان مع تسويت وضعياتهم الإدارية والمالية.
0: إنجاز كبير هذا.
1: اي نعم. أي. الفرقة وقتها
0: أي.
1: فيها 6 ولا 7 قدم، أنا وغنية وعبد المجيد كسكاس وبعض معناها الناس يستنوا في الرتريت وبش يخرجوا. جاء حمادي بن عثمان الحقيقة
0: طعم الفرقة
1: طعم الفرقة أخرى. هما لقاهم الحقيقة بيجيست، لقاهم متعاونين.
0: نعم.
1: لكن هو اللي ضرب على الطاولة وهو اللي كلم
0: ثبتهم
1: وسوت وضعيتهم اللي دارية
0: ويحسب له هذا. نعم.
1: وكل شيء هو اللي رسمهم.
0: نعم.
1: معناها بالدارجة. هو اللي رسم قرابة 20 موسيقي مش شوية. هذا في الجاية الثانية من 91 إلى 93-94.
0: حمادي بن عثمان يبدو أنه كان محبوب من عند الموسيقيين اللي تعاملوا معاه وخلى الأثر الطيب، حتى نحكي على المعاملة الإنسانية مش الفنية.
1: نعم. شوف هو سي حمادي بن عثمان حقق الحق في مواكبتي ليه وكل تحسه ولد ناس ومتربي ومتخلق وتحسه فنان نظيف.
0: نعم.
1: يعني عمري ما سمعت أنا حمادي بن عثمان قال كلمة مشينة الإنسان ولا هو يقول أنا ظفري يخنقني ما يحملش يقول الكلام منا ولا يعيط ياسر صحيح نرفوزي هو وكل لكن في سما يجيك ويطلب منك السماح
0: نعم
1: يعيط لك للبير ويقول لك يا اخوي سامحني وانت تبدا داخل ويعنقك ويبوسك ويقول لك الله غالب نرفزت وكله واللي تنرفزوا برشا فيسع راهم هذوك قلوبهم بيضروا
0: اكيد
1: من بعد يطلبوا السماح هذوك هما قلوبهم بيضروا هذاك الفنان حتى كي يتغشش يندم على الغش اللي وصل له متخلق خلوق بشوش ضحوك يحب النكتة يموت على النكت جانب الإنساني متوفر برشا في شخصية حمادي بن عثمان.
0: نعم.
1: هو مثال وأنموذج للفنان بأتم معنى الكلمة.
0: أي نعم هذا الجانب الإنساني.
1: أي نعم.
0: في حمادي بن عثمان باش نجيو توا للجانب الفني من خلال الألحان نتاعو.
1: أي نعم.
0: وتوم بعد معك انت نغوصوا شوية في الجملة الموسيقية نتاع
1: نعم.
0: حمادي بن عثمان باش تتميز.
1: نعم.
0: أكيد لها مميزات.
1: نعم.
0: أما قبل خلينا نسمع السادة المستمعين واحدة من الأغاني باش تحب نبدأ
1: عذبة أنت لسبب وحيد.
0: أي نعم.
1: اولا لان ثامر عبد الجواد عندنا مده ما سمعناش
0: اي
1: واحنا في هالحصص اللي فاتوا كل ما عديناش الحقيقه
0: أي. وهو موجود في الساحه
1: وهو موجود في الساحه وهو ربي فضله ومازال يغني
0: نعم
1: ومازال صوته لباس عليه عذبة أنت أنا ريت أنا عزفتها مع حمادي بن عثمان في صلب فرقة مدينة تونس مع سي محمد القرفي
0: اللي تعامل معها برشا
1: تامر
0: عبد الجواد كان واحد من عناصرها الأساسية
1: ويمن به محمد القرفي
0: نعم
1: كما هو وأحمد زروق ذوما اللي خدموا مع سي محمد القرفي ومعناها راهو يتسمى محمد القرفي هو اللي افتح المجال حمادي بن عثمان الحقيقة معناها حقق الحق وأنا ريتو عام 75 74 76 30 سنة عمره حمادي بن عثمان وقت في طنبك
0: العطاء نتاعو
1: العطاء والشباب نتاعو
0: نعم.
1: وقتها القرفي شجعوا خدمت برشا قطاع انا حمادي بن عثمان في صلب الفرقة مدينة تونس
0: نعم
1: ولهذا الغناية ذي من تأليف أبو القاسم الشابي
0: قصيد لأبو القاسم الشابي
1: اي نعم
0: اي نعم ولحنها سي حمادي بن عثمان
1: اي نعم
0: كنت
1: إينا.
0: تحكي سجلها ثامر عبد جواد في سنة 1991 سي بشير تحديدا في أكتوبر هذيك
1: الجاية الثانية بتاع حمادي بن عثمان
0: بالضبط وقت اللي هو تولى
1: المصلحة
0: نعم

0: في نفس الفترة تقريبا، أو ما بيناتهم هكا بعض الأشهر، بعد ما حمادي بن عثمان أسند الأغنية هذه الثامرة عبد جواد، زهيرة سالم وقتها موجودة عدا في الساحة، صوت وحضور وكل، تعامل معها حمادي بن عثمان.
1: شوف، حمادي بن عثمان افتح إيديه للمطربين والمطربات الكل، القدم وجدد
0: من مختلف الأجيال،
1: مش معناها جاب جدد وقال لا القدم لا لا، بالعكس، ما قلنا راجل خلوق ويحترم الناس،
0: وهذا اللي حبيت تبينه في الحصة متاعنا اليوم من خلال هالأصوات المختلفة.
1: أي نعم، هذا علاش الاختيارات كانت كما باش تسمعوها.
0: نعم،
1: تقول القائل ما بعد ثامر عبد الجواد على زهيرة سين، معناها حتى في النوعية مش كيف كيف، لكن أنا شديت صحيح باش نختاروا هالأسماء المطربين والمطربات باش نوريو اللي حمادي بن عثمان تعامل مع كل الفئات العمرية
0: كل الأصوات
1: وكل الأصوات.
0: نعم، الأغنية اللي باش نسمعوها توا بصوت زهيرة وطبعا من ألحان حمادي بن عثمان، اسمها بنت العرب.
1: بنت العرب،
0: أكتب كلماتها عبد الصمد كرشيد.
1: أي،
0: تحية ليها عبد الصمد، واحد من مستمعي لذاعة الوطنية.
1: أول مرة نعديه لويرام، وهو متابع وفي للحصة.
0: صحيح،
1: ونحييوه ألف تحية يا عبد الصمد، وراو كيما حكيناش عليك راك في القلب، راو فما ناس، الناس كل في القلب، الناس كل نحبوهم.
0: عبد الصمد كرشيد واحد من أسماء شعراء الأغنية في تونس، اللي أضاف الكثير للأغنية التونسية. ويتميز بحاجة بعد إذنك، لأن أنا نعرفه شخصيا عن قرب، الراجل غيور ياسر على الميدان. وأنا آخر مرة نحكي أنا وياه قيته يحكي على المجال بحسرة كبيرة، كيفاش تغير المجال، ويقول لي حتى مستوى الأغنية ما عادش كما قبل، وحسيت وهكا كأنه يحب يرجع ويعمل حاجة مزيانة، وقاعد يحاول.
1: تعرف علاش تدنى
0: المستوى؟ نعم،
1: نعطيك معناها التفكيري أنا.
0: قول.
1: من نهار اللي نحاو لجنة فرقة الإذاعة،
0: لجنة
1: الانتقاء، انتقال الأغاني، كانت الأغاني ما تتعدى في الإذاعة إلا لما تتعدى على اللجنة.
0: نعم،
1: واللجنة عاد، وخاصة في أيامات حمادي بن عثمان، شيء بشيء يذكر.
0: نعم،
1: وخاصة من أهم حاجة هاي جات وحدها هو حرصه على تكوين لجنة جديدة فيها الشعراء والموسيقيين والملحنين.
0: أي نعم،
1: ما سكر الباب على حتى حد، الناس كل أحبابه، وأعطاه الفرصة للناس كل، وكل عام يتغيروا
0: الأسماء
1: باش الناس كلها تردرول، جاتهم الفرصة باش يجلسوا في اللجنة لانتقاء أجود الأعمال الموسيقية والغنائية.
0: بالضبط، حتى الوقت إيش قاعدة اللجنة؟ يعني أخر عام وقت إيش تخلينا عليها؟
1: أخر عام احنا تولينا نسبقوا في الأحداث،
0: مكسروا
1: في المراحل
0: اللي هنا توعد،
1: كسرنا في الحصة ذي كسرنا المراحل، لأن الفسيفساء فرضت علينا هذا.
0: بالضبط،
1: الحقيقة معناها 2002 2003 كي مرض سي عبد الحميد، ما عادش لهين بالإنتاج كما يلزم، ولا نقولها وتحمل مسؤوليتي مصلحة الموسيقى، وفات مع بن الجير نقطة، وارجع للطرق.
0: بنت العرب نسمعوها بصوت زهيرة سالم، نذكروا أنها من ألحان حمادي بن عثمان وكلمات عبد الصمد كرشيد.

0: نواصل تقديم حصة كنوز النغم، ونواصل أيضا في المقترحات الغنائية اللي اخترتهمنا اليوم لتأثيث هذه الحصة. كنا نسمع في زهيرة سالم،
1: أما بربي باش نعرض كلمة برك على غناية زهيرة سالم.
0: أي نعم،
1: هزنا الحديث والوجد وانت عندك سؤالات ساعات تخرجنا طار شنو به ما بالسادة المستمعين يعرفوا بعض حقائق مسالش. المهم في غناية
0: زهيرة سالم نعم،
1: تلاحظ النوعية تبدلت، معناها حمادي بن عثمان مش كما عالج كلمات أبو القاسم الشابي في القصيد عذبة أنت، كما عالج بنت العرب
0: جملة موسيقية
1: أخف
0: مختلفة.
1: أخف نعم. لأن زهيرة وقتها نعرفها اللهجة بتاعها كيفاش تحكي مع سي حمادي. سي حمادي عمل لي غناية خفيفة هكا خليت نشعب بها في الوسط وفي الحفلات وتاخو رواج وكله ريتميك، وتلقاها سمعت شي غناية ولا اثنين عملهم لغيرها كيما شادي الحاجي كيما غيره ويغني فيها وكل تقوله عمل لي غناية كيكة، معناها نوعية برا سميوها شوية كوميرسيال تجارية شوية.
0: أي نعم،
1: معناها فيها إيقاع وخفيفة
0: إيقاع خفيف
1: وكل.
0: نعم،
1: وعلى خاطر سي حمادي قادرة على هذا وهذا رو. أما هو عملها خصيصا
0: نعم،
1: في الخفة ذيك بطلب من زهيرة.
0: النغم الموالي اللي باش نسمعوه سي بشير بصوت فنان آخر، وقتها تخلو موجود وبدأ معناتها يفرض في حضوره كما يلزم.
1: اللي هو
0: الفنان الشادلي الحاجي.
1: الشادلي الحاجي هو أكبر مكسب في
0: نعم،
1: تونس
0: نعم،
1: في حكاية الأصوات وحكاية المؤطرين. هو في بالك أستاذ موسيقى بامتياز
0: نعم،
1: وإنسان مثقف كي يمشي في اللجان جانب الإنساني متوفر فيه كما نوعية حمادي بن عثمان.
0: مؤكد إنسان خلوق،
1: إنسان خلوق وإنسان ضحوك وباهي
0: نعم،
1: وباهي
0: نعم،
1: وولد ناس وولد بابلا ويعاون اللي يحتاج المعاونة.
0: أي نعم،
1: في الموسيقى نحكي راه
0: نعم نعم،
1: ياخو بيد الناس يشيلهم، معناها يبدأ نقص برقاذة هكا يكملها له، يعني يكمل المعلومة ويقول له عاود واحفظ عاود واحفظ برمش يحفظ. أنا ريتو كيفاش يعامل اللي بشي عدي في بطاقة الاحتراف.
0: أي،
1: ريتو كيفاش إنسان يبدأ. سبحان الله، احنا كل عدينا وتعدينا بها المرحلة ذيك.
0: نعم،
1: رأى الإنسان وقت اللي يدخل يعدي الامتحان بتاع بطاقة الاحتراف يبدأ يرعش وخايف وكله.
0: أكيد هو امتحان في نهاية الأمر،
1: وخاصة كراء الوجوه ذيك يترعب منهم. فهمتني كيف؟ مش ما يكرههم هو، أما يترعب منهم بالخوف، معنى على المستوى
0: طبعا ظروف الامتحان تفرض
1: امتحان.
0: نعم،
1: المهم وزيد يعرفهم، معناها ملا سي شادي الحاجي كان يعرفها الحكايه ذيك، ياخو بيديهم ويعاونهم واذا لزم يمشي معاهم يهزهم ويخرج بهم ساعات ويقول له هذيك تجي كذا وكذا وكذا وكذا احفظها وكله عاود باش نعاودو نسلوك. معناها
0: مرن في تعامله
1: مرن
0: مع التلامذة نتاعه،
1: مرن وماهوش ماك النوع اللي يسفر دبرايو ولا
0: أناني. نعم،
1: لا مش أناني وماهوش نرجسي.
0: صحيح،
1: لأنه فما ساعات تلقى إنسان نرجسي
0: موجود
1: في الـ في الـ في اللجنة.
0: نعم،
1: ويخلو ذن النهار الحقيقة. أرينا برشا،
0: خلينا في
1: لا فايدة في الذكر
0: الفنان الجميل الرجل
1: الفنان
0: الطيب.
1: الجميل.
0: أي نعم،
1: يقولوا في قبس بلغة القبسية يقولوا
0: سمح. أي نعم،
1: محلاها الكلمة.
0: أي،
1: محلاها. نحيي أهالينا في قابس، وشاد لي الحاجي خونا وولدنا واللي تحبه، هو النموذج الموسيقي والفنان والمربي والمؤطر أكل فنان السمح.
0: نسمعوا له توا الأغنية اللي اخترتها لنا اليوم سي بشير.
1: أي،
0: من كلمات البشير بن فرح.
1: أي،
0: الحان طبعا حمادي بن عثمان اللي هو موضوع حصتنا اليوم. اسمها الأغنية وين بغيتي تيري.

0: هكا بدينا نقرب من نهاية الحصة متاعنا كنوز النغم اليوم. العدد اللي خصصناه للموسيقار حمادي بن عثمان يستحق كلمة موسيقارة.
1: والله يستحق نظرا الحقيقة الحقيقة. والله كلمة نقولها وما يعاتبونيش لا أهل شي حمادي بن عثمان لا أهل الذكر ولا السادة المستمعين. كي جيت نبحث في المراجع نلقى قيمة حمادي بن عثمان أكثر من اللي كان عايش معنا.
0: نعم مسيرته ثرية
1: جدا. مسيرته ثرية وما ضيع حتى نهار.
0: نعم
1: أغزر رسم الفرقة.
0: أيوة
1: دخل الأولاد ورسمه.
0: نعم
1: وحافظ لهم على
0: مكتسباتهم
1: ولحن الأغاني. تكاد تكون كل عام يعمل موسيقى تصويرية مش تفدليك راه ومعناها للمسلسلات وللمسرحيات والأغاني والمسؤوليات
0: والسينما
1: وبالموازية أخذ مناصب البرة. معناها كان يدير الفرقة فرقة الفنون الشعبية وانا تقابلنا فرقة الإذاعة في وقت من الأوقات ريتو حمادي بن عثمان كيفاش يدير الفرقة القومية للفنون الشعبية في ليبيا. رينا كيفاش في ليبيا والأمور ماشية كالزيت فوق الماء. يحترموه سي حمادي وإحنا بكنا نحترموه وعاش بقدره دقيقة.
0: نعم.
1: لأنه هو يعطي قدر العباد وهو في الدنيا ذي إذا تحب يقدروك قدر الناس.
0: صحيح
1: دي عمره ما تلقاها عنده قعدة ولا لا لا.
0: مثال المسؤول الفنان أو الفنان المسؤول.
1: صحيح صحيح.
0: أي هو أحسن
1: بالضبط.
0: مثال
1: بالضبط. معناها اللي عملوا بصراحة بصراحة قليل وجوده في الموسيقيين اللي عملوا لحقيقة لحقيقة.
0: نعم.
1: يكاد ينجم يكون أنشط رجل موسيقى.
0: وهذاك علاش اسم حمادي بن عثمان أصبح عالم من أعلام الموسيقى في تونس.
1: نعم
0: باش يخلدوا التاريخ
1: يحق له. تحية لأهله ولأنسابه وخطرنا تعاشرنا برشا وسكننا مع بعضنا وكله عندي علاقة بيهم بالعائلة وكله. المهم تحية ليهم ونقول لهم الله يرحمه وينعمه. حمادي بن عثمان عايش معنا وما يموتش بأعماله الخالدة.
0: طبعا طبعا الفنان يقعد ديما عايش بأعماله الخالدة كما قلت سي بشير. وهذه واحدة من الأعمال الخالدة اللي كان قدمها لصوت كبير اللي هي صوت السيدة عليا اللي باش ننهي بها حصتنا اليوم.
1: بالعكس تاع زهيرة قالت له هي حاضرين عليه قالت له سي حمادي بالقدر هي أكبر منه لكن نقوله سي حمادي نحب تعمل لي غناية اللي تليق بيا نحبها فنية ما نحبهاش ريتميك
0: مش خفيفة
1: مش خفيفة.
0: نعم.
1: نحبها فيها دسامة
0: حاجة تليق بعليا
1: بلا طربية قتل. نعم. نحب غنية طربية
0: وهذا اللي صار في الأغنية
1: وهذا اللي صار بصراحة.
0: نعم.
1: ونتفكروا قالها مسؤولية كبيرة ذي حطتني فيها يا عليا وأعطاها الغنية هذه
0: أرجوك لا ترحل.
1: أي.
0: عنوانها قصيد
1: قصيد وقصيد
0: قصيد كتبه الشاعر الكبير.
1: نعم.
0: عبد الحميد خريف.
1: أي. هو راهو تعامل برشا مع عبد الحميد خريف وعبد الحميد خريف في التسعينات حتى كي خرج بن عثمان قعد يتعامل مع مصلحة الموسيقى.
0: نعم.
1: إلى قريب الألفين حاجة هكا معناها قعد مدة كبيرة قرابة 10 سنوات.
0: نعم.
1: يتعامل مع مصلحة الموسيقى نشط الرجل ذكا وألف العديد من القصائد ثم عمل عديد البرامج
0: كان منتج إذاعي
1: الصوفية معناها الأغاني الدينية والقصائد الدينية والابتهالات برامج إذاعية. أي.
0: نعم. نعم.
1: نتفكر برنامج مرات اسمه أسماء الله الحسنى.
0: نعم.
1: وجاب فيهم الأسامي بتاع 99 اسم.
0: نعم.
1: المولى وزع علينا سعد حميد بن عجية القطاع الشد يانور محمد رضا وحتى الشباب. أنا بيدي خذيت 3 ولا 4 ابتهالات.
0: نعم.
1: وغنهم لي رؤوف عبد المجيد في وسط التسعينات.
0: نعم.
1: بعد خروج سي حمادي
0: واضح
1: أنا علاقتي بحمادي بن عثمان ما ننسلوش فضله في حاجة
0: كيفيش؟
1: اللي هو كان سبب في دورة من الدورات المهرجان الأغنية صاروا جوز أحداث.
0: نعم.
1: الحدث له اللي أنا اتوجت أنا ومنيرة حمدي وحميدة جري في مهرجان الأغنية 92-93.
0: نعم.
1: في عهده هو وهو أعطاني الجائزة. هذا الحدث هذا
0: شنو عنوان الأغنية اللي خذيته بها الجائزة؟
1: أول محبة. تفكر وقتها في الدورة ذيك عدين خذي الجائزة الأولى.
0: نعم.
1: عيبك وإحنا خذينا الجائزة الثانية. والحدث الآخر اللي ما ننساش في حياتي الفرقة القومية وفرقة الإذاعة وفرقة صفاقس.
0: نعم في مهرجان الأغنية.
1: كانوا
0: نعم.
1: بالتداول
0: صحيح.
1: كل ليلة فرقة.
0: نعم.
1: احنا ليلة فرقة الإذاعة وقتها رئيس المصلحة حمادي بن عثمان عام 92 93 يقود الفرقة الحاج اللجمي. هي ذي استنباط متاع حمادي بن عثمان. قال احنا ما نتعداو كفرقة الإذاعة عنا نجوم في العزف. لأنه فنان في صح المجال بالقاسم عمار والحصل الغربي بالقانون.
0: نعم.
1: والبشير السلمي
0: بالكمنجة.
1: خرج سي بالقاسم عمار عمل تقسيم وعملنا غنايتين ثلاثة أربعة ما في المسابقة. ثم في الاستراحة نزل للسيطار وخرج عم حصل الغربي الله يرحمه. عمل تقسيم والتوى موجود التقسيم وتبقى هما عملوا تقاسيمات كما سي بالقاسم كما سي حسن عملوا تقسم.
0: جاء دورك أنت.
1: جاء دوري أنا. أنا قلت ما نعملش التقسيم. قلت نعمل تحميلة. التحميلة هي نمط من الأنماط الكلاسيكية اللي هي سؤال وجواب بين الفرقة.
0: أيوة.
1: وتمت التحميلة ذيك. الجمهور ما خلانيش نابت. عاود عاود عاود عاود عاود. يا أخي أنا قلت لهم نعملوا حاجة لعبد الوهاب. عدنا في تنبك
0: تخمرت انت
1: تخمرت هذا وقتها وكل وكل شيء ومش مبرمجة راي لا
0: عفوية عليه. عفوية
1: عفوية تلفت الأولاد قلت لهم نار الخالد مجلول وحكيم الله يرحمه والأولاد وكل معنا بكلهم نشاط يحبوا يعملوا. وجات النار الخالد ذيك اللي لا مرة تمرن عليها لا بربنا عليها لا حتى شيء. عفوية وقعد التاريخ
0: ذكريات محليهم
1: ذكريات محليهم هذه في عهد حمادي بن عثمان عطاني المجال وفسح لي المجال باش أنا خرجت وعملت السولو هذاك لأنه يمن بي اللي أنا من الشباب الواعد في الوقت هذاك وعطاني فرصتي الحقيقة. والمشاركة هذيك والظهور هذاك حل لي أفاق كبيرة حتى خارج أرض الوطن الحقيقة.
0: نعم.
1: فما مجموعات موسيقية معنا في الشرق مشيت خدمت معاهم بالنهر الخالد هذيك كونت لي اسم والبرة وكل وكل
0: هذا هو حمادي بن عثمان
1: الله يرحمه
0: الفنان
1: الله يرحمه
0: اللي ما شد حد شيء على حتى حد
1: واللي يقول لك ما عاونيش حمادي بن عثمان انت ما عندك برامج كل ساعات تستضيف مطربين ومطربات وموسيقيين كان لقيت واحد قال لك ما عاونيش حمادي بن عثمان راهو اما مستواه مشكوك فيه والا هو ما يتاقلمش مع العباد وكهو لان سي حمادي طبيعته سهله
0: مرن في التعامل نتاعو. واضح سي بشير نحب نشكرك برشا يعطيك الصحه من حصه لحصه قاعده تفيدنا وفي نفس الوقت تكون فينا أنا توا عرفت حاجة جديدة على المقطوعة اللي قدمتها شو اسمها عاود اسمها
1: التحميلة
0: التحميلة هذه حاجة جديدة نختمو بأرجوك لا ترحل
1: نعم
0: هذه نقولها للسادة المستمعين ما تبدلوش الموجة وخليكم ديما أوفياء للإذاعة الوطنية
1: إنام.
0: وتحديدا الكنوز النغم
1: نغم.
0: أرجوك لا ترحل غناء عليا ألحان حمادي بن عثمان كلمات عبد الحميد خريف سجلتها السيدة عليا في ديسمبر 1988
2: أرجوك لا ترحل بعدك

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
2: مستمعينا الكرام، ما اسعد الله صباحكم واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس علي ولد سيدي علي بمناسبة انتهاء مهامه في تونس، وذلك مساء أمس بقصر قرطاج. وبالمناسبة أكد رئيس الدولة على متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين تونس وموريتانيا، مستعرضا أهم المحطات التاريخية التي أسهمت في تجذر العلاقات بين الشعبين الشقيقين، داعيا إلى مزيد تعزيز التعاون والتنوع بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم. المؤسسة المالية الدولية تؤكد استعدادها لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية، وفق ما صرح به مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية لدى لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط. بمناسبة عيد الإضحى، وزارة النقل تضع برنامجاً استثنائياً لتأمين نقل المواطنين خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة إلى يوم الاثنين 1 جوان القادم، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تؤكد رصد ارتفاع في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء، مشيرة إلى بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم 70 دينار في بعض نقاط البيع، وتدعو إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية خاصة أمام التخوفات من مزيد ارتفاع الأسعار مع اقتراب عيد الإضحى. وفي الشأن التربوي، افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنوياً، ووزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن هذه المدرسة تعمل وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية لإعادة المنقطعين عن الدراسة وإدماجهم في مسالك التكوين والمدارس أو في سوق الشغل. بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي إلى مصر، وفي لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يؤكد حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على مزيد ترسيخ سنة التشاور بخصوص السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين. ومن جهته جدد الرئيس المصري عزم بلاده على مزيد تطوير علاقات التعاون مع تونس في شتى المجالات. وإلى آخر أخبار العالم، منظمات دولية غير حكومية تؤكد أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثياً رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تبني مجلس الأمن خطة السلام الخاصة بالقطاع، داعية إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة خاصة بإدخال المساعدات. وفي لبنان، الجيش الإسرائيلي يعلن قضاءه على مسلحين قرب الحدود مع لبنان. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي في أي اتفاق محتمل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tv.
0: عذب الكلام.

أيها الفجر، يا جمال الكون لاح في الضياء وفي خيوط الشمس، وهي تهدي الصباح للبراعم الجذلة على الأغصان وللخطى على الدروب. أيها الفجر، يا شذى الرياحين تميس مع الأشجار الرانية، ومع حفيف النسيم على أجنحة العصافير، وهي تشدو للحياة التي تنبجس في الوجود وللصباح الجديد. أيها الفجر، هذه البساتين والميادين يغمرها النور بالمسرة والمحبة في كل زهرة وفي كل خطوة. فإذا الدنيا معك تستقبل يوما مليئا بالتفاؤل والانشراح وبالسعي نحو الفلاح.

كانت الطبيعة وما تزال الملاذ الجميل الذي يتجه إليه الإنسان من صخب المدن وضجيجها، خاصة في هذا العصر الحديث الذي وصل فيه التلوث البيئي إلى درجة خطيرة، مما دعا الكثيرين إلى الحث على إيلاء الأرض عناية أكبر كي نجنبها مخاطر الصناعات والغازات. وهذه القصيدة تدعو إلى ذلك الإحساس المرهف بجمالها. هي الأرض قالت تعبت فيمضي بدون اهتمام بنوها، تباركت الأرض حسنا وخصبا وفات الأوان وما أنقذوها. هي الأرض منذ القديم جنان وقد عاث فيها فسادا ذووها. هي الأرض أسلافنا الأولون وبدءا بفطرتهم أنصفوها. زمانا كمثل الفراشات عشنا زمانا ويا ليت دام نزيها. هي الأرض مزدانة بالفصول بشتى الزهور إليهم تريها. عصافيرها رفرفت شاديات، هل الشوق والذوق أن يسجنوها؟

إن الحياة في تعاقب فصولها وفي توالي أيامها سيمفونية جميلة بما فيها من تنوع وتبدل، فكلما أتى فصل واعتدنا على إيقاعه إلا واشتقنا إلى الفصل الموالي واشتقنا إلى مباهجه وألوانه. قال الشاعر يصف خصائص كل فصل: إن كان في الصيف ريحان وفاكهة والأرض مستوقد والجو تنور، وإن يكن في الخريف النخل مخترقا فالأرض عريانة والجو مقرور، وإن يكن في الشتاء الغيث متصلا فالأرض محصورة والجو مأسور. ما الدهر إلا الربيع المستنير، إذا جاء الربيع أتاك النور والنور. تلك هي الفصول تتوالى وتتعاقب في حركة سرمدية مفعمة بالألوان المختلفة، فما تزيد الحياة إلا شوقا وجمالا في الاحتفال بهذا الكون البديع.

حتى قيل قديما: ما عرف للكرم مذمة أبدا. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السخية قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. وروى الدارقطني عن جابر قال: بعث رسول الله بعثا عليهم قيس بن سعد بن عبادة فجهدوا، فنحر لهم قيس 9 ركائب، فحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت. وفي الحديث الشريف ورد قول المصطفى: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. وفي أوصافه عليه الصلاة والسلام قال ابن العباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وقال علي بن أبي طالب: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى، وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى. وأنشد: لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة، فليس ينقصها التبذير والسرف، وإن تولت فأحرى أن تجود بها، فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف. وقال الحسن بن علي: الكرم هو التبرع بالمعروف قبل السؤال، والرأفة بالسائل مع البذل. وقيل لبعض الكرام: من أحب الناس إليك؟ قال: من كثرت أيديه عندي. قيل له: فإن لم يكن؟ قال: من كثرت أيادي عنده. وقال عبد الله بن عامر، وهو من الرجال الكرام المشهورين: إن الله من علي بفضله وجعلني كريما، ولا أحب إلا كريما. وفي المثل العربي القديم قولهم: الكرم يستر جميع العيوب، وقد أخذه الشافعي فصاغه شعرا: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء.

ناخذ بيدك وتواسيني يا ليت يا خويا تذريني ناخذ بيدك وتواسيني بين ضلوعك تخليني في مام وعيني نخليك بين ضلوعك تخليني.

دنيتنا تصبح جنة، ربي حقق ما نتمنى، ودنيتنا تصبح جنة.

0: خيال انت ليا وانا ليك، يا ليت الناس خيال انت ليا وانا ليك، في كل وقت وكل مكان تحن عليا نحن عليك.
1: من نوادر الأعراب الظرفاء أن أحدهم دخل على خالد القسري، فلما مثل بين يديه أنشأ يقول: أصلحك الله، قل ما بيدي، فما أطيق العيال إن كثروا، أناخ دهر ألقى بك الكله، فأرسلوني إليك وانتظروا. فقال خالد: إذا والله لا تجلس حتى تعود إليهم مسرعا، وأمر له بجائزة كبيرة وكسوة شريفة. نزل بأبي البحتري رجل ضيفا، فأسرع أبناؤه إلى راحلته ومتاعه يحطونه وخدموه في قدومه، فلما هم بالرحيل لم يجد من أحد للمساعدة ولم يقربه أحد، فتعجب من ذلك فأنكر عليهم، فقالوا له: نحن إنما نساعد الذي ينزل عندنا ولا نعينه على الرحيل. فكانت إحدى علامات الكرم والجود. قال يحيى بن معين: إذا دخلت على أخيك فاجلس المكان الذي يجلسك فيه، واشرب مما يسقيك، وكن خفيف المؤونة ولا تكن ثقيلا، بل انصرف عند وقت الانصراف.

كانت مجالس الأدب والعلم والفقه على مدى عصور ثقافتنا قائمة على مبدأ الحوار بين مختلف الآراء، كل يدلي بقوله في المسألة، وذلك ما عرف قديما بالمناظرات. ولقد كانت القاعدة السائدة في تلك المناظرات مقولة: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب. ولقد عبر أحد الشعراء عن هذا التسامح وسعة الصدر قائلا: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. إذا كانت الصداقة رباطاً لطيفاً بين الناس يعتمد على الإخاء والصفاء والتعاون في السراء والضراء، فإنها لدى البعض تقوم على استغلال الفرصة لقضاء المآرب دون تقديم أدنى مقابل. فالصداقة عند هذا النوع من الناس تمثل طريقة انتهازية، حيث عبر شاعر التونسي القديم قائلاً في القرن الخامس الهجري: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي.

في معنى التسامح وقبول الرأي المخالف يزخر تراثنا بعديد النماذج والمواقف التي تؤكد أن روح الاعتدال والوسطية والإخاء والسماحة هي التي ظلت البارزة في كل العصور، حيث عبر الشاعر الأندلسي الذي طلب العلم بتونس ثم رحل إلى المشرق، وهو الشاعر محي الدين بن عربي، إذ يقول: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالدين ديني وإيماني.

آه الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. نواصل أيها السادة الكرام مع أسماء الله الحسنى. اسم اللطيف هو اسم عزيز يدل على علم وفعل، علم بدقائق المصالح وخفيها، ثم إسنادها لما فيه مصلحة بكل لطف ورفق، ولا يكون هذا العلم وهذا اللطف إلا للمولى سبحانه وتعالى، كما لا يدخل هذا العلم وهذا اللطف تحت حصر أو حد، لأن علمه سبحانه وتعالى واسع ولطفه عظيم وشامل وحكيم. وللطف أنواع عديدة جدا، ولكن بضرب المثال قد تتضح الأمور. نأخذ هنا موضوع الجنين، كان في بطن أمه في ظلمات ثلاث، وقد حفظه فيها وقد تنعم بالتغذية، ثم يولد، إلا أنه يتغذى من أمه ولكن دون تعليم أو مشاهدة. فمن رزقه بهذا الفعل في التغذية؟ المولى سبحانه وتعالى. وغير ذلك من مراحل نموه على هيئة بديعة، هذه الهيئة يكسوها اللطف من كل جانب، ولو بالتأمل في جعل الحاجبين مثلا فوق العينين، فهما يحفظان العين من عديد الأشياء، هذا هو اللطف والرفق. وغير ذلك إخواني الكرام من لطيف إبداعه لما أوجد في كل جزء من هذا المخلوق، فتبارك الله أحسن الخالقين الذي سخر ما في السماوات وما في الأرض لصالح هذا الإنسان بألطاف لا تحصى ولا تعد. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. كل شيء مخلوق في هذا الكون مكسو بلطف إلهي، علمنا منه ما علمنا وجهلنا منه ما جهلنا، ولكن على الإنسان أن يسعى إلى تدقيق النظر في ألطافه سبحانه وتعالى، علّه يزيد اكتشافا لألطاف أخرى تقوي إيمانه وتجعله يعبد ربه من خلال الفرائض الدينية، ولكن من خلال دعوته بأسمائه الحسنى. الله تعالى يحسن لعباده في العلن وفي الخفاء، من حيث لا يعلمون ومن حيث يعلمون إن كان الأمر ظاهرا، كما يرزقهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون، وكل تيسير في حياتهم إنما هو لطف بهم. إذن كل عطاء رباني هو لطف ببني البشر، حتى يدركوا أن كل ما هم عليه وكل ما هم فيه إنما هو لطف من رب العالمين، فسبحانه هو اللطيف سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة ندرجها ضمن حظ المؤمن من هذا الاسم، من خلال التأمل مثلا في هذه الآية الكريمة، فقد يأتيه أمر ويتنزل عليه رزق مثلا، فلابد أن يتأمل فيه كثيرا، فهل هو ابتلاء أم هو رزق للتنعم ولسد الحاجات؟ فلابد من التأمل هذا إن جاءه شيء ما، وأما إن منع عنه فلابد أن يدرك ألطاف الله تعالى بذلك المنع، لأنه تعالى إنما يعطي ليرحم ويمنع ليعطي، أي منعه عين العطاء، فسبحانه هو اللطيف، والحمد لله رب العالمين.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو لدى استقباله أمس سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس السيد سيدي علي ولد سيدي علي الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا، يدعو إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الجزئية بالكبارية من ولاية تونس. بمناسبة عيد الإضحى المبارك، وزارة النقل تضع برنامجاً استثنائياً لفائدة المواطنين بداية من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين الأول من جوان المقبل، ويتم الترخيص للشركات العمومية للنقل البرية على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. كما تتم الاستعانة بأسطول شركة نقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي لتطوير قطاع الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. مركز المسيرين الشبان بالمنستير ينظم اليوم لقاء اقتصاديا تحت عنوان الوجهة نحو إفريقيا، وذلك في إطار برنامج المدرسة الفتية للمركز نحو إفريقيا. ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الإفريقية وتباحث آليات هيكلة مقاربة تصديرية ناجعة ومستدامة لفائدة المؤسسات التونسية. تأجيل وانطلاق أول رحلة جوية مباشرة بغداد تونس بغداد إلى يوم 28 من مايو الجاري بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية، وفق ما أفادت به سفارة الجمهورية التونسية ببغداد. وإلى آخر أخبار العالم، جيش الاحتلال يوسع حيز سيطرته في قطاع غزة إلى 59%، ويأتي ذلك وسط استعدادات للعودة إلى القتال ضد حركة حماس. واشنطن تصعد انتقادها للناتو قبيل اجتماع لوزراء خارجيته بالسويد، وتشكك في جدوى التحالف العسكري معه في ظل الخلافات بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي يؤكد أن لدى بلاده ما يكفي من الذخائر لعملياته في حال استؤنفت الحرب. وختاماً، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث عن مؤشرات جيدة بشأن الملف الإيراني، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستكشف مسار الأحداث. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه،
4: محلاها محبه،
1: محلاها عشره.
4: هكا بدينا
5: يوم جديد، يوم سعيد،
4: وعمر عام كبرنا معاكم.
6: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي
1: اليوم
4: مع الحبيب شغام. في يوم سعيد تسمع جديد.
7: الساعة الآن في تونس 6:00 صباحا و6 دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة لنا 6 صباحا و7 دقائق هنا في برنامج يوم سعيد. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وأرجو لكم يوما سعيدا كله خير وبركة. الجمعة 5 ذو الحجة 1447، 22 ماي 2026. الفجر كان في 3:21، الظهر يكون بإذن الله في منتصف النهار 23، العصر 4:06، المغرب 7:28، والعشاء في 9:12 من هذا المساء، ولقاؤنا يتواصل إلى الساعة 9 من هذا الصباح.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت

وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.

واصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك علما نافعا

عظمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك،

0: بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.
1: واللهم اشغل قلوبنا بحبك وأبداننا بطاعتك. أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج يوم سعيد. إذن اليوم الجمعة 22 ماي 2026. في الفترة الأخيرة شهدت ولاية زغوان افتتاح داري الخدمات الرقمية بكل من بلديتي الزريبة والنظور، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلديات. هذا الإنجاز يندرج في إطار رقمنة الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين عبر توفير فضاءات عصرية تمكن من النفاذ إلى 26 خدمة إدارية رقمية خاصة بذات الصلة بهياكل ومؤسسات عمومية، إلى جانب توفير خدمات تأكيد الهوية الرقمية وخدمات المرافقة والتوجيه والإحاطة بالمواطنين لاستعمال المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية. يمثل إذن هذا الحدث خطوة هامة في مسار تكريس الإدارة الحديثة والقريبة من المواطنين، خاصة بالمناطق التي تشكو محدودية في النفاذ إلى الخدمات الإدارية، حيث ستساهم هذه الفضاءات في التخفيف من أعباء التنقل والانتظار وتدعيم الاندماج الرقمي لفائدة مختلف الفئات. أصبحت بذلك إذن ولاية زغوان تضم بعد افتتاح هذا المشروع الجديد 3 دور خدمات رقمية بكل من بير مشارقة والزريبة والنظور، وذلك بهدف دعم التحول الرقمي وتحقيق العدالة في النفاذ إلى الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين.

الدنيا ربيع فتان يسبي الأنظار مع أحمد عيسى وليديا الدهماني. انطلق في الفترة الأخيرة ببلدية القيروان مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية. إذن المشروع يتمثل في تحديث الإنارة العمومية من أجل مدينة أكثر أمان واستدامة. تم في هذا الإطار إذن تركيز 850 فانوس مقتصد للطاقة على مساحة قدرها 25 كيلومتر مربع في مداخل بلدية القيروان والمحاور الكبرى وسط المدينة وبعديد الساحات العمومية بها لفائدة قرابة 100,000 ساكن بالمنطقة. هذا المشروع مستمعين الأعزاء يندرج في إطار اعتماد الطاقات الذكية لفائدة البلديات، وقد أضفى جمالية حضرية للمدينة ولمعالمها الدينية والأثرية، وساهم في الحد من تكلفة الإنارة العمومية. المشروع مشروع القيروان مدينة مستدامة تم بفضل النجاعة الطاقية، وهو بتمويل مشترك بين وزارة البيئة والصندوق العالمي للبيئة، وينفذ مع برنامج الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي لفائدة بلدية القيروان. يأتي ضمن البرنامج الوطني للمدن المستدامة، يتكون من 3 عناصر أساسية تتعلق بالاقتصاد في الطاقة والمباني الإيكولوجية والتصرف في المعطيات لتسهيل انخراط المدينة في نموذج المدينة المستدامة.

أنتم في متابعة مستمعين الأعزاء لبرنامج يوم سعيد. هذه امرأة تونسية تألقت في الولايات المتحدة الأمريكية، تحدثت عنها الأخبار هذه الأيام. تحصلت هذه الباحثة واسمها فاتن المولدي درواز على براءة اختراع في أمريكا في مجال هندسة السيارات إثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربع مصادر طاقة مختلفة. تتمثل هذه المصادر في البنزين والغازوال والكهرباء، نعم، وزيت القلي المستعمل. والكريديف نوهت بهذا الإنجاز وبهذا التألق لهذه الكفاءة التونسية، وقالت أن هذا الابتكار يجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيئة، ويعكس قدرة الكفاءة التونسية على الإبداع والمنافسة عالميا. الساعة الآن 6:34. مها صبري، قد إيه حبيتك أنت؟

غنت مها صبري أدئي حبيتك أنت. قبل الأغنية أشرت إلى تألق الباحثة التونسية في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات وتطويرها، محرك عفوا هجين، وهي الطالبة أو الأستاذة الجامعية، كانت طالبة بطبيعة الحال، فاتن المولدي درواز. وأشير أن هذه الطالبة أو الأستاذة الجامعية تدرس حاليا بالمملكة العربية السعودية، وسبق لها أن تحصلت على براءة اختراع وتكريم في مجال البيئة والزراعة خلال سنة 2023.

0: الدكتور حكيم.
1: حليب الأم يتميز بأنه مكوناته تتغير بشكل طبيعي من أسبوع لأسبوع باش تتناسب مع حاجات الرضيع ونموه، وما يلزمش الأم تخاف وتظن اللي حليبها ضعيف ومش كافي. الفائدة أن الصغير يرضع مرتاح وتكون هي زادة مرتاحة من غير تعب ولا إرهاق، وترضعوا حتى 8 مرات وإلا أكثر في النهار. ويلزمها تعرف اللي صغير مش كل ما يبكي راهو جيعان.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يدعو إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين تونس وموريتانيا في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم. إطلاق مشروع لتطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً ليبياً بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها. وفي العالم، استمرار المفاوضات الإيرانية الأمريكية بوساطة باكستانية دون التوصل إلى اتفاق. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس سيدي علي ولد سيدي علي، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا، أكد متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين تونس وموريتانيا، مستعرضا أهم المحطات التاريخية التي أسهمت في تجذر العلاقات بين الشعبين الشقيقين، داعيا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم. أكدت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي رصد ارتفاع في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء، مشيرة إلى بلوغ سعر الكيلوغرام من اللحوم 70 دينارا في بعض نقاط البيع، ودعت إلى ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية خاصة أمام التخوفات من مزيد ارتفاع الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
5: اليوم تونسي يشكي من الغلاء المشد لسعر العلوش اللي تراوحت الأسعار متاعه حسب المتداول ما بين 800 دينار و 2500 دينار إلى 3000 دينار. هذا الغلاء مع ضعف المقدرة الشرائية للتونسي، شكون يستغل الفرصة هذية؟ هما الوسطاء للترفيع في الأسعار، اللي رغم سعي الدولة للحد من غلاء الأسعار تبقى عملية المراقبة محدودة، ويلقى رواحهم بعض العائلات مضطرين أنهم ما يشريوش العلوش ويمشيوا لشراء اللحوم. احنا اليوم كمنظمة نلقاو اسعار اللحوم الحمراء هي غالية صحيح، واحنا حاسين عليها برشا، ولكن في الفترة هذية اليوم وصلت اسعار اللحوم الى 70 دينار في بعض النقاط. احنا خايفين انه ما توصل ليلة العيد دي تترفع الاسعار هذية، خاطر يعرفوا اللي حاجة الاكيدة للمستهلك انه يشري الحم، يحاول يحتفل ويفرح صغيراته بشوية الحم. على سلطة الاشراف تكثيف الرقابة الاقتصادية.
4: وفي إطار تأمين تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضعت وزارة النقل برنامجا استثنائيا يمتد من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين الأول من جوان المقبل، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. وسيمة قية عن الإدارة العامة للنقل البري يوضح للأخبار.
6: مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من انقطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وبباب عليو. لذلك تقرر الاستعانة بأصول شركة النقل بتونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، باش تولى الشركة تدعيم تركيبة قطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة. بخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تم الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 مايو وتوصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان.
4: تم أمس إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستدامة من أجل الأمن الغذائي، الهدف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية، والذي سيتم تنفيذه من قبل جمعية كوسب مغرب الدولية للتعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة بالشراكة مع الجمعية التونسية للفلاحة البيئية وجمعية شانتي والاتحاد الوطني للمرأة التونسية. ويسعى المشروع الذي سيتم تنفيذه في تونس على مدى 3 سنوات من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين على الميدان إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي ودعم تطوير قطاع الأعلاف وقطاع إنتاج الحليب ومشتقاته في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. ويتواصل في تونس تنفيذ برنامج أدابت لدعم التنمية المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية إلى غاية سنة 2028، برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وفق المكلف ببرنامج الاستثمار محمد عبد الرحمن.
7: أدابت يعطي منحة للمستثمرين في القطاع الخاص تدعم التمويل الذاتي اللي يستحقوه المستثمرين وقت اللي باش ياخذوا قروض بنكية ولا إيجار مالي. الهدف الرئيسي هو خلق أنظمة إنتاج إيكولوجية تحسن في المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. نغرسوا في الفلاح التونسي والمستثمر التونسي فكرة المحافظة على البيئة، فكرة الفلاحة الإيكولوجية. المشاركة في البرنامج هذا ولا في طلبات العروض هو عن طريق موقع الويب adapt-tunisie.org.
4: المكلف ببرنامج الاستثمار التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد عبد الرحمن تحدث أيضا عن شروط الانتفاع بالمنح التي يقدمها البرنامج لفائدة الشباب والنساء.
7: لازم يكون مستدام، يندرج ضمن توجه ايكولوجي، يامن تنوع، يكونش المشروع في مصدر بركه نتاع دخل، ظروف عمل تكون جيده، يكون المشروع يندرج ضمن البيئه نتاعو. ونحن نعطيو 14% من قيمه القرض وتنجم توصل حتى 20% في اطار التمييز الايجابي للشباب وللمراه وللمنظمات المهنيه، ولاو عندهم حق ياخذوا حتى 20%. تم تمتيع اكثر من 230 مستثمر بقيمه جمليه 5.5 مليون المنحة لتاع أداب دورة استثمارات جملية بقيمة 116 مليون دينار وقروض بقيمة 70 مليون دينار.
4: افتتح أمس بباجة الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا. وأكد وزير التربية نور الدين النوري بالمناسبة أن هذه المدرسة تعمل وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية لإعادة المنقطعين عن الدراسة وإدماجهم في مسالك التكوين والمدارس أو في سوق الشغل.
8: محمول على الدولة أن تحضن هؤلاء المنقطعين وتهيدهم وتؤهلهم وتساعدهم على اكتشاف مقدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم، وتسعى وزارة التربية على غرار شركائها من بقية الوزارات إلى تعميم هذه التجربة في كافة الولايات، ونأمل أن تكون لنا مدرسة الفرصة الثانية في كل ولاية. نود في المستقبل إن شاء الله أن نحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي بأن تكون المقاربة داخل مدرسة الفرصة الثانية لها صداها أيضا في مدرسة الفرصة الأولى والأساسية، وأن يتعرف التلميذ إلى إمكانياته وأن يثق بنفسه داخل المدرسة قبل أن يضطر إلى الانقطاع، إما لأسباب اجتماعية أو إلى أسباب نفسية أو إلى أسباب أخرى.
4: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. بمناسبة زيارة العمل التي أؤديها إلى مصر، كان لوزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي لقاء أمس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي جدد عزم بلاده على مزيد تطوير علاقات التعاون مع تونس في شتى المجالات. ومن جهته أكد وزير الخارجية حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على مزيد ترسيخ سنة التشاور بخصوص السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون الثنائي. وأكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أمس في اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها. وشددوا في بيانهم الختامي على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، مجددين رفضهم كافة أشكال التدخل الخارجي في شأن ليبي. كما أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء التحديات الأمنية التي تشهدها ليبيا، داعين مختلف الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
4: أهلا بكم من جديد. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تجري مفاوضات مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستحصل على اليورانيوم على التخصيب وستدمره، ولا يمكن السماح ببقائه في إيران على حد تعبيره. من جهته صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن هناك بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات مع إيران، في وقت ذكرت فيه وكالة إسنا الإيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. وأضافت أن آخر الأخبار تفيد بأن المشاورات بشأن الخلافات القليلة المتبقية لم تحسم بعد، مشيرة إلى أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيبقى في طهران اليوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. كما نقلت وكالة نور نيوز الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقاء قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا إلى المقترح الإيراني المكون من 14 بندا. على الجبهة اللبنانية قتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنوي جنوبي لبنان، في سياق غارات إسرائيلية شملت عدة بلدات جنوب لبنان. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلوي وأخرجته إذاعيا فاتن حسني ومرئيا عمر الجبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يدعو إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين تونس وموريتانيا في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم. إطلاق مشروعين لتطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها. استمرار المفاوضات الإيرانية الأمريكية بوساطة باكستانية دون التوصل إلى اتفاق. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
9: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: هكا بدينا
11: يوم جديد، يوم سعيد،
2: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
12: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
13: اليوم
2: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
14: أهلا بكم أعزائي المستمعين مجددا، نواصل إذن هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد حتى الساعة التاسعة. تابعتم أخبار السابعة مع شهاب الحجلاوي، والآن مع هذا النغم.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: كان هذا الفنان صادق ثريا، تونس حييها. في هذه الفترة مستمعين الأعزاء، من كل سنة الشغل الشاغل للعائلات التونسية، طبعا المناسبات المتعددة وأيضا إجراء الامتحانات للأبناء وما يبذلون هؤلاء الأبناء من مسعى في سبيل تحقيق النجاح، سواء بالنسبة للانتقال من سنة إلى سنة، من قسم إلى قسم، أو إجراء الانتخابات الوطنية مثلا السيزيام أو النموذجي، وكذلك امتحانات التاسعة وخاصة البكالوريا. في هذا الظرف من واجب الأولياء أن يساندوا أبنائهم بطبيعة الحال لتوفير الأرضية الملائمة بدعوتهم إلى كسب الثقة بالنفس دون رهبة أو الارتباك، وذلك بالاعتماد على المراجعة الثابتة والمركزة. ومن الإيجابيات التي نؤكد عليها وينصح بها أن تكون هذه المراجعات مجدية إذا كانت في شكل مجموعات من التلاميذ، حيث تثار فيها المواضيع والمسائل المدرجة في الاختبارات والمواد الدراسية المستعصية كالرياضيات مثلا أو الفلسفة أو غيرها من الشعب التي يجب التأكيد عليها عند المراجعة. نمشي مع بعضنا مستمعين الأعزاء، طبعا نتمنى النجاح للأبناء في هذه الامتحانات، كما قلت السيزيام، النموذجي التاسعة والبكالوريا، وكذلك الامتحانات الأخرى في الجامعة. كما قلت إذن نمشي إلى بنزرت وجرزونة تحديدا مع الدكتورة جميلة حسين، وهي طبيبة رئيسة مديرة مركز الصحة الأساسية، والموضوع يتعلق بقافلة صحية. دكتورة جميلة صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك دكتورة جميلة، أهلا وسهلا. إذن هذه قافلة صحية؟
1: أي
0: نعم.
1: هو ساعة في البداية نحب نتوجه بالشكر لإذاعتنا الوطنية، ونخصك أنت بالشكر أستاذ حبيب جغار.
0: شكرا،
1: ديما تعطي المبادرات المجتمعية حقها في الاهتمام. إذا نشكرك على هذه الاستضافة الكريمة،
0: وأنت أيضا نشكرك على تلبية الدعوة.
1: لا شكرا. إذا الفكرة هذه هي الحق اندفقت من جمعية منارة بنزرت للثقافة والإعلام.
0: نعم.
1: وهي شريك فعال للمركز الصحي
0: مع صديقنا يوسف مراد. نعم.
1: يوسف مراد.
0: صحيح. نعم.
1: إذن وهذا الكل تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية ببنزرت.
0: نعم.
1: إذن هذه الساعة علاش جيت؟ إحنا نحب في الحبيب نمشوا إحنا للمريض، مش هو يجينا.
0: أيوة.
1: علاش؟ خاطر احنا نؤمن اللي نشر ثقافه الوقايه.
0: نعم.
1: هو استثمار حقيقي في الانسان، وبهذا هو استثمار في مستقبل المجتمع.
0: صحيح. نعم.
1: باهي، وخاصه في ظل تزايد كما تعرف الامراض المزمنه والسرطانيه.
0: نعم.
1: اذا تحب نحكي لك شويه على البرنامج؟
0: اي اعطيني القافله، ايش فيها القافله هذه؟
1: البرنامج هو متنوع، باش نعملوا تقصي سرطان الثدي.
0: ايوه.
1: تقصي سرطان عنق الرحم.
0: نعم.
1: عافانا وعافاكم الله طبعا من الكل. تقصي سرطان القولون. قياس ضغط الدم والسكري.
0: نعم.
1: وطبعا تثقيف صحي حول نمط عيش سليم.
0: نعم.
1: وكذلك الميزة لهذه التظاهرة هي عيادة الإقلاع للتدخين.
0: هذا مهم. هذا مهم لأنه التدخين متفشي في صفوف برشا ناس وخاصة الشباب كذلك. نعم.
1: بالضبط. المدخن بإذن الله بشي يلقى الدعم، ونتحدث معاه على الخطوات الإقلاع يعني.
0: نعم.
1: ونجم زادا نساعدوه بالبدائل المتوفرة.
0: نعم. نعم. القافلة وين باش تتم دكتورة؟
1: هذه باش تتم في واد الرومين.
0: واد الرومين.
1: واد الرومين
0: وين تحديدا؟ برشا ما يعرفوش وين واد الرومين.
1: واد الرومين هو تابع المعتمدية منزل عبد الرحمن.
0: هذا هو. نعم.
1: وهي باش تصير في قاعة أفراح معروفة، قاعة أفراح الهناء.
0: نعم.
1: قاعة أفراح باش تبدأ معناتها تتسع للمواطنين، إن شاء الله يكونوا بكثرة.
0: هاي الفحوصات وقتاش تبدأ؟
1: من 8:30 حتى 2 ساعتين متاع العشية.
0: هذا غدوة السبت.
1: غدوة السبت 23 ماي،
0: واضح
1: فيها باش يحضروا أطباء وأخصائي تغذية وقابلة وممرضين كلهم من مركز.

0: الصحية اللي تنتظم في وادي الرومين معتمدية منزل عبد الرحمن من ولاية بنزرت غدوة السبت 23 ماي بداية من الساعة 8:30. قلت دكتورة؟
1: أي
0: نعم.
1: وتسمح لي في الأخير سي الحبيب باش نتوجه لكل مستمع ومستمع ونقول له راهي صحتك أمانة، أمانة عندك وعند اللي تحبه وعند اللي يحبك وكيف كيف هي أمانة عندنا.
0: صحيح.
1: لا ننتظر ظهور الأعراض.
0: نعم.
1: علاش؟ خاطر التقصي هو ينقذ الأرواح، هذه ما تعرفوها الناس كل، وقاية خير من العلاج.
0: صحيح.
1: وهذه سي الحبيب ليست مبالغة، بالحقيقة علمية ثابتة أن التقصي ينقذنا، ينقذ برشا أرواح.
0: نعم نعم صحيح.
1: وأخيرا طبعا الشكر لكل أعوان المركز الصحي، جمعية منارة بنزرت، وكذلك عندنا شريك ثالث ما نجمش ما نشكرهش، هو الهيئة المحلية للهلال الأحمر بجرزونة.
0: أيوة.
1: وشكر خاص ليك وللإذاعة الوطنية.
0: شكرا دكتورة جميلة حسين، طبيبة رئيسة ومديرة مركز الصحة الأساسية بجرزونة ولاية بنزرت.
2: اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. إشهار.
3: شارك واربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: إشهار.

0: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية كما العادة. سرحان الرحالي، صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: نعم، أهم ما يمكن أنك تقوله سرحان عن الطقس.
1: هو الطقس أحيانا نجم نحكيه عليه في كلمة، يعني غير ما نطوله، طقس عامة في استقرار وطبيعي كونه في أواخر شهر ماي تكون الحالة الجوية مستقرة ونسجل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. لا محالة، شيء يعني الباهي معناه كونه ما زلنا محافظين على اتجاهات الريح من القطاع الشمالي أو من الشرقي، وهذا يساهم إلى حد ما في تلطيف الأجواء. اليوم نتوقع درجات حرارة قصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وبين 26 و 30 ببقية المناطق، وتصل إلى حدود 32 بالجنوب الغربي. الأرقام هذه مقبولة جدا، ما تبعدش على المعدلات العادية، يعني تتجاوز بقليل جدا درجة أو درجتين حسب الأماكن وحسب الخصوصية الجغرافية لكل مكان. غدوة السبت أيضا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، نحافظ على الأجواء الصافية، طقس صافٍ إلى قليل السحب مع حرارة قصوى تتراوح عامة بين 26 و 30 درجة، ما عدا بمناطق أقصى الشمال أو الأماكن القريبة برشا من البحر، سواحل بنزر، جندوبة وكذلك بيجة، الحرارة تكون فيها في حدود 23 درجة. تصل محليا إلى حدود 32 بمناطق الوسط تحديدا بجهة القيروان، و 34 بالجنوب الغربي بكل من توزر وقبلي. الأيام المقبلة لحد إلى غاية يوم الاثنين نحافظ على الأجواء المستقرة، وما زال المرتفع للضغط الجوي متربع على ربوع البلاد، بالتالي الحرارة بتكون في ارتفاع أيضا بداية الأسبوع القادم. لا محالة في التوقعات الجوية للمدى البعيد، فما مؤشرات عودة الأمطار يوم الثلاثاء ظهرا بالمناطق الغربية، لكن ما هيش حاجة كبيرة، حاجة طبيعية نتيجة الارتفاع. نعم، المسجل في درجة
0: إن شاء الله الحرارة. الطقس يعطي فرصة للعائلات باش يعيدوا في،
1: أكيد هو طقس مناسب وملائم لبداية الامتحانات، يعني إن شاء الله الناس الكل موافقين. طيب جدا، يعني حتى في أجواء العيد الحرارة باش ترتفع. ردوا بالنا، نتحفظوا على رواحنا في الصباح.

0: باكر وأثناء الليل، معناها طقس مفرشك يميلي للبرودة أحيانا، ولكن أجواء منعشة طيبة ملائمة لتعاطي مختلف الأنشطة. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل.
1: شكرا سرحان الرحالي،
0: شكرا،
1: إلى اللقاء. إذن مع بلغيث الصيادي، أعطف وارجع حن.

0: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن. أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. عزدين دي.
2: يا فيزان.

0: الدنيا عربية يا سعدية أقول يا وبهدي الدنيا عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: البريد التونسي يقول مستمعينا الأعزاء أنه يمكن لحاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي سحب جراياتهم، ماذا باش يصرفوا قبل العيد ووقت العيد، سحب الجرايات من الموزعات الآلية للأوراق المالية. معنا السيدة منى الجرامي من وحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي. سيدة منى صباح الخير ويومك سعيد. مرحبا يا منى. منى
4: علي.
3: نعم نعم
5: من مخاطبكم الرجاء الانتظار قليل.
3: يبدو أنه فما هذه من حكايات البريد التونسي. نشير مستمعينا الأعزاء أنه استعداد لتأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك الموافق ليوم الأربعاء القادم وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة 22 ماي إلى يوم الاثنين 1 جوان برنامج استثنائي لفائدة المواطنين يقوم بالتأكيد على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول، دعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف. طبعا نعرف في مثل هذه الأوقات والأيام يكثر الازدحام ويصبح البحث عن وسيلة نقل أمر صعب، ولكن حرص وزارة النقل أنها توفر الأسطول اللازم باش يتنقلوا المواطنين إلى عائلاتهم ويمشيوا يعيدوا على عائلاتهم داخل الجمهورية وفي كل المدن والجهات التونسية. هاو معنا توا منى الجرامي من وحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي. منى صباح الخير.
4: صباح النور، صباح الورد المستمعين إذاعة الوطنية.
3: نعم مرحبا بك. إذن البريد التونسي يعلن أنه يمكن للمتقاعدين أنهم يتحصلوا على الجرايات متاعهم من الموزعات الآلية.
4: أي هو سي حبيب اليوم هذا في الفترة الحساسة كما كنت تحكي فترة الأعياد، إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير. اليوم واللي تتزامن مع صرف الجرايات المتقاعدين كل سواء سي ان اس اس ولا سي ان اف بي اس ولا حتى بالنسبة للمنتفعين البرنامج الوطني المساعدات العائلات المعوزة ومحدودي الدخل اللي هما اللي عندهم لي كارت ديجا مكنهم من بطاقات مسبقة الدفع كل سواء الكارت سوسيال بالنسبة للعائلات المعوزة أو حتى بالنسبة للمتقاعدين متاع السينسيس سينفيس مكنهم من بطاقات مسبقة الدفع اللي هي بطاقة جرايتي بالنسبة للمتقاعدين. دونك احنا ندعيوهم باش يستعملوا البطاقات متاعهم. طاول اليوم عنا بالنسبة للسينسيس أكثر من 286 ألف بطاقة، يعني بالنسبة للسينسيس اللي عندهم ديجا بطاقات يعني يجمو يجبدوا التقاعد متاعهم المبلغ متاع المنحة التقاعد متاعهم الموزعات الآلية.
3: نعم.
4: وحتى بالنسبة للمتقاعدين تاع سي ان اف بي اس عندنا أكثر من 26 ألف اليوم متقاعد اللي عندهم لي كارت هذي. دونك احنا ندعيوهم باش ميساج ومرحبا بهم يجيونا البوستة في أي وقت، أما باش نتفاداو الاكتظاظ وكل شيء يجمو يجبدوا في أي وقت لي روتريت متاعهم الموزعات الآلية كيف
3: وطبعا من أي موزع في أي مكان في الجمهورية.
4: البريد التونسي سحبيب وفرنا حوالي 900 موزع آلي متابعين للبريد التونسي اللي هم موزعين على كامل تراب الجمهورية.
3: هذا هو نعم.
4: والبطاقات هذه زادت تمكن حتى باش تجبد حتى موزعات متاع البنوك. دونك موجود تجم تجبد من أي موزع آلي.
3: نعم.
4: دونك هذوما البطاقات موجودة اللي عندهم بطاقة يتفضلوا يجبدوا من الموزعات الآلية، ولا حتى اللي ما عندوش بطاقة ويحب يولي عنده بطاقة واللي غوتريت متاعو تتصبوا في البطاقات هذوما وما يقعدش شادد الصف ويجبد في اللي ويكاند وإلا في الليل. دونك يجم يتوجه لأقرب مكتب بريد ويطلب البطاقة هذه ونمكنوه مجانا من البطاقات هذوما مسبقة الدفع.
3: نعم نعم. إذن هذا تأكيد من البريد التونسي باش المتقاعدين يتحصلوا على الجرايات متاعهم في ظروف طيبة بالطبيعة.
4: أي كيف كيف سي الحبيب، هو الحقيقة هو صارت شوية هكاية البارح على ثم مكتب بريد في جهة من الجهات الجمهورية اللي صار فيها برشا اكتظاظ وكل شيء. دونك على ذلك احنا ماذا بينا يعني نحافظوا على رواحنا وكل شيء ونستعملوا، خاطر برشا الحقيقة عندهم بطاقات وما مش قاعدين يستعملوا فيهم، ونقول لهم يسيش استعملهم البطاقات، راهم بطاقات مؤمنة راهي آمنة راهي تستعملهم في برشا حاجات. ما نتجمش حتى احنا ليديال سي حبيب اللي احنا حتى الدولة التوجه متاع الدولة متاعنا اللي احنا ما نجبدوش الكاش، ماذا بينا البطاقات هذو ما راهو بخلاف اللي نجمو نجبدو منهم الموزعات الآلية، نجمو نستعملوهم في اللي تي بي في اللي غران سورفاس ولا لي ماغازان، نجمو نقضيو بهم ديريكتومون من غير ما نجبدو كاش، نعطيو الكارت ونحطو الكود بي متاعنا ونقضيو القضية متاعنا. كيف كيف احنا وفرنا القنوات الرقمية، البريد التونسي عندنا لي زابليكاسيون كيما تطبيق ديدي سيت اللي تنجم تربطهم بالكارت هذه وتبعث لولدك فلوس تخلص فاتوراتك. دونك احنا هذا هو شنو التوجه نتاعنا، ماذا بينا اوكي نستحقوا كاش وكل شيء نجبدوا، زاد ماذا بينا نوعي المواطن ونقولوا له راك تنجم تستعملها في برشا حاجات اخرى.
3: صحيح نعم. تحبش تزيد حاجه اخرى سيده منى القرامي؟
4: لا يعطيكم الصحه.
3: واضح نعم، عايشك ان شاء الله، عيدك سعيد
4: ان شاء الله، نهاركم زين،
3: يعيشك، الى اللقاء. سلام.
6: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
7: في إذاعتنا فقط
8: أصوات حسنة،
7: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
8: فيصفو له الدم
7: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
8: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
7: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
8: أصوات حسنة، إذاعتنا
7: الإذاعة الأفضل في تونس.
9: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: وقت الشتا ملقي الحل.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%.
2: إذاعتنا الوطنية.
3: فلاش سبور.
4: صباح النور، مرحبا وسهلا بالجميع في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة مع فلاش سبور على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، اللي باش نبداوه بكرة القدم والدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم. البارح اكتمال النصاب وتعرفنا على الفرق الأربعة المتأهلة للدور النصف النهائي. الترجي الرياضي التونسي وشبيبة العمران يلتحقان بالترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي على مستوى النصف النهائي كأس تونس لكرة القدم. الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز البارح في مباراة صنعت الحدث في مدينة بوحجلة أمام بعث بوحجلة بثلاث أهداف مقابل صفر، انتصار أكيد ومباراة يتحدث عنها مدرب الترجي اللي يواصل بالعلامة الكاملة مع الانتصارات مع الترجي المدرب الفرنسي براكوني.
5: Tous les matchs sont difficiles en coupe, il n'y a pas de match facile, on le sait, si on veut aller au bout, passer par des matchs comme celui-ci. Je félicite cette équipe qui a joué le jeu, qui n'a pas été, je dirais, agressive avec nous, elle a essayé de jouer justement, et ça a donné un bon match malgré tout. Et nous, on avait pour ambition de contrôler le match, de mettre le pied sur le ballon, de les empêcher de jouer. On a subi une ou deux occasions qu'on aurait pu éviter, mais en tous les cas, je pense que mon équipe a fait le nécessaire. Après, évidemment, le carton rouge facilite les choses. Et puis l'entrée des jeunes montre aussi qu'on a de la réserve. Et puis c'est intéressant, je suis content pour tous ces joueurs-là qui méritent d'aller au bout. On est prêts, nous de toute façon on continue notre chemin. On a un objectif qui est clair, c'est d'aller chercher cette coupe. On ne sait pas si on va y arriver, mais en tous les cas on va se donner les moyens d'y arriver.
4: شكري الواعر اللاعب الدولي السابق للترجي الرياضي التونسي واللي تم تعيينه في الفترة الأخيرة كنائب رئيس للترجي مكلف بفرع كرة القدم، كان حاضر في أول مباراة وأول مهمة ليه مع فرع كرة القدم للترجي الرياضي التونسي، وتحدث للزملاء الصحفيين بعد المباراة عن أهم الأهداف للترجي في المرحلة القادمة.
6: جمهورنا نقول له شويه وقت شويه وقت تو يرجع كل شيء في بلاصته وتتحسن الامور وكل حد يقوم بدوره، فما برشا حاجات باش تتصلح في الترجي، هيكله جديده الترجي اللي يستحق باش ياخذ مكانه، ان شاء الله باش تتبدل شويه نوعا ما طريقه العمل في الترجي الرياضي التونسي، وان شاء الله تو في الايام القادمه. اليوم على كل شوفك التركيز نتاعي انا والمجموعه الكل باش نرموا المعنويات ونرجعوا في الكور. عندنا زوز عندنا ماتشات كوب نحضروهم نوع جماهير الترجي الرياضي التونسي، فما شوف نخليه الباهي ونصلحوا اللي ماهوش باهي، هذا اللي نوعد به جماهير الترجي. ديزيدي جدد تشريك برشا ناس، الخدمه ما تجيش على واحد بركه، لازمها تكون مقسومه وهذا ما نخمو فيه انا وصحاب الله.
4: في المباراة الثانية تعادل يحسم المباراة في وقتها الأصلي وكذلك الوقت الإضافي هدف مقابل هدف بين تقدم سقية الدير وضيف شبيبة العمران في مباراة أيضا صنعت الحدث البارح في سقية الدير، وجماهير غفيرة جدا أكيد بمناسبة هذه المباراة ومواصلة الاحتفالات بصعود الفريق لأول مرة في تاريخه لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، لكن ركلات الترجيح رجحت كفة شبيبة العمران 4-3. أمين الباجي مدرب شبيبة العمران يتحدث عن هذا الانتصار الصعب والعبور للدور النصف النهائي.
7: اليوم كانت مقابلة ماهيش سهلة بين قدم سقية الدير، مقابلة الحقيقة معناها شفنا فيها وجهين، خذينا احنا لونطام وكنا طيبين وتوفرت لنا بعض الفرص وزاد كيف حتى على مستوى التسجيل سجلنا، لكن بعد الحقيقة قبلنا الهدف بعد ولينا نجريو في المقابلة في الأدوار متاعها الكل اللي كنا محاضرينهم الكل تقريبا حتى بالضربات الجزاء، والحمد لله انه الأولاد معناها كانوا مركزين لآخر وقت ومركزين حتى في ضربة الجزاء، وربي انصفنا وان شاء الله نكونوا في الدور النصف النهائي اللي باش تكون مقابله زاد كيف ما هيش سهله مع الترجي الرياضي التونسي في الملعب نتاعنا في ملعب زويل.
4: برنامج الدور النصف النهائي اللي باش تكون مباريات نهار لحد 24 مايو انطلاقا من الساعه 3:30 ظهرا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، وفي ملعب الشيد لزويتن شبيبه العمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي. من كرة القدم إلى كرة اليد. الموعد اليوم باش يكون مع الدور النصف النهائي لكأس تونس لكرة اليد الدربي من جديد. أهم محطات نصف نهائي كأس تونس سيجمع النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي في القاعة متعددة الاختصاصات برادس بإدارة طاقم تحكيم أجنبي من البوسنة. نذكر الترجي كان توج بلقب البطولة. والمباراة الثانية بالنسبة للدور النصف النهائي لكأس تونس تجمع غدا انطلاقا من الساعة 3 ظهر النادي ساقية الزيت بجمعية الحمامات مباراة الدربي ما بين النادي الإفريقي والترجي ستكون اليوم انطلاقا من الساعة 5 مساء. في كرة السلة مباراة دور ربع نهائي لمسابقة البول دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة تنطلق اليوم. بالنسبة لبرنامج مباراة اليوم الأهلي المصري يواجه فيل دو داكار السنغال انطلاق من الساعة 3 ظهرا وتايجر سل رواندي يواجه نادي الفتح الرباطي في 6 مساء. ممثل كرة السلة التونسية في هذه المسابقة النادي الإفريقي يستهل مشاركته غدا بمباراة الأولى أمام أهلي بنغازي الليبي انطلاق من الساعة 2 ظهرا في نفس اليوم غدا. الربع النهائي الرابع بيترو أتليتيكو الأنغولي يواجه دار سيتي التنزاني. النادي الإفريقي سيخوض مباراة ثانية أمام أهلي بنغازي ستكون يوم الاثنين 25 مايو انطلاق من الساعة 3 ظهرا. واللي حصل أفضل النتائج ما بين الزوز مباريات هو اللي يترشح للدور النصف النهائي وسيواجه الفائز من مواجهة بيترو أتليتيكو ودار سيتي التنزاني. إلى الرياضات الفردية في الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية بسويسرا وليد كتيلة البارح يتوج بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر تي 33.34 بتوقيت دقيقة و37 ثانية 71 جزء بالمئة. أيضا تتويج في هذه الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية محمد نضال الخليفي يتوج هو الآخر بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر تي 53 بتوقيت دقيقة 37 ثانية 20 جزء بالمئة. في المقابل ياسين الغربي أنهى السباق المنافسات 800 متر تي 54 في المركز السابع. في دوري الجامعات الأمريكية لألعاب القوى الدرجة الثانية التونسي رامي البلطي في انتظار طبعا قرار اللجنة الفنية بخصوص هذا السباق يتأهل مبدئيا للدور النهائي في سباق 400 متر وتصدر التصفية الأولى رامي البلطي في منافسات هذا السباق. خبر يخص طبعا السباح التونسي اللي تحدثنا عليه كثيرا الحقيقة رامي الرحموني واللي ساندناه كثيرا حتى يكون بطل من أبطال تونس تونس الولادة اللي أكيد سجل التتويجات على المستوى الأولمبي والعالمي لن يتوقف عند رامي الرحموني. رامي الرحموني اللي آخر الأخبار البارح تؤكد وأنه سيلعب في منافسات الاتحاد الفرنسي للسباحة مع فريقه الفرنسي تحت الجنسية الرياضية للمملكة العربية السعودية. اختيار لرامي الرحموني وأنه يمثل المملكة العربية السعودية في قادم المشوار متاعه على مستوى السباحة سيشارك في سباق 200 متر 400 متر 800 متر سباحة حرة مع نادي كريتي الفرنسي في منافسات البطولة الفرنسية كما قلت للسباحة. أكيد إن شاء الله كل التوفيق لأحمد الجوادي وأكيد أيوب الحفناوي ثنائي تونسي يحمل الراية التونسية على مستوى السباحة وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في قادم الاستحقاقات. باش نختم أكيد بالحدث والصورة اللي أكيد صنعت الحدث البارح بعد طريقة تتويج الزمالك المصري وعودته للتتويج بعد سنوات لأنه تحدثنا كثيرا عن قيمة الصورة وتسويق الصورة يعني على مستوى البطولات وإن شاء الله هذا يتحقق على مستوى ملاعبنا في كرة القدم. البارح أيضا الصورة جميلة جدا تأتينا في تتويج النصر السعودي ورونالدو وأخيرا يتوج بلقب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم. نقولوا مبروك للنصر السعودي ومبروك لولدنا ولد تونس عمر بن عائشة اللي في الإطار الفني والطبي لفريق النصر السعودي منذ مدة، أخصائي علاج طبيعي. الإطارات التونسية ما شاء الله وتبارك الله موجودة في كل أنحاء العالم. مبروك لعمر بن عايشة وللنصر السعودي هذا التتويج. لنختم به هذا الموعد من أخبار الرياضة، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
3: فلاش سبور.
8: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
9: وجود تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
10: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من العشرة نصف النهار. إشهار.
11: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وإنستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
10: إشهار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو لدى استقباله أمس سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الجزئية بالكبارية. نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تؤكد رصد ارتفاع في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء، مشيرة إلى بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم 70 دينارا في بعض نقاط البيع، وتدعو إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية خاصة أمام التخوفات من مزيد ارتفاع الأسعار مع اقتراب عيد الإضحى. وفي إطار تأمين تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الإضحى المبارك، وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا يمتد من اليوم وحتى يوم الاثنين الأول من جوان المقبل، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهنيين قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وزارة البيئة تنظم اليوم يوما إعلاميا لعرض الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي 2025-2030. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا ليبيا بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة أمس. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، وزير داخلية باكستان يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدراسة مقترحات لحل الخلافات بين الجانبين الإيراني والأمريكي. الأمين العام للناتو يقول يمكننا مساعدة أمريكا في إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن دولا أوروبية عدة أعربت عن رغبتها في المساهمة في جهود إعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة. وختاما، وزارة الصحة اللبنانية تؤكد الاستهداف الإسرائيلي للمسعفين وتعتبر ذلك جريمة أمام المجتمع الدولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
13: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
14: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
15: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
16: في إذاعتنا فقط
17: أصوات حسنة،
16: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
17: فيصفو له الدم
16: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
17: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
16: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
17: أصوات حسنة. إذاعتنا
16: الإذاعة الأفضل في تونس.
18: كبدينا
19: يوم جميل، يوم سعيد
18: وعمر عام كبرنا معاكم.
20: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
21: اليوم
18: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
22: الساعة الآن في تونس 8 صباحا و6 دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين. إذن نواصل برنامج يوم سعيد حتى الساعة 9. ضيف الماتينال النهار الاثنين، حضرت مع جمع من الصحفيين وجمهور عريض في شمتو في ولاية جندوبة اختتام شهر التراث، وذلك بإشراف سيدة أمينة أسرار في وزيرة الشؤون الثقافية. وكانت لي زيارة للمتحف كما برشا ناس، ومرة أخرى كما قلت أمس أدعو الأولياء والعائلات باش أثناء تنقلاتهم ورحلاتهم وزياراتهم أنهم يبرمجوا زيارة إلى متحف شيمتو في ولاية جندوبة. تحضر معايا اليوم سيدة هاجر الكريمي مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية، وهي باحثة أيضا في التراث. سيدة هاجر، يومك سعيد ومرحبا بك.
2: يومك سعيد سي الحبيب، وشكرا على الاستضافة،
1: وإن شاء الله عيدك سعيد
2: وعيدنا سعيد الناس كل، إن شاء الله عيد سعيد على التوانسة الكل.
1: نعم. إذن وزارة الثقافة برمجت شهر كامل لمزيد تقريب معلمنا وتراثنا من الناس، يعني حتى يعرفوه أكثر وحتى يتمعنوا فيه وحتى يعرفوا الحضارات التي تعاقبت على بلادنا.
2: صحيح، احنا السنة بلغنا الدورة 35، مش شوية يعني 35 سنة من ليس فقط الاحتفاء بل العناية بهذا التراث. يعني وقت اللي نخصوا شهر في السنة لتراثنا، ويناسب هو باش الناس تفهم شوية العموم، 18 أفريل هو اليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 ماي هو اليوم العالمي للمتاحف. وتونس بما أنها منصهرة في هذا المبدأ الراسخ يعني في منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لحماية التراث، يعني مندمجة فيه والتزمت بهذه المواعيد، بل بالعكس خصت شهر كامل حتى يتاح لكل التونسيين أنهم يلمسوا من قريب أو من بعيد هذا الزخم وهذا الثراء الثقافي التراثي.
1: صحيح، عنا ثراء في التراث، ولكن التوانسة معناها برشا منهم ما يعرفوش.
2: يبقى هذا نقطة استفهام. تقول لي برشا منهم ما يعرفوش، صحيح، فما ناس
1: هذاك علاش احنا مدعوين في الإعلام بصفة خاصة باش نحس ونعرفوا بهذه المعالم.
2: طبعا هي مسؤولية الجميع، هي كل من مكانه، كل من مكانه، ما عادش توا كالشعارات الفضفاضة، هي شعارات واقعية. إذا أنت أستاذ أو معلم أو طبيب أو لازمك تهز صغارك، أنت عندك مدرسة في الدار، مدرسة في العمل،
1: صحيح،
2: ومدرسة في الشارع. يعني وقت اللي تبدأ تتجول أنت معلم والباقي تلميذ عندك، وهذا هو التوعية منين تبدأ، وهذه هي التربية المتحفية والتربية التراثية والثقافية.
1: نعم.
2: اليوم ما عادش نعملوا شعارات قاعدين نسمعوا أنه انتقادات شهر في العام وبعد ننساو، لا مش صحيح، ما ننساوش، لأنه اليوم أنت شفت بعينك متحف شمت وما يعرفوش برشا ناس. أنا في الصفحة الشخصية متاعي فقط اللي هذا يدخل يقول لي أعطيني العنوان راني أول عطلة هز صغاري. يعني هذك هو الهدف اللي حاجتنا به، أنه إنسان ما كانش يعرف متحف شمت ولو في ولاية جندوبة، راهو في مدينة جندوبة
1: قريبا من واد مليز،
2: اي يعني عندهم زوز محطات قريبة لبعضها، اللي هي موقع أثري هام وهام جدا، بولاريجيا،
1: صحيح،
2: اللي انت ماشي لشمتو باش تقف باش تشوف آثار شامخة عملاقة، تقف عند بولاريجيا وتواصل رحلتك في تلك التحفة الطبيعية والمعمارية.
1: والله يا سيدة هاجر، مع جمال الطقس وكل الخضرار في الروابي والجبال، متعة للناظر، معناها متعة بالحق.
2: حتى ماكش ماشي للهدف الثقافي باش تلقى روحك سجلت هدف آخر اللي هو التمتع بالطبيعة وبالهواء النقي وبروح المكان،
1: وكذلك بكرم الضيافة. ما تصورش قدش فرحوا بنا الأهالي هناك نهار الاثنين لما مشينا في ثلاثة حافلات من وزارة الثقافة. ما شاء الله برشا زعافين وبرشا ناس،
2: ما شاء الله،
1: وغادي كانوا في استقبالنا وتفرجنا وشفنا واستمتعنا. كانت في الليل سهرة كما تعرف مع نور شيبة، وكذلك الأكلات أيضا أنا بشنحكي عليها بعد غدوة في موعد الأحد.
2: الغير
1: ما اكتشفت اليوم أكلة تلقدونة تعرفها؟
2: أنا ما نعرفش اكتشفتها كيفك يعني. نكتشفوا هذه بربرية أمازيغية يعني نوميدية، هم البر النوميديين يعني. احنا زادا نحب نشكرهم، نوجه لهم شكر خاص، لأنه الأعوان كل يوم يفاجئونا، يقولون راه الناس غير عادي، ما نشوفوهمش منين هبطوا، لكن يجينا القهوة، يجينا الفطور، يجينا يعني كرم المنطقة هذيك، عبروا عليه الناس اللي خدموا مدة أسابيع وحضروا في الاختتام وتفاجئوا بهذا الكرم اللي هو مش غريب على التوانسة الكل اللي يفوت.
1: نعم. قبل متحف شيمتو سيدة هاجر، في كل جهات الجمهورية في كل الولايات عنا برشا متاحف مهمة جدا.
2: طبعا هو لازم من تذكير أنه تونس هي من البلدان اللي كانت سباقة في النهوض بقطاع التراث وتثمينه، والمتاحف هي في النهاية تربوية توعوية، لا يمكن أن تكون ذات صبغة ربحية فقط، ولكن هي لها هدف ورسالة. ومن اللي احنا أمضينا على اتفاقية اليونسكو وكنا من أوائل اللي أمضينا وانخرطنا في المجهود العالمي في المحافظة والصيانة والتثمين، بدأت موجة في الثمانينات في تأسيس المتاحف. هذا يلزم نقوله، تونس أغلب متاحفها اليوم راهي تعود إلى أواخر السبعينات الثمانينات. تأسست المتاحف اللي تعرفوها الكل، متحف باردو قرطاج طبعا هو من فترة الحماية كانت مكان للتجميع، ولكن أصبحت متاحف يعني بالنصوص القانونية، متاحف كبرى وطنية، عندنا متاحف جهوية، وعندنا متاحف اليوم وصلنا للمحلية، وتوا ماشية يعني تيار في الاستثمار الخاص والمتاحف الخاصة، وهذايا يدل على أنه فما قطاع قاعد يعيش، قاعد يتطور، قاعد يتنفس يعني.
1: فما بالحق استثمار من طرف بعض رجال الأعمال في مجال المتاحف،
2: باش نقول رجال الأعمال ولا شكون، لكن
1: يعني ناس عندهم
2: الوعي، عندهم الوعي
1: والأموال
2: بأهمية الاستثمار والأموال. طبعا هو يلزمهم يتجمعوا زوز، لأنه الوعي وحده فما ناس عندهم بوادر لكن ما نجحتش لأنه ما لقاوش الدعم. ونتمناو أنه اليوم مع الرؤية الجديدة في وزارة الشؤون الثقافية للنهوض بالتراث، احنا اليوم غيرنا بعض القوانين اللي باش تولي تحفز على الاستثمار، حتى أصحاب الشهائد العليا اللي عندهم هذا الاختصاص اليوم ربما في المستقبل باش يكون عندهم إمكانية أنهم يأسوا نواتات، إما متاحف صغرى إما كبرى، هما وإمكانياتهم. رجال الأعمال أيضا بدينا نشوفوا أنه فما بوادر مؤخرا، فما متحف خاص في قفصة، نحييه السيد هذايا اللي عمل كل المجهودات باش يحيي تراث المناجم، ومتحف من أجمل المتاحف اللي توا قاعد ماخذ حظه وبارامون في جهة قفصة. دونك فما مجهودات الدولة، لكن اليوم نحبوا تتعاضد مجهودات أخرى كي يكون لهذا القطاع الفيزيبيليتي يعني في العالم،
1: الرؤية
2: يترى في العالم، الإشعاع أيضا،
1: الإشعاع. نعم صحيح. سيدة هاجر الكريمي، أنتم أصدرتوا كتاب لمحالة هو بالفرنسية.
2: أي هو مازال يصدر، وكالة أحياء التراث الحقيقة هي اللي تعنى بهذا الجانب.
1: فيه جولة عبر متاحف
2: تونس،
1: الجمهورية التونسية، متحف باردو كما نشوفوا، متحف كارتاج، كذلك متحف أوتيك، متحف كركوان، نابل،
2: كل متاحف تونس،
1: انفيضة، سوسة، المنستير، سقانس، هذا متحف زعيم بورقيبة، صحيح، متحف المكنين أيضا، سلقطة،
2: لمطة،
1: المهدية، الجم،
2: كسرة
1: صحيح،
2: متحف جميل جدا كسر، زاد أدعو الناس أنهم يزوروه،
1: متحف حيدرة،
2: حيدرة
1: كذلك،
2: صحيح.
1: مكثر
2: أيضا
1: كسرة كما قلت أنت سيدة هاجر، القيروان، رقادة صحيح، كذلك متحف دوز، سبيطلة، قفصة كما عشرت، زرزيس، ومتاحف عديدة، جربة بطبيعة الحال، معناها جولة ممتعة في هذا الكتاب يعني إشارات وتعريف بهذه المتاحف المهمة اللي تعطي معناها فكرة عن الحضارات التي تعاقبت عليها تونس. نرجع لشيمتو، شنو اللي يميز هذا المتحف؟
2: هذا متحف موقع نجم نسميوه، ولكن تجاوز إشعاعه، هو متحف موقع، يعني لما وقع اكتشاف هذا التاريخ العظيم وتاريخ المرمر النوميدي، مقاطع المرمر النوميدية في شمتو. صحيح ماهيش مكتشفة جديدة لأنه معروفة وذكرت حتى في النصوص القديمة، الرومان والنقائش اللاتينية كانوا يتحدثون عن نوع من الرخام النادر واللي موجود في الممالك النوميدية، اكتشفته الممالك النوميدية في القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الأول، واستغلت جزءا منه، ثم ابتداء من القرن الأول قبل الميلاد اكتشفه الرومان وأصبح يعني رخام يصدر إلى العالم. هذا الرخام الأصفر النوميدي يسميوه، وفيه يعني دي فاريتي، يعني مختلف الألوان والأشكال، قاو منه يعني دي فاريتي تصلح لكل يعني أنواع الفن المعماري.
1: صحيح، لقاو برشا فلوس.
2: الكنز شمتو هو ذكر أثناء بناء المتحف، العمل أثناء يعني الأسس، وضع الأسس، اكتشف هذا يعني في التسعينات هذا الكنز اللي هو فريد من
1: ذهب، يعني
2: ذهب من
1: مالها.
2: أكبر يعني اليوم معروض، هو ناس نجم تمشي المتحف باردو، وجزدنا عملنا نسخة منه في شمتو وعرفنا به، حتى اللي يزور متحف شمتو يعرف اللي الأصل موجود في باردو.
1: أي شفتك الأموال،
2: أي
1: أما هوني محروسة وراء البلال.
2: احنا نتفادى الحديث عن الكنوز في الاعلام، لانه دائما تقعد كلمه كنز وما يحيط بها ما يسمعوا حد.
1: طبعا هذوكما ملك الدوله،
2: ملك الدوله طبعا هو مجلة حماية التراث يعني تقنن هذا الميدان وما
1: نعم.
2: فيش يعني نقاش
1: نعم.
2: لكن كنز شمتو يعني أثناء الشروع في بناء المتحف تم العثور عليه، وكان يعني اكتشاف إلى جانب كنز الرخام اللي هو كنز في حد ذاته. قلت إذن عندما اكتشفت هذه المقاطع وتم الوقوف على أهميتها وإشعاعها العالمي في الفترات القديمة، يعني تم الاهتمام بها في الأبحاث الأثرية، وقعت حفريات وهو تعاون تونسي ألماني منذ البداية، حتى المتحف يعني ساهموا في إنجازه الفرق الألمانية من مهندسين فنيين وعلماء أثار إلى جانب الفريق التونسي.
1: نعم.
2: وبالتالي يعني قالوا لما لا نجعل نواة للحديث عن هذا التاريخ، لأنه ما تنجمش تخلي المقاطع وتكتب عليهم، ما تنجمش، يلزم متحف، المتحف وذيك وظيفته هو التعريف والتثمين والتوعية. ف أنجز هذا المتحف بالقطاع الأثري الموجودة، وخاصة بتأريخ الجيولوجي.
1: هو أنجز عام 97،
2: افتتح في نوفمبر 97.
1: صحيح.
2: وكان يعني إنجاز كبير، لأنه لأول مرة هذه المقاطع قلت هي اليوم على القائمة التمهيدية للتراث العالمي، نحب نسجلوهم. وبدينا يعني الفرق يعني البحث بشوي بشوي تقدم في البحث، وتكتشف أنه كان هناك عالم كبير يعني ملك إمبراطوري، مقاطع تملكها الإمبراطورية الرومانية وتحتكرها وتوظف لها كل الإمكانيات العملاقة حتى تؤمن تصديرها إلى روما، ومن هناك تبني بها القصور، تزخرف بها، وحتى تصدر منها إلى بعض الجهات الأخرى.
1: هو سيدة هاجر، شمتو لم تكن معروفة من قبل في العصور الإغريقية والرومانية، وإنما بعد التنقيب وقع اكتشافها.
2: أي وقع اكتشاف، لأنه هي معروفة في فترة هذيك، احنا ما نعرفوش اللي هم كتبوا عليها،
1: لكن وقت مش معروفة في النصوص.
2: في النصوص معروفة، لأنه وقت اللي عرفنا اللي اكتشفنا المقاطع في القرن العشرين، وقتها بدأت الأبحاث تتجه نحو الكتابات القديمة، لقينا اسمها سيميتوس، والحديث كثيرا عن المرمر النوميدي، ما يقولوش مرمر شمتو، يقولوا مرمر النوميدي. المرمر النوميدي شيئا فشيئا بدأ النصوص تحيلنا على مدينة شمتو اللي كانت مدينة يعني هي تابعة للمملكة النوميدية، مملكة ماسينيسا،
1: فيها مساكن،
2: فيها مساجد
1: وفيها معبد.
2: هي مدينة كانت لها يعني وضعية قانونية
1: صحيح.
2: فيها المنظمة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وكانت تتبع الممالك النوميدية، ولكن ليست لم تكن من المدن الكبيرة، وتوقف ربما الحديث عنها اجتماعيا وسياسيا نظرا للأهمية الاقتصادية اللي اكتشفتها فيها روما واحتكرتها. يعني نعرف عليها كان أنها مدينة المرمر فقط.
1: وين يقع تصديره المرمر؟
2: المرمر يصدر إلى روما.
1: إلى روما
2: يعني أساسا إلى روما. روما هي لي لأنه فترة إمبراطورية، فترة الهيمنة الرومانية، بالتالي الرومان هم الهيمنوا على المكان حال ما اكتشفوا هذا المرمر
1: ويخلصوا
2: وما يخلصوش هم
1: هذا هو.
2: هم محتلين هم جعلوا من الممالك النوميدية في البداية أحلاف، ثم انتقلت تحولت بعد سقوط قرطاج تحولت إلى مستعمرات.
1: إذن يعني هذه سرقة رومانية
2: واحتكار روماني، وإحنا اليوم نحب نعرف به على أساس أنه منتوج تونسي منذ القديم إلى يومنا هذا. يعني هو ملك الممالك النوميدية اللي هي السكان الأصليين لهذه البلاد. السكان الأصليين اكتشفوه، بنوا منه بعض المعالم ولا العمارة المتواضعة، ولكن عندما اكتشفه الرومان حولوه إلى مادة أولى. يعني كي تقول أنت الرخام الأبيض متاع إيطاليا متاع كرارة، يعني هو يضاهي ويتجاوز قيمة هذا الرخام، وأصبح مطلوب في العالم القديم في الشرق وفي الغرب.
1: أي نعم.
2: وهذه أهميته اليوم اللي نحبه أن نوثقوها ونركزوا عليها، ونحبه تونسة وصغارنا يعرفوا شو معناها المرمر النوميدي.
1: نعم طبعا المتحف مش كبير الحجم كما متحف باردو أو متحف أخرى، ولكن فيه أعتقد أجنحة وثلاثة قاعات كبرى تتسمى.
2: هو كبير مقارنة بمتاحف أخرى، 1500 متر مربع موظفة. ربما الحجم العملاق للقطاع يجعل منه كأنه مكان صغير، ولكن في الحقيقة راهو كبير، وكبير بمحتوياته، لأنه القطاع شفتها يعني من الرخام الأحمر والأصفر قطاع كبيرة نسبيا، وخاصة ذلك المعلم المقدس النوميدي الذي أعيد يعني بناؤه بمواد طبعا عصرية، ولكن هو وجد في حالة تدهور، لكن القطاع متاعه ما زالت في حالة جيدة وهي معروضة في المتحف. يقال أنه هذا المعلم اللي هداه ميكي بسا ابن ماسينيسا لروح والده، وحب يكون عظيم في رأس التلة، تلة بورفيفا، وهو أول يعني معلم استعمل فيه هذا الرخام النوميدي. نشوف الدروع واللباس العسكري النوميدي اللي منقوش في هذا في واجهة هذا المقدس. ومن هنا روما اكتشفت أهمية هذا الرخام عندما شاهدت ذلك المقدس وتلك الأهمية التي بني بها.
1: نعم هو يعود إلى القرن الثاني الميلادي هكا؟
2: لا قبل الميلاد. قبل الميلاد في فترة ماسينيسا.
1: نعم.
2: بنية يعني بعد وفاة ماسينيسا، هذه فرضية تاريخية هي الأقرب للواقع، أنه ابن ماسينيسا الملك النوميدي أيضا ميكيبسا اللي وقتها في حربهم ضد روما، يعني بدأت روما تسيطر على الممالك النوميدية وقتل العديد من الملوك، فأقيم هذا المقدس كذكرى لهؤلاء الملوك.
1: نعم المتحف مفتوح للعموم بطبيعة الحال.
2: طبعاً. مفتوح للعموم وهو في حالة جيدة، وكم شفتوا يعني من متاحف اللي نفتخر بها، الزيارة أيضا سهلة وسلسة، النصوص المتحفية جيدة جدا، يعني القارئ ما يستحقش حتى وكان ما عندوش جيد وقت اللي يتجول يفهم. زدنا أضفنا يعني أثريناه بمعرض صور لرخام شمته في العالم وحطيناهم المرة هذه، يعني أضفنا له. هناك أيضا زيارات مرئية لكيفية اقتطاع الرخام، وهذه الوكالة الوطنية لحماية التراث وإحياء التراث عفوا هي اللي قامت بهذه المجهودات، وعرضت يعني أفلام توثق لمرئية وفيها يعني لا ديداكتيك باش والبيداغوجيه اللي تخلي الصغير كيزور رحلات التلامذه والطلبه يفهموا كيفاش كان طريق الرخام هذا.
1: نعم. سيدة هاجر الكريمي مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية، الواقف أمام باب المتحف لما ينظر الفوق يشوف الجبال من هنا وهناك، وليلتها كانت في فترة الليل كانت أضواء معناها تضيء جانب من الجبل، شنو هذاك؟ فما
2: إكليراج أرتستيك هذاك المفروض يكون موجود.
1: فما معبد غادي،
2: فما كنيسة.
1: كنيسة
2: لأنه تواصل استغلال المقاطع إلى حدود الفترات البيزنطية الفترات المسيحية.
1: حبيت نمشي لغادي لكن بعيدة.
2: هي جولة مرة جاية أمشي في جولة يعني سياحية وبش تتفاجأ أنه مازال في الجبال نقائش ومنحوتات تعود للفترات القديمة لم تكتمل ولم ترفع، لأنه في بعض الأحيان
1: يلزمها برشا خدمة
2: ولم تكتمل، يعني بداوا ينحتوا فيها وما اقتلعوهاش، إما أنها فيها أخطاء أو هنات أو أنهم ما خلطوش بش ولا ما عندهمش التقنيات. ولكن كي تتجول في جبل الرخام باش تلقى يعني منحوتات ورموز والعديد من الأشياء اللي توحي بأنه هذا الجبل كان يعني مؤثث بالثقافة بالحضارة وكان فيه روح ولا تزال إلى اليوم.
1: أكيد أكيد. شكرا سيدة هاجر الكريمي مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية. عندك إضافة في الأخير؟
2: شكرا. نحب ندعو دائما التوانسة أنهم يزوروا المتاحف، يزوروا المواقع والمعالم، يحافظوا عليها، والزيارة ماذا بينا تكون موجهة وفيها برشا وعي، يكثفوا زيارات للأطفال والناشئة ويكثروا الأنشطة.
1: أنتم كذلك كإدارة وكوزارة تقوموا بدعوة المؤسسات التربوية، المعاهد وحتى الجامعات حتى
2: طبعاً
1: الطلبة،
2: طبعا هناك اتفاقيات وهناك رحلات
1: يمشي وينظموا رحلات
2: طبعا، وإحنا على ذمتهم إذا كان نوفروا لهم يعني من يصاحبهم يرافقهم لكي يفسر لكي يعطي المعلومة، هذا كل وزارة الشؤون الثقافية هذا دورها ومسؤوليتها.
1: نعم. شكرا سيدة هاجر الكريمي.
2: شكرا لك على الاستضافة.
1: يومك سعيد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا الأستاذ والشاعر والأديب محمد رضا الكافي، وهو رئيس لجنة التحكيم باللغة الفرنسية في جائزة الكومار الأدبي التي تمنح سنويا لعدد من الكتاب والأدباء الذين يبرزون بكتاباتهم سواء بالعربية أو بالفرنسية. اليوم لقاء أدبي الكومار الذهبي، وغدوة في قاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة توزيع الجوائز مع حفل غنائي بالتأكيد. رضا الكافي، يوم سعيد.
2: أهلا سي حبيب، مرحبا وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك. إذن أصبحت من تقاليدنا في بلادنا على المستوى الأدبي والفكري أنه تعطى جوائز من الكومار.
2: فعلا، وهذا من 30 سنة، سنة
1: يعني
2: احتفلوا بمرور 30 سنة على هذه الجائزة، وتسند سنويا منذ 30 سنة من عام 97 دون انقطاع. يعني تجيز 3 كتاب الرواية باللغة العربية، وثلاثة كتاب كل سنة، وثلاثة كتاب رواية عربية.
1: وطبعا تمنح جوائز مالية،
2: جوائز مالية، وأصبحت اليوم جوائز فعلا معتبرة. يعني اليوم الكومار الذهبي 10,000 دينار، مش يعني رقم
1: عندهم قيمته،
2: محترم، عنده قيمته اليوم، وبالتالي
1: 10,000 دينار يشريوا برشا كباش.
2: فعلا راح بتغنم يشريوا، وبالتالي يعني الجائزة عندها قيمة، قيمتها هي بالأساس قيمة أدبية.
1: صحيح.
2: لأنها تفتح أفاق توزيع وأفاق انتشار الكتاب، يعني تخلق حركية حول الكتب المجازة.
1: أي.
2: سواء على مستوى المكتبات، تعرض في المكتبات، تقع لقاءات أدبية مع الكتاب، سواء في الإذاعات وحوارات في التلفزة وحوارات حتى في الصحف.

0: المصحف، وبالتالي يعني تفتح أفق للكتاب المجازين أنهم يعرفوا بأعمالهم أكثر. وهذا من تقريبا من 30 سنة. هذه يعني صار تقليد، كل في نفس هذه الفترة من كل عام يعني تقع الحفلة هذه مع الكتاب، وفيها طبعا معها جملة من اللقاءات تنظم، حفل توزيع الجوائز طبعا، لكن هناك لقاءات أدبية
1: للتعريف
0: بالكتب،
1: بالكتب التي برزت،
0: كتب التي برزت، ولقاءات مع الكتاب في المكتبات تقع، ونحضر معهم احنا اعضاء لجان التحكيم، نتحاور مع القراء ومع الكتاب.
1: نعم. حول هذه الجائزة تثير اهتمام الكتاب التوانسة.
0: والله يبدو لي تثير، لان لازم نعطيك ارقام. عام 97 تفكر اول ما بدات الجائزة كانت تقدم تقريبا 20 بين 20 و20 رواية كل سنة باللغتين.
1: نعم.
0: اليوم قرابة 100 رواية كل سنة، يعني ثلث بالفرنسية، سنة 33 بالفرنسية، وأكثر من 60 باللغة العربية، يعني نعم. كل سنة رواية تصدر كل سنة. حاجة أخرى زاد لاحظناها في لجان التحكيم، يعني كانت الرواية والكتابة الأدبية عادة متاع الأدباء، كتاب ناس اللي يدرسوا الأدب واللي مهتمين بالأدب، وصحفيين وناس مدرسين في الجامعة، ناس شغلهم هو الأدب. اليوم نراو أطباء، مهندسين، موظفين، ديزانجينيور في الانفورماتيك، في كذا، يكتبوا في الرواية، وعددهم كبر يعني في السنوات الأخيرة فعلا، وأعمال رائعة وأعمال يعني جديرة بالاهتمام. إذا صار الاهتمام أكبر، موظفين في الدولة، ولي سابق يعني أشياء، سفير سابق، يعني صرنا نراو ناس من المجتمع التونسي ما عندهمش علاقة يعني
1: مباشرة
0: بالأدب، لكن جاءوا للكتابة الروائية. ونتصور يعني هذا داخل ضمن الحركية اللي خلقتها
1: إن شاء الله. هذا ما يقلقش المحترفين يعني
0: إلى حد الآن
1: المحترفين، قصدي المتفرغين للكتابة.
0: أي صحيح، ولو أنه صعب هو التفرغ للكتابة في تونس بشكل عام، يعني عادة الكتاب عندهم شغل آخر
1: باش يعيشوا
0: به، لأن الكتابة ما تعيش وحدها، هي تبقى تظل حتى ولو تظل دائما هواية يعني في بلد، لأن التوزيع ما هوش توزيع كبير قد يسمح للكاتب أنه
1: ينتشر ويبيع الكتب متاعه.
0: صعب شوية، لأن نعرف أنا مثلا في البلدان الكبيرة اللي فيها القراءة وفيها آلاف وعشرات الآلاف المكتبات، يعني توزيع رواية 150 ألف 200 ألف 300 ألف نسخة، 300 ألف نسخة، واحد كان يعمل رواية كل عامين ثلاثة سنوات ينجم يعيش بها، ينجم يلقى مدخول منها.
1: نعم.
0: من تونس، في تونس مع الأسف لأن السوق ضيقة، وبالتالي التوزيع متاع الرواية ما يتجاوزش الألف، الألف وخمسمائة في أفضل الحالات، وهذه متعيش ملهب.
1: نعم.
0: لذلك الجائزة تظل يعني حافز مهم للكتاب، للي يبدع، للي يبرز.
1: صحيح. ثم تعطي فرصة للمترجمين أيضا باش ينتقيوا الأشياء اللي تروق لهم وينقلوها إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية مثلا.
0: أي فعلا
1: موجود هذا بالنسبة للكمار،
0: موجود، لأنك أنت تعمل الضوء هكا على الأعمال، وبالتالي فما نقاد، فما قراء جامعيين، فما ناس يشتغلوا في مجال النشر اللي تجلب اهتمامهم، وبالتالي يقرأوا. وربما يعني فما مثلا بالنسبة للقاء اليوم عنا مع أربع كتاب خذوا جوائز الكومار، أربع كتاب اللي هما فوزية زويري،
1: أيوة صحيح،
0: ويامن المناعي،
1: فوزية اللي كانت اللي تكتب في جون أفريك،
0: صحفية في جنوب أفريقيا وروائية وكاتبة أيضا، ويامن المناعي اللي هو نحكي على انجينيور،
1: صحيح،
0: انجينيور ومهندس إعلامية في الأساس لكن يعمل بالأدب، لحبيب السالمي اللي هو روائي باللغة العربية
1: مقيم في فرنسا،
0: وشكري مبخوت اللي هو اليوم أيضا مقيم في دبي، وهو أيضا كاتب وروائي وجامعي. باش يكون لقاء مع الأربع كتاب هذا حول تجاربهم مع هالجانب هذا، يعني أعمالهم ترجمت وتعرفت خارج تونس، ما هو الصداء متاع هذه الأعمال لدى القارئ الأجنبي، شنية الصداء.
1: هو ديما رضا الكافي المشكل مطروح عند الآخرين أنهم ما يعرفوش الأدب التونسي، ما عندهمش معرفة المطلوبة بالكاتب التونسي.
0: فعلا يعني معرفة يعني قليلة ضئيلة، عادة تصدر في المجلات خاصة، تصدر أعداد خاصة، وبالتالي يعني ما فماش انتشار مثلا في على مستوى النشر وعلى مستوى الاعلامي كبير. احيانا يبرز كاتب هكا
1: بالرغم توا القنوات التواصل الاعلام الاعلام ولا قريه
0: فعلا
1: الناس كل يعني شنو اللي يمنع مواطن يعيش في الأرجنتين لأنه ما يعرفش الكتاب التوانسة؟
0: أي صحيح. هو تناخذ مثال احنا ذكرنا الحبيب السالمي كاتب مهم وأعماله منشورة في بيروت مترجمة تقريبا لكل اللغات اليوم فرنسية ألمانية إنجليزية أخيرا ترجمة للغة البرتغالية في أصدر في البرازيل يعني واحدة من رواياته صدرت في البرازيل يعني شق طريقه وبدأ ينتشر خارج تونس وبدأت أعماله تترجم. بالنسبة لي يكتبوا بالفرنسوية عندهم المجال الفرنكوفوني اللي هو مجال واسع
1: صحيح
0: يجعلهم ينتشروا أكثر كما مثلا نحكيه على فوزي الزويري ولا يامن المناعي. لكن بالنسبة للغة العربية أصعب شوية لأنه يلزم تكون عملية الترجمة وعملية أنه يلزم الناشر أيضا يهتم. لأن احنا هنا ترجمنا بعض الأعمال من خلال مؤسسات مثلا أكاديمية هذا ما يكفيش ما يضمنش الانتشار.
1: معهد الترجمة
0: مثلا معهد الترجمة
1: يخدم
0: لكن يظل محلي. هو الأفضل أن الناشر الأجنبي هو اللي
1: تقع دعوته
0: هو اللي يختار الكاتب ويختار الكتاب ويترجمه ويحطه في السلاسل متاعه.
1: هذا هو
0: المطلوب أنه يدخل فيه ويتوزع في كل المكتبات كأي كتاب لأي كاتب أمريكي أو فرنسي أو إنجليزي.
1: نعم.
0: مش معهد ترجمة أو جامعة كتاب.
1: في هذا الباب مدعوة الجائزة الإدارة المشرفة أنتم في لجان التحكيم أنكم تحسوا قيمة الجائزة هذه لدى الآخرين في ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا لما لا؟
0: وهذا العمل يقع وإحنا اللي نعمله شو دعم الرواية بكل الأشكال طبعا بأنك تسند جائزة كل عام بأنك تعمل حركة يا حملة الجائزة تعمل لقاءات لكن تنجمش أنت تقرر في في في في في مكان الناشر أو في مكان الصحفي باش يكتب وكذا. لكن اللي تنجم تعمله أنت أنك تخلق هالديناميكية هذه الكبيرة
1: لأن نقصد أنه الإعلام يتوسع
0: يتوسع الإعلام محلي ثم يصير إعلام دولي عالمي.
1: نعم.
0: والآن بدأت كتاب توانسة نقرأ عليهم في الصحف المصرية في الصحف اللبنانية في الصحف العراقية نقرأوا يعني
1: نعم صحيح
0: مقالات حول ما ينشر في
1: نعم. رضا الكافي إذن اليوم لقاء أدبي مع فوزية زواري يامن المناعي الحبيب السالمي وشكري مبخوت وغدوة في كما قلنا بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة شادي القليبي ستكون السهرة
0: غدوة في مسرح الأوبرا
1: في مسرح الأوبرا
0: قاعة المبدعين شبان لقاء هذا
1: لقاء اليوم
0: العشية مع الأربعة
1: العشية إذن غدوة في القاعة في مسرح الأوبرا توزيع الجوائز في الدورات السابقة أثارت بعض ردود الفعل بين غاضب و
0: هو أقل هو بصراحة في السنوات الأخيرة قلت مثل هاته لكن طبعا
1: حاجة طبيعية
0: وعادية أي إنسان تعرف 60 رواية يعني باش تختار منهم ثلاثة يعني فما على الأقل فما 10 12 15 رواية جيدة لكن ما يشتخذ جيدا في الآخر هو معليش عارضوهم ثلاثة كان جائزة واحدة هي كانت كومار الذهبي جائزة فرنسية جائزة عربي
1: نعم.
0: كلاونا الكتب الجيدة عددها بدأ يكثر ولا عملوا ثلاثة جوائز على الأقل باش يحاولوا يعطيوا جوائز
1: باش تكون فرصة
0: لكن مش الجائزة تفقد قيمتها إذا تولي تعطيها العشرة أو الأحد
1: لكل من هب ودب
0: صعب وبالتالي الاختيار ضروري وما نجموش نعطي جوائز المية الكاتب في كل سنة.
1: نعم. هل ترقى الجوائز التي أعطيت في السابق إلى مستوى أقول عالمي؟
0: والله عنا ناس
1: طوى مثلا نجيب محفوظ ما ارتقى إلى العالمية من خلال فما برشة تأويلات أخرى هذه كما ندخلوش فيها فهمت أسباب سياسية وغيرها ولكن نجيب محفوظ في النوبل وما أدرك
0: من الروايات اللي أخذت الجوائز الكومار أخذت جوائز عالمية مثلا شكري مبخوت أخذت جائزة الكومار وأخذت جائزة جائزة الرواية العربية اللي هي شو اسمها
1: في الخليج
0: في البوكر.
1: اي في البوكر. اي
0: البوكر
1: نعم.
0: نجم نعطيك ايام المناعي خذا جائزة اورانج في فرنسا وخذا جائزة كومار في تونس. يعني نجم نذكر لك برشا اسماء الجوائز اللي نتاع في الكومار لكن خذاو ايضا جوائز عالمية في نفس على نفس الاعمال.
1: أي.
0: وهذا يعطيك فكرة على ان اولا الاعمال
1: من عندها قيمتها
0: عالمي يعني ترتقي مش فقط محلية مش فقط يعني نجاح محلي لا نجاح دولي يعني الناس هذوما فرضوا رواحهم مع كتاب أجانب.
1: ولكن رضا الكافي في بعض الأحيان جوائز تبرز رواية تمنح جائزة مهمة وكما تقول يعني تصبح مطروحة في بعض الدوائر العالمية ولكن تلقى نصيب من التوانسة وجزء منهم يعرفوهاش بقروهاش حتى الطلبة حتى اللي يقرأوا في الأدب حتى اللي يقرأوا في معهد الصحافة تلقى ما عندهمش اطلاع ولما تقولوا فلان لفلان يقول لك ما نعرفوش.
0: مع الأسف هذه بون ظاهرة اجتماعية يعني ما تخصش يعني لأن التونسي يعني هذه أرقام اليونسكو ما يقرأش برشا ومش تونسي والقارئ العربي بشكل عام لا يقرأ فما أرقام تاع اليونسكو مخجلة فعلا. يعني لما ترى الأعداد الناس اللي يمشيوا لمعرض الكتاب كل سنة تقول وينهم خلال العام 365 يوم في العام تراهم أيامات معرض الكتاب يتزحمون على, على, على الكتاب لكن في الأيام العادية فماش. أنا قلت لك رواية أفضل ممكن ما تتوزع في 1500 نسخة فقط يعني شوية بش بش بش بش بش يقع انتشار كبير للعمل الروائي. بون شوية زاد حتى النقد الأدبي نقص
1: نقص
0: أفضل. أي. في السبعينات
1: صحيح.
0: والثمانينات
1: كان تلقى في الصحافة الأدبية يعني نقاشات وحوارات
0: وملاحق أدبية وفما جدل وكذا حول
1: ما وانا مره لمت جريده لابريس وهي جريده عريقه في بلادنا ومنتشره تلقى ساعات 4-5 صفحات للرياضه وفي بعض الاحيان حتى صفحه الثقافه ما فماش
0: ساعات تختفي.
1: تختفي
0: على سف هذه كانت فما مرحق ادبي في
1: صحيح.
0: لابريس كان مرحق ادبي في الصباح
1: في الصباح جريده الادباء توا لما حال فما مرحق تاع الشروق يوم الخميس.
0: أي.
1: الشروق الادبي يعني
0: لكن مازال يعني ما فماش احتفاء كبير بالكتاب.
1: قبل تتذكر جريدة العمل تصدر ملحق أسبوعي ناجح
0: كان هو يصنع الثقافة في تونس يعني
1: صحيح.
0: المسرح السينما والأدب وحتى أعمال الكبيرة متاع الزين المدني ولا متاع اللي خلقت جدل كبير.
1: كانت مجلة أدبية ثقافية متاع دار الثقافة بن خلدون.
0: خلدون
1: كانت مجلة الفكر وحتى مجلة الحياة الثقافية اللي أسسها الأستاذ محمود المسعدي الله يرحمه اختفت ولا يعني إلكترونية
0: مع الأسف. وهذا يعني هذا هي الإشكال أيضا ما فماش اهتمام كبير من الإعلام بالأدب. فما بعض برامج في التلفزة وفي الإذاعات
1: محتشمة
0: مع الأسف ما فماش اختصاص النقد الأدبي ضعيف في تونس.
1: برشا إذاعات وتلفزات لهي بالحكايات الفارغة
0: وبالتالي الجوائز هذه هي محاولة باش تحرك هالمياه
1: الراكدة
0: هذه تحاول تحرك تخلق حركية تخلق نوع من الحماس حول الكتاب وحول القراءة وحول
1: نعم.
0: الرواية بالخصوص.
1: رضا الكافي نعرفك منذ عشرات السنين بنفس الحماس اللي كنت به وانت شاب للثقافة والأدب والفكر والكتابة والصحافة والقراءة.
0: والله يقولوا بالفرنسوي سان شوا دو في يعني هذا خيار متاع تحية واحد من شباب مثل ما أنت أيضا في الإعلام والثقافة في تونس أيضا يعني انطلقت انتهى يعني هو يعني القطار مشى يعني ثم في العمر هذا يعني واحد يعيش على
1: صحيح.
0: على هالتجربة.
1: المهم أنه يشعر بالمتعة وبالسعادة فيما يقدم
0: وفعلا وقاعد الرا خاصة أني الرا مثلا الكتابات الروائية في تونس قاعدة تتقدم فعلا قاعدة تتقدم يعني اهتمامات الكتاب قاعدة تاخذ في شكل يعني أكثر كونية ما عادش محلية ضيقة. تحس الكتاب يعني يخاطبوا في العالم اليوم فعلا يعني تحس الكتاب التوانسة يموضعوا أعمالهم ضمن زخم الإبداع الأدبي
1: نعم.
0: العالمي
1: نعم.
0: وأنا طبعا اللي تبعت التطور هذا كله أنا سعيد بهذا
1: صحيح نعم. إذن الكومار الأدبي اليوم لقاء أدبي في قاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة شادي القليبي وغدوة بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الحفل وتقديم الجوائز
0: فعلا
1: وتكريم نوع من التكريم. ناس أبدعوا وسهروا الليالي وكتبوا وباش يقدموا للقراء أفضل الكتابات
0: فعلا. وهذا العام والله
1: في الرواية
0: وهذا العام فعلا الأعمال جيدة جدا يعني من مستوى راقي. نتكلم عن قريتهم بالنسبة للغة الفرنسية أكيد نفس الشيء بالنسبة للغة العربية.
1: أي.
0: أعمال راقية جدا فعلا. نعم. يعني محترمة حتى يعني تعبنا شوية يعني حتى
1: زملائك في اللجان في لجنة القراءات بالفرنسية وبالعربية أكيد شافوا برشا أعمال جديرة أعمال بالقراءة
0: فعلا وسندافع عنها خلال جوائز الكومار.
1: نعم.
0: يعني نتحرك مع الكتاب في المكتبات ونعمل
1: في أي القائد. وقت من اليوم اللقاء الأدبي
0: اللقاء اليوم الأربعة متاع العشية.
1: نعم.
0: في ولو وغدا مع السبعة السبعة ونص تبدأ
1: في مسرح الأوبرا.
0: في مسرح الأوبرا.
1: نعم. شكرا محمد رضا الكافي.
0: نقطة أخيرة فضل. يعني تكون الحفل عادة يكون فما حفل مع توزيع الجوائز
1: موسيقى
0: موسيقي
1: مش أي غناء عادة مشيش جيبونا
0: المرة هذه مش غناء المرة هذه الأوركستر السيمفوني. الأوركستر السيمفوني بقيادة حافظ مقني وحافظ مقني اختار برنامج أغاني الأفلام المقتبسة من روايات.
1: فكرة خارقة للعادة معقول
0: حتى تكون في في في, في إطار الجائزة.
1: أي ما هو ساعات مش نحكي على الكومار في حفلات أخرى في مناسبات ثقافية تلقاه نوعية المهرجان عنده خصوصية معينة ويجيب لك حاجة أخرى ما عندها لا علاقة
0: فعلا.
1: أي.
0: بعض مرة هذه قربنا أكثر للكتابة الرواية على أساس أن البرنامج مش يكون مطبوع فعلا.
1: صحيح.
0: فعلا أولا عالمي لأن الأعمال هي أعمال عالمية.
1: صحيح.
0: عالمية مقتبسة من روايات كبيرة
1: كما الإذاعة التونسية وفكرة السيدة الرئيسة المديرة العامة هند بن علي الغريبي في محور ندوة نشطها أنا شخصيا في معرض الكتاب.
0: أي.
1: الأعمال الدرامية المأخوذة من الكتاب
0: فعل.
1: من الأدباء
0: عندك برق الليل عندك
1: صحيح.
0: السد بتاع المسعدي عن أعمال كبيرة عندك. أي. الإذاعة الوطنية من مقتبسة من الأدب يعني
1: صحيح.
0: نتفكر قالوا نتفكر وأنا صغير يعني بالنسبة السد يعني كانت لحظة هاي. مهمة كان
1: ما
0: محمد
1: كتب
0: عزيزة
1: محمد صحيت محمد عزيز
0: هو اللي أخرجها
1: إخراج عمر وكذلك عمر خلفة
0: خلفة يعني بالتالي هذه أعمال قعدت في تاريخ رائدة. الذاكرة الثقافية والذاكرة الإبداعية في تونس.
1: نعم نعم شكرا محمد رضا الكافي.
0: شكرا شكرا سي حبيب وبارك الله فيك على الاستضافة وإن شاء الله نلتقي غدا مساء
1: أكيد إلى اللقاء شكرا.

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.
2: إذن هذا تذكير بلقائي معكم يوم الأحد في موعد الأحد بداية من 10:00 غدوة. تعوضني في يوم سعيد زميلة ريم المدب. نحب في الأخير نعمل إشارة إلى ندوة الإعلام الجهوي تنتظم اليوم بمؤسسة التلفزة التونسية بمناسبة ذكرى تأسيسها 60. جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة اللي رأسها الأستاذ خالد بن فقير تنظم ندوة حول الإعلام الجهوي الواقع والأفاق اليوم الجمعة 22 ماي في 9:30، يعني بعد قليل، بالقاعة الكبرى لمؤسسة التلفزة التونسية. هناك كلمة افتتاحية وكلمة سيد شكري بن صير الرئيس المدير العام وكلمة سيدة هند بن علي الغريبي الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية، وهناك برنامج مداخلات ورقات علمية. إن شاء الله بالتوفيق لهذه الندوة، ندوة الإعلام الجهوي. شكرا زملائي فتحي العبيدي، فاتن حسني، عمار جبالي، فاطمة عبار، رانيا بوتوريا، نسيمة الماجري، نجوى العربي، ليلى شلاصي، مع تحيات حبيب شغام.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
3: توفيق الناصر.

0: عشت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: التاسعة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس سيدي علي ويل سيدي علي متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين تونس وموريتانيا، ويدعو إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الجزئية بالكبارية. نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تؤكد رصد ارتفاع في أسعار الأضاحي ولحوم الضأن، مشيرة إلى بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد 70 دينار في بعض نقاط البيع. التباسي دعت إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية خاصة أمام التخوفات من مزيد ارتفاع الأسعار قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك. وفي إطار تأمين تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا يمتد من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين الأول من جوان المقبل بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهني قطاع النقل العمومية غير المنتظم للأشخاص. افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة بطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنوياً، ووزير التربية نور الدين النوري يؤكد بالمناسبة أن هذه المدرسة تعمل وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية لإعادة المنقطعين عن الدراسة وإدماجهم في مسالك التكوين والمدارس أو في سوق الشغل. وفي العالم، الناطق باسم وزارة خارجية باكستان يصرح أن رئيس الوزراء الباكستاني سيبحث في زيارته إلى الصين غدا مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 4 مسعفين في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة جنوب لبنان. وختاماً، قائد الجيش اللبناني يؤكد أن التطاول على الجيش والتشكيك في دوره يخدم الأعداء وفق تعبيره. مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: السلام عليكم.
1: تسمع على موجاتنا
3: الهادي السمالي.
7: عندي ولدي يا حضار زي المشرارة من النار، عندي ولدي يا حضار جاي
6: في بلا ما صفر الصابي أفهم من الحمار.
8: ما تعرفوش يجي الغنية بتي غنية لكم الغنية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل
6: أش نعمل أش نسوي أش مع مخي مطلوب
9: هذا أجرح هذا داوي
6: فاش مطلوب فاش مطلوب أش نعمل أش نسوي وخياني مخي مطلوب
10: العبد الحقير هاللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية بمشيخة
11: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايك تبع فيا ترافو تسقط لي بعمقية قالت راجلها حسبتني في بلها تحب تصالحني
8: تضحك تضحك
1: يا ولد يا ولد الإذاعة الوطنية تونسية 100% أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
4: 9:06 نهاركم مسعد ليام، مرحبا بكم معنا في العيادة الطبيعية. إن شاء الله صحة دايمة يا ربي، إن شاء الله أيام حلوة ومزيانة، إن شاء الله استجابة الدعاء، إن شاء الله ذكرنا ديما على لساننا يا ربي في هالأيامات الفضيلة هذية، هما من أفضل أيامات رب العالمين. إن شاء الله بنجاح لوليداتنا زادة يكملوا قاعدين في الأسبوع المغلق متاعهم، زيادة اللي عندهم الكونكور قاعدين يحضروا في فترة مراجعة، فإن شاء الله بنجاح ليهم الناس الكل. مع دكتورة إيمان بن سوسية بعد شوية باش نكملوا مع البكالوريا والامتحانات، باش نحكيوا شوية ضغط نفسي شنو نجم نعمل وقت نحس لي فما ضغط نفسي في التحضير، فما ربثة في التحضير، فما أكل بانيك ذيك متاعنا معاش خالط أنا معاش النجم، فما وصفات طبيعية، فما فلوميوباتي، برش حاجات نجم نتعاون ولادنا زيدة وإحنا قدمين على عيد، ويا رب يكون عيد مبروك علينا الناس الكل. ومن غير ضغط ومن غير ما راهو اللي ما يضحيش وما شريش علوش، سيدنا صلى الله عليه وسلم ضحى على الأمة الإسلامية الكل. ما تضغطش على روحك، إذا إحنا عايشين الضغط متاع الخضرة والغلة والتيودات والمشين والجين والليسانس وغيرها، يعني الحياة فيها ميززي، لو متفضل يكون أفضل بطبيعة الحال وإن شاء الله من قسمك، ولو ماكش متفضل لا المرأة تضغط على الرجل ولا الرجل يضغط على المرأة، وإن شاء الله نكونوا في صحة جيدة، أديك أهم حاجة. فباش نجيو على وصفات تهم العيد الإضحى، خاصة الناس اللي عندهم مثلا ضغط الدم، اللي عندهم الكوليسترول، الناس اللي عندهم سوء الهضم، الناس اللي مش ياسر مسموح لهم بالعلوش، باش نجيو على وصفات زادة تعاونكم في الهضم وغيره، وصفات طبيعية من كوجينتنا وزادة حتى من الصيدليات. مع دكتور ياض دغفوس رئيس اللجنة العلمية باش نحكيو شوية على الإيبولا، خاطر نشوف حتى البارحة منظمة الصحة العالمية هبطت وأنه فما 600 حالة وفيات، فما معناها في العالم حديث كبير برشا على الإيبولا. تونس كيفاش خذت حذرها من الفيروس هذية، شنو التوصيات اللي تقدمهم الدولة التونسية فيما يخص الإيبولا وحتى الفيروس الهانتا. باش نكملوا في سويعتنا الثانية مع أمل بنيعلى اللي مختصة في العلاج الطبيعي، وقت اللي نبداو نحركوا احنا في العيد نجمو ننساو رواحنا، وفما بعض الأمراض كما اللي عندهم أرتروز وغيرهم لازمهم يردوا بالهم، من شنو رد بالي وكيفاش رد بالي. باش نحكيو زيدة مع هدى بن عثمان أخصائية في التغذية على ما يتاكل من العلوش واللي ما يتاكلش، باش نجيو على حكاية العصبان هذيك الرية والغيرها والكبدة وغيرها والقلب والمرارة وكل حكاية هذوك من الكل، شنو اللي يتاكل وشنو اللي ما يتاكلش، باش يكون زيدة موضوعنا في السويعة الثانية. فأنا نقول مرحبا بكم ناس كل، بتبيع سيمون جي شريف باش يكون حاضر معنا باش يعطينا نبتة من أقوى النباتات ويتحكي عليها قاعدة المدة هذية، وحتى أنهم قربوها لحقنة السكر وقالوا أنها عندها تقريبا نفس المفعول كحقنة السكر. نحكي على نبتة البربريس موجودة في الميوباتي، موجودة زادة في الفيتوثيرابي، باش نحكيو عليها مش شرتين، باش نحكيو على المنافع متاعها للضعف، لتنقيس الميزان، لتعديل السكر، للريزيستانس للانسولين، البرشة حاجات. فإن نستدعاكم أنكم تكونوا معنا في العيادة الطبيعية، ثم في فورمة معنوياتنا باهية وفرحانة أني معاكم، وإن شاء الله نخليكم كان الصحة والعافية.

0: العيادة الطبيعية.
1: نهاركم أسعد الأيام. مرة أخرى مرحبا بكم معنا دكتور رياض دخفوس، مدير عام للمركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس لجنة العلمية. نحكي معاه على الفيروس اللي متداولين اليوم واللي قاعد يتحكي عليهم في العالم، وفما خوف كبير حتى على وسائل الإعلام أو في وسائل الإعلام الأجنبية. ونحكي على البارح نحكي على معناها حالات وفيات في أفريقيا، وطبعا ما انت إن شاء الله ربي يشفي وإن شاء الله ربي يحفظنا. ولكن في تونس شنو احتياطاتنا، وزيدا بشنو توصي الدولة التونسية؟ دكتورنا نهارك مبروك.
2: بخير، مرحبا ومرحبا بكل مستمعين.
1: باش نبدا الحقيقه بالاخطر دكتورنا، واللي البارح منظمه الصحه العالميه اعطت ارقام، قالت 600 حاله وفاه في افريقيا.
2: اي هو الوباء هذا نتاع ليبولا. ليبولا احنا نعرفوه، هو الوباء هذا يمس افريقيا الوسطى والغربيه وافريقيا الغربيه. هو فيروس قديم، راهو عنده تقريبا شطر قرن، 1976 وظهر اول مره في الزهير، ونعرفوا اللي الخزان نتاعه هو ما الخفافيش اللي ياكلوا الغلال اللي احنا ما عندناش منهم، يعديوا خاصه القرده والغزال والحيوانات اللي كيف يصطادوهم هما وياكلوهم، ولا يصير تلامس مع افرازات نتاع الحيوان هذوما يتعدى العبد، والعبد يجم يعدي الانسان زادة كيف بالسوائل والافرازات.
1: دكتورنا سامحني باش نعاود معاك بشوي بشوي باش نفهمه. يعني هو كفيروس هذاك قديم متفهمين فيه، بعد تو نسألك إذا كان هذا هو الفيروس اللي ديما ناخذ احتياطاتنا وإحنا ماشيين لأفريق باش تاخذك الحربوش هذيك قبل بمدة، نعم أو لا؟ ولكن
2: لا نجاوبك على هذا،
1: لا مش هو
2: نتاع الملاريا نتاع
1: الملاريا.
2: أي هذاك يتعدى بالناموس، هذا ما يتعداش بالناموس.
1: لكن هذا معناها هو يجي من الخفافيش اللي هما ما عندناش، يتعدى ما بين الحيوانات، ثم ينجم ياخذوا الإنسان من إفرازات الحيوانات.
2: بالضبط. إفرازات الحيوانات متلامس مع الإفرازات. وبعد ينجم يعدي
1: الإنسان اللي كيفه.
2: ينجم يعدي الإنسان.
1: فوالا. إحنا تو في مرحلة الإنسان يعدي الإنسان. بالضبط. بما أنه العالم ولا صغير. طيارات ماشية جاية. ايه شو نعمل؟
2: اما لا، هو العدوى نتاعو مو سهله معناها.
1: ايوه.
2: الانسان يجب يكون يصير بعد التلامس مع الافرازات ولا مع الدم، معناها نجم نسميهم احنا الافرازات، البول، العرق، السائل المنوي، القيء، اللعاب، معناها يلزم تلامس ومده طويله، والفيروس معناها ما يعيش برشا هو. اما حاجه اللي فما خاصيه زاده نتاعو، اللي معناه العبد كي يبدا عنده الفيروس في بدنه ويتوفى يجم يقعد يعدي، معناه عليك هما تو حتى كي توفاوا المرضى نتاعهم وكل يلزم الدفن نتاعهم يصير بصفه خاصه، معناه عندهم دي بروتوكول خاصين بالمرضى ذي.
1: مثال شنو نرجع للعدوى مره اخرى دكتور رياض دخفوس.
2: العدوى محصوره راهو احنا تو علاش قلنا
1: ليه، فقط نحب نعاود نذكر بكلامك انه راهي العدوى ماهيش لا في النفس، لا في الاسانسور كي نمسو، لا كي نبداو فرد بيت، لا كي نركبوا فرد طياره، لا كي نتعداو على بعضنا فرد مطار. راهو يصير
2: ما يتعداش بالنفس
1: يصير بالتلامس، واللي كنت تحكي عليهم بسيرتك الكل معناها
2: التلامس مع سوائل، معناها ذو الفرازات اللي نحكي عليهم كل.
1: فهذا معناتها صعيب، انه معناتها ماهيش عدوى سهله الحقيقه معناتها.
2: ايوه هذاك اللي يفسر شويه اللي ريبولا مالجري اللي عنده تو نص قرن قعد محصور في افريقيا، معناها ما خرجش، وفما حتى بلدان افريقيه اللي ماهمش بعاد على البلدان هذو كيف نيجيريا وكيف السنغال ما تمسوش، معناها عمرهم ما تمسوا بالريبولا.
1: مع هذا احنا عنا ماشيين وجايين على بلدان افريقيه بما فيهم الكونغو الديمقراطيه، وعنا جالية موجوده غاديكا، وعنا تعاملات مع افريقيا. كيفاش شو توصياتكم دكتورنا؟
2: توصياتنا ناخذ الاحتياطات احنا، معناها ديما نبعدوا على المرضى، على اللي عنده حتى تو كي ندخلوا في بلاد احنا فيها وباء. هذيك معناها يولي النسبه نتاع الخطوره نتاع واحد يتعدى كبيره. واحد معناه يأس، أي واحد عنده مثلا في الكونغو الأعراض متاع القريب، خاطر الأعراض اللي يبدأ بيهم المرضى ذي كي من الولد يبدأ كي القريب، كي معناه واحد يبدأ في الكونغو عنده كين الأعراض ذوك متاع القريب، أول حاجة يشك فيها هو اللي يقول لا ما يستسهل هايش ما يقول
1: كين شأك أي
2: باراستامول وكما اللي يمشي عدي معناه ويمشي
1: عندها دواء خاص بها دكتورة
2: هاي، فما مراكز مختصة معناه في البلدين هذوم.
1: باهي.
2: وهما تو زاد هما بيدهم واخذين احتياطاتنا، حتى تو فما تنسيق مع المنظمه العالميه للصحه والمنظمه الافريقيه وكل اللي معناها ما يعملوش كل بلاد مش وحدها مش تخدم، وما يخليوش اي عبد عنده اعراض مثلا من الكونغو ما يخرجش من الكونغو حتى يثبتوا يعملوا له تيست.
1: وهل احنا وقت اللي بداوا داخلين لنا المطارنا ماخذين احتياطاتنا؟ معناها
2: ماخذين احتياطاتنا نعملوا اي واحد عنده لي سيمتوم وجاي من البلايص هذوكم بالطبيعه مش يصير العزل ومش يعملوا له معناها تحاليل لازمه.
1: معناها فما معناها اون نوت كيما هكا في المطارات انه
2: فما بروتوكول. اي فما عنا بروتوكول احنا تو معناها موجود وصار تفعيله ومش نعاودوا زاد احنا تو شويه اخر العشره ان شاء الله عنا اجتماع معنا وزارة الصحة نعاودوا نشوفوا الحكاية هذوما الكل ونثبتوا معنا شفما جديد وكل.
1: وإحنا الحقيقة ثقتنا كبيرة في وزارة الصحة وفي الحقيقة في طبتنا وفي الهيكلة الكلها الصحية في تونس، منتا إن شاء الله يا ربي تحمي بلادنا. مبدئيا إحنا نحكيوا على حاجة بعيدة برشا علينا، معناتها بعيدة وصعيبة أنها دخلت لنا زوز
2: بعيدة وماناش معنيين لحد الآن. هذا معناها ما مش معناها ما نتلاوش بها الحكاية، يلزمنا نكونوا يلزم اليقظة معناها
1: دي. هذا هو هذا هو هذا هو
2: حاضرين بالتنسيق مع البلدان كله مع المنظمة العالمية للصحة.
1: هذا هو بالنسبة للهنتا دكتور، ما كيف كيف يظهر لي ما عنيش بها على
2: هيك شفت انت حتى في العالم توا ما عادش يحكيوا عليها ياسر،
1: يظهر لي
2: حطوها شوية صار العدد نتاع المرضى.
1: ليه هي يظهر لي جات لي بولا طايحت عليها
2: يظهر لي خذت البلاصة والهانتا فيروس تحسرت معناها جات محصوره في باتو في بعض العباد اللي صار العزل نتاعهم من الاول معناها جاب ربي فاقوا من الاول وصار العزل نتاعهم وان شاء الله من هوني اخر جوان تسكر الدوسي جمله معناها خاطر ويلزم نعديوك 6 جمعات كل بشكل البريود نتاع الانكوباسيون ومن بعد كهوه معناها يتسكر الدوسي. اما كيما قلنا ديما واحد نقعدوا ديما فايقين معناها ديما واحد
1: الايبولا قد تقعد خاطر قلت ما تطولش كفيروس معناها قد يقعد
2: ماكسيموم 3 جمعات هو في العاده جمعه 10 ايام المعدل معناها
1: كوباء كوباء وقتاش تتصور معناتها يتغلق ملف نتاعو
2: مازال خاطر اجراءات مش سهله خاطر هما عندهم الحرب هذيك وما تعرف هما معناها الطب نتاعها مش متقدم ياسر كلها ما فما معناها خدمه كبيره قاعده صايره مع البلدان الافريقيه الكل مع اليونيون افريكان ومع المنظمه العالميه للصحه وان شاء الله يتحسن. وصارت قبل راهي برش مرات يمكن 17 مره صار وباء في البلايص هذوكم فما واحده اللي حتى هذا الفاريون جاء قبل جاء يمكن عنده 10 سنين هو بيدو وتسبب في زادة في وضع صعيب شوية في 3 بلدان وقت جاء في ليبيريا وسيرا ليوني وغيني إكواتوريال ظهرلي وقلقهم معناها قعد يمكن عام واش وتسبب في برشا حالات وفاة معناها صعيب شوية والحمد لله بعد يوفى معناها يقعد منه محصور.
1: على كل حال هو العشرة متاع الصباح جلسة بوزارة الصحة باش تكملوا تاخذوا الاحتياطات اللازمة إن شاء الله زادة بالتعاون مع وزارة الداخلية على خاطر زادة اليوم التوانسي يقولك فما أفارقة داخلين من الحدود بطريقة غير شرعية وغير نظامية اليقظة زادة على الأراضي على الحدود معناها الأرض مش كان جو أكهو باش هكاكا نكون إن شاء الله في مأمن وكون يكون الفيروس هذا فعلا بعيد علينا كل البعد. شكرا لك.
2: نطمئنوا الناس ما نقعدوش معنا خايفين احنا خاطر ما تعرف من الكوفيد ولينا نتفجعوا اقل حاجه هذه مش معناها مش بانديمي مش
1: وباء
2: محصور في بلاد وشويه في اوغندا زاد في الكونغو شويه في اوغندا ومعناها معروف مش كل مرض جديد ما نعرفوش عليه نعرفوه والناس كل فايقه العالم الكل ولا يفيق فيسع ويتحرك فيسع ما عادش نستناو برشا وان شاء الله والعدوى نتاعو كما قلنا ماهيش بسهوله معناها تتحدث
1: هذا هو
2: واحنا الخدمه تو تخدم ديما نكونوا في وزاره الصحه نكونوا حاضرين وواقفين على الحكايه كذا.
1: شكرا لك مره اخرى دكتور رياض دغفوس مدير عام المركز الوطني لليقظه الدوائيه. حابين نطمنكم البارحه الحديث كثر شويه على مواقع التواصل الاجتماعي الرقم تاع 600 وفاه فجع على العباد، لكن اليوم فهمنا الحكايه مع دكتور رياض دغفوس انه اولا ساعة العدوى مش سهله وثانيا انه تونس ماخذه احتياطاتها في المطارات وجلسا بعد شويه باش تكون الاحتياطات اكثر واكثر وتكون التنسيق اكثر مع منظمه الصحه العالميه ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله ويحفظ ترابنا ويحفظ ناسنا وعبيدنا وربي يشفي كل مريض. بعد شويه دكتوره ايمان بن سوسيه مختصه في المعالجه بالاعشاب الطبيه تكون حاضره معنا. نمشيو مجموعه كبيره من الوصفات، بدايتها ستريس، كيفاش نتغلب على الضغط النفسي.

0: العيادة الطبيعية.
1: نهاركم أسعد الأيام دكتورة إيمان بن سوسية، مختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية والطب المثلي. نهارك أسعد الأيام.
2: أصبح الخير ريم، أصبح الخير سيد المستمعين الكل،
1: إن شاء الله تكون بخير يا ربي. العائلة التونسية تعيش على زوز أحداث مزينين هما في يوم الفرحة إن شاء الله يا ربي،
2: إن شاء الله.
1: اللي هو تحذير للبكالوريا والتحذير لعيد الكبير. بالنسبة للبكالوريا احنا بدينا الخدمة عليها معناها في العيادة الطبيعية من مدة، جينا تقريبا على بارشة مواضيع تهمهم التركيز، الذاكرة، النوم، التعب. منحب نحكي توا على الضغط النفسي، خاطر بدينا نقربوا معناتها بشوي بشوية للتعدية. وفك الجمعة هذي اللي باش تقعد وزيد كمل العيد، يقول لك انا العيد باش ياخذ لي نهار ديجا من الريفيزيون تاعي وغيرها، فتلقاها الصغير تلقاها تحت الضغط. ما نحكيوش على الكبار، خلينا نركزوا على الصغار. خاطر الكبير بالنسبة لي انا كان مازال ما فهمش اللي السر في التسليم للمولى، اللي احنا مطالبين بالسعي في الحياة هذه والباقي على ربي، النتيجة على ربي. ولو ما نوصلش لولدي الرسالة هذه، ولدي أنت أسعى، أنا نسعى معاك بلي نقدر عليه، وأنت بالأساس المركز، أنت السنتر بتاع الدنيا كل متاع الحدث هذا الكل، أنت تسعى وراه نتيجة عند على ربي، واللي باش يعملوا ربي هو أحسن سيناريو بالنسبة لك. فإذا كان احنا الكبار ما فهمناش هذا، ما تعطيهم حتى وصفة.
2: والله ريب ما يعطيك صحة، معناتها السيسا المساج هو ثقافة. فما ناس ماهيش قارية وتعرف كيفاش توصل أمهات الجمل اللي قلتها أنت بطريقتها. شو تقول لولدها؟ أنت قريت، أنا راضي عليك، وأنت يلزمك تكون راضي على روحك، الباقي على ربي.
1: خلي على ربي،
2: إن شاء الله كاتب لك نجاح. واللي باش يكتبه لك احنا راضين به، أنت عملت اللي عليك. معناتها ديما احنا شنو اللي قلقنا ريم؟ اك ديسيبسيون هذيك، كل انك تقول كلمه يا ريتني.
1: وديسيبسيون تجي يا اما من انتظارات ولا من في قمخ.
2: صحيح، معناتها فما ما نقولش فما نسبه قليله جدا من اولياء صعب برشا مع اولادهم يحاسبوهم راهو اوزر لي كونديسيون اللي يتحط فيها التلميذ. وانت جبت على الباك، واحنا عنا سيزيام وعنا نوفيام زيد، دونك ما ننساوهمش الكل. يلزمنا نعملوا الامبيونس ملائمه معناتها للتلميذ، ديما نطمنوه، ديما نقولوا له يعطيك الصحه، نحسوه اللي احنا فرحانين به.
1: لا، ونحسوه انه الاهميه مش انه يمشي للبيلوت، راهو معناتها الاهميه انه انت مستواك يكون مستوى طيب. نكته كهو
2: ما يضيع شيء في القرايه، باش تقرا الكل ماهوش باش يضيع حتى شيء، كله باهي لك انت. لكن كما قلت اهم حاجه الضغط ينقص في العائله، باشك صغير هذاك يدخل

0: يحط راسه على المخدة، وفما نوع تولي عنده خوف حتى من الموت،
1: أها
0: بانيك،
1: آه
0: بانيك توتال، يحس في روحه احساس كانه باش يموت بالخوف، فهمت؟
1: أها
0: دونك هذوما جينيرالمون معناتها احنا نجموا نعطيهم حاجات في الدار نعملوهم، نجموا نعطيهم حاجات بالاعشاب، وكيما نجموا نعطيهم لوميوباتي.
1: وليظهر لوميوباتي هو اكثر واحد يمشي هكا حاله بحاله،
0: صحيت
1: هو اكثر واحد يمشي لك كان
0: صحيت
1: بلوكيش تعمل
0: وي
1: كان اجيتيش
0: بالضبط.
1: تعمل كان.
0: لا انت حفظتوا درس الميوباتي.
1: اللي نحبه برشا انا ايمان،
0: اي
1: حتى في الاوف كنا نحكيو توا،
0: صحيح صحيح.
1: معناتها سالتك سؤال على مشكله صغيره، انت باش تكتب لي وانا قلت لك ايمان لوميوباتي، انه لوميوباتي بالنسبه لي انا حاجه سحريه
0: صحيح
1: بالوقت يعطي.
0: صحيح لوميوباتي سهله ساعه، وحتى اللي ينسى ماكش باش تهز برودوي وحربوشه وما هذايا، ديما نوصي اللي يسمعوا فيا لوميوباتي ما نحطوهاش في يدينا وما نحطوهاش في مغرفه، ديريكت من بوشون تحل فمك وتحطها تحت لسانك، والصغيرات بالكل ساعات اللي احنا نعطيوهم نصائح بالهوميوباتي تحطها لهم في شويه ماء، اما ما تحركيش بالمغرف، جوست الفنجان كل مره هكا تحركوا شويه حتى لين يذوبوا لي غرانول. بي لا احنا خلينا نبداو بالهوميوباتي الوغ.
1: بي
0: دونك احنا التلميذ اللي يبدا كاريمون بلوكي هو يحب يقدم ويحب يجاوب لكن يحس في روحه بلوكي، هذايا نعطيوه الجلزيميون. الجلزيميوم يبديها ليله، احنا بيان سور قلنا من قبل معناتها الفتره هذه الكل ينجم ياخذ كل يوم الجلزيميوم، لكن ناكد انه ياخوها زيدا نهار قبل ما يعدي، وكيجي ماشي الصباح باش يعدي ياخوها، ياخذ لي 5 غرانول نتاعو نتاع الجلزيميوم. للتلميذ الاجيتي ستريسي اجيتي معاش ينجم يرقد بالكدا، نجم نعطيوه نيوكس فوميكا. نيوكس فوميكا هذايا تلقاه فما تلاميذ مثلا تشرب اولاد ولا بنات، تولينا نشوفوا كيف كيف الحقيقه معناتها قبل كانت مختصره هكا على الاولاد، يشربوا برشا قهوي خاطر تولينا نشوفوا في التلاميذ الكل تراجع في القهوي اللي ما عادش يراجع.
1: والله العظيم بالله العظيم انت ترى العجب راه
0: وي
1: والله ترى العجب.
0: بون معناتها موضوع اخر،
1: موضوع اخر
0: دونك
1: ما فيش دواء الهوميوباتيك لا فيتوثيرابي.
0: التلاميذ اللي يشربوا برشا القهاوي ينجموا ياخذوا نيوكس فوميكا، كيما ينجموا ياخذوا الكوفيا في الليل كي يحط يحسوا برواحهم يزالوا فايقين برشا ما هو والنوم ما جاهمش، ياخذوها 5 غرانول وبعد يعاودوا ساعه اخرى كيف كيف. وفما النوع اللي قلنا عليه ريم اكل بور البانيك، اكل يحس روحه الغادي من بلوكي معناتها ما يحس روحه باش يموت بالستريس، لا سي لاكونيتوم. لاكونيتوم نابيليس هذايا نعطيوه ريم معناتها حتى دو فوا الصباح وهو ماشي كلي يقف لامه يقولها انا سايي ونحس روح باش نموت مش باش نجم نجاوب، هذاك الكل
1: اكونيتوم
0: اكونيتوم نابيليس. هذوما معناتها جينيرالمون الهوميوباتي اللي تنجم تعاوننا في الحاله هذه.
1: انا عندي سؤال دكتوره فيما يخص التلميذ اللي بدا قلت انت اجيتي وتلقى ما يرقدش يشرب برشا قهوه
0: هذيك،
1: هل نعتبره زاده انه لفات اللي هو ما انت قاعد على بيرو تلقاه مهمش مثلا يحب يقرا هذه يحب يقرا هذه ويقول لك ما عادش خالط وهذه ما عادش خالط عليها وهذه ما عادش خالط عليها، هل نعتبره انه هذا زاده تلميذ معناها اجيتي وهكا ويتحرك بزيد، والا هذيك نبوبوه مع الخوف والبانيك؟
0: هو خوف، هو هني قلت لك الستريس والخوف راهو كل واحد كيفاش يتعامل، كل واحد كيفاش تجيه الخوف، كل دي تابلو هما معناتها كل واحد كيفاش. انت تخيل فما واحد يعرض كلب يخاف منه، فما شكون يجري، فما شكون يقف، فما شكون يولي يبكي.
1: ولكن هل نعتبروه مع مع التلاميذ لاجيتي ولا مع البانيك وناخذوا له الكونيتوم؟
0: هي سي لا سي بانيك، لا اما مش اكونيتوم، لا هذوما نعطيوهم يا ارجنتوم نيتريكوم يا نيوكس فوميكا. شنو الفرق؟ الارجنتوم نيتريكوم تلقاه يلونتيسيب ريم، شو معناها؟ معناتها ريت حتى انت تسالوا استاذه يعرف يقول لك ولدك مثلا مشكلته يجاوب في ساعه، يلونتيسيب معناتها يزرب في الاجابه ما يكملش يقرا حتى يلاحظ روحه، يقول لك جاوبت قبل ما نكمل نقرا السؤال. هذا يخوف. فاش يخوف؟ انه معناتها
1: يستسهل،
0: ينجم يجاوب بالغلط خاطر السؤال ما كملش، معناتها ينجم يكون عندك بيج في الاخر، ينجم يكون عندك كلمه تبدل لك المعطيات الكل. دونك نقراو في تاني ما نزربوش، نتنفسوا بالكدا، وهذه معناتها حاجة أبسط الأمور، معناتها ريم التلميذ اللي يحس روحه هكا قلبه يدق بالقوي وستريسي وكل شيء.

0: يحسب بيديه، يجبد ويحثين ثلاثة أربع نفس، وبعد يخرج حتى يكشي لستة، معناتها يخرج كلمة، يعمل أربع خمس سانك سيكل هكاك حتى هو على الطاولة قبل ما يجيوه
1: حتى
0: الأوراق.
1: يهدأ.
0: صحيت نقولوا لهم معناتها ربي معاكم، نقولوا لهم راكم قريتوا، راهو الامتحان ماهوش باش يجي على حاجات ما تعرفوهاش، سي فغي تنجم تكون نسيتها لكن تركز شوية تلقاها.
1: في لي غوسيت معناها الوصفات اللي نعملوهم احنا في الدار شو نجمو ناخدو؟
0: فما المريمية لاسوج اللي هي نبتة معناتها شهيرة جدا للميموار، صحيح اللي هي استروجينيك معناتها معروفة للطمث ومعروفة لنبتة المرأة معناتها، لكن هي نبتة باهية برشا برشا الكونسنتراسيون، معناتها أنا ننصح تو شميزيل ريموني 22 اجوردي، معناتها 10 ايام ابوبخي على
1: تقريبا
0: الامتحان.
1: تقريبا
0: دونك ننصحهم ياخذوا
1: حتى شيء
0: المريمية.
1: جمعة وجمعتين ما يأثرش في البدن، وتجمع
0: لا
1: حتى
0: لا
1: حدك
0: مش
1: الامتحان
0: لا مي
1: وتوقف
0: اي
1: من بعد.
0: افكتيفمون، معناتها الفترة هذه تحس روحك ناقص تركيز، تحس روحك لي تيزان دي ما يهدي وريم معناتها باهين برشا، فما دي تيزان سي فري كي بوست معناتها هكا ينشطوك وكل شيء، وفما دي تيزان يعاونوك كيما المريمية تعاونك على التركيز، وتحط معاها كأنك في الليل معناتها تحس باقي روحك كما قلت نتخمم هذه ما قريتهاش هذه
1: تخمم
0: ما
1: برشا.
0: تخمم، خذ البابونج تيزانة البابونج باهية برشا تهدي، التيزانة نتاع الأخزام ريم تعاونك بالكدا بالكدا انها ترتحك السيستم نيرفو لنهار كامل، وهو مسكين معناتها تاعب ومتشنج معاك. دونك هذوما الأكثر في الليل باش يعاونوك على النوم على الاسترخاء، يخليو زاد المعلومات معناتها كيما نقولوا احنا تشد
1: تركح
0: معلوماتك وتركح في
1: شد ايه
0: بلاصتها، معناتها هذم ريم حاجات في الدار باهيه برشا. الصباح انت تقول انا شنو النجم ناخذ، باردون
1: بسم الله عليك.
0: الصباح نجمو ناخذوا النعناع، النعناع والقارص ريم مع بعضهم يعطيوك احساس بال نقولوا احنا بالفريشور
1: بوستيوك
0: ويبوستيو، معناتها عندك الفيتامين سي في القارص، وعندك النعناع اللي هو فيه ماده المنتول اللي هي تهديك او ميم طون ريم تنعوشك، سي لو مو معناتها، وتحس روحك تنجم تقرا بارتياح. دونك انا هذه مشروب الحقيقه معناتها نحث عليه الصباح.
1: نختمو كيف ما حاجة في الصيدلية دكتورة للضغط النفسي.
0: للضغط النفسي فما نبتة الروديول، الروديول موجودة في الصيدليات دايوغ انا ما نكتبهاش بالعربي، ننصح بها برشا. الروديول هي تعاونك على التركيز وتنحي لك وتعمل لك تهدئك نفسانيا، معناتها تنحي لك التشنج وكل الاحساس بالستريس وبالخوف، معناتها نبتة هايلة برشا تنجموا تاخذوها الصباح خاطرها زادة او ميم طون البوست ان بو معناتها هكا ما ترقدكش ما تخذلكش. دونك نجموا نستعملوها ونلقاوها في الصيدليات ونجموا نلقاوها في بعض المكملات الغذائية. النبتة الثانية اللي انا زادة في الامتحانات وخاصة التلامذة معناتها نتاع النوفيام والباك اللي هي جينكو بيلوبا، جينكو بيلوبا هذيا تعاونك برشا على الميموار، خاطر احنا تو سي فغي حكينا على التهدئة وفهم برشا حاجات في الدار، اما زاد ماذا بينا نعطيو حاجات للتلميذ باش يركز بالكدا اللي هي جينكا. جينكا موجودة في برشا مكملات غذائية، موجودة في الصيدليات، ينصحوك اللي يساعدك خوذ، باهية برشا انها تعاونك انها تخلي مخك معناتها ينجم
1: خليك
0: يتلقى برشا معلومات و سي بيان
1: تركيز زادا
0: تركيز بيان سور
1: ذاكرة
0: بيها بور
1: وتركيز
0: لا
1: بالأساس.
0: سيركولاسيون بور لا ميموار. دونك هذوما اللي ننصح بهم. حكينا برشا على شواغاندا زايده، شواغاندا هي معناتها نبته ادابتاتيف اللي تخليك معناتها تنجم تعدي الفتره هذه وانت مرتاح وانت اون فورم، تنقص لك ستريس كيف كيف وتخليك زادة ماكش معناتها تخليك بوستي معناتها عندك الحافز انك تقرا وكل شيء مش باش ترقدك. دونك هذوما ريم نباتات مع نصائح عامه انك توجه العيد ماذا بيا التلميذ ما نعملولوش تخمه باللحم معناتها ياكل عادي ياكل عادي، معناتها مش تبدا ام زيد كول زيد كول، خليه ياكل عادي، معناتها شبع سي بون. مع التيزانه انا ديما نقول ولا السيتروناد، دونك تعاوننا على الهضم باش تنقص لنا المشاكل اللي ما يخليش التلميذ هذا يتقلق ويصير قابض وقت الامتحانات.
1: لنا عوده للعيد باش ناخذوا معاك زوز ثلاثه وصفات من بعد شويه، فقط تحذيرا للعيد ناخذوا زوز ثلاثه وصفات، وان شاء الله احنا من بعد العيد باش نخصوا بالذكر الناس اللي عندهم الكوليسترول وضغط الدم اكثر بوصفات تهمهم هما خاصه، وانه احنا نجيوكم ثالث عيد في العياده الطبيعيه، معناتها معناها مازال انه الوقت بكري للناس اللي ضغط الدم تاعهم تمس ولا الكوليسترول ولا غيرها، والله لا يمرضكم، وان شاء الله العكس ناخذ الوصفات نتاع الدكتوره ايمان بن سوسيه ما قبل العيد باش حتى حد ما يتقلق بعد العيد. يلا راجعين معكم
2: الدكتور حكيم.
3: حليب الام يتميز بانه مكوناته تتغير بشكل طبيعي من اسبوع لاسبوع باش تتناسب مع حاجات الرضيع ونموه، وما يلزمش الام تخاف وتظن اللي حليبها ضعيف ومش كافي. الفائدة أن الصغير يرضع مرتاح وتكون هي زادة مرتاحة من غير تعب ولا إرهاق، وترضعوا حتى 8 مرات وإلا أكثر في النهار. ويلزمها تعرف اللي صغير مش كل ما يبكي راهو جيعان.
2: الدكتور حكيم.

0: نهاركم اسعد ليام، مرحبا بكم مره اخرى. احنا مازلنا في العيده الطبيعيه ومازلنا باش نسمعوا مجموعه من الوصفات باش نكملوا مواضيعنا معاكم. اما باش نستدعاكم تمشوا معنا ومع زميلتنا احلام المساحلي ونواكبوا معاها الاحتفال بالذكرى الستين لتاسيس التلفزه التونسيه. جمعيه قدماء الاذاعه والتلفزه التونسيه اللي الحقيقه نحبوهم برشا واللي خدمنا معاهم برشا وتعلمنا على ايديهم برشا مهارات. منظمين ندوة حول الإعلام الجهوي الواقع والأفاق ونحب نسمعوهم في هالندوة هذين. نهارك سعد ليا محلام.
1: صباح الخير.
0: صباح الأنوار لله.
1: زين أنت وكيف السادة المستمعين. نعم كما كنت تحكي نحن في مقر التلفزة التونسية حيث تلتئم الآن ندوة تنظم فعاليتها جمعية قدماء الإذاعة اللي ترأسها الإعلامي القدير زميلنا سي خالد بن فتير كما تعرف ريم. حول الإعلام الجهوي هذا هو العنوان الكبير اللي باش يتم تدارسه اليوم بمختلف فروعه بمختلف إشكالياته. بداية ريم، في العادة جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة التونسية تنظم ندواتها وأنشطتها في الإذاعة التونسية في مقر الإذاعة عنا. اليوم على غير العادة تنتقل بالنشاط نتاعها للتلفزة التونسية. الإجابة جميلة جدا، فيها برشا حب من عند سي خالد بن فقير. نخليك تسمعها أنت والسادة المستمعين علاش في التلفزة التونسية اليوم.
2: ألو
0: سي خالد.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلين أهلين أهلين سي خالد.
2: ليك والسادة مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: أنا نفرح ياسر كي نسمع صوتك.
2: حتى أنا كيف
0: أيوة
2: احنا توا كما قالت لك احلام احنا في مقر التلفزه التونسيه وبرشا يتسائلوا واش بكم نقلتوا النشاط نتاعكم متعودين في استوديو 9 في الاذاعه التونسيه فقلنا خلينا نبدلوا. علاش؟ قالوا لنا انتم اسمكم جمعيه قدماء الاذاعه والتلفزه.
0: صحيح
2: يا خويا بعدنا ربينا الطلب وانا جينا معنا باش نعملوا نشاط في مقر الإذاعة التلفزة التونسية.
0: وهما فماش فرق بين الإذاعة والتلفزة، معناها هما التوامة.
2: هما التوامة وكل واحد شد شيرة، ولكن اللي في القلب في القلب.
0: هذا هو. هو الحقيقة سي خالد معناتها ما شاء الله عليكم كجمعية قدماء الإذاعة والتلفزة التونسية تعملوا في دور مزيان برشا، تنشطوا ياسر موجودين على الساحة، فتعطينا فكرة على الإعلام الندوة نتاعكم؟
2: والله احنا بالنسبة لنا الندوة نتاع اليوم هي تدخل في إطار الاحتفال بستينية التلفزة. ونهار 31 مايو 66 تونس في التلفزة. ثم احتفالات وثم معرض كبير مقام هنا في البهو. وإحنا بالاشتراك مع الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية حبينا نعمل الندوة هذه الفكرية اللي تدخل في إطار استراتيجية العمل بتاع الجمعية. استراتيجية العمل فيها برشا محاور من جملتها معناها الندوات الفكرية. الندوة الفكرية هذه بتطرح فيها موضوع يعني في الحقيقة يقول لك علاش توا الإعلام الجهوي وش بيكم توا تتناولوا فيه وقت اللي كان قبل الإعلام الجهوي والصحف الأسبوعية ولا الموسمية اللي كان في عدد من مناطق كما في سيدي بوزيد كما في جربة كما في بنزرت وغيرها من المدن، ولكن توقفت الإصدارات هذه باش نقولوا علاش توقفت. يا هل ترى مثلا مش إمكانيات مادية؟ يا هل ترى الناس ما عادش تقرأ الجرائد؟ يا هل ترى ثم أسباب أخرى؟ ربما التقدم التكنولوجي والتطور التكنولوجي والانفجار التكنولوجي هذايا خلى المعلومة موجودة في كل بقعة حتى واضح. الإذاعات الجهوية موجودة على شبكة
0: الإنترنت.
2: إذا نحن بنطرح الموضوع هذايا ونشوف حلول وبنخرج بتوصيات مهمة باش نعالجوا الموضوع
0: هذا هو
2: نتاع الإعلام الجهوي.
0: شكرا لك سي خالد، يعطيك صحة. شكرا لأحلام المساحلي زيدة. إن شاء الله كل عام وتلفزة تونسية بألف خير وموجودة بألف خير على الساحة الإعلامية. زملائنا في التلفزة التونسية نسلم عليكم برشا ونقول لكم التلفزة ديما راهي تقعد بنساها وبرجالها. واحتفالات الستين سنة للتلفزة التونسية مازالت متواصلة في أكثر من مناسبة. احنا باش نختموا معاك دكتورة إيمان بن سوسية، فقط إذا كان عندك توصيات للعيد.
3: والله للعيد والتلامذة في نفس الوقت ماذا بينا معناتها ربي معهم ان شاء الله ومع العائلات الكل اللي عندهم شكون باش يعدي الامتحانات كيما الباك والنوفيام والسيزيام. دونك ياكلوا عادي، حاجه بركة باش نوصي ياكلوا سلايت، لازم تبدا عندنا سلايت على الطاوله، ينقصوا معناتها من كيما قلت انت للناس الكل بيان سور من المالح، خاطر ديجا كونتيتي كميه اللحم اللي باش تاكل مش شويه، دونك ما نزيدوش. ماك تعرف كميه اللحم برشا تنجم تقلق لنا الناس اللي عندها النقرس، الناس اللي عندها امراض القلب، الناس اللي عندها ضغط الدم، دونك ما نزيدوش. احنا عطينا بله ونزيدوا ناكلوا المملحات معاها والهريسه العربي معناتها مالحه برشا، دونك حاولوا نقصوا. احنا عيد فرحه هذا، ربي ان شاء الله يعديها على خير، لكن معناتها بدون افراط. شربين الماء نوصي عليه برشا، الماء نحطوا فيه القارص حتى اذا ما عملناش سيتروناد. اخر حاجه للديابيتيك سيتروناد يا يعملوها بلاش سكر، يعملوا كما قلت لك معناتها ماء وقارص اكاها، ومش لازم كميه كبيره نتاع قارص. دونك هوني نقصوا من كميه المشروبات الغازيه، هذوما نصائح العامه. اي نقصوا اي
0: انا هسه تعجبني اغزر ما تلقاوش دكتوره معناها مرنه قد الدكتوره هذيا، نقصوا شويه سيتروناد، نقصوا شويه مسك، ماذا بها راهي تقول هاو
3: صحيح. اسمعني كيما قلت لك هو عيد فرحه والممنوعات تخليك بالعكس تزيد
0: ستريسي
3: وستريسي، واحنا فك علينا
0: نوليو نمشيو ناخذوا فك نكسبوا ميكا وك الدنيا. شكرا لك دكتوره ايمن بنسوسيه، نورتنا برشا، نرجع معكم ان شاء الله في الساعه الثانيه من العياده الطبيعيه.
4: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش لك

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكاية الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
3: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: العاشرة صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية من اليوم وإلى غاية الأول من جوان المقبل، وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وتم في هذا الإطار الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي منى الجرامي تدعو المتقاعدين الحاملين لبطاقة جراية إلى استعمال الموزعات الآلية تفاديا للاكتظاظ. وقالت في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية اليوم إن أكثر من 286 ألف متقاعد من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لديهم بطاقة جراية، وإن 26 ألفا من المتقاعدين المنضوين تحت الصندوق الوطني للتقاعد والحيثة الاجتماعية يحملون هذه البطاقة. تدعيم قسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي بقبلي بآلة تصوير بالصدى متطورة وعالية الجودة وفق الإدارة الجهوية للصحة، التي أكدت انطلاق الدراسات لإحداث قسم جديد بطاقة 8 أسرح. في العالم، طهران تقول إنه لم يتم بعد التواصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن تم تضييق الفجوات بين طهران وواشنطن. وتؤكد أن اليورانيوم المخصب والسيطرة على مضيق هرمز ما زال من بين النقاط العالقة. رئيس الوزراء الباكستاني سيبحث في زيارته للصين غدا السبت مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب. وعلى الجبهة اللبنانية، قتلى وجرحى بينهم مسعفون في قصف صهيوني اليوم على منطقة دير قانون جنوبي لبنان. دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: تسمع على موجاتنا
7: صالح الخميسي.

0: الاول
1: محمد الحداد.
2: حط برجدانا في الزر كويس مصري واشتر. حط برجدانا في الزر كويس مصري واشتر. كزاوي طويل وتمر وقت ضرب بين الحمام.
1: محمد الجراري
3: زرد.

0: الوطنية تونسية 100%.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعليه.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: نهاركم أسعد الأيام، هذه ساعتنا الثانية في العيادة الطبيعية. ضيفتنا أمل بن يعلى مختصة في العلاج الطبيعي، واليوم هاوك على بكري قاعدين من توا نوقذوا فيكم كيفاش يزمني نحرك في العيد، كان أنا مرأة ولا كان أنا رجل، خاطر احنا رانا ساعات وقت اللي نحطوا أون بسم الله ما شاء الله ما عاد يوقفنا حتى شيء، هي هي هي هي كان تسيق كان دوارة كان، وانت تقول لها المرأة تقول ارتاح خلي مساش دوارة الغدو، تقول لك لا اليوم
2: كله
1: اليوم. نهارك أسعد الأيام أمل بن يعلى مختصة في العلاج الطبيعي، ونحب ناخذ من عندك مجموعة من النصايح اللي تخلي السيد اللي عنده لاختروس سيرفيكال ما يتحيرش، السيد اللي عنده وجيعة في الظهر ما يتحيرش، السيد اللي عنده وجيعة في الساقين وتلقاه عنده أختروس في الساقين ما يتحيرش، هشاشة العظام، برشا أمراض اللي تتحير بعد العيد.
2: هذه نبدأها من طورة، عنا تحذيرات من طورة اللي هو قصان المعدنوس وتحذير العصبين اللي فما تحذير ومتاع الهروس فما تحذيرات قاعدين يحكيوا لي وقاعدة نسمع
1: محلينا يا أخي والله محلينا،
2: وفما اللي يدهن زيدة من طورة، فما تحذيرات طورة، وإحنا كل عيد عنا ما شاء الله علينا نتعب، وكان حلو وكان مالح
1: والله يا ربي، إن شاء الله يعطينا صحة
2: إن شاء الله يا رب، نستحفظوا فما نتعبوش من بعد، معناها كله بقوانين ونمشيو بشوي بشوي. دونك احنا شنو اللي ديما ننصحو، ما تعملش فوق من طاقتك، وديما نقولوا الوقايه خير من العلاج. دونك انت تفيق بروحك بالمسبق باش من بعد ما نقعدوش نجريو للطبيب ولا الكينيز كيف كيف. دونك كيفاش نبداو؟ انا نحكيو على نهار العيد، كي تحب نبداو بيه هذا نهار العيد. ان شاء الله
1: هذيك اصعب نهار، هو كان عديتو هذيك من غير وجيع من غير قلق من غير ما تتحير لك لاختروز من غير لاباس قدرت ربي لاباس،
2: اما راجع روحك وشوف السنين الاخرين انت كيفاش عديتهم باش تتفكر الوجيع نتاع اخر النهار تبداهم من اول النهار
1: والله بالحق صحيح. تفكر روحك عم ناول كي كملت شنو حوالك،
2: تلقى ساقين موجوعه، تلقى اللي هذا جابد لك خيم يدهن في ظهره خاطر الظهر عكش واللي عمل فتله وكله انواع واشكال. دونك احنا شنو اللي ننصحوا ديما اذا كان باش تهز نبداو من الاول، عندنا التطبيس لي دو بريفيرونس تحط على حاجه عاليه وفي نيفو البدن باش انت ما تطبسش، معناها الظهر ما يخدمش يخدموا الساقين، احنا نقولوا اون بوزيسيون سكوات، دونك انت باش تهبط بساقيك تهز الشارج لبدنك وتقف بيها، ونعملوا اون تابلو اوت كيما حتى للتكسير العلوش من بعد، فما عباد يحبوا يكسروا حدهم العلوش، حط طاوله عاليه كيف النساء اللي باش تنظف الدواره واللي باش تعمل لك العصبين، الكلها تعمل في طاوله عاليه، وشوف كيفاش من توا تعمل التويو اللي باش يوصل لك، خاطر تلقاهم الاكثريه فك البانو اللوطه والظهر الكل مطبس اللوطه، لم نفخ الساقين لم الظهر لم الرقبه الكل البدن، وتشد سويه باش تنظف هذاك الكل بشويه بشويه، هو ما فيها بيس راهو ما يهرب علينا شيء، معناها كي نقسموا لي تاش نهار كامل بشويه بشويه راهو من بعد نتفرهدوا، نجم تقسم على نهارين، راهو علاش ما تشدش، علاش تشد لا فيل انت تعمل عصبين نهارتها وتعمل قديد نهارتها، قسم باش من بعد ما تحلش، راهو من بعد راهو عندنا يخرجوا برشا مشاكل كيما لي غني ديسكال نلقاوها برشا ماك الهزه هذيك والتورسيون تاع الظهر. دونك انت ديما تحاول تستوي روحك، تهز ديما قلنا تشارج لبدنك كي باش تدور بكلك معاك ساقيك، مش جوست تدور لو تخام يعني نصف البدن هذاك اللي يدور لا ها الكل، حاجه اخرى نتعاونوا المعاونه، معناها مش واحد برك يهز وحده الاخرين يتفرجوا، معناها الشارج تتقسم على زوز.
1: أما من حيث الحركة اللي فهمته أنا، أهم حاجة أنه ساعة من طبصش بكلي ما نهبطش بكلي،
2: مش الظهر اللي يهبط
1: باش نهز بان ولا باش نهز حاجة، دونك نهبط بسقية
2: تفني
1: سكواد، مش ما انت يمكن الاسبورتيف يعرفوها اكثر،
2: اي تهبط اكروبي تهبط بالتثني ساقيك،
1: تثني ساقيك وتهبط ما تثنيش ظهرك، تثني ساقيك وتهبط، هذه الاولى. من حيث الحركه تطلع الطاوله نتاع الخدمه نتاعك،
2: كان عليه في البلان دو ترافاي، كان طاوله للنسي اللي باش تقضي كيف ما نقضيوش اللوطه والبانو اللوطه ونظفوا، وكان للرجال كيف وتكسير العلوش والقصان وهذاك الكل، زاد كيف علي طاوله الفوق، ما عادش نعملوا كلوحه اللوطه والتطبيس اللوطه.
1: دونك حتى طولتك نتاع الطاوله اللي تقضي عليها تشكون هي بطبيعتها واطيه عليك، ما يسالش زيد عليها، اذا كان باش تدور ما تدورش معناها تدور بكلك، ما تدورش هكا مثلا راسك كهو تخلي ظهرك
2: تهز الحاجة تهز البانوليك وتدور بساقيك تدور التخان والكتف كلهم يدوروا مع بعضهم مش جوست الفوقان يدور واللوطاني قاعد ريكس. هذيك ينجم يعمل لنا تورسيون، والفتلة اللي احنا نحكيو عليها ديما تجيم هذيك الرزن والدورة هذيك بروسك.
1: إذا كان أنا بتبيعتي عندي وجاي على ظهر أو عندي مشكلة في الظهر أو عندي مشكلة في الرقبة في الكتف، فمش توصيات معينة من توا، فمش من عشر فمش دي مساج نعملهم قبل، أو فمش مثلا دي سيونس نعملهم قبل تحذيرا للعيد أو تاع بعد العيد قد قد
2: نجم كي باش تبدا تعمل ان بوتي ايشوفمون اللي هو مش الناس الكل يعملوه، نجم تعمل ايشوفمون انت باش تعمل راهي اكتيفيتي فيزيك انتنس الهزين الرزين والقصان وفما ايفور كبير، دونك دو بريفيرونس تعمل ايشوفمون حتى للكتف شويه للظهر لي زيتيرمون زاد كيف كيف، واللي عنده سبته للظهر باش يلبسها خاطر عنده مشكله في الظهر بالمسبق دونك يلبسها ما ينساهاش. الرقبه ديما نحاولوا نتفكروها والتطبيس هذيك لي ما فماش هما دي مساج قبل جينيرالمون لي مساج بعد لي فور، مي انت تفكر اذا كان عندك بريفونسيون جنويير اذا كان للركبه زاد تلبسها بور بريفنير المشاكل اللي من بعد، ومساقينا في ما بارد من بعد على الوقفه بالطبيعه على نفاخ الساقين اوسي
1: معناها اخر يد في الحركه
2: اي
1: ما بارد
2: نعملوا ما بارد للساقين ولا نصبوا عليهم برشا ما بارد على كل روتور فينور على نفاخ الساقين وتصير الساقين اي شويه ملح زاده اوسي بينيفيك ونشربوا برشا ماء وان شاء الله عيدنا مبروك
1: شويه ملح في الساقينه
2: اي واضح في البانو.
1: شكرا لي كمان اللي عايش صح مازال عندي توصيه اخرى تحب تقدمها.
2: هذا هو
1: بعد شوية سيمون جي شريف دكتور صيدلي مختص في تحضير أدوية بالأعشاب الطبية باش يكون حاضر معنا باش نحكيو على نبتة البربريس. هي كنبتة يشبهها حتى بدو السكر مهمة ياسر الحقيقة. أنا عندي مدة وأنا نحب نقترحها على سيمون جي أخي واحد وقال جمع ذي باش نحكيو على البربريس هذا ونشوفهم بعد كنبتة موجودة في الصيدلية في مختلف أنواعها، معناها يختار النوع اللي تحب عليه أنت ولكن افهمها وشوف شنو الاستطبابات متاحها. يلا بعد شوية نتقابل مع سيمون جي أمل إن شاء الله كل عام تحيط خير
2: إن شاء الله.
1: وشكرا على وجودك بحذينا.
2: عايشك شكرا.

0: العشرة 23 دقيقة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام الناس الكل. نبتة مهمة ياسر نحكيو فيها مع سيمونجي شريف، دكتور في الصيدلة. نهارك أسعد الأيام سيمونجي.
1: أهلا وسهلا، يوم سعيد وتحية للسادة المستمعين.
0: أوكا في وسطك الحركة خاطر أنا نعرف اللي معناتها عذرتك ديما ونقول لك ديما ونقول لك إن شاء الله ربي يعطيك البركة إن شاء الله، أما في وسطك الحركة وكجوج ما سمعناك شوية موزيكا خاطر كان على خاطر كان ما تسمعهاش معنا، أنا متأكدة من الصباح لليل ما تخلطش تسمع موزيكا.
1: كلكم إن شاء الله السادة المستمعين احنا نحبوا ديما الإفادة، وإحنا معناتها ديما تو في البداية نقولوا كي واحد يطلع في الطائرة شو يقولوا له، معناتها الرجاء رب الأحزمة، نقول لهم الرجاء الانتباه، خاطر هذه نوع معناتها باش نخليهم يسمعونا بالباقي ونخليهم معناتها يتبعونا.
0: والله سيمونجي كنت راني أنا حضرت الورقة والستيلو، ماني أنا ماك المدرسة القديمة اللي مازلت وبعد نعاود نرجع نسمع الفيديو راني على الصفحة، ما أنت نعمل الزوز.
1: الله يبارك.
0: البربريس.
1: البربرين يعطيك الصحة، البربرين هذه هو في الحقيقة هو
0: بربرين بالإن مش بربريس.
1: لا بربرين
0: بربرين
1: B-E-R-I-N-E بربرين هذه هو مكون نباتي، مكون نباتي كما يقولوا فوالا، هو موجود في عديد نباتات، مش برشا من بعض النباتات، ولكن مش نخصه بالذكر بالأساس هي نبتة البربريس بالجريس. البربريس نبتة هذه هي شجيرة موطنها الغابات والأراضي الكلسية، موجودة في شمال إفريقيا خاصة معدها في تونس في الشمال، موجودة ماشي نادرة شوية أما موجودة
0: عنا نحن في تونس، موجودة يعني كنا نحب نثري والإنتاج متاحة النجم.
1: أكيد احنا دور هذه فرصة نقول لهم معناتها الناس ينجموا معناتها يكثروا فيها وينتجوها ويعملوا لها حقول وكل شيء، لأن هي نبتة طبية ومفيدة جدا وتنجم تخلق حتى مواطن شغل وتفيد الناس كل. بالنسبة للأجزاء المستعملة في النبتة هذه احنا نستعملوا الجذور تحت القاع، نستعملوا القشرة، نستعملوا الأوراق والثمار. الثمار تلقاهم على شكل لك عنبية كالعنب
0: كيما السوريز لونها
1: كيما السوريز، يعني صح اللون تاعهم كيما السوريز هكاك وكبار شوي. المكونات باش نذكرها مثالش، هي عنصر فعال البربريك اللي هذيك هي موضوع الحديث تاعنا الكل، وفيها الفيتامين جيم هذيك السي، وفيها البوليفينول نجيو توا للخصائص العلاجية تاعها اللي هي مهمة ومهمة جدا. أولا هي معدل للسكر في الدم، يطيح السكر بالباهي بالباهي، ضيوا برشا ناس يستعملوها معناتها مش بأمور قانونية وكذا، يقلهم حتى قالهم حتى يبوغليسينية تحلهم السكر، شوف معناتها القوة بتاعها والفاعلية بتاعها. هي عندها خاصية أخرى تنقص الكوليسترول في الدم، الكوليسترول نقصه بالباهي بالباهي، كذلك الدهنيات الثلاثية ما يعبر عنه بالتريغليسيريد اللي غالبا في التحاليل نلقاه معناتها تريغليسيريد البيلون ليبيديك الكل. كذلك بعض الدراسات وموجودة حتى في تونس عملناها أكدت اللي كونها البربرين المادة هذه الحيوية تنقص من مخزون السكري أكل هيموغلوبين الجليكيه اللي يقول لك هذاك السكر التراكمي ولا المخزون. كذلك هي تحد وتنقص من مقاومة الأنسولين، ودايرها باش نعطيهم بالمناسبة هذه للسادة المستمعين، نعطيهم فورميول هي بينتو مع عن قريب باش تولي تخرج كي واحد يمشي يعمل تحاليل في مخبر تحاليل تخرج له كيما يخرجوا له الكريات الحمر البيضاء وكذا وكذا والسكر، باش تخرج له الفورميول هذه باش يولوا يعتمدوها. الفورميول هذه هي ناخذوا تريغليسيريد الدهنيات الثلاثية ونحطوهم وناخذوا الكوليسترول النافع HDL، وثم الكوليسترول الضار هو ولو تسمية مبالغ فيها، أما ثم الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار، ناخذ التريغليسيريد وناخذ الHDL، نقسموا التريغليسيريد نقسموهم على الHDL، التريغليسيريد على الHDL يجب يكونوا نفس اليونيتي، إما أون جرام الكل ولا أون مليمول. هذه وين شنو تلقاو عدد، العدد هذا كان لقيناه واحد ولا أقل من واحد، نجم نقولوا السيد هذا الصحة تاعه ممتازة وممتازة جدا، لكن في كل الحالات ما يلزمهاش تفوت سنين. لكن لكان فاتت سنين ولا ثلاثة نجم نقولوا السيد هذا لازم يراجع الأطباء ولازم يتفطن الروح لأنه معرض لأمراض تاع القلب والشرايين وكذلك مقاومة الأنسولين اللي هي معضلة. ولا
0: نرجع للمنافع نتاعها،
1: المنافع نتاعها قلنا هي نقص مقاومة الأنسولين وذكرناها، وقلنا هي زادة مهمة ومهمة جدا في حالات تكيس المبيض أو زاد المرض هذي ولا دال جيسر
0: برشا
1: حكاك نلحق، وطوى في التقسيم الجديد والتنظير الجديد واللي يعتبروه مرض ميتابوليك، ما يهم الميتابوليك
0: صحيح
1: مش حاجات أخرين. الخصائص اللي نذكرها دوما كل الكرام الكل يجرنا للقول أن النبتة هذه البربريس اللي هي فيها مادة البيرين هي من تناسب بالباهي بالباهي شو اسمه هم الناس المرضى بالسكري تيب 2 معناتها نوع سنين. كذلك هي لقيناها تنقص من الهرمونات الذكريه ليزوندروجين اللي هم غالبا تلقاهم طالعين شويه عند الناس اللي عندهم تكيس المبيض. هي تنشط خلايا الجسم على حرق الدهون. فهمت شفت محلاك الخوة بتاعها كيفاش تنشط على حرق الدهون وهذا مهم زادا تو نشوفه بعتلي مازال عندنا برشا فيها منافع على مستوى الجهاز الهضمي. هي مفرغ للصفراء تنظف الكبدة تنظف المرارة ما تخليهاش تكونك الحوصات إذا هي تنظف المرارة ملين للمعدة اللي الناس يشكي شوية من المعدة من أحسن النباتات في حالة احتقان الكبد وخاصة الكبد الدهني اللي هو تو زاد ولا مرض دالش معناتها لأنه سيكون مرضي ميتابوليك. كذلك هي مهمة في التقيء والغثيان. البربرين هذه بتحمي من الجذور الحرة عبر بالراديكوليبر وتقوي المناعة لأنها غنية بالحديد بالفيتامين سي وبالبوليفينول. البوليفينول هذوما فلافونويد اللي هما من
0: سمحني دونك هي غنية بالحديد
1: وبالفيتامين سي
0: ايه
1: وبالبوليفينول. البوليفينول هذوما مواد نافعة جدا تحمي الجسم والجسم يستحق لهم ياسر لأنه تحمينا مثل الجذور الحرة. كذلك هي تعدل الجراثيم على مستوى الأمعاء وتعرف ديما هذيك الموضوع نرجعوله وتخفض من النفاذ. النفاذ هو البرميابيليتي يقول لك البير برميابيليتي انتستينات معناتها هي سبب في عديد الامراض وخاصه امراض الحساسيه. اذا في الخلاصه نقدر نقول اللي كون البربرين هي البربريس اللي هي غنيه بالبربرين اول حاجه تستعمل بنجاح في السكري نوع 2 ديابيتي. ثانيا تعدل الدهون في الدم. ثالثا تنقص الوزن. واخيرا تحمي القلب والشرايين. شفت قديش مهمة. بعض الناس وهذا ما شفناه حتى في الميديا يقول لك ما عندها راهو نشبهوها بالسيما جلوتيد. أنا ما بحبش نذكر الاسم التجاري أما نذكر كان الاسم العلمي اللي هو السيما جلوتيد
0: اللي هو موجود في الحقنة الأخرانية اللي جات للسكر يظهر
1: صح اللي دخلت طوى واللي الناس كل حكاية عليها واللي يفرحوا بها ياسر وكل شيء واللي احنا ديما نواكبوا التطور واللي بلادنا زادت تستحسن تجيب أحسن دويات للمواطنين وكل شيء. إذا السيما جلوتيد هذه قلنا النبتة هذه ضعيها. علاش ضعيها؟ لأنه هذه السيما جلوتيد هذه الزريقة الحقنة هذه أول حاجة لازم نعرفوا اللي هي راميش أنسولين. باش نبدو تاني خاطر برشا الناس مش في بالهم لي انسولين ماهيش انسولين. هي الحاجه الباهيه فيها هي كونها تناسب ياسر ديابيت تيب 2 السكري نوع 2 لان الابره هذه الخاصيه الوحيده الباهيه ياسر ياسر برشا يحكيوا عليها يجيو يقولوا لي نستناو فيها الزريقه دي انا تزرق مره في الاسبوع ما عادش تزرق كل يوم ولا تعمل دويات وكذا مره في الاسبوع وهذا مهم ياسر لان هي الخاصيه تاعها اولا تنشط البنكرياس المعسكر تنشطها. علاش تنشطها؟ باش تعطينا بزيد انسولين والانسولين تدخل السكر في الخلايا كذلك تنقص من انتاج السكر على مستوى مهم ياسر على مستوى الكبد لانه هي معناتها تعرف انت الكبد
0: لكن سيمونجي حتى كان يقص على كلامك بالعسل وحنا خاطر الوقت قاعد يمشي بينا ودخلنا في حاجات ساينتيفيك اكثر
1: فنية
0: ويمكن الطبيب ينجم يوصلها حسب الحاله اما احنا نقولوا مهم ياسر بما انه معناتها

0: نافعة أكثر في الهوميوباتي وإلا في الأعشاب؟
1: هي أنفع في الفيتو، هذه
0: إيه.
1: حاجة باش تعطيك أول حاجة الموانع تاعها باش الناس يكونوا منتبهين،
0: أها
1: هي ممنوعة منع بات على المرأة الحامل والمرضع، كذلك هي تأثير كبير على خطورة الدم، بالتالي الناس وبرشا ناس يستعملوا في الدويات اللي هي تسيل الدم لي زونتيكوغولون يخططوا منها وما يستعملوهاش. هذه دونك وإحنا اللي موجودة في الفيتوثيرابي هو موجودة معناتها كبسولات القوة تاعها 300 ميلي جرام.
0: به
1: طريقة الاستعمال هو ناخذوا زوز كبسولات في اليوم وياخذوهم ربع ساعة قبل الأكل، بس ربع ساعة قبل الفطور نصف النهار وربع ساعة قبل العشاء.
0: معناها غير ما قاعد انا خاطر كي دخلت هكا قريت عليها شويه
1: نعم.
0: مكثر الساعه لي كومونتير اللي جاو كلهم قالك الناس كل مركزه كان على تضعيف وشو شنو فيها من منافع. تو
1: نعم.
0: ترجعوا للفيديو الخاصه بالفقره هذيه
1: نعم.
0: ترجعوا تسمعوا سيمونجي قديش سما من منفعه ومن خاصيه للنبته هذه. يقول لك الناس تقول لك ناخذ زوز كبسولات قبل وزوز فطور وزوز كبسولات قبل العشاء. سمعت انه فما ياخذوا فيها على الخوي صباح مباشرة، فما شكون ياخذ فيها معناها دوبل دوز فيتو واوميو
1: نعم.
0: فرد وقت. انا نحكي لك في هذا باش
1: نعم.
0: تعطيني
1: نعم.
0: شنو رايك سيمونجي؟ فما اللي يقول لك ناخذ فيها بعد الماكله قد باش تسد لي الشهيه على الماكله اللي بعدها.
1: اكيد
0: أي.
1: موجود هو الكلام اللي تقول فيه كله، لكن احنا انت والديسبونيبيليتي تاع الموليكيول مثلا تو ثم ديزيكستري مش كيما دي سوليسيون مش كيما انت وكيفاش اون بريزونت لا بلانت. انا جو بونس اللي الموجودين هذوما ديزيكستري معناتها المستخلص تاع النبته اللي هو دوزي 300 ملي جرام 300 ملي جرام معناتها مدققه في الواحده تاعها، هذه طريقه الاستعمال ما هو زوز كبسولات في اليوم ويكون ديما مبدئين اربع ساعات قبل الاكل.
0: هذا هي البرشة. شكرا لك سيمونجي شريف، الحقيقة معناها تمتعت والله العظيم، معناها نسمع في نبتة من أحسن ما سمعت حتى لتو. شو قد خدمنا من نبتة سيمونجي، شو قدش من عام نخدمه، طبعا تعديت معانا في العيادة الطبيعية درر بالحق، حكينا على فيتامينات على أملاح معدنية، حكينا على نباتات، حكينا على برشة حاجات، لكن البربريس كنبتة بالحق أنها تجمع لك بين السكر والدم والتريغليسيريد والكبدة والمرارة وعروق القلب، من هي حاجة هيلة
1: كاملة واللي تحمي البدن واللي معتها فينا المتصغر.
0: ألف شكر على الاختيار سيمونجي، شكرا لك، ألف شكر على الاختيار، شكرا سيمونجي،
1: مع الشكر الجزيل، تحياتي.

0: العشرة واحد واربعين دقيقة. نهاركم مسعد لي من سكول هدى بن عثمان أخصائية في التغذية تحضر معنا اليوم في العيادة الطبيعية وكما قبل العيد. إيجا كما قالت هي تو في الأوف هي داخلة قالت لي إيجا نفرزوا نفرز شنو ناكل وشنو ما ناكلش كيفاش ناكل ويظهر لي فيها كل شيء فيه حكمة معناتها.
1: صباح النور.
0: صباح الأنوار.
1: هذا من أقوى الأعياد اللي التونسي بالحق ما يتخليش عليه. هو ان شاء الله يا ربي اللي يشري شويه لحم باش يشويه صحه واللي خلط على العلوش وشري العلوش. انت تعرف التونسي كي تقول له عيد الاضحى تقول له مشوي. هذه اول غسيت نبداو بها.
0: اما انا ديما نرجع حتى في اول الحصه قلت هالجمله ونعاود نرجع نقولها تويك معناتها انا كريم معني شخصيا معني راي يلزمني كان انا برك نجم طيشه معني ما تسمعوش لكن انا ما نحبش الاستغلال وارفض الاستغلال ونرفض انك انت باسم الشريعه والدين انك تستغلني وتسمسر فيا وهك زدت 200 وهك زدت 300 وهك زدت 400 في علوش يرعى في ارض ربي ويرعى في الخضار وسيدنا صلى الله عليه وسلم ضحى على الامه الاسلاميه ككل باش جوستومون ما يستغلني حتى حد وباش ما ربي نحبه معناتها بالعلوش وبلاش علوش اللي يقدر طبعا صحيح. صحة بالعكس معناها
1: وصلوا المعلومة
0: اللي يقدر بصراحة معناتها ما يحرمش روحه من الفضل هذا مع ربي ولكن زادة اللي ما يقدرش بدي يخمم وليه وزمني نتداين وليه ولادي ليه سيدي ما تداينش وما تاخذوش بالديون وما تاخذش وانتي مخسور وما تعيدش وانتي مضغوط معناتها اللي يقدر صحة بالعكس واللي ما يقدرش ان شاء الله عام جاي وكها
1: صحيح ان شاء الله كل عام هم حيين بألف خير وربي يتقبل علينا الكل. خلينا نبداو بالمشوي. تنيده كبيره. المشوي هو شو عبد يجي ياخذ ريفات اللحم باش يشويهم على كل على الفحم على الكانون على المشوى. هو من احسن الطرق اللي انت تنجم تستهلك فيهم العلوش من الناحية الغذائية معناها وسختو أني هذيك الطريقة تخلي الدهون تهبط تنقص منه ولا خاطر ما فماش حاجة يتسيب فيها كشحم هيش سوس ولا حاجة دونك ينقص منه الدهون. إما نقطة بركة نردو بينا فيها نردو بينا مك الكربونيزاسيون ريبليتو كليك حال ساعات الكونتاكت الحم مع الفحم يولي أكحل والكحولية هذيك تتسمى لكريلاميد. هذي مكون يتكون اللي هو مش به مش منصوح به. باش نعطيهم أستوس صغيرة تفرجت فيها البارح ونعطي تحية للشيف تيسير قصوري شخت عليها على الأخر. عندك شي انت الاكل الشبكه اللي تحطها فوق
0: فوق الباربيكيو
1: فوق ولا فوق الكانون فوق الباربيكيو يحط الكليل هكا عودة متاع كليل
0: وين يحط
1: فوق هذيك
0: فوق المشوى هذيك
1: فوق المشوى باش ما يصيرش كونتاكت بين الحم ولا حديد
0: وفي نفس الوقت هو خذاه بنت الكليل
1: صحيت والله زيد كاستو اخرى اون فيت حتى من الفحم زيد فوحه حط النعناع حط تي ورند وحط الملح
0: عليه
1: قالك هذيك يعطي مطعم للحمه بالحق انا شخت عليها
0: ما نعرفش
1: الدور يعني الريحه
0: تي ونعناع في الفحم وشنو
1: ورند
0: تي ورند انا دوما. ممكن مش ما نعرفش في هذوما ممكن ما اقنعنيش ياسر اما في انه يحط الكليل على الشواية معناها على كالشبكة اللي نشويو عليها فوق الكانون
1: ولا
0: فوق بشوالي فماش كونتاكت مع الفحم معناتها ذكية
1: صحية
0: صحيح. بنينة اش نحب اكثر من هك
1: صحيح دوك هذوما من الحاجات اللي بالحق شخت عليهم انا دوك لهنا نردوا بينا ما نستهلكوهاش البارتي الكحله هذيك دوك اذا طيبناه بالطريقه هذه نتفاداوها يعني باهي نتعديو بعدها لل اون جينيرال فما كبده زيدا
0: يعني بركة أنا فما كلمة قلت نحب نرجع نقف عليها قلت أنت أنا بالنسبة لنا أحسن طريقة هذه يعني أنت بالنسبة ليك أحسن ما تنجم تستهلك فيه العلوش هو المشوي
1: يمكن من ناحية الدهنيات
0: بيه.
1: يعني كيفاش نحكيو أقل دهون في اللحم
0: بيه.
1: أوكي
0: بيه.
1: بيه. طيب نعطيك فما مخير أما خدتي بديت ديرو وخطر المشوي بتاع الناس الكل هذاك بيه الكبدة بيان سور كي نقولوا كبدة نقولوا حديد نقولوا بروتيين نقولوا فيتامين بي 12 معناها باهية للعباد اللي عندهم فقر الدم باهية المرأة الحامل بعد ما تولد ديك المرأة الحامل ترد بالها كمية كبيرة خطر الفيتامين أ مش باهية للأشهر الأولانيين باهية للمناعة خطر فيها البيدوز دونك الكبده يلزم تكون موجوده بيان سور نستهلكوها لكن نردوا بين راه فيها كميات كوليسترول كبيره دونك الكونسوماسيون راهي تكون فريمون ليميتي نتاع 50 غرام 100 غرام ما نفوتوهاش في الكبده. نتعداو للروسيت الثانيه
0: 50 100 غرام
1: هي بالحق من أحسن الروسيتات اللي تخلي القيمة الغذائية متاع الحم توفر هيلو، اللي هي التفوير. الحم في المقفول والكسكيس شيخة ريمي ذولي من لي غوسيت ده. فوح على روحك حط الكليل، حطه في حاطة متاعك، بالعكس سائد حتى على هضم الحمل هنا. جست نقطة بركة للناس اللي تغلفوا بالألومنيوم، تقولك اللف اللحمة متاعي في الألومنيوم باش يطرى في ساعة. الألومنيوم راهو مع السخانة تصير تسرب الألومنيوم في الحم. دونك كان تحب تعمل الطريقة هذيك، لفوا بلوتو في البابي كويسان، معناه فيك الورقة هذيك سبيسيال للطبخ، وزيد الألومنيوم من الفوق، هكاك تكون أحسن وسليمة أكثر. وإلا ما نحطه في شيء جوس مقفول وكسكيس، خاطر الدهون تهبط في المقفول، دونك ينقص الدهون الخايبة متاعه تنقص منه، وهذيك أحسن طريقة للقيمة الغذائية متاع الحم.
2: البيجي يعملوا لفتات دونك يعملوها بالطريقه ذي، فوروا الحم بكليل وبالزعتر بالدنيا الكل ويعملوا معاها الفتات نتاعها ويقدموه بالطريقه هذيك. وانا شخصيا نحب ياسر الحم وقت اللي يتفور طاب، جست نعطيه ضربه برك الشويان صغيره، معناتها المطعم نتاع الشويان
1: بلس هي تقعد غوسيت ري تقعد روسيت به. نتعديو للروسيت اللي اللي دورابل نقول اكثر، اللي هي القليه. القلي انا وياها مانيش صحاب كاخصائي تغذيه، مانيش صحاب. شو ما نحبش نقول اش معناها، هي كي نقولوا قليه نقولوا بنت الحم بالحق معناها، لكن هي الاسوسياسيون تاع القليه هو الحم وتزيد له الزيت وبرجع بيت تزيد له الشحم هكا ولا لي، حط له ضربه ليا
2: يولدي نحط له كل شيء، نحط فيه الدنيا الكل.
1: اذا وليت كمونيه باش مالي نشوفك باش تحط القلب وتحط رويري وتحط معناها لزبا به. في الحالتين اذا انت باش تمشي للاعضاء راهو نحكيو على اكثر دهون ودهون عاليه وكميه كوليسترول عاليه لهنا،
2: اكثر من الحم،
1: اكثر من الحم بيان سور. لازمك تعرف اللي اقل حاجه في العلوش فيها كوليسترول هو اللحمه الطريه، لي زبا الكلهم من اكثر الحاجات اللي فيهم الكوليسترول. مثلا الكبده من الحاجات من اللي فيهم برشا كوليسترول، معناها اينا الريه القلب الكل فيهم كوليسترول. ميسيلش حط مش مشكل، اما لازمك تعمل حساب لهنا للكميه نتاع الدهون باش نخفف الاضرار. تاخذ الحم وتحط معاه الزيت، لكن ماذا بيك ما تقليش الزيت، تحط يمكن ماء سخون صب عليه ماء سخون لهنا نقصنا هكا شويه بعدنا على القليين، وتقعد ديما روسيد ذات طاقه عاليه مقارنه بالحم المفور والمشوي. يعني ديما انا نحكي على كميه الدهون راهو هي في الكميه، طبعا نحكيو قداش استناو نسمعونا كل واحد قداش يستهلك. دونك هنا من بكري ونحكي وراه فيه منفعه لكن الدهون عاليه.
2: باهي
1: نتعديو بعد القليه كيفها كيف الكمونيه نفس البرانسيب معناها. نتعديو للعصبين. خونا العصبين. العصبين الحشو نتاع العصبين ما فماش مشكل، هو اون جينيرال فما عبيد تقول لك انا نحط الحم صافي، فما عبيد تحط لك مع القلب الكبده ساعات يحطوا الغرنوق. كل واحد
2: الغرنوق للمسرانه
1: الشحم صحيت المسارن يحطوا الشحم. شو اللي انت تحبوا اقل اي تحبوا اقل سي توت افي نورمال باش تعمل الحم اكا باش يكون اقل دهون. احنا الحشيش اللي نحطوه ميزته هنا، خاطر الحشيش هذيك اللي نحطوه في برشا الياف ويسهل عمليه هضم الدهون، دونك باش يعاوننا
2: ابرك من القليه يولي
1: بيان سور. دونك يعاوننا برشا لهنا به. ثم عم تحط روس وعم تحط برغل، دونك وجبه متكامله بطبيعته، عم نشويات وبروتينات وخضر
2: بطبيعته. انا نعديوه في الكسكسي ولا في الروز
1: وفيش وفيش نحطوه احنا يا في الردي يا في الكرش يا في المسار. دونك باش نغلفوه احنا نقولوا الحشوه نتاعنا. شو ثم عبيد تقول لي انا راني ما ناكلش البراني وناكل كان الدخلين، باش تبداو واضحين اذا نختار بين الردي والكرشه والمسار، الكرشه اقل دهون من الاخرين، هذه حاجه الاولى. هو راهو كيتيب نقولوا منا يعرق عليه
2: بعد الكرشه، شكون الردي ولا
1: بيان سور الكرشه المسارن وبعد الردي.
2: بعد
1: الردي كميه الدهون وفي دهون مشبعه، مشبعه معناها ماك الدهون اللي ما ننصحوش بها، وهذاك يعرق على الحشوه هذاك، دونك تولي فيها كميه دهون عاليه. وتقعد ديما انت تختار، تنجم زاده ساعات ما تحطوش في الحشوه هذاك وتكتفي انك تلفه في ورقه كرومب ولا تلفه في بابي كويسان وتطيبه معناها في المقفول وتستهلكه بطريقتك انت حر. ومن بعد تنقول شكون ياخذ وشكون لا.
2: طب مادام فما الكرشه نسلكوها بالكرشه نشوف الكرش
1: توت لي فاسون على عينينا نغسلوها بالكدا ونعرفوا صحيت اوكي. ريم اعطينا نخرج منه العلوش سلامات. فماش روسيت اخرى وانا نسيتها احنا هذوما يا مثل العيد لوجيك
2: القديد فما
1: القديد باش نخبيه وبا هذيك شو هو هذوما عدم العدد باش نقعدوا عنا مثلا نستعملوه في سير الايام. القديد ما عنديش معاه مشكل اذا انت تعرف تختار الطروف نتاعك ديغريسي لو ماكسيموم تنحي من قد ما تنجم منهم الشحم. احنا باش نشيحوا ونملحوا دونك بعد المشكله ماهوش في الحم المشكله في الملح.
2: في الملح. في الملح
1: اي معناها انت تنجم تغسلوا بالقديم الملح نتاعو وتستهلك كميات صغيره في الطتيب دونك ما فماش
2: احنا عاده هذا هو مشوي قلايه عصبان تقريبا معناتها هذا هو فما كما تحكي انت فما شكون مثلا يعمل عصبان الشيح هذاك من بعد باغ لا سويت فشكون يعمل مرقيز نتصور بالعكس معناها خير انه يكون تعدار معناها وانظف
1: صحيح.
2: دونك نتصور هذا هو معناتها الاستهلاكات جوست ما اللي معناتها يصاحب سي المشوي عادة تكون سلطة مشوية تكون سلطة خضراء تكون هريسة عربي في الدار
1: هو الاكومبانيومون صحيح. هو العلوش بحد ذاته كي نعطيه اسم هو كمنفعة راهو موجود فيه باهي للعضلات باهي لفقر الدم باهي للنمو باهي للمناعة ما عنديش فيه مشكل. الليزابا معناها المكونات نتاعو فيه وسطهم برشا دهون ما بعضهم الكمية المختلاط بيناتهم الكل الطاقة عالية في كل فترة قصيرة معني ناكلهم في نهار فمع بيت تاكل ثلاثة مرات ولا مرتين في النهار وجبتين تكون كميات كله علوش يعني يعديها فطور وعشاء علوش هذه أكثر اللي نلقاوها عند التوينسة معني ماهيش هي عادة معني مانيش ضد العادة هذيك لكن لاكومبانيومون زادة معاها ساعات عبيت تعمل أول حاجة يعملوا الفريت دونك نحكيوا على دهون اخرى عبيت تشرب معها الجازوز يقول لك باش يهضم هو على عمره كان يهضم الجازوز بالعكس هو يعطي احساس يمكن وقتي معناه في وقتها تحس ومن بعد بالعكس يفشل
2: العبيت تشرب غوسيت كان جربها هدى زاده مزيانه برشا للناس يحبوا الجازوز لو غازيفيك تحط فيها الفريز
1: صحيح
2: وتحط بغلق. فيها القارص وتحط فيها النعناع
1: بخفي.
2: وتخليهم تسكر عليه دبوس الماء هذيك خلي حتى قبل بليلة حتى في الليل بيت وصبح أشرب منه خذيت اللو غازيفيه نتاعك انت كان هذيك كسونساسيون نتاع
1: هضم صحيح
2: ومن طول الحلاوه معناتها
1: خاطر الغاز طبيعي هذيك يهضم بالحق خاطر او غازيفيه مش مصنع نحكيوا على الطبيعي دونك هذيك بالحق يهضم بالحق دونك جوست ردوا بين العبيد اللي عندهم مشاكل نتاع طونسيون خاطر مالح شويه اللو غازيفيه اي دونك يمشيوا للعصائر الطبيعيه هذه مهمه به دونك كيفاش نعملوا حنا تو باش نقلوا امتصاص الدهون أول حاجة إذا فما الألياف في عديد نحن عندك السلطة التونسية نبدأ بها ايه. ونمشي للسلطة المشوية نقصوا ركزوا شوية ما تحطوش يسر مزيتة يسر خاطر ايه. زاد الدهون ناخذ شوية خبز مذبيك من القمح الكامل خبز ايه. نوع إلى خبز شعير خاطر فيه ألياف الكلهم يعاونوا على امتصاص الدهون اللي في اللحم عصرة القارص ما ننسوهيش خاطر تسهل الهضم نحط الثوم كيف كيف يقوي الانزيمات الهضميه دونك حتى الثوم به في اللحم ونعملوا حتى نقول لهم تحبوا تاخذوا ماء بالخل ماء بالقارص من بعد كيف كيف يعاوننا على الاستيعاب وعلى الهضم الشيا زاده تنجم تحطها في الماء تاعك سائت لهنا نحكيوا على هضم الدهون اش تقولوا يعاون به الطاقه اذا هو الانسان عادي ما عندوش مشاكل صحيه نهارين اوفردوز نتاع علو شنو باش يصير له؟ باش يصير له نوع نتاع تخمه يحس كرشه تنفخت يحس الكبده ثقلت والمراره ثقلت وما نعرفش انا عنده غازيت باه من بعد شنو باش يصير؟ باش تتعدى سلامات باش يحس الاحاسيس هذوكم ماذا بيك الايامات اللي بعدها ينقص يبعد على اللحم يمشي اكثر حوت دجاج عظم ينقص من الخبز من السكر
2: ديتيجان وحاجات كيما هكا
1: صحيت تو يتفرهد لاباس صحه وبالشفاء اذا نتعداو للعباد اللي عندهم مشاكل صحيه شكون اللي ما يزموش يعملوا اسوسياسيون برشا مثلا هكا مع بعضهم
2: ما يبلبزش
1: بالكميات الكبيره اللي ناخذوا فيهم أي. عندك العبيد اللي عندهم مرض الدم العبيد اللي عندهم الكوليسترول العبيد اللي عندهم السكري العبيد اللي عندهم النقرس العبيد اللي عندهم السمنه دوك هذوما يردوا بالهم على خاطر الكميه هي المشكل راه مش خاطرك تاكل فيه به اذا انت معدلين هذوما نقولوا مثلا انسان عنده كوليسترول يخوف الدواء اما شو اسمه البيلان نتاعو متوازن بالدواء لهنا نجم نقول لك بتتخ نجم ياخو حوالي بين 70 و100 غرام
2: برشا
1: هذيا في في في, في الوجبه نتاعو معناها
2: حبيت نقول مش صحيح ما انت مش يالتيف مسكين بشكل 70 و100 غرام لا
1: يلفو با اسوسي في نفس النهار تعمل الكميات الكبيره دونك تاكل تختار نهار انت شنو باش تاخذ بالنسبه لعبيد اللي بالحق خط احمر خط احمر مثلا عنده الكوليسترول مرتفع في طوى في الايامات هذوما البيلان نتاعو طالع برشا والا عنده القلق نتاع النقرس بصفه غريبه معني لو جاي عنده ليكريز انسان مازال كيعمل جلطه جديده التنسيون طالعه برشا هذوما راهو استشاره طبيه بالحق معناها راكم تلعبوا
0: ما تفدلكش
1: ما فيهش لعب وخلاصة القول المنظمة العالمية للصحة شنو تقول نحكيو على الإنسان السليم راهو الإنسان السليم يأكل اللحم الأحمر بين أبوبخي بين 350 و 500 جرام في الأسبوع اللحم أحمر يعني الحصة أبوبخي جي بين 100 و 150 جرام في اليوم هذيك علاش أنا اليوم جيت
0: ومش كله
1: صحيت مش كل
0: يوم قولي 400
1: ولا 450 جرام في اليوم
0: فهمتك اما كي نقسمهم ل 150 جرام في النهار قالوا حنا ناكل في اللحم الاحمر ثلاثه مرات في الجمعه
1: صحيت
0: مش انا الصباح ناكل مشوي وفي العشيه ناكل قليه وغدوه ناكل عصبان
1: صحيت
0: فهمت ما انت هذا هو فاحنا مشكلتنا انه في عاداتنا العصبان معناتها عندنا عادات نتاع فما ناس اللي تقول لك من عاداتنا في الليل روز بالعصبان فما اللي يقول لك مثلا هذاك فطور الصباح نجي زازار بكري فطور الصباح مشوي كي نجوع ناكلوا القليه وفي الليل العصبه يعني هنا برشا فما اللي يقسموها على نهارين
1: خلينا في وجبه واحده حاولوا باش تكونوا في وجبه واحده كثروا من الخضره نتاعكم وسيسوا رويحكم اما ردوا بيركم على الكبار هذيك اكثر حاجه مهمه
0: شكرا لكم دي بن عثمان نلقى الفيديو هذا على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان شكرا لكم تابعتونا في العيده الطبيعيه من 9 نتاع الصباح حكينا على وليداتنا على ستريس نتاع الايامات هذه نتاع القرايه ونتاع البكالوريا عطينا برشا حاجات في الميوباتي تعاون على انه تخلي صغيرك ركز اكثر ثابت اكثر رايد اكثر هادئ اكثر عطينا اسامي في الميوباتي بعدوا على البانيك وعلى الخوف زيدا دكتور ياد دخفوس طمنا من حيث ليبولا ومن حيث فيروس الهانتا زيدا وانهم بعد يسر على تونس وانه منذ قليل العشر متاع صباح اجتماع في وزارة الصحة باش نطلعوا أكثر وأكثر نسب اليقظة في البلاد حكينا على الموفمون الحركات اللي مازمهمش يتعملوا في العيد للناس اللي عندهم الأختخوز وعندهم المشاكل في الظهر في الساقين وغيرها كما قلت حكينا على البربريس اللي هي نبتة مهمة ياسر مع هدى بن عثمان كمان فصصنا العلوش إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ونتلقى بكم إن شاء الله نهار الاثنين في صباح توانسة
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
4: للناس الكل.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: الحادية عشرة صباحا بالإذاعة الوطنية التونسية أهلا بكم اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة الكبارية اجتماع بمقر وزارة الصحة لمزيد إحكام الإجراءات المتعلقة بفيروس إيبولا الذي يشهد انتشارا في دولة الكونغو الديمقراطية من أجل اتخاذ أكثر الاحتياطات وفق مدير مركز اليقظة الدوائية الدكتور رياض دخفوس بمقر بلدية مدينة تونس جلسة عمل خصصت أمس لمتابعة سير بعض المشاريع البلدية وحل الإشكاليات المطروحة وتعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين قيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من مايو الجاري تبلغ نحو 45.8 مليون دينار مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي في العالم باكستان تحذر من أن الولايات المتحدة وإيران مصرتان على رفع سقف مطالبهما بشأن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومضيق هرمز مما أدى إلى تأزم المفاوضات بالتوازي مع مشاورات يجريها وزير الداخلية الباكستاني في طهران، رئيس وزراء باكستان يبحث في زيارته للصين غدا السبت مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب. وعلى الجبهة اللبنانية، مقتل 6 من المسعفين على الأقل وإصابة آخرين اليوم في 3 غارات إسرائيلية على بلدة تأدير قانون النهر جنوبي لبنان. وجيش الاحتلال ينفذ اليوم عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام جنوب البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: المشهد الاقتصادي،
8: أخبار المال والأعمال،
6: المؤشرات والأرقام،
8: الأسواق والاستثمار.
6: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة.
9: تحية المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم فيما كنتوا على أمواج الإذاعة الوطنية التونسية. المشهد الاقتصادي، موعدنا الأسبوعي مع آخر الأحداث والمستجدات الاقتصادية على الساحة الوطنية والدولية. في البداية جرس البورصة، وباش نتابعوا فيه نشاط المؤسسات المدرجة في البورصة خلال الثلاثية الأولى لسنة 2026. أهم الأرقام والمؤشرات باش تكون مع مدير الأعلام بالبورصة. ثم مشاغل السوق، المشغل اليوم هو ضمان ما بعد البيع بالنسبة لشراء أضاحي عيد الأضحى. هل العلوش فيه تأمينات، فيه جارانتي، فيه مصلحة ما بعد البيع؟ نجم نطالب باسترجاع الثمن متاعو إذا كان تبين أنه فيه عيب وإلا لا؟ التفاصيل مع نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. حدث الأسبوع المرة هذية باش يهزنا للحدث الدولي، زيارة بوتين إلى بكين وتأثيراتها على التوازنات الاقتصادية العالمية. بعد ما كنا واكبنا الأبعاد الاقتصادية وتحدثنا فيها وحاولنا نقراوها اقتصاديا على التعاملات المالية والاقتصادية الدولية بالنسبة للقمة الأمريكية الصينية، الأسبوع هذايا زيارة رفيعة المستوى للرئيس الروسي إلى بكين أكيد تأثيرات كبيرة وقراءة اقتصادية على التوازنات المالية العالمية باش تكون مع أحد الخبراء والأساتذة الجامعيين بالجامعة التونسية. حوار المشهد الاقتصادي الأسبوع هذا باش نتحدث فيه على تثمين البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي في إطار انفتاح جامعة صفاقس على محيطها الاقتصادي، وأيضا باش نتحدث عن الانطلاق الرسمي لقطب المؤسسات الناشئة الجامعية. الكتب هذية اللي بعثته جامعة صفاقس في إطار انفتاحها على محيطها الاقتصادي كما قلنا، وبش يكون معنا نائب رئيس جامعة صفاقس المكلف بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي. هذه هي فقراتنا لليوم، سويعة من زمان، اقعدوا معنا من توا حتىش الحدود نص نهار. والبداية بشارة الركن الأول.
6: جرس البورصة،
9: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية مرة أخرى. جرس البورصة ومتابعة لآخر الأرقام والمؤشرات ببورصة الأوراق المالية بتونس. واليوم باش نتحدث عن نشاط الشركات المدرجة بالبورصة خلال الثلاثية الأولى لسنة 2026. هذاك علاش حاضر معنا سي لطفي الخزامي، مدير الأعلام ببورصة الأوراق المالية بتونس. مرحبا بك سي لطفي.
10: صباح الخير سيد عني، صباح النور لكل مستمعات ومستمعين إذاعتنا الوطنية.
9: مرحبا بك. إذن صدر مؤخرا التقرير الخاص بنشاط المؤسسات الاقتصادية المدرجة بالبورصة خلال الثلاثية الأولى، أكثر تفاصيل ومعطيات معك سي لطفي.
10: شكرا. هو لو تسمح للتذكير، كل الشركات المدرجة في بورصة تونس مطالبة قانونيا باش تنشر مؤشرات النشاط لكل ثلاثي، وبطبيعة الحال الثلاثية الأولى من سنة 2026 كل شركة قانونين عند 20 يوم بعد انتهاء كل ثلاثية باش تنشر المؤشرات النشاط. وإحنا في التقرير اللي نشرته بورصة تونس على الموقع جمعنا كل المعطيات الخاصة بالثلاثية الأولى سنة 2026 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. بتاريخ نشر التقرير 71 شركة من ضمن أو من جملة 75 شركة مدرجة نشرت مؤشرات، وهذه الحقيقة معطى هام مهم جدا اللي 95% من مجموعة الشركات المدرجة نشرت نشاطاتها. دونك عندنا 4 شركات فقط لم تنشر هذه المؤشرات. بالنسبة للمعطيات العامة المؤشرات في مجموعها تعطينا ارتفاع الرقم المعاملات الجملي بنسبة 4% مقارنة بالثلاثية الأولى من سنة 2025. بالتحديد توصل إلى 6.4 مليار دينار مقابل معناها مستوى أقل بطبيعة الحال في حدود 6.2 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025. بالنسبة للارتفاعات 75% من الشركات التي نشرت مؤشراتها أي 53 شركة من مجموع 53 شركة حققت تحسن في رقم معاملاتها، وهذا الحقيقة يدل على صلابة الشركات ولا رقم معاملات الشركات المدرجة في بورصة تونس. بخصوص الشركات المكونة المؤشر فينندكس اللي هما ديما 20 شركة الهامة من حيث الرسم له والسيولة، رقم معاملاتها تمثل 63% من رقم معاملات الجملي، سجل تطور بنسبة 3.5% مقارنة ديما بنفس الفترة من سنة 2025 ليبلغ 4 مليار دينار. كما نعطيك فكرة سيدة عليا لو تسمح على القطاعات، مثلا القطاع المالي ارتفاع الإيرادات مستوى 7.1%، قطاع خدمات المستهلك ارتفاع ب 6.5%، قطاع مواد الاستهلاك شبه استقرار أو ارتفاع طفيف ب 1.3%، قطاع الصناعة 0.9%، قطاع المواد الأساسية الحقيقة شهدنا تراجع لرقم معاملات في حدود إلا 23.6%. والتقرير كل السادة المستمعات والمستمعين يمكن الاطلاع على التقرير وكل المعطيات اللي تم نشاط الشركات خلال الثلاثية الأولى من سنة 2023 على ذمتهم، وخاصة بثلاث اللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية. يمكن الولوج إلى موقع بورصة تونس والاطلاع على كل المعطيات.
9: نشاط كبير بالنسبة لكم في بورصة الأوراق المالية فيما يخص شفافية المعلومة، إن لقاوها موجودة على الموقع متاعكم فيما يخص كل المؤسسات الاقتصادية المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس. يعطيك صحة سي لطفي الخزامي مدير الأعلام بالبورصة. فاصل ونواصل.

0: سباحة توانسة.
1: بطولة ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من اثنين للخميس من التسعة للحداش.
0: من التسعة للحداش.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: مشاغل السوق.
4: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. مشاغل السوق الأسبوع هذه باش نمشيو بها إلى حاجة قاعدين يهتموا بها العائلة التونسية الكل ويشريوها. صحيح أسعارها غالية، ولكن هي من العادات، من شعائر أحياء عيد الأضحى المبارك. نتحدث هنا على شراء العلوش وما حقوق المستهلك وقت اللي يشري العلوش. هل وقت اللي نمشي وإحنا باش نقتنيه عنا الضمانات الموجودة كما نقتني أي منتوج آخر أو أي بين ظفرين بضاعة أخرى من السوق؟ هل عنا خدمات ما بعد البيع؟ هل القانون لهنا يحمينا إذا كان اكتشفنا مرض في الأضحية متاعنا لا قدر الله بعد ما روحنا بها للدار؟ هل العيوب الخفية لهنا ينجم يطالب الشاري باسترجاع ثمن؟ هل يرجع العلوش ويبدله وتغيير لهنا الأضحية متاعه؟ شنو حقوق المستهلك؟ هذه كلها تفاصيل يجاوبنا عليها سي لطفي الخالدي، نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. سي لطفي، مرحبا بك.
5: مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعين الإذاعة الوطنية، وإن شاء الله عيدكم مبروك. إن شاء الله
4: عيد مبروك إن شاء الله على التوانسة الكل. شريت أضحيتك ولا مازلت؟
5: شريت الحمد لله شريت، أما شنو، لأنه ثم خصوصية. أنا من منطقة إنتاج، وأنا كنت مربي متاع الأغنام، معناها نعرف الجودة ونعرف كذا.
4: يعني تعرف تختار العلوش متاعك وما ثماش ريسك انه لا قدر الله تتغش وتشري علوش مريض او ما فيهوش ما مش مواتي للثمن متاعه.
5: انا اكتشفت مؤخرا انه ثم في تونس العاصمة مثلا، لقيت انه ثم مستهلكين يشري العلوش ما يفرقش بين الانثى والذكر
4: للدرجة هذه.
5: اللي هو الفرق في الاسعار فرق كبير جدا، الفرق بين السعر يوصل حتى ل 400 دينار ما بين الانثى والذكر اللي هما في نفس الحجم، لانه الذكر والانثى ما هوش الفرق بيناتهم فقط في وجود القرن نتاعو، لا ثم العلوش الذكر لكن ما فيش عندوش قرن.
4: نعم،
5: باش تفهموا اللحم نتاعهم مش كيف، لانه حتى في عند الجزار
4: وهنا
5: معلوش.
4: نعم
5: يختلف،
4: ولكن سيلود في ما نشجعوش على ذبح الأمهات والإناث في قطاع الخرفان، لأنهم هم الأمهات اللي باش يجيبوا العلوش للمواسم اللي من بعدها.
5: يفرون الأضحية نتاع العام الجاي والعام اللي بعده، لأنه كان تشري لنثة وتذبحها، وهذا الخطر اللي موجود حتى خارج العيد، لأنه في عند الجزارة أنه يذبحوا الأنثى
4: الأمهات. نعم،
5: وهذا يمس من القطيع، معناه يمس من القطيع، يمس استراتيجيا، معناه يضر بالمستقبل.
4: العلوش لمن استطاع إليه سبيلا ونجم يشري العلوش اللي أسعاره ولات فلكية. طيب شرينا العلوش وروحنا به للدار واكتشفنا فيها عيب ما وراهناش البايع، فيه خلدة في رقبته، فيه مرض اكتشفنا وقت اللي يروح للدار انه باشم ما ياكلش بالقدية، فيه اي عيب وإلا اي حاجة ما ثقناش بها في الرحبة وقت اللي المواطن يشرى، علما انه النقاط الرسمية مراقبة وفيها مصالح البيطرية، ولكن اللي يشري بين ظفرين في السوق السوداء هو معرض إلى أنه يشري علوش ويكون فيه عيب. شنية حقوق المستهلك لهنا وشنو يقول القانون؟
5: هوني المادة صعبة لأنه هوني ما نجموش نحكيه على قواعد البيع وحقوق المستهلك وحقوق البائع والمشتري في العادة عادي لانه بالنسبه للعلوش، العلوش هو احنا في عقد البيع يقول لك انه الشيء المبيع لازم يكون معين بذاته، معين بمواصفاته، معين بشكله، معين ب هوني احنا في ماده انه الماده فيها غير معينه، لانك تشتري علوش علاش احنا نركزوا فقط اهم شيء نركزوا عليه انه المستهلك يمشي يشتري العلوش نتاعو يثبت فيه في كل شيء. اولا تثبت يمس كما قلت لي القاش عنده حاجات كما الخلدة في رقبته، عندوش كعبورة احنا نقوله بالعربي في رقبته، عندوش عينيه فيها مشكلة، عندوش حاجة في الجلد نتاعه اللي هي تنجم تأثر عليها، هذوما الحاجات الظاهرة. زد على ذلك انه ثم حاجة ثانية، هو بالنسبة للعلوش باش تعرفوا اللي هو ماهوش مريض ما يزموش يكون دهش، يزم يكون معناها واقف، ولكن تعملوا إشارة مثلا تمثلوا حاجة معناها مش يأكلها يتفاعل معاك، إذا كان هو مريضي ولا ما يتفاعلش حتى تمدوا حشيش ما يتلف ما يتلوش
4: به يسيلوا تفي. هذه كلها نصائح قبل ما نشري العلوش. الله غالب تعديت علينا شرينا العلوش وبعد ما روحنا به في نهارتها وإلا أمة غدوة اكتشفنا أنه مريض، هنا هل نحن محميين وقت اللي نشريو من نقاط المراقبة وعنا توصيل؟ هل احنا محميين وقت اللي نشريو من البطاحي العشوائية والرحب اللي نلقاوها تقريبا في كل حومة، فما قريشة صغيرة وفما شكون قاعد يبيع في عدد من العلالش؟ هل القانون التونسي لهنا ينظم النقطة هذه وضمان ما بعد البيع على غرار المنتجات الأخرى، وإلا فما خصوصية لهنا؟ وإذا كان شريت علوش مريض على غالب ما تعديت عليك
5: في الواقع، هذا هو الواقع، لأنه حتى تقول أنت قلت لي بالنسبة للأسواق المنظمة، هو الحقيقة ثم يمكن ما تجاوز 10% الأسواق المنظمة، لأنه المستهلك قاعد يشري منين؟ يشري من عند المنتج مباشرة من الحقل، ولا يشري في الطريق، ولا يشري من عند المجموعات الرحابي اللي توا منتشرة في كل مكان، اللي هي معناها ما هيش عشوائية، لكن ذاك هو لأنه المنتوج يفترض أنه يتباع بالشكل ذاك، لأنه معناش شركات كبرى اللي هي قاعدة تبيع. لكن حتى كتشريه من عند فضاء منظم اللي فيه مراقب محلات اللي مراقبة من طرف البيطرية ومن طرف المنظمة المستهلك ومن طرف وزارة الفلاحة، هوني ثم خصوصية كما قلت سيادتك، ثم خصوصية في المادة هذه في العلوش. أنت العلوش غير معين بذاته، أنت بتعرفش العلوش، لأنه معنى الشركات اللي كي تشري علوش تعطيك مواصفات وتقول لك شكله وحجمه وعمره وسنه ومواصفاته،
4: مش كما تشري كهرباء، مش كما تشري أجهزة كهرومنزلية.
5: أنت شريت علوش، العلوش هذا كي روحت به قد فطنت أنه عنده مرض ولا ظهر المرض بعد ولا مات لا قدر الله، مات باشم العلوش باشم، مات الحاجة معناها واحد، ولا وهم ساعات يوكلوهم ويشربوهم الماء باش يظهروا سمان شوية، هذا يأثر عليه العلوش. لكن لا قدر الله العلوش طلع مريض ولا مات، لكن ترجع أنت للبائع حتى لو كان عندك وصل، البائع ما تجمش تضمنه اللي هو ذاك اللي شريته، يقول لك العلوش هذا ما شريتوش من عندي، شكون قال شريته من عندي؟ لأنه العلوش ماهوش معروف، لأنه العلاش كل تشبه لبعضها،
4: والقطيان غير مرقب،
5: أي غير مرقب وما عنده حد شيء في كذا، عنده في أذنه مثلا أنك العلامة هذيك اللي هو مرقب واللي هو فيه رقم ومداوي وكذا، وقت نجمه هذي منزلنا مع الأسف منزلنا معناش الطريقة نتاع التربية نتاعنا نتاع العلالش والمربين، معناش الطريقة نتاع أنه يكون معين بذاته وفيه علامة موجودة في أذنه وفيه رقم تسلسلي وفيه كذا، بس نجم غدو تثبت انه
4: وعلاش ليه في حتى الدفتر الصحي نتاعو باش نعرفوا شنو الدويات اللي شربها، خصوصا انه فما بعض الادويه وقت اللي ياخذها العلوش وبعدها بايامات قليله يتذبح تنجم تتعدى للمستهلك، اذا فما فراغ لهنا.
5: نعملوا فقط نعملوا علاش انا في اللول اكدت على العلامات، نعملوا انه ما تشري العلوش ثبت فيه على الاقل انت شريته بالغالي وشريته معناها في واحد، وانت ماكش ملم بالميدان،
4: ماكش خبير،
5: تصحبه معك تصحبه معك شخص يفهم في العلاش، والا تثبت انت على الاقل تثبت في العلوش، مش معناها ولدك ولا بنتك صغيره مثلا عجبها العلوش خذيته، وفي اغلب الاحيان نلقاه هذايا، لانه ساعات الصغار يستحبوهم، وانا ديما ننصح المستهلك انه كي يمشي يشري العلوش ما يستحبش مع ابنائه باش ما ياثرش عليه في عمليه البيع، وفي الخيار نتاعو، وثانيا باش ما يعملش العلاقه العاطفيه اللي تتخلق ما بين الصغير وبين العلوش، وكي تذبح العلوش يحس بألم وكذا. هذاك علاش نقولوا ماذا بينا ثبت مليح، راه لكن مرض لك ولكن مات لك العلوش، راه ما عندك حتى حق.
4: يعني لهنا فما فراغ في ضمان حقوق الشاري، وقت اللي يظهر اي عيب ما قالوش عليه التاجر، التاجر ما قالوش عليه البائع سواء كان الفلاح والا القشار، وروح بالعلوش بعد نهار او اثنين اكتشف انه مريض، او حتى لا قدر الله يتوفى العلوش، لهنا فما فراغ في القوانين وما فما حتى حاجه.
5: هو مش فراغ قانوني، هو ثم القانون موجود والحماية موجودة مع بعض البيع، لكن الفراغ وين موجود؟ الفراغ موجود في في في في طريقة عرض العلوش، لأنه العلوش غير معين بذاته، ما تجيبش تقول لي العلوش هذا شريته من عندك، لأنه ما غير معين، لا عنده رقم تسلسلي، لا عنده صورة مش تعمد عليها، لا عنده التراسابيليتي ما بين في الشريان. هذه هي المشكلة في المنتوج، ما هيش في القانون. القانون موجود ويحمي المستهلك، لكن يقول لك البضاعة لازم تكون معينة بذاتها، والبضاعة تكون موضوع وثائق وموضوع رقم تسلسلي ولا كذا تعريف.
4: إذن هنا سمعنا سي لطفي الخالدي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك كيفاش يأكد اختاروا علوشكم وتأكدوا من أنه سليم، راهو ما تنجموش بعد تالي تجبروا البائع أنه يرجع لكم الثمن، وإلا يستعرف انه هو باع لك حاجه ما تستجيبش للمواصفات. بالنسبه ليكم كمنظمه الدفاع عن المستهلك، تجيكم تشكيات من نوع هذا؟
5: تجي تشكيات، ها شنو وقت تجي نهار يوم العيد ولا بعد يوم العيد يجي تشكيات يقول لك اني وصارت لي، انه احنا عندنا بيطريه في المنظمه هي يجيبوا لها، لكن واحد اكتشف حاجه في الـ في الـ في الـ في الاضحيه
4: مرض في العلوش بعد ما ذبحوا،
5: اي باش يتاكد باش تقول له هذا سليم تنجم تاكله تستهلكه ولا راه ما تستهلكوش. يقول خاصه هذه عيوب خفيه، اللي تلقى الريه نتاعو معناها فيها اثار، تلقى الكبده نتاعو مريضه، تلقى المسار نتاعو، هذه بطبيعه الحال هي عيوب خفيه لا يمكن الكشف عنها الا بعد الذبح، وبالتالي امكانيه الرجوع على البائع صعيب جدا ومستحيله، مستحيله اصلا. علاش ثبت مليح وربي يهم معاك هو
4: ان شاء الله. عيد مبروك للناس الكل، وانت زيد سيلوس في ان شاء الله عيدك مبروك. نذكر انه فما نقاط فيها بيطري من الصحه العموميه محطوط على ذمه المستهلكين، مثل منها النقاط اللي فيها البيع بالكيلوغرام اللي هي النقاط المنظمه، صحيح عدد العلالش صغير برشا، ولكن فما بيطري اللي نجم ينصحكم ويعطيكم المواصفات المطلوبة. نواصل بعد الفاصل.

0: حدث الأسبوع.
1: تحية متجددة للمستمعين الإذاعة الوطنية التونسية. حدث الأسبوع المرة هذه باش يهزنا إلى الأسواق العالمية الاقتصادية اللي أكيد لزيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين الأسبوع الماضي التأثير الكبير على المبادلات التجارية في العالم الكل وعلى أسواق المال والأعمال. بعدها بأيام قليلة الرئيس الروسي يؤدي زيارة أيضا إلى بكين ويلتقي بنظيره الصيني. تأثيرات زيارة بوتين إلى بكين وتأثيراتها على التوازنات العالمية باش يحدثنا الأستاذ جمال العزيبي، أستاذ محاضر في المالية والمحاسبة بالجامعة التونسية وباحث مشارك بعدد من جامعات باريس بفرنسا. مرحبا بك سي جمال.
2: أهلا وسهلا مدام علي وكل المستمعين الإذاعة الوطنية.
1: إذن كنا في الأسبوع اللي فات تحدثنا على القمة الأمريكية الصينية وتأثيراتها على الأسواق الاقتصادية العالمية. أيام تقليلة من بعدها الرئيس الروسي يحل أيضا في بكين ويلتقي بنظيره الصيني. تأثيرات الزيارة هذه وعلاش التوقيت هذا بالذات مباشرة بعد مغادرة ترامب للأراضي الصينية؟
2: هو تنشوفه مدام عادية تصريحات من الجانب الروسي أو الصيني كونه هدف زيارة هذه هو البقاء على علاقات مستقرة من جهة بين الولايات المتحدة الأمريكية من طرف ومن طرف الآخر الصين وروسيا، بحيث معناها اليوم الكريملين زيارة هذه يقول اللي هو سوف تتم مناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
1: نعم، خصوصا انها جات في اطار الاحتفال بمرور 25 سنة على مذكرة التفاهم والصداقة اللي هي موجودة تجمع بين البلدين الصين وروسيا.
2: وفي نفس الوقت نعرف احنا اللي في معناها الصين هي شريك اقتصادي رئيسي روسيا وكان لها دور اكبر خاصة في عملية تخفيض الضغط على روسيا بعد الحرب على أوكرانيا في 2022. ومع العلم كون الصين في أغلب الأحيان تصرح بكونها على الحياد. احنا كيف نلاحظوا اللي وصف رئيس الصيني للرئيس الروسي اللي هو الصديق القديم، وهذا مصطلح نادر ما يتم استعماله في اللغة الدبلوماسية، نعرفوا اللي هناك علاقات متينة. لكن العلاقات المتينة راهو في عالم الاقتصاد يجب أن تكون مرتبطة بأرقام اقتصادية ومبادلات اقتصادية،
1: معناها وتكون زادة لصالح الطرفين، ربح بين الزوز أطراف متاع العلاقة الاقتصادية هذه. لهنا نستسمحك فقط سي جمال العزيبي باش نذكر انه الصين تمثل اكثر من ثلث واردات روسيا واكثر من ربع صادراتها لعام 2025.
2: هو ما دام عالية احنا نشوفه اللي هي صحيح الصين هي المستهلك الرئيسي خاصة النفط والغاز الروسي، وبالتالي معناها خاصة بعد الحرب على ايران تتوقع روسيا كون هناك سيتم الرفع معناها من طلب الصين على النفط والغاز الروسي. وفي نفس الوقت في يوم ما، وهذا معناها ضغط على الصين، كون الصين في يوم ما تجاهلت طلبات معناها طلب من الدول الغربية بوقف تحويل التكنولوجيا ومكونات صناعة الأسلحة إلى روسيا، خاصة هذا بعد الحرب في أوكرانيا. آخر الديكلاراسيون تقول اللي مساعد رئيس الروسي يقول معناها ارتفاع الصادرات الروسية للصين ب 35% في الربع الأول من 2026، مع العلم كون المبادلات التجارية في 2025 بلغت في حدود 228 مليار دولار. في الزيارة هذه تخللها إمضاء 40 اتفاقية متعددة في المجالات، وخاصة كون الاتفاقيات هذه والمعاملات بين الصين وروسيا تتم بالعملات المحلية للدول هذه اللي هي باليوان والروبل لتجنب المخاطر المرتبطة بالعملة وتفادي العقوبات الأمريكية. لكن عكس ما يتخيله معناها السامع أو معناها المستمع أو اللي راقب، كون هناك مشروع مهم جدا بين روسيا والصين اللي هو باور سيبيريا 2 اللي هو خط أنابيب ناقل للغاز بطول 2600 كيلومتر قادر على نقل 50 مليار متر مكعب. من الغاز سنويا من شرق روسيا إلى شمال الصين عبر منغوليا، وروسيا تنتظر كونه هذا سوق جديد. لكن الإشكال مع العلم كان هناك معناها خط أول اللي هو سيبيريا واحد اللي هو في حدود 6371 كيلومتر طوله، 3000 في روسيا، 3000 كيلومتر في روسيا، و 3371 كيلومتر في الصين بتسعة مراكز معالج. لكن الإشكال هنا هناك تقارير تتحدث كون هناك ضغوط كبيرة من طرف الصين تتعلق بالسعر والكميات والشروط الأخرى على روسيا. علاش؟ لأن الصين تحجم على الاعتماد على مورد واحد. احنا معروف في الماليه

0: تريد من روسيا أن تعطيها تطوير القدرات العسكرية ولا سيما صناعة الغواصات.
1: نعم.
0: وروسيا في نفس الوقت تريد الحصول على المواد ذات الاستخدام المزدوج اللي هي معناها المواد الأولية خاصة في صناعة الصناعات المدنية وصناعة الأسلحة.
1: نعم سي جمال، لهنا لو كان تسمح، هل لتدعيم العلاقات الاقتصادية الروسية الصينية تأثير مباشر على العلاقات الصينية الأمريكية اقتصاديا والصينية والاتحاد الأوروبي من ناحية ثانية؟
0: هو خلينا معناها الفلسفة بتاع متخذي القرار في الصين ينظر إلى هذه الدول كأسواق وليست كروابط سياسية وتاريخية فقط. احنا لما نجي نشوف مثلا عدد سكان الصين روسيا نلقاهم في حدود 140 مليون، بينما الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبية معناها هذا عدد كبير من المستهلكين. لذلك سوف يكون هناك تفضيل في الجانب الصيني، على خاطر الجانب الصيني يفكر بطريقة براغماتية اللي هو الفصل بين السياسة والاقتصاد. هناك تعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا مرتبط بالشعر اللي تاكس اللي باش يتم فرضها، وخلنا نشوفوا احنا المخرجات نتاع زيارة الرئيس ترامب. لكن في الاتحاد الأوروبي تختلف الوضعية. الاتحاد الأوروبي هناك عجز يومي لصالح الصين ب 1.8 مليار دولار، معناها نتخيلوا حجم المبادلات بين الاتحاد الأوروبي والصين. في نفس الوقت هناك اعتراض من الاتحاد الأوروبي على الصين يشمل تمويل الدولة للشركات مما سيؤثر سلبا على الشركات الأوروبية. إذن لهنا نجاح العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين هو مرتهن بتصرف بكين حيال مخاوف قادة الاتحاد، وخاصة هناك تهديد في الزيارات الأخيرة، هناك تهديد من طرف قادة الاتحاد الأوروبي كونه بغلق السوق الأوروبية في صورة ما لم تجد بكين طريقة لتمويل الدولة، إيقاف تمويل الدولة لهذه الشركة. في إشكال آخر كذلك يطرح نفسه مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك مشكلة احنا نسموه جيوبوليتيك.
1: نعم.
0: هناك 27 عضو في الاتحاد الأوروبي، بينما الولايات المتحدة الأمريكية معناها هو نظام فيدرالي 27 عضو. هناك في بعض الأوقات تقاطعات للمصالح نتاعها، وهذا ما خلى الصين مؤخرا يشيد بدور إسبانيا وخاصة في مجال الاستثمارات.
1: نعم.
0: لكن هناك نقطة مهمة جدا لابد الإشارة إليها، كون هناك في الاتحاد الأوروبي قانون ما يعبر عنه استعمال قانون تسريع الصناعة. شنو القانون هذا؟ القانون هذا يلزم المستثمرين الأجانب على تشغيل الأوروبيين في القطاعات الحيوية ومنها البطاريات والسيارات الكهربائية وغيرها من الصناعات الاستراتيجية، إلى جانب شراء المكونات محلية الصنع. وبذلك هناك كذلك إشكال آخر اللي هو نشوف الإحصائيات، طلب الأوروبيين 6 مليار طرد في 2025 متأتية جلها من الصين. إذن اليوم وهذا يمكن هذه النقطة أنهي بها، كونه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي اللي هو سلوفاكي قال الملقب بمصلح ماروس تيبوكوفيتش، قال إذا لم تتخذ أوروبا الإجراءات اللازمة خاصة في المعادن النادرة والحيوية فإن أوروبا تخاطر بفقدان قطاعات صناعية كاملة في غضون سنوات.
1: تحديات اقتصادية كبيرة إذن للقوى الاقتصادية العظمى في العالم، سواء للعملاق الصيني، لروسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا للاتحاد الأوروبي. أكيد زيارات القمة هذه هي زيارات فيها الطابع والجانب السياسي أكيد، ولكن أيضا المحرك متاعها ديما هو التوازنات الاقتصادية والمصالح المالية للدول. شكرا لك سي جمال العزيبي، الأستاذ المحاضر في المالية والمحاسبة بالجامعة التونسية والباحث المشارك بعدد من جامعات باريس بفرنسا. نعود بعد الفاصل.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية

0: بلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: نقاش المشهد الاقتصادي.
2: تحية متجددة للمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، 11:38 دقيقة على موجاتنا، وتتواصل رحلتنا في آخر فقراتنا اللي باش نتحدث فيها عن جامعة صفاقس، اللي هي المؤسسة العريقة اللي تضم عديد من الكليات والمعاهد وعدد هام من الطلبة. انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي من خلال بعث قطب للمؤسسات الناشئة الجامعية، وأيضا من خلال تثمينها لنتائج البحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي في إطار انفتاح جامعة صفاقس. هذه هي المحاور اللي باش نتحدث فيها اليوم مع الأستاذ حسان المنيف، اللي هو النائب رئيس جامعة صفاقس المكلف بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي. مرحبا بك سي حسان.
3: مرحبا بك ومرحبا بكامل المستمعين للإذاعة الوطنية. شكرا.
2: تثمين البحث العلمي والابتكار بالنسبة ليكم، كيفاش تخرج النتائج وبراءات الاختراع من المخابر الجامعية، من الإطار العلمي الأكاديمي إلى المحيط الاقتصادي؟ كيفاش تراو الانفتاح ذي، وشنية شركاتكم في المجال هذا؟
3: شكرا، بارك الله فيك، وشكرا على إتاحة الفرصة باش نحكيه على موضوع مهم يهم الجامعة التونسية الكل، ويهم الاقتصاد الوطني وكيفية معناها تثمين البحث العلمي والابتكار، اللي الموضوع هذا فيه برشا ما يتقال، خاصة أنه كنشوفه احنا حتى ترتيب تونس حسب المنظمات العالمية، منها المنظمة العالمية الملكية الفكرية الوايبو، اللي تعطي معناها مؤشرات، معناها ترتيب تونس حسب بعض المؤشرات منها الابتكار. هنا تونس معناها تحتل المرتبة 76 عالميا على 139 دولة تم تصنيفها. مع هذا ثم معناها في تونس معناها كما نعرفوا رأس مال بشري معناها قوي، عندنا تقريبا من أفضل الدول في علوم الهندسة، تقريبا مرتبة ثانية عالميا في عدد الخريجين في الهندسة والتكنولوجيا. كيف كيف الإنتاج العلمي، تونس معناها تتميز بالمرتبة 17 عالميا، معناها هذا كلهم معناها إيجابيات ظهر اللي عنا في تونس، معناها إنتاج علمي متميز
2: وكفاءات جامعية أيضا قادرة على تقديم الإضافة. ولكن باش ما يبقاش البحث العلمي في رفوف المكتبات الجامعية وحكر فقط على الأكاديميين والباحثين، لابد للمؤسسات الاقتصادية الشريكة معكم والموجودة في محيطكم الاستفادة وتثمين النتائج هذه باش تحسن من مردوديتها سواء الصناعية أو الاقتصادية.
3: بالضبط، وهذه احنا نقولوا لا دوزيام فاسات، هذه الوجه الثاني اللي احنا في تونس معناها يمكن نقطة الضعف اللي عندنا في تونس هو الضعف بالترابط والتنسيق معناها بين مختلف معناها الفاعلين في منظومة الابتكار من جامعات مراكز بحث ومن جهة ومؤسسات اقتصادية من جهة أخرى. كيف كيف حتى الانتاج العلمي اللي نعملوا فيه معناها ما فيه شراكة كبرى مع المحيط الاقتصادي والصناعي، إلا في بعض يعني نقولوا المبادرات اللي ماهيش كبيرة برشا.
2: يعني لهنا نستسمحك باش نقولوا إنه المؤسسات الاقتصادية للأسف في تونس ماهيش قاعدة تمول في البحث العلمي اللي قاعد صاير في الجامعة.
3: مش قاعدة تمول، وكيف كيف البحث العلمي هذا مش قاعدة تستفاد منه المؤسسات الاقتصادية، معناها المؤسسات هذه عندنا ضعف كبير في استيعاب وتبني التكنولوجيات والمعارف اللي تجي معناها من المخابر البحث العلمي. هذا هو معناها الإشكال، وهنا معناها وين يلزمنا احنا توا نلقى حلول حتى يتم تثمين البحث هذا، ويتم معناها تقريب بين المحيط الاقتصادي والصناعي والجامعة بصفة عامة، وبالتحديد مخابر البحث. في الإطار هذا احنا كجامعة صفاقس اللي حطيناه هذا كتحدي جديد، معناها كما تعرف جامعة صفاقس تصنيفها متميز في البحث العلمي، تقريبا من احسن الجامعات التونسيه ان لم تكن احسنها في الانتاج العلمي وفي البحث العلمي.
2: نعم.
3: لكن حسينا انه ثم ضروره قصوى انه يلزمنا نتعداو مرحله ثانيه، وكيفاش نثمنوا هالبحوث هذه، وكيفاش نقربوا معناها الشركاء الاقتصاديين والصناعيين من الجامعه نتاعنا، وحتى نساهموا حتى الجامعه تكون فعاله في بناء معناها اقتصاد علمي ومعرفي.
2: نعم. لهني لو كان تسمح أستاذ حسان منيف نائب رئيس جامعة صفاقس المكلف بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي، الطلبة نتاعكم خلال مسيرتهم الدراسية الجامعية أكيد فما تربصات وفما مشاريع تخرج اللي نجموا يعملوها مع محيطكم الاقتصادي والصناعي الموجود في صفاقس والمدن المجاورة، إلى أي مدى نجموا تلقوا من احتضان المؤسسات الاقتصادية والصناعية للطلبة متاعكم باش تبنيوا شراكة مستقبلية ممكن من خلالها انه الطالب ولا الباحث الدكتوراه ولا ما بعد الدكتوراه الباحث عموما يكون عنده شراكة متواصلة مع المؤسسة اللي ممكن يعمل فيها التربص متاعه ولا اللي يعمل فيها البحث متاعه؟
3: بطبيعة الحال هذا موجود، وهذا حتى في البرامج التعليمية في تونس، معناها الطالب مطالب أنه يعمل معناها تربصات في الشركات الصناعية والاقتصادية وغيرها، لكن هذا معناها يقعد في إطار التكوين، معناها مش في مجال البحث العلمي والابتكار. بطبيعة ثم ديز إنيشياتيف، معناها مبادرات، مثلا ثم التشجيع على اللي نسميهم احنا لي موبيدو، معناها هما معناها ديتاز دو دكتوراه، معناها اللي يتموا بالشراكه بين المحيط الاقتصادي والجامعه، لكن هذا يقعد ديما معناها ما يكفيش
2: ما يستوعبش كل البحوث الجامعيه اللي قاعده تصير.
3: بالضبط، خاطر احنا راهو التكوين والتربصات يقعد في اطار التكوين، لكن البحث العلمي موجود في المخابر. احنا بجامعه صفاقس عندنا تقريبا 100 مخبر بحث، والطلبه اللي يعملوا مش كان طلبة، حتى الأساتذة الباحثين اللي يعملوا في البحث بتاعهم يعملوا فيهم في المخابر ولا بالشراكة مع مخابر معناها خارج حدود الوطن، وقليل برشا أنه ثم مشاريع معناها تتم بالشراكة المباشرة مع المحيط الاقتصادي والصناعي، مع وجود كما قلت بعض المبادرات اللي نثمنوها ونحاول باش نطوروا منها،
2: ولدعم البحث العلمي هذا والابتكار وتثمينه والاستفادة منه باش ما يقعدش فقط بحوث علمية أكاديمية تهم النخبة. نظمت كجامعة صفاقس يوم لتسمين البحث العلمي والابتكار الأسبوع الماضي، وحضروا عدد هام من الأساتذة والفاعلين. كان تعطينا أهم التوصيات اللي خرجتوا بها باش النسيج الاقتصادي والصناعي ينجم يستفيد، والباحث أيضا تكون عنده مجالات بحوث أخرى وقت اللي يرى إن وقع تسمين هيك المجهود العلمي متاعه من المؤسسة الاقتصادية.
3: بالضبط، هو يوم 14 ماي معناها تم تنظيم اليوم هذا، وحضروا فيه معناها فاعلين من بالطبيعة من الأساتذة الباحثين، من الطلبة الباحثين، طلبة الدكتوراه، لكن أيضا مع حضروا معنا معناها ممثلين عن المحيط الاقتصادي والصناعي، حضروا معنا ممثلين عن يمثلوا معناها آليات الدعم والابتكار في تونس، ممثلي على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديرين عامين في تثمين البحث وغيره. وكانت معناها كان يوم معناها ممتاز، معناها طرقنا العديد معناها المواضيع والإشكاليات الموجودة في ما يخص تثمين البحث. وكانت معناها اليوم هذاك تم إطلاق بجامعة صفاقس وقلنا بعث قطب المؤسسات الناشئة، هذا معناها مشروع جديد بجامعة صفاقس اللي أهم معناها معناها التوجهات متاعه والأهداف متاعه أنه دعم الابتكار ودعم البحث العلمي. دونك لي ريكومونداسيون معناها أهمها هي في إطار هالقطب هذايا مش تتم مرافقة حاملي المشاريع من الطلبة والأفكار المتجددة من الطلبة والأساتذة الباحثين في بعث معناها شركات ناشئة دي احنا نقولوا دي سبينوف كيف معناها نشوفوا معناها البرامج اللي نجموا من خلالها معناها الاحتضان والتسريع في هالمشاريع هذية، كيف يلزمنا نخدموا على مجالات معناها متجددة وتهم المحيط الاقتصادي والصناعي التونسي معناها وتمس معناها المشاكل معناها اللي عنا في تونس في البيئة والمياه والطاقة والصحة.
2: طيب أستاذ لهنا، هل تم اقتراح بعض التوصيات سواء للجانب الأكاديمي والبحث العلمي وسلطة الإشراف كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا توصيات ومقترحات للمؤسسات الاقتصادية والصناعية مزيد الانفتاح، وهل هناك آليات اقترحتوها وأوصيتوا بها لتفعيل الشراكة اللي لازمها تكون موجودة؟
3: بالطبيعة هو هذا هو معناها في الإطار هذايا معناها مش تم معناها ربط المؤسسات هذية والمخابر بمنصة لتثمين ونقل التكنولوجيا، معناها إرساء أدوات رقمية معناها للربط بين المدخلين معناها من الباحثين ومن إدارات فيما يخص معناها تمس مسارات الابتكار ونقل التكنولوجيا، إنشاء زادة قاعدة بيانات للكفاءات والتجهيزات للبلاتفورم اللي عنا والمشاريع الموجودة معناها في مخابر جامعة صفاقس وغيرها معناها من المبادرات. بالطبيعة مش يتم معناها تنظيم أكثر معناها فعاليات علمية بالتعريف بالإنجازات، وحتى يعرف معناها الشركات الصناعية ما هو معناها شنو اللي موجود في المخابر هذه وشنو المشاريع اللي نجموا معناها نطوروا فيها ونرافقوها وغيرها معناها من المبادرات اللي إن شاء الله معناها مش تشوف النور معناها في القريب العاجل. وبدينا معناها في المسار هذايا وقاعدين معناها مع بعض الشركات والداعمين معناها قاعدين نخدموا لتطبيق هذوما لي ريكومونداسيون هذوما.
2: طيب اعود الى الاطلاق الرسمي لقطب المؤسسات الناشئه الجامعيه اللي هي بالاساس لخريجي المؤسسات الراجعه ليكم بنبر، كان تعطينا اكثر تفاصيل على قطب المؤسسات الناشئه، انه المؤسسات اللي باش يحتضنها، طاقه استيعابه، واهم الخدمات اللي باش يقدمها للمستثمر الشاب اللي يحب يعمل المؤسسه الناشئه نتاعو.
3: احنا القطب هذه الشركات الناشئه، احنا في جامعه صفاقس عندنا قطب الطالب المبادر اللي هو يتم معناها مرافقه الطالب من السنوات الاولى في الجامعه وتربيته معناها على ثقافه معناها انشاء المؤسسات فيما يخص معناها بطبيعة موجود هذا في برامج تعليمية، لكن يتم مرافقته من قبل القطب الطالب المبادر، هذا في مرحلة أولى. في مرحلة ثانية توا مش نتوجه للباحثين في المخابر، معناها اللي هما طلبة الدكتوراه وغيرهم، وهنا مش نتعداو المرحلة متقدمة، معناها باش نرافقوا هالطلبة هذوما في بعث معناها الشركات الناشئة، معناها مش نعطيهم نقربوا لهم معناها ونوصحوا لهم المسار شنو ما بطبيعة الهياكل الداعمة، كيفاش نحضروا معناها المشروع نتاعو وكيفاش نقدمه حتى يتم معناها بعث المشاريع.
2: يعني لهنا أستاذ وكأنها مرحلة ثانية بعد فضاء الطالب المبادر باش يجسم الفكرة هذيك ويتكون بالضبط. في نطاق في إطار شركة ناشئة انتوما تعطيوها الدعم والتأثير اللازم. طيب أهم المشاريع
3: سمحني عنا عديد معناها التجارب الناجحة والإنجازات اللي تم حتى عرضهم معناها في اليوم 14 ماي، وهذو ما بطبيعة مش يكونوا معانا في القطب هذي الشركات الناجحة لتأطير هالطلبة هذوما وحتى يعطيهم معناها التجارب نتاعهم حتى نبتعدوا معناها عن جميع المشاكل اللي تخلي ما نوصلوش الأهداف نتاعنا، وحتى نعطيهم معناها المسار اللي يخليهم معناها يكملوا في البعث المشروع
2: المؤسسة نتاعهم. طيب أهم القطاعات والمجالات اللي نجم يحتضنها قطب المؤسسات الناشئة؟
3: والله هي جامعة صفاقس، معناها هي جامعة شاملة فيها تقريبا جميع الاختصاصات، احنا متفتحين على جميع الاختصاصات. بالطبيعة احنا توا عايشين في معناها عصر الذكاء الاصطناعي، كيفاش احنا الذكاء الاصطناعي لازمنا نستثمروه لتحسين معناها ظروف العمل، معناها وحتى معناها كما كنت نحكي معناها نستعمل الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات،
2: وينجم ايضا يكون مرافق لصاحب الفكره من اللي يكون طالب وعنده فكره بالضبط. حتى لين يتخرج ويكون صاحب مؤسسه اقتصاديه، مؤسسه ناشئه عندها جدوى مردوديه ماليه.
3: بالضبط، هذا هو معناها تقريبا مش يكون المشاريع هذه حول الذكاء الاصطناعي ك معناها مش يكون اليه من الاليات اللي مش نستعملوها معناها لتسهيل معناها بعث الشركات، لكن المجالات معناها كما كنت نحكي بكري دونك معناها جميع المجالات معناها
2: متاح امام كل الباعثين في مختلف المجالات انهم يكونوا موجودين في قطب المؤسسات الناشئه الجامعيه، اللي كما فسرت لنا هو المرحله الثانيه بعد قطب الطالب المبادر من الفكره الى تجسيم المؤسسه الاقتصاديه. يعطيكم الصحه الاستاذ حسان منيف، نائب رئيس جامعه صفاقس المكلف بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي. بهذا نخلط الى نهايه مصافحتنا اليوم. شكرا لأيمن تنفوري في الإخراج التقني، فاطمة عبار في تنفيذ تنسيق مختلف فقرات حصتنا. إلى أن ألقاكم أنا عليا قادري في مواعيد ومصافحات إذاعية قادمة، لكم مني أجمل التحيات وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. في اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم للإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة الكبارية، قبول 3 مطالب لاستيفاء كل الشروط وتمكين مترشحين 2 من تصحيح بعض الإجراءات وفق ما صرح به الناطق باسم الهيئة محمد تليل المنصري في ميكروفون الزميلة ناعمة سولي.
3: مجلس الهيئة اجتمع بعد التثبت من مطالب الترشح الواردة واللي عددها 7 بهذه الدائرة الانتخابية، قرر قبول 3 مطالب لاستيفاء كل الشروط بما فيها الشكلية والأصلية، وهي المترشحين أسماهم هو محمد صالح السلمي، شاكر البوثوري وحاتم الحمزاوي، هذوما اللي وقع قبولهم بصفة رسمية، مع تمكين عدد 2 مترشحين من تصحيح بعض الإجراءات. مطلب يتعلق باستكمال تقريبا 5 تزكيات لأنهم مطالبين ب400 تزكية ولهم الحق في التصحيح أثناء فترة البت. إن شاء الله يقع استكمال هذه النقائص، وبطبيعة الحال مجلس الهيئة بشقة مفتوح إلى غاية يوم الأحد. في صورة استكمال هذه النقائص سيقع قبول بقية المطالب. بزوز المتعلقين بالتصحيح هما للمترشح ريم البرهومي وكذلك للمترشح عبد الرؤوف ترابلسي.
2: البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضح البنك في بلاغ له اليوم أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكترونية، كما أوصى بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. احتفالا بالذكرى 60 لتأسيس التلفزة التونسية، جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة التونسية تنظم اليوم بالقاعة الكبرى لمؤسسة الإذاعة التونسية ندوة حول الإعلام الجهوي الواقع والأفق. مدير إدارة الاتصال ورئيس مشروع الاحتفال بالستينية التلفزة التونسية إلياس جرايح.
4: اليوم ننظم بالتعاون مع جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة التونسية ندوة الإعلام الجهوي الواقع والأفاق في خضم احتفالاتنا بالذكرى 60 للتلفزة التونسية. احنا مازلتنا تقريبا أسبوع وتكون الذكرى رسميا 31 ماي 66، 31 ماي 26، 60 سنة على بعث التلفزة التونسية. الندوة هذه جاءت بعد يومين من عودة الروح إلى وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس اللي انطلقت عام 75، وللأسف الشديد عندها 15 سنة استوديوهات الوحدة متوقفة عن الإنتاج، وانطلقت والحصة التلفزي يوم الثلاثاء الفارط. فإن شاء الله كل الجهات تكون عندها فرصة في استوديو في إذاعة صفاقس في وحدة الإنتاج التلفزي. إعلام القرب هو إعلام قريب للمواطن التونسي، يحب يسمع روحه ولا يشاهد روحه من كامل جهات الجمهورية.
2: في العالم، طهران تقول إنه لم يتم بعد التواصل لاتفاق مع الولايات المتحدة رغم تضييق الفجوات، وتؤكد أن اليورانيوم المخصب والسيطرة على مضيق هرمز ما زال من بين النقاط العالقة. في قطاع غزة، اليوم استشهد فلسطيني جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة للاحتلال شمال غرب مدينة رفح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. رحمة للعالمين، رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: رحمة للعالمين. إعداد وتقديم معز الغربي.
1: سيداتي وسادتي، أهلا مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد والمتجدد من برنامج رحمة للعالمين. إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع. حبيت أرحب بالأستاذ الدكتور محمود جبلة. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم. تحية ليك أخي معز، وتحية لكل العاملين في الإذاعة الوطنية. ونحيي في هذه الأيام المباركات، نحيي السادة المستمعين والمستمعات. قل ربي يبارككم في هالعشر أيام من ذي الحجة، وهي أيام عظيمة عند الله تعالى، حيث أقسم بها فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إذن فاغتنموا من هذه الأيام، فإن أيام مباركات.
1: فعلا أستاذ، ونحن على بعد أمطار قصيرة لانطلاق أيام العيد المبارك إن شاء الله، ويوم عرفة إن شاء الله، يعني اليوم الخامس من ذي الحجة، وأكيد 4 أيام تفصلنا على موعد يوم عرفة العظيم، و5 أيام على موعد عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. إذن عيد الأضحى المبارك، هذا العيد هو في الإسلام أستاذ محمود عيدين.
2: نعم.
1: عيد الفطر اللي يلي رمضان مباشرة.
2: نعم.
1: وعيد الأضحى اللي يكون بعد موسم الحج.
2: موسم الحج يعني.
1: وفي حكمة كبيرة من الخالق سبحانه وتعالى، إنه الزوز أعياد ذوما اللي ربي حبينا بهم متعنا بهم ديما يكونوا مقترنين بعبادة.
2: بعبادة، نعم. وهذه قيمة العيد ونظرتنا نحن للعيد. العيد بالنسبة لأي مسلم في الحقيقة هو عيد للفرحة، والفرحة هذه تتجاوز أحيانا فرحة الدنيا إلى فرحة الآخرة. لما؟ لأنها مرتبطة بالعبادة كما ذكرت. عيد الفطر مرتبط بشهر رمضان، شهر كامل، شهر الصيام، شهر العبادة، شهر التعبد. فيأتي ذلك اليوم ليفرح كل إنسان، للصائم فرحتان: فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربه. شوف ارتباط الأمر بأمرين كما قال. وثم في حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. إذن فهذا امتداد من الدنيا إلى الآخرة. ولذلك ارتباط الأعياد هذه بالعبادة يعطينا في الحقيقة زوز أبعاد. شنو هما زوز أبعادهم؟ البعد الأول أنه أمر المسلم كله خير، ولا يخلو من عبادة تقربه إلى الله تعالى، فيفرح بتلك القربة لله تعالى.
1: فعلا.
2: يعني أنا بلاش نفرح، نفرح خاطرني تقربت ربي ونكون نجحت والحمد لله، وفقني ربي في تلك العبادة، وفقني ربي في عبادة الصوم، وفقني ربي في عبادة الحج، فأني نتقرب إلى الله تعالى. هذا البعد الأول. وجعل في يوم العيد نفسه جعل قربة لله تعالى، فالقربة في عيد الفطر زكاة الفطر.
1: نعم.
2: وزكاة الفطر ليعم الخير والفرح على عامة المسلمين،
1: الفقير
2: والغني.
1: نعم.
2: وكذلك في العيد الإضحى تفرق الأضاحي، وتفرق الجزء من الأضاحي على الفقراء والمساكين. علاش؟ ليعم الفرح. ثم الناس مساكن ما تلحقش باش تاكل اللحم إلا مرة بعد قداش، فجي مناسبة عيد الإضحى هذه باش الخير يعم على الناس كل. فترتبط هالعبادة هذه ترتبط بحياة الناس. وهذا البعد الثاني، أنك اليوم عبادتك راي مشي معزل عن حياتك، مش معزولة عن حياتك.
1: أكيد.
2: هك علاش أحيان الناس ميولوا ما عادش يفرقوا بين العادة والعبادة.
1: بين العادة
2: والعبادة.
1: مش نرجعوا للموضوع ده.
2: نعم.
1: لكن أنت يا أستاذ محمود قلت كلمة مهمة، قلت الفرحة، ومصطلح الفرحة يعني ربما يرادف السعادة.
2: نعم.
1: فإنه العيد هو فرحة، هو سعادة، وذاك علاش يعني ما يزمش تتنغص هالسعادة هذه وتكون كاملة. لأنه اليوم مثلا عيد الأضحى اللي احنا على أبواب العيد إن شاء الله، فيه اللمة، فيه اللقاء.
2: نعم.
1: نتقاسم مع بعض.
2: نتقاسم مع بعض.
1: الفقير ما يحسش بأنه هو ناقص، لأنه اللي ربي يعطاه باش خذاه خروف ينجم يساهم باش إما يشري خروف للعائلة الفقيرة أو العائلة اللي فيها أيتام أو غيره، وإلا يقسم جزء من الخروف متاعه مع عائلته، مع
2: نعم.
1: أيضا جيرانه. فالفرحة مهمة.
2: نعم.
1: ومحلاها كي نشوفوها في وجوهنا، وجوه وليداتنا زاد.
2: نعم. وهذه كما قلنا هذا البعد الثاني، هذا البعد اللي العبادة متاعك تضفي عليك علاقة إيجابية مع المجتمع من حولك، لأن دائما الإنسان في علاقة عمودية مع الله تعالى.
1: سبحان الله.
2: هذاك بينك وبين ربي ما يدخل فيها حتى حد، فأنت تتقرب إلى الله تعالى وتسأل الله تعالى أن يقبل منك ذلك القربة. الصلاة هي معراج المؤمن، علاقتك مع ربي مباشرة، كي تضحي وتذبح أنت إرضاء لله تعالى فعلا. ولكن لهذه العبادات أثر أفقي آخر، وقلنا عمودي
1: مع محيط.
2: علاقتك مع ربي مع محيطك وبربي سبحانه يؤكد ويركز عليك العلاقة هذيك الأفقية. العبادة يقول لك ربي ما عندهاش قيمة، الفريضة ما عندهاش قيمة إذا كان ما قواتش الفضيلة عندك، ما قواتش التراحم، ما قواتش الترابط بين المجتمع. إيش قيمة أنت تعبد ربي وتذنب مع الناس؟ إيش قيمة تعبد ربي وتعتدي على الناس؟ إيش قيمة تعبد ربي ولا تكرم خلق الله تعالى ولا تنفق مما أعطاك الله؟
1: وإيش قيمة أنك يعني ذبحت خروف في العيد ما شاء الله، يقول وإحنا خروف محترم ولو أنه طول أسعار ولت ما شاء الله يعني
2: محترمة
1: غالية برشا، ولقد الله يعني تفكر أنك كي باش تعطي لغيرك باش ينقص من عندك؟
2: أبدا
1: مش معقول. يعني أنت مثلا شويت اللحم وطيبت الكسكسي وكليت كما الناس الكل وكذا، لكن زاد أفكر بغيرك، قال
2: نعم.
1: محمود درويش
2: نعم
1: فكر بغيرك.
2: نعم، وأمنا عايشة لما ذبحت الأضحية متاحة جاتها الخادم متاحة قتلها يا أم المؤمنين لم تتركي لنا شيئا ألم تتركي لنا شيئا؟ قتلها لو ذكرتني ولكنك اعلمي أننا ما أعطيناه فقد تركناه لنا وما أبقيناه فليس لنا. شوف الفلسفة الأخرى، اللي اعطيناه هذاك هو متاعنا، اللي اعطيناه هكا هو متاعنا، هكا هو باش نلقاو به ربي.
1: وذيك الحكمة،
2: هذيك الحكمة اللي اعطيناه لوجه الله هكا هو متاعنا، هكا هو اللي مش يسجله لنا ربي في دفتر الحسنات متاعنا وتلقاه يوم غدوة حسنات ما شاء الله، أما ما أبقيناه فليس لنا.
1: وحتى صحيا تخمت ولا واحد خد شكل وضغط الدم لقد الله والكوليسترول وغيره، يعني يعني هكا واحد ياكل يعني كيما الناس كل باعتدال.
2: نعم،
1: ولكن ايضا غيره اللي جاره او من عائلته من الاقربين ايضا.
2: نعم، والابلغ من هذا سيدي معز، وانا اتامل في ايات في اياتي معنى الذكر، ما معنى ان نذكر الله تعالى؟
1: نعم.
2: لان ربي امرنا في هذه الايام واذكروا الله في ايام معدودات، هي ايام معدودات
1: عشرين.
2: امرنا عشر ضمرنا ربي بان نكثر من الذكر فيها، بل ان ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نكثر من التكبير والتهليل والحمد، فنقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذه فالايام هذه انسان يكثر من التكبير. قالوا سادتنا العلماء ما فائده الذكر وانت ناسيا لايات الله تعالى وأنت ناسيا لفضل الله عليك؟
1: نعم.
2: ما قيمة، ما معنى أنك تذكر ربي؟ أنك تذكره في آياته، أنك تذكره في أحكامه، تذكره في أوامره وفي نواهيه، هذا هو ذكر ربي. يعني شنو قيمة أنت تقول سبحان الله والحمد لله وأنت لا تعطي مما أعطاك الله؟ إيش قيمة الذكر هذا؟
1: فعلا.
2: يعني يلزم الذكر هذا يقع ترجمته إلى واقع إلى عمل. فأنت لما تذكر الله في أيام في الأيام هذه تتذكر الفقير والمعدم والمسكين واللي ما عندوش، تتذكر المريض المتألم وتتذكر وتتذكر تتذكر، فأنت بذلك تذكر الله تعالى. لأن الحديث قالوا عبدي مرضت ولم تعدني، قالوا كيف تمرض يا الله؟ قالوا عبدي فلان مرض ولم تعد، فلو عدت لوجدتني عنده.
1: سبحان الله.
2: وقال أحد العلماء قال إني والله إني لا أعلم متى يذكرني الله، قال ومتى؟ قال عندما أذكره وفي آياته لقوله فاذكروني أذكركم
1: ولا بذكر الله
2: تطمئن القلوب. إذن مسألة الذكر هذه في الأيام هذه وفي أيام الصيام رمضان معنى لابد من ترجمتها للواقع. والصلاة هي ذكر لله تعالى، وأقم الصلاة لذكري، فهي أيضا تترجم إلى أعمال، إلى أعمال نبيلة، إلى أعمال جليلة، إلى أعمال عظيمة. وهذا هو ديننا. إذن ففرحة العيد لابد أن نترجمها. كيفاش باش نترجموها؟ كما قلت انت، نترجموها بالتسامح فيما بيننا، بالعطاء فيما بيننا، بالتواصل والتقارب فيما بيننا، بأن كل انسان يتجاوز هاك اللي بينك وبينه من خطأ، لان حياتنا وان طالت فهي قصيره. قداش عندك انت عمر؟ وانا نمثلها الحياه هذه كلنا كاين ساكنين في عماره واحده الكل، وكل واحد عنده شباك ينظر منه الى الحياه، فإذا مات أغلقت تلك النافذة فلا تفتح. ونقول فلان كان يخزر مغادي، فلان كان يقعد هنا، فلان كان يجلس هنا، والله هذه القهوة متعود نقعد فيها وأنا فلان، إذن فيبقى ذكرى
1: فعلا.
2: إن تركت الذكرى والأثر الطيب يذكرك الناس بذلك.
1: نعم، نغم ونواصل هذا اللقاء في موعدنا الأسبوعي من برنامج رحمة للعالمين.

0: نعود ونواصل هذا اللقاء دكتور محمود جبلة من جديد، أهلا بك. قلت جملة مهمة في بداية الحديث، العادة والعبادة، نزيد نتوسع أكثر، فالمعنى هذا لأن أن تصبح العبادة
1: عادة. بمعنى أي أن العبادة نحذف منها كل ما هو، لا أقول قداسة، بقدر ما كل ما هو شعائر، لأن الله تعالى أرادنا أن نعظم شعائر.
0: نترجم كلامك كأني فهمت إيش المعنى. قول أنا شريت علوش العيد على خاطر أولادي، نحب نفرح أولادي.
1: إذن هذا وكأنك تبحث عن تكرار عادة تعود تعملها، تفرح صغارك أو تفرح عائلتك، تمشي تشتري علوش دون أن ترى في ذلك المعنى العظيم
0: فعلا،
1: وتلك السنة المؤكدة لأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذبح الأضاحي، اللي هي ذكرنا بسيدنا إبراهيم، لأن الحج في أكثر مناسكه يذكرنا بسنة إبراهيم وآل إبراهيم
0: عليه السلام.
1: يعني زوجته هاجر لما سعت بين الصفاء والمروة، وهو لما فدا إسماعيل ربي بذب كبش عظيم، وإقامة البيت والطواف ببيت، كل هذه المناسك
0: كلنا ذكرناها في حلقة سابقة.
1: نعم كلنا ذكرناها في حلقة سابقة، كلنا تذكرنا بإبراهيم عليه السلام وبآل إبراهيم. إذن فأنت لما تتقرب إلى الله تعالى لابد أن تحيي في نفسك معنى العبادة، أنك راك بذلك تتقرب وتتعبد الله تعالى. رسولنا يقول صلى الله عليه وسلم: تخيروا ضحاياكم، الأضحية، فإنها على النار يوم القيامة مطاياكم، أي أنها تنجيك. وهو المعنى هذا الله تعالى، كما أريد أنا بعض الناس يعلقوا لي مش فاهمين، يقول لك خير ربي في حاجة باش نذبحوا له؟ لا ليس في حاجة، هو الغني، وإنما هي علاقة متكاملة.
0: نعم.
1: في مجتمع يتواصل، أنا أعبد الله تعالى وأتقرب إلى الله تعالى بأعمالي، ولكن تلك الأعمال كما قلنا لابد أن يكون عندها أثر في المجتمع. أنا ذبحت الأضحية، صحيح من بين الفوائد يشهد العائلة، تشهدك الفرحة والصغيرات، هذا جائز، هذا جائز،
0: لكن
1: ربي قال في الحج ليشهدوا منافع لهم أيضا.
0: نعم.
1: ولكن ما تمشيش للمنفعة وتسيب الركن وتسيب السنة وتسيب أصل الفعل.
0: مثلا السيد شرى الخروف وتلهى به وحط له الأكل متاع الخروف وتلهى به مدة عجابه للبيت أو للحديقة أو للحق اللي كان عنده ثانية، وعمل كل شيء وشرى كل التفاصيل، الإعداد الجيد من يكثر توك الكوان تاع الشواء،
1: نعم،
0: والبياض نقوله احنا، وكل شيء اللي يبيعوه للغاية العيد والاحتفال
1: بالعيد، والأكل زاد للعلال شغير،
0: وتصور أصبح راقد ما مشي صلاة العيد، ما عملنا شيء. يعني صلاة العيد فصلي لربك
1: وانحر. يعني والصلاة هي أوكد من الأضحية، صلاة أكثر تأكيد من الأضحية. علاش؟ أخطر الأضحية هي تسقط في حق المعوز اللي ما عندوش
0: فعلا،
1: أما الصلاة لا تسقط، ما تسقطش عليك الصلاة.
0: يوم العيد تحضر روحك، الناس كل
1: تحضر روحك وتمشي
0: تقصد ربك.
1: وهذا هو ما تحدثنا عنه، أنه قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: ما شاء الله،
1: القلوب المتقية هي التي تعظم هذه الشعائر، ومعنى تعظيم الشعائر أنك تعطي مكانة لهذه الشعائر.
0: هو ما أجمل المشهد ذاك، وقدش يثلج الصدر وفيه قشعريرة وفيه طمأنينة وفيه راحة، كي تبدأ أنت قصد ربي الصبح بكري للصلاة العيد، وتبدأ تسمع في الثنية في التكبير من المساجد والجوامع المحيطة بك، مشهد عظيم
1: يثلج القلب ويثلج الفؤاد. وكانت ثم عادات طيبة في كثير من المدن ولا زالت في البعض، وهي قليلة جدا. ثم نفر من رواد المسجد والجامع يذهبون إلى بيت الإمام،
0: أي موجودة، أي يعني في مدينتي في تغربة موجودة،
1: ويخرجون معه في التكبير والتهليل إلى حد الوصول، وكل زنقة يمر بها وكل دار يمر بها، من يصلي من الرجال والأطفال يخرج مع الإمام،
0: يلتحق بالركب،
1: فيعم التكبير والتهليل،
0: وكل لباس يعني
1: وكل لباس النقي النظيف الطاهر، ويعني في هذا يضفي أجواء أخرى،
0: باقي السكينة
1: وفرحة
0: بتاع الفجر ذيك،
1: باقي الفجر باقي الفرحة ذيك اللي تبدأ تراها من الصباح إذن هذا هو معناها تعظيم شعائر الله، هذا معناها أنك تعظم هذه الشعائر وهذه العبادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الأضحية، يقول: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه. ثم لا تستعجل،
0: عمل مشوى،
1: يقوم الصباح أي يتوقع ربي يذبح، لا يودي استنى حتى تؤدى صلاة العيد. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
0: نعم.
1: إذن ليذبح بعد صلاة العيد، ومن الأفضل أن هكا الإمام يعلمهم. هذا لا أقول من السنن وإنما من العادات أيضا الإيجابية، أنه باش الناس تخرج على موضع الريبة والشك أنه الإمام نفسه يعجل بالذبح،
0: يعني عقب صلاة العيد
1: يقول لهم أعطوني في يدي نص ساعة، أنا مثلا نكتب صلاة العيد وبعد نقول لهم أعطوني في يدي نصيف ساعة فقط، تتم الصلاة 6:30 مثلا ولا 6:15،
0: السبعة نكون كل شيء كامل،
1: السبعة نقول لهم تكرر بالناس كل راني أنا ذبحت وريقلت أموري، فأنا دوب ندخل البي لداري أول حاجة نبدأ نذبح ليترك الفسحة المجال. علاش؟ باش الناس تتحرى في الذبح بعد أداء صلاة العيد.
0: نعم،
1: باش يصبح باش الناس ما تتحرمش، من الأجر والثواب من أنه نسك لله تعالى.
0: على ذكر الذبح للعيد والشيء باش يذكر، يعني نعرف وذي هي من الطرائف في المجتمع التونسي، أنه ساعات شخص تكون تعرفه عنده مهنة أخرى في الحي متاعك أو في حومتك أو في مدينتك، ففجأة بقدرة قادر
1: يصبح
0: تلقاه
1: جزاح.
0: عنده سكيكن وركب على موتور هذه الصورة بالذات،
1: نعم،
0: ومتعدي قدام النهج متاعك،
1: نعم،
0: شكون يحب زازار.
1: نعم، وفي بياني هذا يعطيك صحة ربي يبارك فيك، أنت ذكرتني بالجزء ذا، ثم ناس يعطيه الأجر متاع الجزار هذا من الأضحية، هذا لا يجوز.
0: يعني الجزار يجي يذبح
1: لك، لا يجوز، ما تعطيش الوضع، ما تعطيش، هذيك لا تباع.
0: لا تقبل كل شيء، الشروط الشروط اللي زي ما تكون متوفره في اللي بشي ينحر الخروف.
1: نعم، الشروط ساعه قبل كل شيء انه اختيار الاضحيه، الاضحيه تكون بالغه،
0: هاي.
1: يعني وافضلها من الغنم، أفضلها من الغنم،
0: لا تشوبها شائبة،
1: لا تشوبها شائبة، ليست بالعرجاء ولا فيها عيب من ظاهر ولا حتى العيب الخفي
0: في
1: الإنسان، فيها علة من العلل، وما يكونش القرن متاعه مكسور ويقتل دما يوم العيد. إذن هذه جملة من الشروط، لأن لرسول الله قول رسول تخيروا ضحاياكم فإنها على النار يوم القيامة مطاياكم، سنختار الأضحية متاعه، وفي ذلك شروط، معنى ليست بالشروط المجحفة، مش شروط مجحف، وإنما هي شروط في متناول، لأنك أنت مش تقرب الربي سبحانه
0: وتعالى.
1: ربي قال ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ما تختارش الحاجة المش باهية، هي أتنذبح وضحية ذاك، لا لا لا لا، تختار باش ربي سبحانه عز وجل يعطيك الجلال، أوفى بذلك الاختيار وبحسن الاختيار، فأنت تريد أن تقرب، كيما المش يعطي منها الأضحية، ما تختار شكل أكل
0: البقايا،
1: الجلود وكل بقايا وكل عظومة اللي ما فيها شيء تقولها يا باش نتصدق بها، لا لا، إن الله طيب ويحب الطيب، ربي سبحانه كريم، كما أكرمك أنت أكرم غيرك
0: فعلا.
1: ولذلك لا يعطى من الأضحية شيئا كمقابل، وإنما تخلصه الجزار مش تكرمه تعطيه هدية منه
0: حاجة أخرى أما مقابل أنه هو ذبح،
1: لا هو ذبح متدول بكل تتفق معه قداش تذبح لي أخويا كذا، وإن كان الأفضل أن يكون السيد هو بيدو يضحي، هذا اللي يقدر اللي يستطيع اللي يتعلم هو اللي يضحي
0: به، اللي يقصد الدار باش يذبح الشخص، ما انت مثلا عندك زازار في العادة تتعامل معه، وإلا ولد حومتك تعرفه يذبح ديبا للحومة، شروطه انه يكون قبل كل شيء ظهر يكون على وضوء،
1: طبعا هو الافضل، هو هذاك هو
0: ليه.
1: يعني علاش؟ خاطر انت هذاك منسك مش تقوم به،
0: لأنه يعني يمدك السكين، هو ديجا انت
1: نعم
0: تعمل فيه النية،
1: ساعة اختيار معناها الانسان اللي يذبح يكون يتقن الذبح مش اي كان،
0: مش الضحيه نقول احنا
1: من الوريد للوريد دون ان يعذب الضحيه، الاضحيه ما تعذبش، ثم المديه نتاعو السكين تكون حاده، سكين حاده
0: يمضيها بالكدا،
1: نعم يمضيها بالكدا باش كي يتم عمليه الذبح تتم بايسر ما يكون، يكون يعرف معناه يخلي الدم يستقطر كامل من الضحيه، خاطر بقاء الدم فيها وما يقطرش، معناه يخلي الضحيه معناه يسيبها سوء، يسيبها مكروه، ثم من بعد معناها من بعد ما يذبح كل شيء، بعد طبعا مش يفصل ومش يقسم، زاد يكون يحسن التقطيع، خاطر مرات اللحم يفترش
0: فما اللي يحجوها
1: هكا باهي، هذاك من العادات عند بعض الناس، عادات يقول لك نخليه يحج هكا ويجبد هكا شويه وهو يبرد، يخليه يبرد شويه باش القصان نتاعو يجي ايسر واسهل، ولكن اللي لازمنا نفهموه سيدي معز انه بالنسبه لنا نحن الناس كل الاضحيه هذه راي قربة الى الله تعالى، راك مش تقرب بها الى الله تعالى، ولذلك
0: الله.
1: السلامه من العيوب كما ذكرنا، وشرط خلو الاضحيه من العيوب الظاهره كالعوره والمريضه والعرجه والهزيله والساده الملكيه، المذهب الامام مالك يشترط ان يكون الانسان قادر على الضحيه، هي سنه مؤكده للقادر عليه
0: قادر
1: وليست
0: عليه.
1: واجبه،
0: يعني انا عندي ديون ومانيش مخلص ديوني مع ناس معينين، إمكانية أنه باش نشري على اللوش ونزيد نرهق الكاهل متاعي بدين اخر او نتسلف من البنك ولا من صديق ولا من العائله، ظهر لي نولي كاني يعني بين قوسين كان ما تشريش علوش وتنحره يكون افضل.
1: افضل افضل طبعا اذا كان عندك دور ما خلصتهاش وانت مسال وانت في موجوع. هكا علاش قلنا مساله الاضحيه من عدمها لا تستدعي لا فتوى، افتانا رسول الله في ذلك والائمه كلهم ظهروا وبينوا هذا. جمهور العلماء الامام مالك والامام الشافعي والاحناف اكدوا كلهم انها سنه مؤكده، سنه مؤكده على من؟ على من يستطيع اليها سبيل، على المقتدر، على القادر.
0: اذا
1: واللي يكسب قوت يومه، اللي عنده قوت يومه فاضل عليه هك الاضحيه هذيك.
0: وتحيلنا الى انه الدين الاسلامي هو دين يسر.
1: نعم نعم، وهذا هو يعني ما ثماش اجحاف. ما تجيش نقول اي يا سيدي انا باش نمشي نعمل قرض الدين، حتى ولو انت ضامن سداد ذلك الدين، حتى ولو انت ضامن. هاي. لا لا، الشرع ما يوجبش عليك، لا يوجب عليك الشرع، وانت تعرف حالتك وتعرف وضعيتك. وثم ناس اللي اذكياء ما شاء الله باش يكون يقول لك انا نحب السنه ذي نحياها ونحب هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نحبش نفرط فيها. تلقاه ملي يخرج عيد الاضحيه يبدا يجمل بالطريف بالطريف، كل شهر يخلي طريف، كل شهر يخلي طريف.
0: يعمل حصاله،
1: يعمل حصاله. ما جاء العيد اللي يلقى حق الاضحيه يقول لك ما نحبش نحرم روحي من ثواب الاضحيه. هذه الطريقه جائزه، يجوز. لان الشرط ان الاضحيه نتاعك تكون نتاعك، تكون ملكك، تكون انت مخلصها من مالك، ما تكونش لا متسلفها ولا مقترضها ولا واخوها بدين. الاصل هو هذا، وهذا بيان في يسر هذا الدين. الدين ما جاش باش يضيق عليك حياتك، بالعكس
0: يسر.
1: الدين جاك باش يعطيك فسحه في حياتك.
0: نغم ونواصل هذا اللقاء في رحمه للعالمين.

0: نعود دكتور محمود جبلة من جديد، نحيي السادة المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نواصل حديثنا عن العيد وعن ما قبل العيد بأيام قليلة، اللي تفصلنا عن هذا الموعد اللي إن شاء الله ربي يحيينا بخير، وكل عام وأنتم بخير، ربي يرحم موتانا. العيد أستاذ محمود كما ذكرنا هو فيه الفرحة، فيه العبادة بالدرجة الأولى، فيه العادة أيضا، ولكن أيضا فيه البعد اللي ذكرناه ونعود نذكر به، هو البعد التضامني.
1: نعم.
0: البعد اللي فيه نؤازر بعض، فمحلاها كي نشوفوا وليداتنا اللي في دور الأيتام يهزولهم أهل الخير خرفان، ونحرك الخرفان هذيك فك المكان ذاك في دور المسنين.
1: نعم.
0: يتقاسموا العيد.
1: نعم.
0: ويتقاسموا فرحة العيد.
1: نعم.

0: الاخر يشري علوش في بلاستي. لا
1: لا، الافضل انك تمشي تشتري، تقف على شراء الضحيه نتاعك، تشتري الضحيه وتهزها لهك الشخص المعدم للايتام لغيره، تبلخها اياهم. ويقولوا بعض الفقهاء يقول عليك بالحضور للضحيه، لان باش تنال الثوب، تحضر انت تحضر معاهم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عنك قال لك باول قطره دم تراق من الضحيه يغفر لك ربي ما تقدم من ذنبك.
0: سبحان الله،
1: ايش تحب هذا يعني؟ هذه فرصه، فرصه باش بكلنا سبحان الله نتقرب بذلك العمل الى الله تعالى. تنجم تعطي، تفرح به اليتيم، تفرح به المسكين، يكتب هالك ربي اضحيه.
0: عادة انه فما ناس عندهم شكون توفى في السنة هذه، يعني ام وابوه، حد من العائلة قريب، ليلة العيد يخرج قربان.
1: نعم.
0: هل هي عادة دينيا تجوز او هي عادة اجتماعية تعودنا عليها من اجدادنا السابقين؟
1: هي الصدقات، يعني الصدقات جائزة في كل الاوقات، وخاصة تضاع في هذه الايام العشر،
0: أجرها
1: عظيم. نعم. لأن هي أيام عظيمة أقسم بها ربي سبحانه عز وجل، فها يوم عرفة، فها يوم العيد، فها أيام التروية،
0: أيام عظيمة،
1: فها أيام كلها، أيام كلها نسك، كلها عبادة والتقرب إلى الله تعالى.
0: نعم.
1: هذا يعني أيام عظيمة، ولكن تضاعف الأجر كي تكون ضحية، أنك تجري ضحية وتهزها، فالأجر باش يمشي أضعاف. ولو أنت عندك ضحية، ولو أنت عند أن نعرف برشا ناس تلقاهم ضحي وعنده الكبش نتاعه، ولكن يعرف ثمن معايا فقيره يمشي يهزلها ضحيه اخرى،
0: يعني يهزها يعني حيه اي،
1: ويعطيها لهم ويمدها لهم، او انه يكلف شكون يشتريها، يشتريها الضحيه ويوصلها. لانه بعض من الناس سيدي معز يعرف اللي اضحيه اللي شرعا، لأنه يعني تو بالنسبه للغنم لازم تفوت 6 اشهر.
0: اي طبعا طبعا،
1: العلوش والمعز لازم تفوت 6 اشهر، ما نحكيوش على البقر والبقره لازم تفوت عامين، وما نحكيوش على البقر ان يتم سنتين، والمعز ان يتم سنه كامله، والابل ان يتم 5 سنوات.
0: خاصه
1: في الجنوب شكون يضحي على الابل؟ شكون يضحي؟ اذا احنا هذه شروط نحترمها، مش انا نمشي نمد 600,000 ولا 500,000 ولا كذا نقول هاي هاني الضحيه نتاعي، مش لا، انت تعرف 500,000 ما يجيبوش ضحيه. تعرف المقدار من المال هذاك قصدك، ما يجيبش ضحيه. انا ما تتخير انك فعلا حسب قدرك، حسب اقتدارك، اذا ما تقدرش ما تقدرش، اما اذا تقدر وتقول هاني اعطيت ضحيتي انا، لا، ربي يعلم، ربي يعلم، وانت تعرف تلك الرصيد المال،
0: القيمه هذيك الماليه،
1: القيمه هذيك اعطيته، يعني تجيب حق ضحيه ولا ما تجيبش. اذا تنجم انت ما تاخوش ما تاكلش منها وتعطي، ولا تنجم انت تعمل ضحيه لروحك، ولا تنجم تهز بعض زاد من الناس شنو يقول لك انا راس ورئيس انا ومرتي، ما نسحقوش علوش كامل وما ناكلوش، ما نجموش ناكلو كبار، يمشي يشتري الضحيه نتاعو، يهز يعرف روحه ثم عنده عائله نتاع ايتام، يمشي يذبح العلوش وياخذ منها القسط القليل، ياخذ منها القسط القليل، يقول معطوني قريت السنه معاكم والبقيه لكم، يعني تشوفك الفرحه، تشوفك الاجر العظيم.
0: نعم.
1: وهنا
0: نعم.
1: تذكرني قصه حدثت في الحاضره في تونس، انه فما واحد يبيع في العلالش بمناسبه العيد، كما قلت انت يجيب السوق العلالش
0: كما الفتره هذه يعني.
1: نعم، كما الفترة دي، فجاب هكا قطيع من الأغنام يبيع فيه، وإذا بيه عنده هو ينزل فيه في الرحبة، إذا بيه علوش هرب له منه، واحد من العلالش هرب، نطع وهرب، فمشى يجري في جرته، هكا هكا يجري، وهذاك يجري، هذاك يجري،
0: خرج من القطيع،
1: خرج من القطيع، وإذا بيك العلوش دخل في خربة في دار، هو دخل ودخل في جرته، وإذا بيه صغيرات داروا بيه فرحوا، يا بعية يا علوش صغيرات، يا داروا بيه فرحانين، أمهم مش هو حتى يدو عليه باش يهزوا، فإذا بيه راه في أمك للأيتام تبكي، طلعت مرأة معنا عندها أيتام، ف
0: وما عندهمش خروف،
1: ما عندهمش خروف، قالت له معناها التوسل إليك بكل من تحب برسول الله، التوسل إليك بالله تعالى أنك تخليهم حتى اللي ناموا وقت اللي يرقدوا هكا عرفت الدار، يجهز العلوش نتاعك.
0: اي اي اي.
1: قال خرجت من غادي، فهو يروي هذا هذه القصه الصحيحه. قال خرجت من غادي، قلت شوف، قلت ربي اكرمني بان دلني على من يستحق الانفاق.
0: ما شاء الله.
1: فكيف اعترض على حكم الله وعلى امر الله؟
0: اي.
1: قال قلت له يا ربي راني استخلفتك في العلوش وبارك لي فيما بقي.
0: اي.
1: فبعد مده احد الناس اللي يعرفوه جاء. قالوا يا فلان مبروك الحجة.
0: حجة؟
1: أنا حجة. قالوا إيه مبروك الحجة. قالوا قالوا دي ما حجيش إزي. قالوا عيتوا أنا نديلك. قالوا ترى فيك نقول لك يا فلان يا فلان وأنت ما تلفتنيش وما شفتنيش.
0: سبحان الله.
1: قالوا أنت بذاتك ريتك، قالوا ريتك في عرفة وريتك في أكثر من موقف في الحج.

0: يودي ما حجيتش، قالوا ما تعاندنيش حجيت،
1: شافوا
0: شفتك قالوا برأي العين ونديلك، قالوا انت هارب مني، قال لي انت غششت، قال خدش فيه فين هارب مني مخبي حجته.
1: سبحان الله سبحان الله.
0: قالوا والله ما حجيتها والله ما سافرتها، اقسم له. قالوا ما لا قل لي ايش عملت في تلك الايام، فحكى له هذه القصه.
1: سبحان الله.
0: قالوا ذلك ما ابلغك الى الحج.
1: وعملوا شريط تلفزي يتعدى ديما فتره العيد، كنت الطفل الصغير هذا اللي تعلق بالخروف في البطحه بتاع الحومه. نعم. وكل يوم يمشي حذاه وكزازار متقلق من الطفل هذاك، حاسيلو وكيفاش الخروف باش ولا يتبع فيه للدار ودخل للدار، وحاسيلو وعملوا كوتيزاسيون للحومه وشراو لك الطفل اليتيم هذاك الخروف محلاها برشا. وفما ناس في جنح الظلام يقف بالكميونه.
0: نعم.
1: ويدق الباب.
0: نعم.
1: ويهبط الخروف لا تعرفوا.
0: نعم.
1: شكون لا.
0: نعم.
1: ما تعرفش عليه حد شيء.
0: ربي يبارك
1: يا فلانة ولا يا فلان، هاو ضحيتك،
0: هاو ضحيتك،
1: والسلام عليكم.
0: والسلام عليكم. وثم زاد من يشوف باهي ما يقدرش باش يززي عائلات الكل، يلمد خمسة ستة أضاحي يذبحهم ويقسمهم ويمشي يدور على الديار، كل دار يوصل جزء من الأضحية. هو شنو هو إدخال الفرح على الناس؟
1: هذا هو اللي حكيناه في البداية،
0: هذه هي العبادة. يزم تتجاوز العبادة، تتجاوز العادة اللي قاعدين احنا نتعودنا، نحب نضحي نحب نعمل. حتى البعض منهم طيب يقول لك انا ما ناكلش الحم مش نعمل به الضحية، يا ودي بقطر نظر تاكل ولا ما تاكلش الحم.
1: علاش قلت لك فما ناس العيد مقترن بالشواء وباللمة والكسكسي وكهو.
0: نعم.
1: فما ناس هكا يفكروا.
0: نعم. ولذلك العيد له معاني عظيمة كما قلنا، هذا البعد في علاقتنا مع ربي سبحانه وتعالى،
1: ونختم به حديثنا.
0: نعم. وتقربنا إلى الله تعالى كما ذكرنا، وقت يقول ربي سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام معدودات، ويقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعتبر أن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، أعظم يوم
1: الله.
0: عند أعظم يوم عند الله تعالى
1: الله.
0: لأنه يأتي في موسم عظيم، موسم الحج، فيه يقبلون جميع الناس في صعيد واحد على الله تعالى، يسألون المغفرة، يسألون العتق من النار، ويسألون القبول، ويسأل. والحج كما ذكرنا يمحو الصفحات القديمة، يعود الإنسان كيوم ولدت أمه. شوف المزايا العظيمة في هذا. فأنت بأضحية متاعك تحاول باش تساهم ولو بجزء بسيط في أن تتقرب إلى الله تعالى، وهالقربة هذه يقبله منك ربي وقت اللي تاخذ جزء من الأضحية متاعك يكون عطاء في سبيل الله. العيد لازم تكون فيه منغصات، العيد لازمش فيه تكون منكدات، ما تنكدش ولو انت مختلف مع شخص ولا حاجة، بالعكس يوم العيد هو يوم الفرحة، يوم اللي احنا نصفيه فيه الأجواء كما يقولوا، نصفيه فيه القلوب، نصفيه فيه الأنفس، لعل الله تعالى يقبلك سبحانه عز وجل بك العفو ذاك. العيد أيضا في زيارة وعيادة المريض كما نفكروا، وانا نعرف انه برشا ناس يمشيوا للمستشفيات يوم العيد، يزوروا المرضى ويعودوا المرضى، لان في ذلك اجر وثواب كبير عند ربي سبحانه عز وجل. العيد ايضا فيه تجهيز للايتام اللي باش ناوي على العرس، يجهزوا ويعاونوا. العيد ايضا فيه تتفقد حالتك الطلبه اللي ما عندهمش، لكن يحب يقرا وما عندوش بورس وما عندوش امكانيات وما عندوش باش يعمل امتحانات وما عندوش. يعني راهي هالمناسبات هذه الكل تذكرنا بهذه الروابط الاجتماعية، وعلينا أن نتذكر ذلك مليا إن شاء الله.
1: باش نختموا أستاذ محمود، وهو يعني ارتجال من وحي اللحظة بدعاء.
0: نعم.
1: ونحن في هذه الأيام المباركة وخاصة يوم عرفة، ربي سبحانه يدعونا إلى الدعاء، يعني الدعاء كامل اليوم، وخاصة هم الناس اللي كتب لهم ربي سنة الحج، ربي إن شاء الله يرجعهم سلمين، وأحنا اللي في بلادنا قاعدين ونشاهدوا في التلفزيون ونسمعوا في الإذاعة أيضا ندعيهم معهم. ذكرنا بعض الأدعية اللي تليق. نعم. بهذا اليوم العظيم.
0: هذا اليوم العظيم كما ذكرنا يعني ما أوصانا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هالأيام العشر هذه، أن نكثر من التكبير والتهليل والحمد لله.
1: ذكرنا
0: تعالى
1: بيه.
0: يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم ورد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كثر مرات، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ثم أن نكثر في اليوم الأخير يوم عرفة من التلبية، أن نلبي كما يلبي الحاج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فأنت تلبي الله تعالى، يرأي لبي مش كان في الحج، حتى أنت تلبي يا ربي أنا راني بين يديك، يا ربي راني أنا قابل أحكامك، يا ربي أنا قابل أوامرك ونواهيك. قال ونسأل الله تعالى في هذه الأيام قبول العمل، يا ربي تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لقول إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دائما يسأل الإنسان أن يقبل منه ربي أي عمل يقوم به أن ربي يقبله منك. ثم قال في هذه الأيام نسأل الله تعالى النجاة من النار والفوز بالجنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا الإنسان يسأل الله تعالى صلاح الذرية، لأن ربي سبحانه وجل لم يبارك لك في ذريتك راو هذيك فوز الحياة الدنيا، هذا كنعيم الحياة الدنيا. أيضا يسأل الإنسان صفاء القلب وطهارة القلب ونقاء القلب، يا ربي نقي قلوبنا، يا ربي قوي إيماننا، يا ربي اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك ولذكرك يا الله. فأدعي هذه أدعي كثير، وادعو بما شئت، أدعو بما شئت. أنا تو مسألة الاجتهاد في الدعاء، أحيانا ربي سبحانه وجل يفتح على بصيرة الإنسان بأدعية فتكون بينه وبين الله تعالى. المفيد القلب الصادق،
1: أي
0: القلب الصادق. ربي قال ادعوني استجب لكم، ربي قال ادعوني استجب لكم، ما اكثرش من ادعوني. لم يحدد صيغة الدعاء معينة، ثم صيغ واردة عن رسول الله جيدة كما ذكرناها، الاستغفار ان تستغفر الله تعالى، ان تهلل، ان تكبر، ان تحمد الله تعالى، هذا كله في هذه الايام اكثروا من هذا، وخاصة في يوم عرفة ما بين صلاة العصر والمغرب.
1: بين صلاة العصر
0: يلقوا تلقى الحجاج واقفين في عرفة قبل غروب الشمس، والأكف كلها مبسوطة لله تعالى، اللي يبكي يبكي، واللي يتألم متألم متألم، واللي يتضرع لله تعالى يتضرع. فذلك الموقف المهيب ربي مطلع فيه على جميع خلقه. فأنت أسعى أسعى المؤمن. ثم أحيا ليلة العيد أن تحييها بالذكر، من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. للذيك صلي ركعات لله تعالى، أقرأ ما تيسر من القرآن، اجتمع مع العائلة على الذكر، على ورد من الأذكار فيه التسبيح والحمد والتكبير والتهليل لله تعالى. فذلك فيه يعني فضل كبير من الله تعالى، وتقوم الصباح بكري وتصلي صلاتك حاضرة، وتمشي تصلي العيد، تمشي للمصلى، وبعد تروح تنحر، يكرمك ربي سبحانه عز وجل أنه ذلك اليوم يكون يتسجلك في سجلات متاعك، وهذا فضل عظيم من الله تعالى.
1: وفي حديثك وختام حديثنا، في حديثك الكل الكل عبادة، كل عبادة، يعني من العشر الأواخر هذوما الكل يعني الكل عبادة، ونختمها بيوم عرفة وبالنحر وبصلاة العيد ثم النحر، يعني الكل عبادة وكل تقرب من الله.
0: نعم.
1: وربي يتقبل منا،
0: وتكون
1: رب.
0: أيام التشريق الثلاث من بعد.
1: أي طبعاً
0: ونكبر طبعاً. الله تعالى إثر كل صلاة، الله أكبر الله أكبر. ثلاث أيام نكبر، تبدأ من صلاة الظهر يوم العيد وتنتهي في صلاة الصبح في ثالث أيام من أيام التشريق.
1: ونعرف أنه فما برشا ناس صايمين الفترة هذه.
0: نعم.
1: تسع أيام هذه.
0: هنيئاً لهم.
1: وفما ناس هذا يفضلوا صوم
0: هنيئاً لهم.
1: ليلة
0: هنيئاً لهم.
1: يوم عرفة، يعني بتبيع اللي هم حاجين الحجيج ما يصوموش.
0: نعم يصوموش.
1: يوم عرفة طبعا.
0: نختم بالدعاء إن شاء الله
1: سيدي.
0: ونغتنم هذه الفرصة إن شاء الله. اللهم لك الحمد حمدا يوازي نعمك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد حمدا يليق بمقامك.
1: أمين.
0: لك الحمد فإنك وحدك الأحق بالحمد والثناء. اللهم صلي وسلم على النبي المجتبى.
1: أمين.
0: اللهم صلي وسلم على نبي الرحمة والهدى. اللهم صلي وسلم على خير الورى.
1: أمين.
0: اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا.
1: أمين.
0: واسبب اللهم سجال عفوك على ذنوبنا، ومن اللهم علينا بستر عيوبنا.
1: أمين.
0: اللهم عد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركة علينا وعلى بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين.
1: أمين.
0: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، وراجع بنا إلى طريق الحق وإلى الطريق المستقيم.
1: أمين.
0: اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك يا الله يا كريم.
1: أمين.
0: أن تعد علينا هذا العيد بالخير والبركة يا أرحم الراحمين. اللهم عده باليمن والنصر لأهلنا في غزة.
1: أمين.
0: وفي فلسطين.
1: أمين.
0: اللهم اخرجهم من كل ضيق إلى ساعة الطريق. بارك لنا في أيامنا، وبارك لنا في صحتنا.
1: أمين.
0: وبارك لنا في أموالنا.
1: أمين.
0: بفضل منك وجود وكرم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير. شكرا دكتور محمود جبلة، إن شاء الله كل عام تحي بخير سنين دائمة. أيضا نشكر صديقنا خالد شابي مهندس الصوت، ونقول لكم إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة. كل عام وأنتم بخير.

رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: رحمة للعالمين. إعداد وتقديم معز الغربي.
1: الدكتور حكيم.
2: حليب الأم يتميز بأنه مكوناته تتغير بشكل طبيعي من أسبوع لأسبوع باش تتناسب مع حاجات الرضيع ونموه، وما يلزمش الأم تخاف وتظن اللي حليبها ضعيف ومش كافي. الفائدة أن الصغير يرضع مرتاح وتكون هي زادة مرتاحة من غير تعب ولا إرهاق، وترضعوا حتى 8 مرات وإلا أكثر في النهار. ويلزمها تعرف اللي صغير مش كل ما يبكي راهو جيعان.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: الواحدة بعد منتصف النهار هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، تونس تحيي اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، ووزير البيئة يعلن إعداد استراتيجية جديدة في المجال. البريد التونسي يدعو المتقاعدين الحاملين لبطاقة جراية إلى استعمال الموزعات الآلية بهدف تفادي الاكتظاظ. وفي العالم، قتلى وجرحى بينهم مسعفون في غارات صهيونية مكثفة على جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء. تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يومي الأربعاء والخميس القادمين. وبالمناسبة، دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكترونية ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضح البنك في بلاغ له أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، وسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكترونية. كما أوصى بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. من جهته، دعا البريد التونسي المتقاعدين الحاملين لبطاقة جراية إلى استعمال الموزعات الآلية بهدف تفادي الاكتظاظ. المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد منى الجرامي بيّنت في تدخل هاتفي لبرنامج يوم سعيد أن الحصول على البطاقة مجانية.
6: اليوم عنا بالنسبة لسين أساس أكثر من 286 ألف بطاقة يجموا يجبدوا التقاعد متاعهم من الموزعات الآلية. حتى بالنسبة للمتقاعدين تاع سين أف بي إس، عنا أكثر من 26 ألف متقاعد عندهم لي كارت هذي، دونك احنا ندعيوهم باش نتفاديو الاكتظاظ وكل شيء، يجموا يجبدوا في أي وقت لي روتريت متاعهم من الموزعات الآلية. والبطاقات هذه زادة تمكن حتى باش تجبد الموزعات متاع البنوك، حتى اللي ما عندوش بطاقة ويحب يولي عنده بطاقة ولي روتريت متاعه تتصبهم في البطاقة وما يقعدش يدد الصف ويجبد في الويكاند وإلا في الليل، توجه الأقرب مكتب بريد ويطلب البطاقة هذه ونمكنه مجانا من البطاقة هذو.
5: تحيي تونس اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. وأعلن وزير البيئة حبيب عبيد في تصريح لتبر النعيمي إعداد استراتيجية جديدة خاصة بالتنوع البيولوجي تتأقلم مع متطلبات الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي.
7: تونس غنية بالتنوع البيولوجي، أولا عندها تأثير متاع البحر الأبيض المتوسط، عندها تأثير متاع الصحراء. بلادنا معناتها ثرية بالحدائق الوطنية قرابة 41 منطقة محمية، عندنا 41 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية، 46 منطقة لحماية الطيور، عندنا مجهود كبير معناتها في التشجير، عندنا تنوع بيولوجي فلاحي، عندنا التنوع البحري هذه الكل وتسمى ثروة مش من الناحية الإيكولوجية والبيئية فقط، هي ثروة اجتماعية واقتصادية، وهذه اللي نحب نأكدوا عليه اليوم. أعددنا استراتيجية جديدة بالنسبة للتنوع البيولوجي تتأقلم مع متطلبات الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، وتم أعدادها سنة 2025، ومن ضوئها أعددنا ورقة عمل للإنجاز 2025-2030.
5: وأشار وزير البيئة إلى مواجهة التنوع البيولوجي لجملة من التحديات، مشددا على ضرورة التأقلم مع التغيرات المناخية والحفاظ على الشريط الساحلي.
7: ثم العوامل الطبيعية أساسا الجفاف واللي تعديت به بلادنا السنة الحمد لله جاء عام باهي، ولكن هذا عطاتنا درس لازمنا نتأقلم أولا بأنواع من الفلاحة اللي تكون موجودة، لازمنا أي خطرة بتاع ماء حافظوا عليها، عندنا إمكانيات بتاع تثمين المياه المعالجة هذا اللي نخدم عليه، كذلك عندنا الإشكاليات الكبرى الثانية هي كل ما هو تغيرات مناخية، ولازمنا معناتها ناخذ الاحتياطات نتاعنا، لازمنا بعض التأقلم حتى في البنايات نتاعنا، لازمنا نحافظوا على الشريط الساحل بتاعنا، وأطلقنا مبادرة الساحل اللي قاعدين نخدموا فيها مع كافة باش نحميو الشريط الساحلي بتاعنا.
5: كشف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه اليوم عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة الكبارية بولاية تونس. نعيمة أتسولي.
3: 3 مترشحين مقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة الكبارية، وتمكين مترشحين 2 من تصحيح بعض الإجراءات وفق ما صرح به الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المصري.
8: مجلس الهيئة اجتمع بعد التثبت من مطالب الترشح الواردة واللي عددها 7 بهذه الدائرة الانتخابية، قرر قبول 3 مطالب لاستيفاء كل الشروط بما فيها الشكلية والأصلية، وهي المترشحين أسماهم هو محمد صالح السلمي، شاكر البثوري، وحاتم الحمزاوي، هذوما اللي وقع قبولهم بصفة رسمية، مع تمكين عدد 2 مترشحين من تصحيح بعض الإجراءات. مطلب يتعلق باستكمال تقريبا 5 تزكيات لأنهم مطالبين ب400 تزكية ولهم الحق في التصحيح أثناء فترة البت. إن شاء الله يقع استكمال هذه النقائص، وبطبيعة الحال مجلس الهيئة بشقة مفتوح إلى غاية يوم الأحد، في صورة استكمال هذه النقائص سيقع قبول بقية المطالب. بزوز المتعلقين بالتصحيح هما للمترشح ريم البرهومي وكذلك للمترشح عبد الرؤوف ترابلسي.
3: وأضاف محمد تليل المنصري أن الهيئة بصدد النظر في مطلب سحب وكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بدائرة تمغزة من ولاية توزر، والنظر أيضا في إجراءات القرعة الدورية لعضوية المجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحلية والجهوية.
8: ورد على مجلس الهيئة مطلب في سحب الوكالة من المجلس المحلي بتمغزة ولاية توزر. مجلس الهيئة مازال ينظر فيه باعتبار وأنه هناك نقص في عدد التزكيات، لأنه يجب كل 10 متاع المسجلين بالدائرة الانتخابية اللي هم 506 مسجلين، وردت على مجلس الهيئة فقط 39 عريضة متاع تزكية. النقطة الثالثة المتعلقة بالنظر في إجراءات القرعة الدورية لعضوية المجالس الجهوية وكذلك لرؤساء المجالس المحلية ورؤساء المجالس الجهوية التي ستجرى يوم 31 من هذا الشهر. مجلس الهيئة باش ينظر فيها وبحدد الإجراءات.
3: يذكر أن الانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية ستكون أول انتخابات دون حبر في تونس.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في ظروف طيبة. من مكة المكرمة الصحفي جماح دغريري ومزيد من التفاصيل.
9: اليوم 1 مليون وأكثر من 200,000 مصلي أدوا صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط تنظيمات عالية وأيضا تحذيرات من عدم الحج بدون تصريح لكل من يريد المساس بأمن الحج وأيضا المساس بالتنظيمات التي وضعتها السلطات السعودية من أجل سلامة وراحة وأمن واستقرار حجاج بيت الله الحرام. حجاج بيت الله الحرام أنهوا اليوم صلاة الجمعة وهم يتجهون في هذه اللحظات الطائرات إلى مقر إقاماتهم هنا في المملكة العربية السعودية التي أنهت كافة استعداداتها الصحية والأمنية وأيضا الخدمية التي سترافق حجاج بيت الله الحرام في أثناء تنقلاتهم في المشاعر المقدسة. من المتوقع بإذن الله عز وجل أن يصل عدد حجاج بيت الله الحرام القادمين من الخارج إلى المشاعر المقدسة إلى أكثر من 1.5 مليون حاج، هذا بالإضافة إلى أكثر من 0.5 مليون حاج من الحجاج الداخل. للإذاعة الوطنية جماح دغريري، مكة المكرمة.
5: إلى لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم سلسلة غارات على بلدات في الجنوب اللبناني ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم مسعفون وإصابة آخرين. يأتي ذلك فيما نفذ جيش الاحتلال اليوم عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام. إلى الملف الإيراني الآن، حيث أعلن مصدر مسؤول أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع الولايات المتحدة رغم تضييق الفجوات بين الجانبين. وأضاف المصدر ذاته أن اليورانيوم المخصب والسيطرة على مضيق هرمز ما زال من بين النقاط العالقة بين طهران وواشنطن. في الأثناء حذرت باكستان من أن الولايات المتحدة وإيران مصرتان على رفع سقف مطالبهما بشأن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومضيق هرمز ما أدى إلى تأزم المفاوضات. يأتي ذلك فيما يواصل وزير الداخلية الباكستاني اليوم في طهران سلسلة اجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين لبحث مقترحات تهدف إلى تسوية الخلافات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده ستستمر في المحادثات مع إيران مشيرا إلى وجود تقدم في هذا المسار. في موضوع متصل، تتجه الصين وباكستان إلى تفعيل مبادرة مشتركة من 5 بنود لدفع مسار تسوية حرب إيران وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وتعود المبادرة المشتركة التي أطلقتها باكستان والصين قبل أكثر من شهر مجددا إلى دائرة الضوء في ظل تعثر المفاوضات الإيرانية الأمريكية وعودة التهديدات بحرب جديدة في المنطقة. تقرير ناجي بن جنات.
10: ما هي دلالات دخول الصين على خط التسوية بشأن حرب إيران والصراع في الشرق الأوسط؟ وهل لذلك علاقة بزيارتي الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين مؤخرا إلى بكين؟ سؤالان يطرحان في ضوء المبادرة الباكستانية الصينية المشتركة لدفع مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية وإنهاء الأزمة. الدبلوماسي الأسبق أحمد نيس يتحدث عن وعي الصين بدورها الاستراتيجي في العالم.
11: بعدما زار رئيس الولايات المتحدة الصين أشار لها بالأهمية متاع قضية إيران، بوتين كذلك عمل نفس الشيء، بحيث تدخل الصين أصبح الوحيد في العالم اللي ممكن يكون له تأثير في وقف الحرب في شروط استعادة مفاوضات إيجابية. هذا دور الصين وهي واعية به وهي تصعد اقتصاديا واستراتيجيا.
10: على طرفي نقيض تقف إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سياق وجهتين تختلفان في المطالب والشروط والأهداف، بين جانب أمريكي يطالب بفتح مضيق هرمز ووقف البرنامج النووي والباليستيني لطهران، وجانب إيراني يتشبث بسيادته البحرية وموازين قوته. هذا التباين الواضح يشكل العائق الأساسي أمام مفاوضات جادة تبعد شبح الحرب عن المنطقة وتنهي الأزمة من جذورها في انتظار آفاق ومآلات المبادرة الباكستانية الصينية.
5: ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. تونس تحيي اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، ووزير البيئة يعلن أعداد استراتيجية جديدة في المجال. البريد التونسي يدعو المتعاقدين بل المتقاعدين الحاملين لبطاقة جراية إلى استعمال الموزعات الآلية بهدف تفادي الاكتظاظ. وفي العالم قتلى وجرحى بينهم مسعفون في غارة صهيونية مكثفة على جنوب لبنان. دمتم في رعاية الله.
12: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
13: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
14: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ علي البراق آية بينات من سورة الزخرف.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.

وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن

الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة

0: بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة الزخرف. وننقل إلى حضرتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الياسمين بأريانا بإمامة الشيخ لطفي المدب.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعال العباد، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وإن حق ما قال العبد وكلنا عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا اللهم من أهل شفاعته بإذنك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. الله عز وجل جعل لعباده مواسم، هذه المواسم تتنزل فيها النفحات والبركات، ويعامل الله فيها عباده معاملة خاصة، إذ يتفضل عليهم بمضاعفة الحسنات ورفع الدرجات ومحو السيئات تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى، لعلم الله عز وجل بضعف عباده أمام شهواتهم وأمام شبهاتهم، فتكرما منه وتفضلا منه سبحانه وتعالى، حتى يجبر ما يقع فيه الناس من معاصي وذنوب وأخطاء، يتكرم عليهم في مواسم عدة عبر السنة بأكملها بنفحاته وبركاته وكرامته، لأن الله عز وجل لا يريد لعباده إلا الفوز والنجاة من النار، بدليل ما أرسله من رسل وما أنزله من كتب، كل هذه إنما يريد الله بها لينقذ عباده من عذاب شديد يوم القيامة. خاصة ونحن العوام لا ننشط في العبادة والطاعة إلا في المواسم، فإذن لابد أن نذكر بعضنا البعض بهذه المواسم حتى نستغلها أفضل استغلال، لنجمع ما نستطيع من الحسنات لعلها ترجح يوم القيامة عند الميزان بهذا الفضل من الله عز وجل الذي يضاعف الحسنات لعباده في مواسم معينة. من هذه المواسم يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله الأيام العشر. أفضل الأيام عند الله الأيام العشر، أي أيام عشر؟ هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ما جعل سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثهم عن نفحات هذه الأيام، فسأله: ألنا خاصة معشر الصحابة أم هو للناس من بعدنا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لكم معشر الصحابة ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فرفع سيدنا عمر صوته معبرا عن فرحه: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. كررها 3 مرات، يعني ابتهاجا بهذا العطاء الإلهي لعباده في هذه المواسم أن يتفضل عليهم كل هذا الفضل. يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم حديث آخر في خصوص هذه الأيام، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء. يعني استشهد في سبيل الله وأمواله كلها أنفقها في سبيل الله. هذا العمل هو الذي يساوي أي عمل صالح تقوم به في 10 أيام هضم. صمت يوم في 10 أيام هضم يعادل وضعية هذا الرجل الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء، يعني استشهد في سبيل الله. ختمت القرآن في هذه الأيام، عملك هذا يوازي ما حصل لهذا الرجل. تصدقت بمال في هذه الأيام، عملك هذا يوازي ما قام به هذا الرجل. وقس على ذلك كل الأعمال الصالحة التي ستؤديها في هذه الأيام، جعل الله لها مثالا نصبه أمام أعيننا ليحثنا على ألا نقصر في أعمال الخير حينما نربطها بهذه الجائزة، جائزة الذي استشهد في سبيل الله ودفع روحه ودفع ماله في سبيل الله عز وجل. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أودع الله كل هذه الأطايب والخيرات في هذه الأيام 10؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عليه، لنقدر هذه الأيام حق قدرها ونوليها ما تستحق من العناية ومن العمل، لعلنا نخرج منها بإذنه تعالى من الفائزين. أولاً، أنها أيام تذكر بملة إبراهيم عليه السلام. فمن نحن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء الوحي يأمره، جاء الوحي القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو أفضل البشرية جميعاً وهو أفضل الأنبياء جميعاً، ومع ذلك جاء الوحي يأمره بماذا؟ يأمره بأن يتبع ملة إبراهيم. ماذا يقول تعالى؟ ثم أوحينا إليك يا محمد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم. إذن فنحن تبعا لأمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، فنحن أيضا مشمولون بهذا الخطاب القرآني وبهذا الأمر الرباني أن نتبع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. السبب الثاني هي أيام، هذه الأيام 10، ترق فيها القلوب وتشف فيها النفوس والأرواح، والناس فيها بين حجيج ملبين، محرمين، طائفين، عاكفين، ساجدين، راكعين، وبين عبيد في مشارق الأرض ومغاربها تهفو نفوسهم إلى المسجد الحرام منعتهم الظروف. فإن اختلفت الأجساد، بعضهم ذهب وبعضهم لم يذهب، إلا أن القلوب كلها اتحدت في حب وعشق هذه الأماكن المقدسة الطاهرة، بيت الله الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام. أيضا هي أيام ضمت أفضل يوم طلعت عليه الشمس، هو يوم عرفة. هي أيام يغفر الله فيها للحجيج ولمن استغفر لهم الحجيج. هك علاش كي تمشي تشيع ولا تزور حاج قاصد بيت ربي تقول له ادعي لي واستغفر لي، فالله عز وجل يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ثم فئة ثالثة من الناس ربما له من الحجاج وله من الذين يستغفر لهم الحجاج، ما عنده مسكين ما عنده حتى علاقة بأي حاج، بشي يوصيه بشي يدعي له ويستغفر له. جعل الله له من عمله الصالح الذي يقوم به في هذه الأيام ما يكفيه من الخير ومن الحسنات التي لا يعلم مداها وحصرها إلا الله عز وجل. كرم وفضل من الله عز وجل في هذه الأيام. هي أيام لم يرى فيها الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أذل منه في هذه الأيام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أمام يعني مبارزته الله بالعداوة وما قاله بين يدي الله متوعدا هذا الذي كرمه عليه وفضله عليه أنه سيفعل معه الأفاعيل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني توعد صريح بأنه سيسخر جهده وحياته لإضلال ذرية آدم الذي أمر بأن يسجد له ورفض السجود. يأتي الله عز وجل بكرمه وعفوه ومغفرته فينسف كل ما فعله الشيطان طيلة السنة من إغواء وفتن، ويعني ما سببه من أضرار لهذا الإنسان تأتي رحمات الله عز وجل ومغفرته وعفوه فيمحوها وكأنها لم تكن، فذهبت أعمال إبليس وجنوده كلها هباء برحمة الله عز وجل وبمغفرة الله عز وجل. فهو يرى جهده هذا طوال العام قد نسف في هذه الأيام، فلا يرى أحقر منه ولا أذل منه ولا أدحر منه في هذه الأيام. هي أيام أيضا تلتحم فيها أفضل الأيام بأفضل الأماكن. أفضل الأيام أيام العشر من ذي الحجة، وأفضل الأماكن البقاع المقدسة. هي أيام يرتبط فيها الحاضر بالماضي لاستشراف المستقبل. يعني لما يقف الإنسان أمام الكعبة يستحضر سيدنا إبراهيم وهو يرفع هذه القواعد، ويساعده في ذلك ولده إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعلمنا سيدنا إبراهيم بعد كل عمل صالح نقوم به لا نظن أننا قبلنا وانتهى الأمر، لا، لابد أن تشفع عملك الصالح هذا بأن تتضرع إلى الله عز وجل أن يقبل منك هذا العمل. وهذا درس يعلمنا سيدنا إبراهيم، كلفه الله بأفضل عمل وأشرف عمل أن يرفع القواعد من البيت ويساعده في ذلك ولده، ثم لما ينهي العمل يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتقبل منه، لأنه أي عمل صالح تقوم به ما لم يقبله الله عز وجل كأنك لم تفعل شيء. ويستحضر سعي أمنا هاجر بين الصفا والمروة ما يفعل

نتوجه الى الله عز وجل بأمرين، بالسعي المطلوب منك أخذ بالأسباب، وباليقين كتعليق القلب بالله عز وجل أنه هو الذي سيحقق لك النتيجة. النتيجة ليست مربوطة ارتباط عضوي بالسعي، قد تسعى ولا تأتي النتيجة، ولكن النتيجة هي من عند الله عز وجل. ومن أعطاه فلصالحه، ومن منعه فلصالحه. قد يعطي الله ليمنع، وقد يمنع ليعطي. أيضا رمي الجمرات، لما يرمي الحجاج الجمرات إنما يستحضرون ما قام به سيدنا إبراهيم وأمنا هاجر وسيدنا إسماعيل في رميهم للشيطان الذي حاول أن يثنيهم الواحد بعد الآخر عن أن يذبح سيدنا إبراهيم ابنه، فرماه سيدنا إبراهيم بحصيات، ثم ذهب إلى هاجر يحاول معها أن تثني زوجها عن ذبح ولدها، فرمته أيضا بحصيات، ثم لما يأس من الوالد والوالدة ذهب إلى الضحية نفسها سيدنا إسماعيل، فكان معه نفس الرد أن رماه سيدنا إسماعيل أيضا بحصيات. فنحن نفعل ذلك إحياء لهذه الذكرى التي ظهرت فيها عداوة الإنسان للشيطان، وأنك لا يجب أن تستسلم لما يدعوك إليه. هي أيام تغلب فيها حب إبراهيم لربه عن حبه لولده، هذا الولد الذي جاء لسيدنا إبراهيم بعد أن طعن في السن. تصوروا شدة حب سيدنا إبراهيم لهذا الولد اللي جاء في آخر عمره، ثم يأمره الله أن يذبحه بيده، ثم يستجيب سيدنا إبراهيم إعلاء حب الله في قلبه على حبه لولده. ثم جئنا نحن كإحياء لسنة أبينا إبراهيم، أننا يجب أن نغلب حب الله في قلوبنا على حب المال الذي سنشتري به الأضحية. ما تبدأش التاجر مع ربي سبحانه وتعالى في ثمن الأضحية، فمن وجد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وجد ولم يضحي فلا يقربن مصلانا نهار العيد. اللي عنده القدرة بش يشري الأضحية وبش يضحي ولكنه لم يفعل، عقابا له أنه لا يحضر المصلى يوم العيد. إذا نحن علينا أن نغلب حب الله في قلوبنا على حبنا للمال الذي سنشتري به هذا القربان وهذه الأضحية التي سنقدمها لله عز وجل. في هذه الأيام أكمل الله دينه وأتم علينا نعمه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن قد يقول قائل، حدثنا على فضل هذه الأيام وبينتنا علاش هي أفضل الأيام عند الله عز وجل. أي لو طلبنا منك أن تبين لنا كيف نستغلها، كل عمل صالح تقوم به في الأيام هذه سيكون لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أفضل عمل في هذه الأيام تقوم به هو ذكر الله. عندك دليل؟ عندي دليل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، شوف خير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ما سهلش منه أن يداوم الإنسان في هذه الأيام، بل ويكثر من ذكر الله عز وجل حتى يذكرك الله عز وجل. واذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أنت تذكر الله عز وجل تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لكن كيف يذكرك الله عز وجل؟ يذكرك باسمك وبرحماته. جاء يوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بن كعب، حتى تعلموا أن الله عز وجل يسمي كل واحد منا باسمه. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بن كعب، أبي بن كعب هذا من قراء الصحابة، فقال له: يا أبي، إن جبريل قد جاءني من الله عز وجل، وأن الله يقرئك السلام ويأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. سيدنا أبي سيب الموضوع الكل وشد في حاجة واحدة، قال: يا رسول الله، وسماك لي؟ قال: نعم. سيدنا أبي بكى حتى يعني بلت دموعه ثوبه
فرحا بهذا الشرف الذي ناله.

0: ما علم أن الله عز وجل ذكره اسمه عند سيدنا جبريل وعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرني باسمي، يعني ربي سبحانه وتعالى عز وجل يذكر عبده باسمه، هذا يعني مكرمة ما بعدها مكرمة. إذن ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال في هذه الأيام التي ستجني منها، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها خير من كل هذه الأعمال العظيمة. فلا نفوت هذه الأيام صياماً، قراءة للقرآن، صدقة، إصلاح بين الناس، صلة الرحم، وخاصة وخاصة وخاصة ذكر الله عز وجل. فما أيسره من عمل إلا أن كثير منا لا يوليه اهتمام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذكره في هذه الأيام ذكرا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، يقول الله عز وجل: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا يسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أعز دينك يا قوي يا متين، اللهم أعز دينك يا قوي يا متين، اللهم اظهره في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعله دينا مهيمنا على كل الأديان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد لله.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوفر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الياسمين بأريانا بإمامة الشيخ لطفي المدب.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: فلاش سبور. مرحبا لكل مستمعينا في موعدنا الرياضي. البداية بكرة اليد، اليوم تلعب المباراة الأولى في برنامج الدورة النصف النهائي لكأس تونس الأكابر. مباراة الأجوار تنطلق 4:30 في القاعة متعددة الاختصاصات برادس. تجمع النادي الإفريقي بالترجي الرياضي صاحب لقب البطولة بدار طاقم تحكيم البوسنة، مباراة بحضور 1000 متفرج من الفريق المستضيف النادي الإفريقي. المباراة الثانية في برنامج الدورة النصف النهائي لكأس تونس لكرة اليد أكابر غدوة ماضي 3 في قاعة ساقية الزيت، نادي ساقية الزيت يستضيف جمعية الحمامات. كرة القدم، قبل ما نعطيكم تعيينات مباريات الدورة النصف النهائي لكأس تونس للأكابر، البداية بأخبار منتخبنا الوطني التونسي للأكابر. العمل اليوم الأصباح حصة تمارين جديدة في مقر إقامته في تبرقة تحت إشراف المدرب الوطني صبري لموشي وبحضور مجموعة اللاعبين انتهت التزاماتهم مع نواديهم. تحذيرات تسبق التحول إلى فيين إلى النمسا من أجل ملاقاة المنتخب النمساوي والدين يوم الاثنين 1 جوان القادم. منتخبنا الوطني ينطلق في التحضيرات لنهائيات كأس العالم في برنامجه، كذلك مباراة دولية ودية ثانية برمجة يوم السبت 6 جوان في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي. مونديال المكسيك، الولايات المتحدة وكندا في البرنامج السفر إن شاء الله للمكسيك يوم 7 جوان، وانطلاق المشاركة متاعنا إن شاء الله منتخبنا الوطني التونسي في الدور الأول يوم 15 جوان من 3 متاع صباح ضد السويد، ثم الجولة الثانية يوم 21 جوان 5 متاع صباح ضد اليابان، والجولة الثالثة يوم 26 نفس الشهر من في مع منتصف الليل ضد المنتخب الهولندي. إلى كأس تونس لكرة القدم بعد غدوة لحد انطلاقا من الساعة 3:30 بعد الزوال، باش يكون الموعد مع مباريات الدور النصف النهائي لكأس تونس كما قلت لي كرة القدم الكبرى. في الطيب المهيري نادي صفاقس يستضيف ترجي جرجيس، في زويتن شبيبة العمران يستقبل ترجي الرياضي التونسي. نذكر في الدورة لربع نهائي ترجي على حساب بعث بوحجلة 3 أهداف مقابل 0، نسي أساس على حساب الملعب الكابسي 2 مقابل 1 بعد المرور للحصص الإضافية. ترجي جرجيس عند البنزرتي 2 مقابل 0. شبيبة العمران على تقدم ساقية الدير بفضل ضربات الجزاء في مباراة انتهت متعادلة هدف مقابل هدف. كما قلت الدور النصف النهائي برمج هذا الأحد، والدور النهائي برمج يوم الأحد 31 مايو على ملعب حمد العقربي برادس. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد صعود كل من أمل حمام مسوسة وتقدم ساقية الدير، ننتظر الفريق الثالث اللي باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى من خلال مباريات البراج. 4 فرق تتنافس من أجل مقعد واحد. البداية ستكون يوم الاثنين المقبل 4 في حمام الأنف في نادي حمام في صديق مستقبل كاسرين، في جابس الملعب الجابسي اتحاد تطاوين، ثم يتواجه الفائز من كل مواجهة في لقاء فاصل من أجل تحديد الصاعد الثالث للمحترفة الأولى. الهيئة التسييرية لنادي الصفاقسي قررت غلق المدارج 4 و5 إلى غاية إشعار آخر، هذا على أثر الأحداث اللي رافقت مباراة الجولة الأخيرة بالبطولة وكذلك مباراة الدور الربع النهائي للكأس. الهيئة المديرة للاتحاد المناسيري ستعقد يوم الأحد المقبل اجتماع أخباري مع منخرطي وأحباء النادي، سيكون مناسبة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة. ذكر أن الهيئة المديرة للنادي الإفريقي قامت بتأجيل المؤتمر الصحفي اللي كان برمج اليوم والخاص بتقديم بطل السباحة العالمي أحمد الجوادي وكيف الأنشطة المرافقة يومي الجمعة والسبت، وذلك لأسباب لوجستية. الدوري الإفريقي لكرة السلة، مسابقة البال المرحلة النهائية اللي تحضرها العاصمة الرواندية كيغالي، دور الربع النهائي ينطلق غدوة مساعتين. نادي الإفريقي واجه أهلي بنغازي الليبي، إن شاء الله مباراة ثانية باش تلعب يوم الاثنين القادم بين زوز فرق ذوما، إن شاء الله الانتصار للإفريقي. غدوة أيضا 5 دار سيتي لتنزاني واجه بيترو أتيتيكو لانجوري، إذا يتأهل نادي الإفريقي سيواجه في نصف النهائي الفائز من هذه المباراة. كذلك لحساب نفس الدورة دور ربع النهائي من البال بعد غدوة لحد مساعتين الأهلي المصري فيل دو داكار للسنغالي، 5 تاجرز الرواندي الفتح الرباطي المغربي. نذكر بالتألق التونسي خلال منافسات الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى في سويسرا بفضل البطلين محمد عزيز الخليفي بعد نجاحه في الحصول على ميدالية برونزية في سباق 800 متر T53 وبرونزية البطل وليد كتيلة في سباق 800 متر T33 وT34 كما ذكرت ضمن منافسات الجائزة الكبرى لألعاب القوى في سويسرا. تونس تشارك في بطولة إفريقيا المبارزة في أبيجان من 1 إلى 5 جوان القادم. 4 عناصر باش يكونوا في الموعد: فارس الفرجاني وياسمين دغفوس في اختصاص السلاح الصبر، وثنائي السلاح الفلوري مع ياسمين السويسي ونور الإسلام مشارك. كرة القدم المصغرة، نعطيكم تعيينات مباريات الدور الثامن النهائي والدور 16 للبطولة. مواجهات من الدور 16 مبرمجة غدوة الأربعاء، جمعية رياضية طرنجة الملعب الرياضي بدار شعبان الفاري، بعد غدوة مساعتين نجم الرياضي بسليان الاتحاد الرياضي بتلالسة. في الدور الثامن النهائي مباريات مبرمجة يوم الأحد، ماضي 3 جمعيات سكرة لكرة القدم المصغرة: عقارب الرياضية الأربعاء، نادي كريبيس، نادي ميسي الرياضي الكريبي، الرياضي الرياضي بسوسة يستضيف النادي الرياضي للشرطة بأريان، 4 ونصف رواد لكرة القدم المصغرة، شباب الرياضي بالقنطرة، والخمسة الاتحاد الرياضي بابن خيار يستضيف الجمعية الرياضية ببرحليمة. أوروبيا، باش نرجع لكرة القدم، الليلة تلعب الدورة النهائي لكأس فرنسا لكرة القدم. لونس يواجه نيس، الفريق نشط فيه علي العابدي، إن شاء الله اللقب يكون من نصيب لاعبنا الدولي محترف البطولة الفرنسية علي العابدي. في إيطاليا اليوم الموعد مع المباراة الأولى لحساب الجولة الأخيرة للبطولة الإيطالية اللي توبج بها الإنتر. 8 غربع فيورنتينا يواجه أتلانتا، مباراة شكلية لفيورنتينا في المقابلة. أتلانتا الموجود في المركز 57 نقطة، يحب يأكد مشاركته في الدوري المؤتمر الأوروبي، مركز 7 مؤهل لهذه المسابقة، وراه بولونيا بفارق 3 نقاط في المركز 8. لمتابعي الكرة في الخليج، اليوم 5 غير 4 ينطلق نهائي كأس الإمارات واللي يجمع نادي العين بنادي الجزيرة، لإشارة نادي العين توج هذا الموسم بلقب البطولة الإماراتية. قاريا، نذكر أنه نهاية هذا الأسبوع سنتعرف على صاحب لقب رابطة الأبطال الإفريقية بعد ما تعرفنا على الفائز بلقب الكونفدرالية الإفريقية واللي هو الاتحاد العاصمة الجزائري على حساب الأهلي المصري. يوم الأحد في المغرب يتلعب إياب نهاية رابطة الأبطال 8 جيش الملكي المغربي، ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي، مباراة الذهاب في بريتوريا فاز بها فريق ماميلودي 1-0. بكرة القدم الإفريقية نكملوا فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
2: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل، عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
3: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار.

0: صباح التوانسة بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من الاثنين للخميس من التسعة للحداش. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة
1: الوطنية
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
2: من 1938.
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أولى الإذاعات.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم للإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة الكبرية، قبول 3 مطالب لاستيفاء كل الشروط وتمكين مترشحين 2 من تصحيح بعض الإجراءات وفق ما صرح به الناطق باسم الهيئة محمد أتليلي المنصري. البنك المركزي التونسي يدعو المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يتمتعون بيوم عطلة، وذلك يومي الأربعاء 27 والخميس 28 من مايو الجاري. بلدية تونس تعلن أنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، وتضيف في بلاغ لها اليوم أنه تم تخصيص أماكن تسمح للقاطنين بالعمارات بأن يقوموا بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف، وهي السوق المركزية وسوق حي الخضرة وسوق حي ابن خلدون 1 وسوق سيدي ستريدك بالحفصية. في العالم، طهران تقول إنه لم يتم بعد التواصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة رغم تضييق الفجوات، وتؤكد أن اليورانيوم المخصب والسيطرة على مضيق هرمز ما زال من بين النقاط العالقة. 10 قتلى وعشرات الجرحى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية طالت اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان. وفي قطاع غزة اليوم استشهاد فلسطيني جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة للاحتلال شمال غرب مدينة رفح. دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: موعد الأحد،
7: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
6: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
7: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
6: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل بلادي المزيانة.
7: ما ننسى حد وديما في القلب.
6: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

عسلة، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين عسلامة، ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في لقانا في الدنيا وما فيها من توا حتى الأربعة متاع العشية. نحاولوا أنه نقدموا لكم مواضيع مش فقط محلية، بل نحاولوا أنه ندخلوا برشا المعالم، نقدموا لكم عالم حكايات وروايات تكون من العالم أجمع. الإنسانية تجمعها عديد المواضيع وعديد التفاصيل. كذلك لقانا كما قلت ينطلق الآن ويتواصل حتى الأربعة متاع العشية مع الفريق اللي باش يأمن لكم تقنيا هذا اللقاء، من طنفوري في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، ورامي المجولي في التنسيق العام للحصة. بعد شوية يلتحقوا بنا أمال شقشوق وريم المدب، من خلالهم ومعاهم باش نقدموا لكم الحصة هذه اللي تتمثل الحقيقة وتتكون من عديد الفقرات. الساعة الأولى باش تكون فقرة ياراوي، كل واحدة فيكم اختارت موضوع تقدمه لكم اليوم. فقرة حكاية في دقيقة باش تكون حكاية ورواية، لكن يلزمها تتقدم في دقيقة. وفي ساعتنا الثانية فقرة عندي سؤال وفقرة غنية من القلب. لكن قبل ما نسمع الغنية الثانية في لقانا بعد ما سمعنا مهدي عياشي في هوا، حبيت نوجه نداء لكل للتاكسيست اللي خذيت معاه سيدة من الحناية باب سعدون باتجاه باب عليوة. في الرحلة هذية نسيت زوز سيكان اللي فيها أوراقها الخاصة، في رجاء ساك لونها بني مارون وساك كذلك بيج. زوز سيكان فيهم أوراق مهمة جدا وحاجات خاصة بالسيدة هذه اللي تنجموا سيدة سامية نجموا تتواصلوا معها، مع أنه سيدة سامية تواصلت مع الإذاعة الوطنية وطلبت أنه نتوجهوا بالنداء هذية للتاكسي اللي كان هو صاحب الرحلة، ويتواصل معها على رقم 97-903-539 97-903-539. ورجاء لل يتصل اللي عنده القضية هذه ويتواصل معها، وإن شاء الله يسلمها، إن شاء الله تلقى أوراقها الخاص بها. نواصلوا لقانا بعد شوية، نستقبلوا ريم وأمال.

0: يا راوي.
1: يا راوي هي أولى فقراتنا. يا راوي فيها نستمتع الحقيقة كل أسبوع بمواضيع تطرحهم أميل شرشوق وريم المدب. بديرجة كيفاش تن ما قيتهاش، كيفاش نعملوا اللغة العربية؟
2: تلي حاجة فيها تن.
1: أي مش التن، التن عسليمة ساعة معني جمع جمع المؤنث. كيفاش نعملها بالدارجة؟
3: زوز احنا مثنى.
1: مثنى حقا مكم الجمع. بيرح الراجع في اللغة راني.
3: أي
1: بالك
3: أي تستعمل أنتم ما تقلقش روحك.
1: ما تقلقش. مرحبا ريم. مرحبا ريم. هاكا من اللون عطينا درس في اللغة. أميل شقشوق مرجعنا في اللغة العربية. قديش حبيتها البارح بحذية، قديش حبيتها بحذية.
2: تليفون موجود عبي، تليفون موجود.
1: والله راني ترددت، راني فما رجعت للقواعد الأولى.
3: أما مش سهلة راي العربية. احنا يمكن بالنسبة لنا احنا حاجة عادية خاطر نتعلموها في المدرسة من السنوات الأولى، لكن كيف تلقى نفسك باش تقريها لشخص آخر غير يعني نقوله غير ناطق للغة العربية، راي ما راي صعيب صعيب صعيب، يظهر لي من أصعب اللغات.
2: فما دروس، فما دروس إذا أنت شوشت فيهم وقتها ولا ما تلهيش
1: مشيت،
2: وخاصة العدد دول معدود يقعدوا حتى لين يكبروا وساعات يغلطوا فيهم، وتلقاهم أحيانا يعني أسامي كبار في الكتيبة ويغلطوا فيهم ويتفاديوا كان في الصحافة المكتوبة وإلا في حاجات مكتوبة يحطوا أرقام، وكان في المنطوق يبدأوا ساعة تفيق وقتها. فهمت؟ فما حاجات بالحق إذا مش من الصغرى ما تستوعبهمش وتستوعب القاعدة، لخاطر أنت راهم مش ديما بالأذن. فما عبيد متكونين كي تقول له هكا صحيح ولا هكا صحيح بوذنه لأنه متعود بالقداء يقول لك كذا وكذا يجاوبك. فهمت؟ وأما لما تبدأ القاعدة أنت متمكن منها وفاهمها وقتها هذيك يسهل عليك.
3: وتوليت فما مشاكل أخرى تو نشوفها زيدا في بعض المنشورات، التيل مربوطة والتيل مفتوحة. راي عيني تعملها
1: عينك توشعك
2: واليالي تتزيد.
3: أنتي
1: والضاد زيدا المرفوعة والضاد
3: الضا والضاد
1: الضا والضاد
3: ما هيش سهلة. واللغة العربية ما هيش سهلة. واللغة العربية راهي عرفت تطور كبير برشا اللي نتكلموا فيه احنا كيما الانجليزي الجلوبش هذيك.
2: حتى طريقة الكتابة انا خلطت على بابا يكتب الف
3: نقطة اللوطة
2: والقاف القاف نقطة من الفوق والف نقطة من اللوطة.
1: ما نعرفش
3: في الرسم
2: في بتطور كبير صار.
1: رغم انه بعض اللي انا فما فيديو شفناه وتبعناه اللي هي الكاتبة المغربية الفرنسية ليلى سليماني اللي حكيت على اللغة العربية وعلى سحر اللغة العربية وعلى صعوبتها في نفس الوقت وعلى تقصير الدول الناطقة والشعوب الناطقة باللغة العربية أنها تسوق للغة متاحة كما يتم التسويق للغة الفرنسية واللغة الإنجليزية.
2: هو احنا باش ما نكونوش شوفينيين، الحق كل لغة عندها الجمالية متاحة، خاطر اللغة هي وعاء متاع ثقافة متاع فكر ومتاع مرجعية وفما كل يعني ثقافات والحضارات، واحد يعني ما يحتقرش أي حضارة وأي ثقافة. في كل لغة عندها الجمالية متاحة، وأحنا نعرفوا أسرار اللغة العربية ونعرفوا الجمال فين، موقع الجمال والنيونس اللعب على هذا
3: وطيعة تسمح لك تسح لك تعوم كما تحب وتطوعها كيما تحب.
1: إذا متمكنين
3: إذا تتمكنوا
1: يدخلوا، خطر يزمك تتمكن باش نجم
2: التمكن باش يجي بالمطالعة والكتيبة زيدة
1: للجيل الجديد. المطالعة وذيك علاش نلقاو أخطاء في اللغة العربية وصعوبة في اللغة العربية وحتى الفرنسية زيدة. بالنسبة معني عديد الملاحظات، احنا معنيش نسب معني نسبه، لكن هذا اللي يوصلنا من خلال المربين والأساتذة والمعلمين. بدينا باللغة باللغة العربية، أما مش نخلي الحديث بعد شوية خطر أمير فهم شوية مش نرجع للغة في موضوعها في ياراوي، أما مش نمشي الريم. الريم اللي اليوم جيت فيها ألوان ألوان إفريقية.
3: أخي احنا وين؟
1: هي ذيك هي
3: قل لي احنا وين؟
1: احنا في إفريقيا. احنا في شمال إفريقيا.
3: احنا في إفريقيا.
1: أي.
3: أي. أنا الحق مكتعرف من الكوفيد نتبع ديما الأخبار الأوبئة ومؤخرا قاعدة نتبع في انتشار في خبر انتشار فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو. تفشي صنفته منظمة الصحة العالمية من الطوارئ المثيرة للقلق، وضعية وبائية خطيرة تعيشها الكونغو للمرة 17. مرض فيروسي ينتقل بسرعة من البشر وقاتل. وقريت زيدا إنه الوضع الصحي في الكونغو صعيب برشا المرة هذه بالذات لعدة أسباب، أهمها إنه الفيروس تفشى في مناطق النزاع والصراع المسلح اللي تعرفوا البلاد منذ أزمنة. وفي مناطق النزاع التدخل الطبي سريع والبنية التحتية خاصة تصريف المياه الملوثة تكون متدنية برشا. وفما حاجة أخرى اللي جد تجديد على هذا هو إنه الإجراء الأمريكي في خفض المساعدات الصحية الخارجية وانسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية أدى إلى افتقار الكونغو لآلية التقصي والتحليل والعلاج السريع. وهذا يا راني كي نقرأ طرحت السؤال، قلت علاش بلد غني كيما الكونغو يعيش الأزمة تلو الأخرى، علاش يستنى في الإعانة؟ والإجابة نلقاوها في كتب التاريخ، تورخ الكتاب الدامي والمرعب وترجع لتاريخ استعمار الكونغو، قصة ينطبق عليها مقولة المضحكات المبكيات. استعمارها يرجع إلى المؤتمر الاستعماري الشهير مؤتمر برلين لسنة 1885، نجم نزيدوا كلمة سيء الذكر لأنه في تحضيراته تمنحت تونس هدية لفرنسا، في كواليسه سبقته مفاوضات ما بين القوى الكبرى الاستعمارية، ووقت أعطت هدية أعطت تونس هدية لفرنسا. في المؤتمر هذا القات القوى الاستعمارية الكبرى حل لما يسمى وقتها بالتدافع على إفريقيا، تفهموا ما بيناتهم كل واحد ياخذ بايو من هذه القارة الغنية والبريئة والبرية. حدت القوى الكبرى شكون وقتها؟ بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، قواعد لتقسيم القارة. وبقات فيها الكعكة أرض ما يعرفوش ترفخ لها وين، كبيرة برشا ولكن ما هيش مستكشفة وما حب ياخذ حد. وقتها ملك بلجيكا ليوبول الثاني، ليوبول دو، قال وين اشبيني نخذينا زادة مستعمرة، خذيها هو. وكيف نقوله خذيها هو؟ مش رأي المملكة البلجيكية خذيت، خذيها هو ملك خاص لهو، لأنه وقتها بلجيكا ما كانتش راغبة في مستعمرات وقتلوا تحب على مستعمرة برا أصرف عليها أنت من حر مالك وأحنا خطينا. وولت الكونغو في البداية ملكية شخصية للملك ليوبولدو، وتبين أنه هالأرض الشاسعة الموجودة على حوض نهر الكونغو عبارة على كنز مفتوح، أرض غنية بالمطاط والعاج والسكر، خيرات استغلها الملك ليوبول الثانين بأعنف الطرق وأبشحها، نظام عمل قسري في ظروف صعبة وتحت التهديد والعنف وقطع الأيدي والتقتيل. فترة دامت من عام 1885 إلى 1908. وعليش وفات؟ لأنها أثارت ضجة عالمية، فضيحة دولية واسعة نقلوها المبشرين المسيحيين للقارة الإفريقية اللي توزعوا في القارة الإفريقية، نقلوها صحفيين وكذلك محققين دوليين. وتحت الضغط الدولي سحبت الحكومة البلجيكية الكونغو من سيطرة الشخص
0: الملك ليوبولد II وليت لو كونغو بلج الكونغو البلجيكي. ملي تخيلوها منعت من الاستعمار ليلي الاستغلال ولا مقنن ومؤسساتي، وليت الكونغو البلجيكية المؤمول الأساسي لهذا البلد الصغير اللي هو بلجيكا. يعني الكونغو كانت خزنتها من نحاس والمعادن الثمينة والمطاط والديامونت والذهب جمهورية الكونغو إلى يومنا هذا تملك واحدة من أغنى الثروات الطبيعية في العالم، تتربع على عرش الدول المنتجة للمعادن الاستراتيجية لصناعة التكنولوجيات الحديثة وبطاريات الهواتف والسيارات الكهربائية مادة اسمها كوبالت. هي أكبر ثلاثة منتجين للماس، كميات هائلة من الذهب ما زالت موجودة دون اعتبار غابات حوض الكونغو اللي هي ثاني أكبر غابة استوائية في العالم بعد الأمازون. هذه هي الكونغو اللي توا نعود نقول مهددة بانتشار فيروس الليبولا القاتل والمعدي، يتعدى بسبب تدني البنية الأساسية الصحية وبالمياه الملوثة وغياب التلقيح والعلاج وغياب الاعتمادات المالية. مش قلت لكم حكايتها من المضحكات المبكيات؟
1: بالفعل بلاد غنية بالثروات الطبيعية، لكن ديما نسأل شنو اللي خليها، علاش هي هكا؟
3: استعمار، لأنه هذية فصل، راهو فصل أول من فصول الاستعمار. من بعد كان فما فصل آخر مع فصل
2: الحروب الأهلية
3: والموبوتو والتنازع على السلطة والتنازع على الثروات، وما سلمتش فيها راهو القوى الاستعمارية حتى بعد استقلالها ما سلمتش فيها. يعني كانت وإلى يومنا هذايا هي خزنة مفتوحة بالفعل،
1: تبقى دائما الإنسانية مهيش يعني مهيش عادلة. في نفس الوقت الاستعمار برغم تتبدل الفترة الزمنية لكن تبقى عقلية تتواصل متواصلة ونشوفه
3: بالطبيعة. ما هني قلت لك
2: تدعيت وتبقى لي سنة طويلة
3: بالضبط. هي معناها البلدان اللي وقع استعمارها يعني ما تنجمش تخرج بسهولة، راهو حتى من حتى وكان استقلت معناها
1: تقديم فما التبعات
3: معناها فما كالتبعات هذيك اللي انت تقعد تصلح فيها بطريقة او باخرى.
1: وحتى الدولة اللي عطات استقلال ما تسلمش ظاهريا، تحاول انا ديما تكون موجوده
3: ثبت عروقها. كيفاش قلت لك خزنه خزنه خزنه خزنه من الاموال والمعادن والخيرات، راي عظيمه. راي فم نهر الكونغو هو ثاني انهار العالم بعد النيل.
1: يعطيك صحة ريم للي فات، رواية ريم في فقرة يا راوي تنجموا تلقاوها على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية. نمشيوا الأمال.
2: أنا حبيت أن نهزكم العالم الذكاء الاصطناعي اللي هو حكينا فيه أكثر من مرة، من ديما يفرض في روحه، واللغات نهار بعد نهار وساعات ساعة بعد ساعة قاعدة تحصر فينا أخبار الذكاء الاصطناعي ومستجداته. نهارين الأخرانين ركزت معها شوية، لقيت أخبار عن شركة الأوبن إي آي الأمريكية المختصة في أبحاث وتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي، تعلن تمكنها من إنتاج برهان رياضي يدحض فرضية هندسية بقات دون حل منذ عام 1946. مش لازم نحكي لكم التفاصيل، وقاعدين علماء رياضيات يثبتوا في المسألة. شفت زيادة أخبار عن تزايد إقبال المتقاضين في أمريكا اللي اختاروا أنهم يلتجؤوش للمحامين لسبب أو لآخر، تزايد إقبالهم مع الذكاء الاصطناعي لإعداد مذكرة الدفاع اللي تتقدم للمحكمة. والبارح إذ ما في نهارين، والبارحة قريت خبر الحق استفزني واستفز فضولي، يتعلق بتطور حضور اللغة الأمازيغية في تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي. نذكر أن الأمازيغية هي من أقدم لغات العالم، من فرع لغات الأفرو أسيوية، لها أبجدية خاصة تنتشر في دول شمال أفريقيا، تونس والجزائر وليبيا والمغرب، وأيضا في شمالي مالي وفي دول أفريقية أخرى. إيش قدم الذكاء الاصطناعي للأمازيغية؟
4: أدمجها في بعض التطبيقات الرقمية والنماذج اللغوية، وصارت بعض روبوتات المحادثة مثل تشات جي بي تي وجروك وجيميني توفر الترجمة من وإلى الأمازيغية. لما قريتها الأخبار قلت نجرب، طلبت من واحد من روبوتات هذهم باش يترجم لي بعض الكلمات، مثلا قلت له ترجم لي صباح الخير، فاكتب لي الإجابة أزول بالأحرف الأمازيغية ومحلاه، وبالأحرف العربية السؤال تطرحه عليه بالعربي ولا بالفرنسي ولا بأي لغة باش يجاوبك زادة باللغة هذيك باش تعرف النطق كيفاش. الذكاء الاصطناعي مكن أيضا من إنتاج صور فيها حروف ورموز أمازيغية، إلى جانب إنتاج أغاني ومحتويات صوتية أمازيغية. ويرى بعض الخبراء والباحثين أنه هذا الكل ينجم يعزز حضور اللغة الأمازيغية في الفضاء الرقمي اللي كانت على هامشه لسنوات طويلة، ويساهم في مزيد انتشارها وفي تطوير استخدامها في مجالات مختلفة. وفما باحثين يحلموا بأنه

0: أنه يستوعب بناء اللغة ومفاهيمها ودلالاتها. وإذا نوسعوا الزوم على لغات العالم وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي، فنلقاو أنه ينجم يقرب بين مستعمليها بتوفير الترجمة، وقادر على توثيق اللهجات واللغات المهددة بالانقراض. وهو حالياً يوفر تطبيقات لغوية تشمل توليد النصوص، التدقيق اللغوي، الترجمة الفورية وتعليم اللغات. لكن من ناحية أخرى ينجم يؤدي الاعتماد الكلي عليه في الكتابة والترجمة إلى تنميط الأساليب اللغوية وإفقادها التنوع. وفما برشا تساؤلات حول مدى قدرته على فهم دلالات الاستعارات والتلميحات والمجاز واستيعاب الخلفيات الثقافية والمعطيات المرتبطة أساساً بطبيعة البشر وبسر تفرد البعض منهم. زعما ينجم يخلط يكون فلتة وهبلة جمالية إبداعية. أما يلزم أن نعاوب بالتقدم المثير والسريع اللي قاعد يحرص فيه الذكاء الاصطناعي، تقدم قد يخوف على خاطر قاعد يقضم من مساحة الإبداع البشري ومن دور الإنسان. والرهان المطروح على البشر هو كيفاش نستعمل الذكاء الاصطناعي، مش نوكلوه على كل شيء، وكيفاش نكون نزهاء وشفافين لما نستعمله ونذكره أن استعملناه وبالتدقيق فاش استعملناه، وكيفاش يضيف لنا بدون ما يمحينا وما يطمس إبداعنا وما يقولبه في أشكال متشابهة، وكيفاش نستغلوه لتنمية معارفنا وتمكننا من مهارات جديدة وتعلم لغات أجنبية أو تعلم لغة يتكلموها عدد من أولاد بلادنا وقد نكونوا ما عندناش فكرة كبيرة عليها مع ونقصد لهنا الأمازيغية اللي قبل 2011 ما كانش تحكي عليها برشا. وفي السنوات الأخيرة مع تزايد الاهتمام بالتراث الثقافي الأمازيغي ومع سهولة البحث على الأنترنت، المعلومة على الأنترنت مع انتشار الأنترنت، سهلت المسألة برشا ووعينا أن الأمازيغية متجذرة في لهجتنا التونسية. عبير مثلا كي نقول لك يا للا يجعلك كل عسل في القرجومة وربي فضلك الخشاشر ويونسك بالتراس ولي طيحك في منديف، جملة استعملت فيها خمسة كلمات أمازيغية من بين برشا كلمات أمازيغية
1: تفري لهجة الراس والقرجومة
0: وللا
1: وللا للا أمازيغية زيادة.
2: نعرف الغنجية زيادة،
1: أنا منعرفش للا اللي هي أمازيغية. أما الخشيشر والتراس
0: والمنديف
1: والمنديف وفما كلمات أخرى زيادة
2: برشا برشا
1: برشا برشا كلمات
2: يومي.
1: أما أنا نحس ديما فما تقصير في أنه نحكيه على اللهجة الأمازيغية وأصول الكلمات، منعرفش هذا اعتقادي أنه خطر تنوع هذا مهم يثري ويبين لنا قديشنا متشبعين وقديشنا قلوا احنا عنا برشا تاريخ ورانا وحضارات هي اللي خليت التوليفة هذه مع
2: هذه ترجعنا للعربية راهو والله اي ترجعنا للغة العربية اللي هي اصبحت هي اللغة الطاغية والمسيطرة ويخي معناها الى نقولوا للبارح معناها طريقة مجازية، يعني اللغة الرسمية واللي في الإذاعة تسمع كان العربية هذا أكيد ولا
1: أي
2: بشوي بشوي ولينا نستعمل ما يسمى باللغة الثالثة اللي ما بين الدارجة ما بين معناها طريقة الحديث المحلية وما بين العربية. العربية رأي هي اللي وحدت الشعوب وانتفيت المحليات هذا ما ننسيوش زيادة راهو
1: وفما زيادة خلط فما شكون اللهجة هي اللي في كل دولة عندها اللهجة متاحة ولهجات هذا هو وهو حتى في نفس الدولة فما لهجات وهي لغة حية تتبدل وتتأثر وهذايا نشوف أنا في مواقع التواصل الاجتماعي برشا فيديوهات اللي تلقى إقبال كبير هي الكلمة وكيفاش بين الدول العربية
0: الفرق
1: ما بين لكن ديما يبقى تعاطي بسيط يعني فما معناها كل كلمة وراها علاش
0: لهنا نحب يعني نرجع للموضوع اللي هو كيفاش نستغلوا الذكاء الاصطناعي

0: يعني كيفاش هالرشد وهالاستعمال هذايا، وكيفاش انه نحاولوا نستغلوه لنوايا حسنه.
1: رغم انه الذكاء الاصطناعي لهنا فقط معناه بين قوسين نواياه مش دائما حسنه. انا كنت حضرت في جيبس في بانيل في مهرجان جيب السينما فن، في بانيل يحكي على حضور الافلام العربيه في والذكاء الاصطناعي. فكانت فما مشاركه مخرجه مصريه حكيت وباش تكون حاضره في مهرجان كان السينما يتمثل الجناح المصري، فقالت انا كتبت حضرت وحبيت نعمل تراديكسيون الترجمه، وذكرت كلمه اباده في غزه اباده. ف
0: باش ترجمها
1: بكلمه اخرى عاودت كتبت له، قالت له انا نحب اباده، قال لها انت ماشيه المهرجان كان، فقالت له انا نتحمل مسؤوليتي. قالت المره الثالثه قلت له انا نتحمل مسؤوليتي ونحب كلمه اباده، وقتها عطاها، لكن على مرتين رفض انه يعطي ويكتب في الترجمه اباده. بالتالي مش دائما خلفيته بريئة.
2: سادي بونتي، انا انا انا ذكي اصطناعي استعملته، خاطر كل دولة راي طارحة، كل قوة علمية طارحة.
1: اما توا فما زوز هما اللي مسيطرين اكثر، هما زوز شات جي بي تي ولا جيميناي
2: ديبسيك
1: وديبسيك. اي اما مش برشا.
2: لا لا دارج، لا لا دارج، لا لا دارج بالفعل يعني.
1: لكن
2: فما عركة، فما حرب اللي احنا ممكن تتجاوزنا، انا واحدة من الناس تجاوزني الحق الحرب ذي.
1: هي مش حربنا، ولكن دائما مش حربنا احنا نستهلكو.
2: انا عبرت عن تخوفي مرة قدام شخص من الذكاء الاصطناعي واعطاني حجة اقنعني بها، هي انه ما عناش خيار احنا، هو باش يقوم بعديد الأعمال الرتيبة واللي كانت تستهلك الكثير من وقتك، ويخلي لك الوقت باش تقوم بأعمال
1: أخرى
2: إنسانية اللي ما ينجم يعملها كان الإنسان، كما إنك تحكي مع صغيرك، كما إنك تلعب مع صغيرك، كما إنك تمشي تتمتع بالطبيعة، كما إنك تمشي تعمل أي حاجة مستحيل هو يعملها لك.
1: لكن هذا الواقع لهنا، هل
2: الواقع الإنسان
1: اللي هذا هو اللي يسمع فينا، معناه سواء أنا أو غيري أنه ما يلقاش الوقت، تولي هذيك ما عادش هو ما يلقاش الوقت، يدخل في الروتين اليومي، فبالتالي معناه فما حاجة نجم نلاحظوها أنه فما ساعة كأنه اعتماد على شات جي بي تي، نشوفوا فما شكون اللي معناه في حياتي اللي حياته اليوميه دخلها، مش بمعنى انه باش يعوضوا بالنبل هذيه،
2: مش اشكال
1: الواقع نجم،
2: مش اشكال. احنا الفزع هذا ديما مع كل ما هو جديد، عندنا حاله فزع، جات جات الجريده صار فزع، جات التلفزه صار فزع، جات الهاتف المحمول صار
1: معاك هذاك. انا مش نحكي على الفزع، نحكي على استسهال انه ندخلوه لحياتنا ونعطيه معطياتنا وحياتنا الخاصه. دائما فمش الحذر انه معناه يبقى دائما حاجه مش احنا نتاعنا،
2: مش انت تتحكم فيها،
1: هذا من المنطلق هذا،
2: هذيك حاجه اخرى، هذيك مساله يعني فيها معطيات شخصيه ولا اخلاقيات وغيره. اما نتحدث على ما ينجم يوفره لك هذا المجال، تو مثلا ترجمة بالذكاء الاصطناعي، شوف قديش تفتح لك أبواب لدخول عوالم ما تعرفهاش اللي كانت حاجز بالنسبة لك أنت، لأنه فما الحاجز اللغة مثلا الصينية ولا الكورية ولا اليابانية ولا غيره من اللغات اللي احنا ما نمتلكوهمش. شوف كيفاش نجم تدخلك الدنيا اخرى. انا خويا انا نحبه
1: احنا مانيش رافضينه لكن نرفضوا انه
3: لازمنا نستعدوا
1: له، وهذا هو نستعدوا له ودائما بحذر، معني نعرفوا شنو نعطيه مش هو يتحكم فينا، احنا نتحكموا فيه. هذه الفكره الهامه اللي انا نعتبرها معني مهم جدا، كما المواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقه قبل ما نقول لكم شنو الغنية اللي باش نسموها توا، حبيت نذكر انه فما سيده تواصلت اتصلت بالاذاعه الوطنيه، سيده ساميه كانت نسيت زوز سكان فيهم اوراقها الخاصه في تاكسي خذيتها من حنايا باب سعدون باتجاه باب عليوه، فالرجاء من صاحب التاكسي انه اللي يلقاهم يتواصل معها على الرقم 97 503 539 97 903 539 539. الغنية اللي باش نسمعها لكم باللغة العربية
2: ترجمة ذكاء اصطناعي
1: من شعر حبيناه في اللهجة العراقية. نقول لكم شعر عراقي قربنا التفاصيل،
3: كريمة
2: كريم العراقي
3: الله يرحمه،
1: يا مستبدة كاظم الساهر. يلا

أصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في الدنيا وما فيها. تجدد التحية مرة أخرى ريم المدب أمال شقشوق. تحية لكم محليهم المواضيع اليوم. كنا الحقيقة عطينا اللغة العربية حقها في الجزء
3: الأول
2: في الحديث حتى في الغنيات. القصيدة موجودة اليوم في الجزء الأول من حصتنا. تحية الأيمن الطنفوري كذلك في الإخراج الإذاعي. سمية زواوي اليوم في الإخراج الرقمي ورامي المجولي كالعادة في تنسيق العام للحصة. حكاية في دقيقة مرة جاية نولي ندخل معاكم نحكي في دقيقة. غادي نشوف في برشا حكايات بتحكي حتى من الحياة اليومية. راهو برشا
3: عطينا أفكار عطينا أفكار. أنا اليوم رجعت للميثولوجيا الإغريقية أنهلوا منها. عطينا أفكار
2: نعطيكم أفكار. ماذا بي نعطيكم أفكار. نبداو بالكرونومتر. بشكون تحبوا نبداو حكاية؟ شكون اللي تعرف روحها باش تتجاوز الدقيقة؟
3: انا
2: ملان التليفون شد لحاشه هنشوفوها تتجاوز ولا ما تزربش. خذ راحتك.
3: لا انا هكاك ما في بالي ما نزربش.
2: اي لا اي تفضل.
4: كرونو
3: يحكيوا على اله اسمه بان، اله الغابات والرعاة والقصائد المرتجلة، وكان يفخر بمعرفته فن الموسيقى. حتى انه في نهار من الايام تحدى ابولو ما ندرك إله الشمس والفن والشعر وبرشا مجالات أخرى، تحدى في مباراة موسيقية. فوافق أبولو واختاروا ملك اسمه ميداس حكم بيناتهم. بدأ أبولو فعزف ألحان جميلة على القيثارة. رد عليه بان بنغمات عذبة عن ناي. وما غير ما يفكر ميداس برشا حكم لصالح بان. تغشش أبولو وبروح غير رياضية بالمرة قرر أنه يعاقب ميداس وحوله وذنيه لوذنين بهيم. مرض ميداس من هالتحول الغريب وحشم بيه فيخبى وذنيه بطربوش ما ينحيه كان قدام الحجامة متاعه، وهده بعقاب شديد إذا هو أفشى هالسر. بقى هيك الحجام كاتم السر مدة طويلة، أما في الأخر ما عاد يطيق صبر. إيش عمل؟ خرج لسانية وحفر حفرة وشوش في وسطها ميداس عنده وذنين بهيم. فنميت من هيك الحفرة أعواد قصب سحرية تتكلم. كشفت سر ميداس وهزيمة أبولو للعالم كله وأصفت بان.
4: فوت لما حالة
2: أما ميسينش محليها الحكاية محليها للي فاتوا الحكاية نجم يلقاها على صفحة متاعنا إذا على الوطنية.
4: على فكرة أنا من عشاق الأحمرة. هي تتكلم تقول
2: شو أيمن أيمن.
3: هو وذنين البهيم
2: الكل بدون تعليق. أيمن على ريما
3: هو طيب وذنيه متماشية مع البدن متاعه مع راسه. أما لما تولي وذنين عبد يعني شخص تولي فما عدم توازن.
4: ميسالش كله باهي. يضحك عليا أيمن.
2: تعرف إن صغري عديته نثبت فيه نحب نفهمه. احنا معناها وقتها كانت فما ارض فلاحيه قدامنا وكان جارنا عنده البهيم فيحطوا يقعد نهار كامل هكا تحت الشجره.
4: شفت مسكين قداش يعاني.
2: انا نقعد نقول هو معليش يقولوا له بهيم نثبت فيه نغزل ديما رحلته
3: تحت المجهر.
2: حطيته تحت المجهر
4: ايش لقيت
2: يظهر لي سخفني وفمك والتوى كيف الراه فما حاجات يعني لي معناها من عرش نحبه ولا لا
4: نحبه
2: أما فما عطف نحس أنه كل إنسان الصدور اللي ما يشكيش
3: سيبته كل شيء سيبته أبولو سيبته إيش
4: عمله
2: مخي فيه هزتنا
4: أنا مخي راه ومخي في حيوانات ما أسمع عندي حيوانات أكثر من البشر في المخ.
3: الله غالب
4: سمحتني يا
3: ميك. لا سمح بالعكس عليش المنتوج خرج من عندي ولا ملك الجميع والمتلقي يعمل لي
2: كهوة يهزو وين يحب. ريم حكايتك لوين
4: نبدأ
2: يلا.
4: على زوز بكويت دخان تبخ كما نقوله باع عام 1949 أول لوحة ليه اللي عنوانها الصلاة لابريير. نحكي على الفنان التشكيلي فرناندو بوتيرو. هو فنان تشكيلي كولومبي اللي يرسم لوحات شخصيات كلها بدينة. ونقرب لكم أكثر كيف نقول لكم أكا الشخصيات اللي تشوفوها في جينيريك مسلسل فرحة عمر اللي مثل فيها كل من كوثر الباردي وجلال الدين السعدي وأخرجتها سلمى بكار والجينيريك لحن ربيع الزموري. كان لاحظتوش الشخصيات كلها بدينة هي إنتاجات ورسوم هذا الفنان بوتيرو اللي تحول إلى مدرسة فنية وتول لوحة لسومها زوز بقوة دخان تحطت للبيع في المزاد العلني في بوغوتا. لوحة رسم فيها الخوف في أعين امرأة تحمل طفل وخوف في أعين رجل. لوحة رسمها عمره 17 سنة بعد اغتيال الزعيم الليبرالي الكولومبي جايتا. لوحة توا سومها زوز بقوة دخان توا يظهر لي تشري الدخان
2: محليها يعطيك الصحة ويعطيك الصحة انك رجعتنا لفرحة عمر
4: خاطر احنا عنا نعقلوه بذيك
2: هذا هو ولهني ديما المخرجين وقتها. عندهم الخلفية امتاحهم وقت اللي يعملوا اختيارات في وسط العمل الفني. نرجع لكم بعد موجز الاخبار ما ثلاثة في الدنيا وما فيها.
5: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم من غيرهم ما تكملش الحكاية.
6: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة كل نهار سبت أمل 10:30 النهار.
7: صديق المستمع نصافحك بالشارع في المنزل في السوق في الطريق
6: حذاك
7: أينما كنت
6: قديك
8: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
9: تعيش معك.
10: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
11: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
12: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: تحية طيبة. البنك المركزي التونسي يدعو في بلاغ له المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكترونية ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة وذلك يومي الأربعاء 27 والخميس 28 من مايو الجاري بمناسبة عيد الأضحى. بلدية تونس تؤكد تحجير ذبح الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل مؤكدة أنه قد تم تخصيص أماكن تسمح للقاطنين بالعمارات بالقيام بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها وهي السوق المركزية سوق حي الخضرة سوق حي ابن خلدون وسوق سيدي سريدك بالحفصية. وزير البيئة حبيب عبيد يفيد في ندوة وطنية حول التنوع البيولوجي بأن تونس سجلت خلال سنة 26 و 2000 ارتفاعا في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، حيث تراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط بين 6 و 14 مترا، فيما بلغ على مستوى السواحل التونسية بين 6 و 8 أمتار، متسببا في أضرار وصفها بالكبيرة. واعتبر وزير البيئة أن هذه الظواهر تمثل مؤشرا واضحا على تسارع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. المؤسسة السويسرية الرائدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتح باب الترشح لبرنامج منح الشراكة البحثية 26 و 2000 على أن يكون يوم 23 من جوان القادم آخر أجل لتقديم الترشحات، وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في العالم، إحصاء 22 قتيلا و 39 جريحا في لبنان خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3111 قتيلا و 9432 جريحا، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية. متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن تركيز بلاده الأساسي في المحادثات مع الولايات المتحدة يتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف القرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. قادة إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعون حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف توسيع المستوطنات وتقليص صلاحياتها الإدارية وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
14: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أولى الإذاعات.
4: عندي سؤال.
3: عندي سؤال.
5: مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من الدنيا وما فيها. كان فاتتكم الساعة الأولى اللي فيها فقرة يا راوي وحكاية في دقيقة. تحبوا تعرفوا أميل شنو حكيت على الذكاء الاصطناعي وكيفاش الذكاء الاصطناعي قادر على أنه يكون إيجابي ويثمن خاصة اللغة من اللغات. مش بش قولكم عليها تكتشفوها تمشيوا للفيديو الخاص بفقرة يا راوي على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية. أميل شقشوق اختارت تحكي على الذكاء الاصطناعي. ريم المدب اختارت أنها تحكي على بلاد إفريقية غنية جدا.
6: ومع ذلك
5: تعرفوا بقية الحكاية كي ترجعوا للفيديو باش تلقاوه على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية. تحية تتجدد من الفريق الكل، أيمن طنفوري، رامي مجولي، سمية الزواوي. نجيو للفقرة الثالثة، فقرة
4: عندي سؤال.
3: عندي سؤال.
5: عندي سؤال هو انت اعلنت عليها ايمن مسيش ناكدوا خاطر هما يحبوها برشا الفقره دي. فين عديها مرتين الشهر، خاصه الاسبوع اللي فات عملت هدف ضد مرمي. دونك انا المره دي باش نركز بالقديه بالقديه.
6: عطيت الاجابه وتسالتي
5: يا ايمن انت معانا جمال فيت ماكش معانا معانا.
6: عطيت الاجابه وتسال.
5: انا حاولت نركز ونكتب كل شيء، انا في العاده ديما نكتب، اما المره ذيك خانتني الذاكره للاسف. ما تصير فيها اكبر العائله
6: التركيز.
5: خانتني التركيز هيك. انا باش نسمعكم مقتطف وبعد نطرح السؤال، ما عادش باش نقول حتى كلمه.

0: حب نسأر للهدف ضد مرمي. فهكا سؤال حطيته من اللول. مش انا ما بعدكمش على افريقيا، راه هي مطربة فنانة هكا اصح، فنانة افريقية شهرتها، نعطيكم شوية ديزانديس شهر عرفتها
1: طبعا.
2: شهرتها
0: سما حطيت الأغنية المعروفة بها بأمن
2: حافية القدمين،
0: حافية القدمين. وتشهرت بعد الخمسين
2: سيزاريا
0: إيمورا.

0: سيزاريا إيفورا اللي الفنانة اللي اختارت أنها تغني حافية القدمين تضامنا مع الأطفال الفقراء اللي في أفريقيا اللي يكونوا بلاش معناه بأحذية حافي القدمين. اعتزلت بعد 70 سنة تقريبا فترة قصيرة, توفيت في ديسمبر 2011 وحضرت في تونس.
1: انا نذكر حضرتنا هي حتى امين لحضرتنا.
2: لا لا سيزاري دورا لا لا اما الحفلات الاخرين اللي باش نحكيوا عليهم بعد حضرتهم.
1: قعدنا نستذكروا في الحفلات اللي حضرنا لهم احنا كمتفرجين وكصحفيين زيد راه, وخاطر يعني العروض ما بديناش واحنا صحفيين نحضروا لها راه.
0: اما فما تفرق ما بين انك تحضر كصحفي وخاصه اذا انت تخدم وبين انك تكون وحدك, وحتى تكون وحدك ديما كل كاسكيتك الصحفي تبدا فيك نتمنى نتخلص منها باش نستمتع في العاده المتعه نتاع المتفرج العادي.
1: في العاده انا نعمل الفصل الحق
0: مانيش ناجحه لحد الان اني نعمل الفصل, وذلك علاش ضيعت برشا حفلات استمتعتش بيهم.
2: البارح وانا نحضر في فقره من القلب قلت محليها ركمنا برشا ذكريات حلوة في المجال هذا, يعني حضرنا حفلات محليهم وشوفنا أسماء كبيرة ومحليهم يعني تو واحد كي يشوف يرجع هكا بالذاكرة عنا كونا ذكريات حلوة.
0: السؤال الثاني من غير مقتطف ولا مقتطف, خليهم من غير مقتطف ساعة
1: جاي
0: باش نسأل على شكون الكاتب اللي تحصل على جائزة نوبل للأداب عام 2012. في بالكم عملت 5 أسئلة هذيك علاش قتلوش؟
2: إيه احنا مش في بالك
0: مش خمسة راوك. لي نعرف باش نقدم لكم باش نعطيكم 3 مقترحات. إليف شفق, باولو كويلو, مويان.
2: شكونو هنا؟
0: كاتب صيني مويان. 3 هاك
1: ساعة باولو كويلو مخليش نوبل, هذي أكيد.
2: أنا مش متأكدة الحق, نعرفش
0: أليف شفق
1: صيني
0: مويان.
1: مويان ما نعرفش شنو نختاروا بالهكا
2: إليف شفق, خاطر مش ثابتة خذيتها على هي مرأة هكا ولا خذيتها على
1: تركيا
2: القواعد العشق الأربعونة خذيتها على هذيك
0: ما نعرفش خذيتها هي صاحبة
2: على
0: الرواية
2: على أعمالها الكل نتصور
1: مويان
2: يمكن الصيني حطينا أظن الصيني
0: مويان. هو مويان هو أحد أشهر الكتاب الصينيون, الأسلوب متاعه يمزج بين الخيال والأساطير الشعبية والتاريخ والواقع. صدرت الرواية من أهم وأبرز الروايات متاعه اسمها رواية الذرة الرفيعة الحمراء, صدرت في 80s والرواية تدور حول عائلة صينية تعيش خلال فترة الحرب الصينية اليابانية في 30s القرن الماضي. وفي الرواية فما مزيج بين الحب والحرب والعنف والتقاليد الريفية الصينية, وتحولت الرواية لفيلم سينمائي خرج عام 87 إخراج زانغ يومو.
1: أوكي
0: اوكي
1: شكرا للعناوين
0: باش المعرض الجاي المعرض الدولي للكتاب ان شاء الله
1: نلوجوا
0: على الفيلم ونشوفوا.
2: تتذكروا عام ناول في معرض الكتاب نتاع عام ناول كان عندكم استضافه المترجمه
0: صينيه هي مصريه ومتزوجه بتونسي
2: وحكيت لنا على برشا كتب وبرشا اعمال.
0: صحيح
2: انا وقتها كنت نتفرج فيكم
0: وهكا قعدت في البيل. بالحق مهم أنه نقرأوا للثقافات وعندهم خصوصية
2: أكيد حضارة كبيرة,
0: كبيرة
1: وخطاب آخر ورموز أخرى
0: طريقة رواية مختلفة كذلك. به تو باش نسمعكم المقتطف.
3: هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخة؟ تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصر؟ إنها الحرب قد تثقل القلب لكن خلفك عار العرب, لا تصالح ولا تتوخى الهرب, لا تصالح على الدم حتى بدم, لا تصالح ولو قيل رقص برقص. أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عين أخيك؟ وهل تتساوى يد سيفها كان لك ليد سيفها أثكلك؟ سيقولون جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم. سيقولون ها نحن أبناء عم، قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك وغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم. إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك.
0: هذا مقتطف من قصيدة مشهورة الأشهر بالنسبة لي، بارح ذكرى وفاته، فقدناه 21 مايو 1983. توفى الشاعر هذا على سن 43 عام، لكن رغم صغر السن بتاعه بقات أعماله خالدة ومعروفة، وهذه الأبرز. القصيدة هذه اللي هي مستوحاة أو مستلهمة من وصية كليب لأخيه سالم، عرفتوا؟
1: قصيدة لا تصالح،
2: لا تصالح.
1: ولكن
0: ولكن نسيت الشعر.
1: نعم ليه؟ معولين
0: معولين على
1: مش نسينا. سمينا شعراء الكل اللي يدخلوا في في المرجعيات هي
2: لا تصالح،
1: ووقت تسمي زيد تدخل بعضك.
2: فما مقترحات ولا ايه؟
1: قلت لك راهي مش بتاعتي.
0: خطأ
1: الاسم فقط باش تطلعوا
2: هذيك، احنا معولين على هذيك.
0: هو صديق كان لعبد الرحمن الأبنودي، وكتب بالنثر والشعر. آخر أعماله كانت عنوانها
2: أي المصري، أي المصري
0: أوراق الغرفة 8، لأنه مكثفاها آخر أيامه في المستشفى قبل ما يتوفى. زوجته صحفية،
2: صحفية صحفية.
0: وكان القصيدة ذي كتبها بعد معاهدة السلام بين السادات وقتها مصر والكيان الصهيوني، كان رافض.
2: أسمراني
0: أسمراني
2: أسمراني الشاعر هذاك. أمل قندل،
1: أمل دنقل
2: دنقل
0: دنقل
2: دنقل أمل
0: دنقل دنقل. هو بيدو خد النقطة،
2: نعتذر للمستمعين.
0: أمل دنقل هو
2: أمل دنقل.
0: به هكا عندكم زوز نقاط. المقتطف اللي بعده،
4: Bonjour Jack. J'ai changé d'avis. Ils ont dit que vous seriez sûrement ici.
5: Donnez-moi votre main. Et fermez les yeux. Allez. Montez là-dessus. Accrochez vos garde-fous. N'ouvrez pas les yeux, ne regardez pas.
4: Je ne regarde pas.
5: Montez sur la balustrade. Redressez-vous. Tenez bon. Gardez les yeux fermés. Vous avez confiance en moi?
4: J'ai confiance en vous.
0: جاك
2: جو بول
0: يظل يديا في فترة
2: جاك تسعيني.
0: جاك
2: شكرا جاك.
1: شفت وقتي
0: عرفتوا المقتطف من الفيلم
2: بهيش تيتانيك
0: به. انا قبلي كراه في الكواليس حتى الكاسك، انا مش نسمع فيهم، اما هما يسألوا ويجاوبوا
1: وانا مازلت نطرحوا في كل الاسئله اللي ممكن تسالها ونجاوبوا عليها ونشوفوا رواحنا عارفين الاجابه ولا، اما خايفين احنا من حاجه مش متوقعينها.
0: ساعه خلينا نذكروا ممكن جيل جديد ما تخيلش حتى جيل جديد تيتانيك ما تفرش فيه.
2: لا لا يبدو لي معروف. معروف يبدو لي يعني.
0: تيتانيك الجيمس كاميرون خرج 1997 فيلم بطولة جاك وروز ليوناردو دي كابريو
1: وحبيب
0: تريم تعجبك الممثلة
1: تعجبني برشا
2: حتى برشا
1: نعتبر انها خليفة ميريل ستريب ولا ظاهي هو ميريل ستريب معناها حاجة أخرى خرافة أخرى أما بالفعل
0: به أنا عرفتوا المشهد هذا
1: معناها ما باش تسالنا حاجه اخرى
2: باهي من بعد
1: نقول لك فانا دقيقه في الفيلم
0: لا لا المشهد هذا هو المشهد اللي لافيش نتاع الفيلم عليه وقت اللي صعدت وما بعضهم وتبنيت عليها الاغنيه نتاع سيلين ديون بنيت الفيلم وكل لكن في اخر مشهد روز لوحت حاجه في المحيط احنا لقيناها هي اللي قعدت حيه وشفناها في وهي مسنه لكن فما حاجة لوحتها في المحيط للجاك اللي قاعد هو تحت المحيط تعرفوش شنو في المشهد الأخي
2: يا قلادة يا ديامونتا نسيت
0: نتذكر مازلتوا تتذكروا الفيلم ولا
2: قلادة ولا ديامونتا هكا
1: زور لي
2: ودايور من الحاجات اللي طلعوهم هكا قلادة ديامونتا قلادة
0: اسمها باش نصعب عليكم هكاك قلب المحيط كور دو لوسيون
1: هكا
0: هذيك اللي حطتها في المحيط يزيكم
1: والله انتو ضميرك
0: اما السؤال هذايا الاخر مش بلاش مقتطف
1: أوبشيو.
0: اما اي حبيت تحيه للتلاميذ البكالوريا الشخصيه الرئيسيه في روايه سد محمود المسعدي شنو اسمه
2: فينك يا ليلى
1: غيلي
2: فينك يا ليلى
0: غيلي وتحيه لكل تلامذه البكالوريا اللي قاعدين في ايامهم الاخيره يستعدوا للمناظره كل النجاح والتوفيق ان شاء الله ليهم

0: من القلب.
1: تحية لكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد ما كملنا الفقرة عندي سؤال نجيو للفقرة الأخيرة من القلب، وزوز غنيات ريم وأمال اخترت لكم، كل غنية وراها حكاية وفما عليش هكا ولا ريم؟
2: فما عليش. حبيت اليوم نقف شوية عند أغنية خاصة جدا حكيت لي كواليسها مولاتها. الغنية تولدت نهار أحد 20 ماي وهي في لافايات في دار أمها لحال رمضان. أمها قاعدة تحضر في الفطور وهي مشيرة الأخرى تتفرج في التلفزة في جنازة الفقيدة مي الجريبي. مي الجريبي اللي فقدتها تونس يوم 19 ماي 2018، وبدأت تتركب الكلمات في ذهن روضة عبد الله. روضة عبد الله اللي كتبت أغنية تحية لروح مي جريبي، وقالت إنه الأغنية هي لروح المناضلة التونسية مي جريبي، وإلى كل صوت حر تفنى أجسادنا حبا للأمل، حبا لغد مشرق، وإن لم تنصفنا الحياة سيغنينا اللحن، سيغنينا اللحن وتجد بنا الكلمة. كتبت الكلمات هذه في تقديم الأغنية وقالت إنه كي تفرجت في الجنازة حسيت إنه ما أنصفناهاش كما يلزم مرا عظيمة. هذيك علاش كتبت أغنية مية، وكي تسمعها تسمعوا صوت روضة عبد الله على صوت نقارات جيتارة مهدي البحري، هدوء وطمأنينة بصوت عذب وثابت. تقول روضة، نعطيكم مطلع بركة، مية يا عيني يا مية، يا شمعة تضوي في ثنية، يا صوت شوارع منسية، مية يا عيني يا مية، يا وردة والضحكة مسمية، يا طيري غني حرية.

0: مايا، تحية لروح مايا جريبي روضة عبد الله، وتحية لروضة عبد الله صديقتنا
1: نشكرها
0: الفنية.
1: لأنه هي اللي رويت لي تفاصيل الأغنية، ومسني برشا أنه جاوبت بك يعني معناها التعاطف ونظرتها يعني للعمل السياسي. زيدة رضا عبد الله يعني مش أي فنانة، يعني فنانة
0: ملتزمة.
1: عضوية
0: أي
1: وملتزمة وعارفة اش تعمل وعارفة كيفاش تفكر
0: هاي
1: كذلك.
0: صاحبة مشروع
1: أي
0: وتحترم عليه. تحية ليها. اشتزنا الشخصية
1: أي
0: فنية
1: أي
0: بعيدة على الإقليم متاعنا، لكنها حضرت في
1: أي
0: ركح.
1: هكا بربشت شوي في الذاكرة متاعي أنا،
0: أي
1: ورجعت لصيف 2002. أنا وقتها مازلت نخدم في قناة 21، اللي ما يعرفوهاش الجيل تو، هي قناة تلفزيونية كانت موجهة للشباب وقتها.
0: اللي توا سنين وليت
1: اثنين اي ما تو الخط التحريري
0: بدل.
1: متاعها تبدل،
0: اي
1: وقتها قناة موجهة للشباب، وفي الوقت هذيك عندي برنامج تحقيقات. وبما أنه صيف، الموضوع اللي اخترته أنا والمخرج صديقي العزيز نادير جلال، اخترنا أنه نخدمه على الذوق الفني للشباب، فهمت؟ وباقتراح من نذير قال لي شنو رأيك جزء من آراء الشباب نسجلوه على هامش حفلة من حفلات كارتاج، بما أنه الحصة باش تبث في الصيف. واختار هو سهرية مغني البلوز والروك البريطاني جو كوكر. الحق ما كنتش نعرفه أنا، وكان اكتشاف أكثر من رائع بالنسبة لي، من الحفلات اللي ما نسيتهمش لليوم. مازلت نتذكره لبس بالأكحل، وكيفاش يشطح، عنده هكا حركة خاصة به هو والفرقة اللي معاه. مازلت لتو نتذكر ريم مشيت انت زادة، مازلت نتذكر عازف الساكسوفون وهو يعبير يجري في فوق الركح، ركح كارتاج كبير، يجري يمشي ويرجع يجري ويعزف، وانا في قلبي نقول في النفس ما شاء الله عليه منين يجيب فيه. حسيلو سهرية بقات في بالي، وكان فما مستمعين ومستمعات حضروها يكتبونا يستعنيو ويدخلوا يكتبونا على صفحة فيسبوك شنو يتذكروا منها. جو كوكر تعرف في أول مشواره بإعادات لغنيات مشهورة، منها أغنية With a little help from my friends لمجموعة البيتلز، والأغنية خذت لقات ترحيب كبير وحتى من فرقة البيتلز. أغنية Unchain My Heart لراي تشارلز تعرف بهم برشا. خذا جو كوكر شهادة تميزه من رواد مهرجان الروك الشهير وودستوك عام 1969، اللي هو في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن وقتها، من عام 69، من وقتها عمل مسيرة مذهلة إلى غاية وفاته في 2014. اخترت من رصيده اللي هو كبير، اخترت غنية نوبلي جامي، صدرت عام 1997، وتتحدث عن الذكريات، الحب الأول، لحظات جميلة في الحياة اللي ما لازمش ننساوهم. تصور الكليب متاع الغنية في باريس، وشاركته فيه الممثلة الفرنسية الكبيرة كاترين دونوف. نوبلي جامي جو كوكر.

0: هذا قصة مرة على الحكي الحديث
1: الحفلات اللي احنا حضرناه.
0: اه اوكي، وزخب على الحديث اللي
1: الجانبي
0: الجانبي اللي ما
1: لا لا لا
0: يجي هكا قبل ثواني من انه ناخذ لونتين.
1: لا لا اكتشفنا انه احنا نحضروا حفلات، واكيد اللي يسمعوا فينا زادة يحضروا حفلات وعروض فنية بصفة عامة، لكن مع مشاغل الحياة تنسيهم، وهكا تجي حاجة تفكرك وتولي هكا مسلسل كامل يرجع لك وبتفاصيل وكل واحد اكيد روفك الحفل هذيك والعرض يا شنقلولو الكهرباء وإلا
0: ولا ما خلطش
1: اللي هزوا اللي هزوا مروحش بيه
0: ولا قاعد يستنى واللي كرهبت الخدمة نسيت وروح قعد
1: هي صارت لي
0: حتى انا صارت لي والتليفون رجعوا لي بزلت
1: فما حاجات معناها مزيانة الحق وديما ذكريات
0: انا نذكر برشا الطرايف خاصة وقت اللي يخرج زوز كره بإذاعة التلفزة. انا نخرج مع فريق التلفزة المواكبة اليومية، فكما يلقاونيش يقولوا ملا تقاها روحت مع كرهبة الإذاعة، ومن بعد تلقاني انا فك الكواليس نحاول ننسق على ضيف اخر باش يجي، فماشي ما ناخذ حوار مع كان في بالعليم نبدا نخدم
1: نبدا تجري على الفنان باش يعطيك تصريح و...
0: ايوه نذكر فضل شاكر حفلته ما حضرتهاش، انا حضرت اما حضرتهاش سمعتها خاطر موجوده في الباب الخلفي.
1: ايوه اي الباب الخلفي الكتاج
0: قتاش هو يخرج مع زميلتي نويل سكنديجي تحيه ليها وقتها هي قناه حنا بال وانا قناه وقتها تونس سبعة، شكون أخذينا مع بعضنا وما قصيناش على بعضنا وتفهمنا كل واحد أسئلة مختلفة باش ما نبداوش كيف بعضنا، فم أجواء وكواليس هكا وصلنا للختام احنا اللقاء.
1: بدينا نحلو على مهرجانات الصيف
0: بدينا بدينا. أما الحقيقة ما نجموش ما نترحموش على روح فنان مهم وكبير، فنان كذلك عنده انت معناها خيارات وعنده قضايا دفع عليها، هو فنان ملتزم ومربي عمار القاسمي او الجاسمي اللي فقدناه البارح، هو من بين المؤسسين فرقة الحمائم البيض، البارح وفاته المنية كما قلنا أسس أولاد بن عروس بين سنتي 1976 و80 من ثم كما قلنا هو كان من بين مؤسسي مجموعة الحمائم البيض سنة 1980 وكان تجربة رائدة في مجال الأغنية الملتزمة، باش نسمعوا ونختموا بها لقانا من كلمات شاعرنا آدم فتحي انشختوا كالجذع يوما. تحية لكم، شكرا لي كريم المدب، شكرا أميل شقشوق، شكرا أيمن طنفوري، شكرا رامي مجولي، شكرا لي سمية الفارسي. إلى اللقاء.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: الرابعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام السلام عليكم. الاستعدادات لموسم الحصاد وجاهزية مراكز تجميع الحبوب بولاية باجة محور اجتماع للرئيس المدير العام لديوان الحبوب بمقر الولاية. رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بباجة محمد العربي تليلي يؤكد للزميل ناجي الخلولي أن كل مراكز التجميع بولاية باجة جاهزة، مشيرا إلى أن الولاية تضم قرابة 45 مركز تجميع إضافة إلى مراكز أخرى للتخزين تم تسويقها.
4: في باجة عندنا قرابة 45 مركز تجميع بطاقة تخزين تناهز 3 ملايين، مع خزان محوري بباجة اللي هو قرابة 200 ألف قنطار، إضافة إلى تم كراء وتسويق مراكز طاقات تخزين إضافية اللي هي في بلاط وفي القرعات بطاقة تناهز 210 ألف قنطار. المراكز كلها جاهزين، عندنا قرابة 45، عندنا منهم قرابة 40 جاهزين، يبقوا 4 ولا 5 جوست وسم آلات الوزن. بالنسبة لديوان الحبوب كتحضيرات نجم نقول لك أنه عنده قرابة 13 مليون قنطار لمجابهة تجميع الصابر جاهزين كل السلطة الجهوية بباجة.
3: بمناسبة عيد الأضحى، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم في ظروف صحية سليمة. شركة النقل بتونس تفيد بأن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد يوم الأحد 24 من مايو الجاري بسبب أشغال تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز. خلال شهر جوان المقبل تنتظم بتونس الدورة الثانية من برنامج تكوين أطباء القلب الأفارقة بالتعاون بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمجموعة الطبية اليابانية ومستشفى الرابطة بتونس. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أنه سيتعين على قادة حلف الشمال الأطلسي التعامل مع انقسام داخل الحلف بشأن كيفية الرد على العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، وذلك خلال قمة مرتقبة في أنقرة. وزير الخارجية الأمريكي أعرب كذلك عن تفاؤل حذر بشأن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران، قائلا أن هناك مؤشرات على حدوث تقدم مع تحذير من التوقعات المفرطة. قادة إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعون حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف توسيع المستوطنات وتقليص صلاحياتها الإدارية وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الكبير. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل، عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
2: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار. اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: على عيني على عيني جاية لك نخلي الدنيا طول ما احنا سوا حاجة تانية. جاية لك نخلي

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
3: اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو.
1: تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية
0: على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من ماضي ساعتين للسبعة متاع العشية.
1: رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
2: اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
2: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار يقول إن دراسة ميدانية حول واقع العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية أظهرت أن 73% من الأطباء المستجوبين أكدوا تعرضهم للاعتداء بالعنف اللفظي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل أثناء العمل في المستشفيات العمومية، معلنا قرب إطلاق مرصد وطني لمكافحة العنف في المستشفيات العمومية. مدير عام مركز اليقظة الدوائية رياض دغفوس يفيد بأنه تم تفعيل بروتوكول عبر المطارات لمراقبة مرور المصابين بفيروس إيبولا، مضيفا لدى تدخله في برنامج العيادة الطبية أن تونس غير معنية بالفيروس إلى حد الآن لكن اليقظة واجبة. وزارة الأسرة تنظم دورتين تكوينيتين من 10 إلى 13 من جوان القادم، تهم الأولى الشراكة مع الولي لفائدة مديرات رياض الأطفال العمومية لتعزيز جودة الخدمة بالطفولة المبكرة وتشريك الولي في مشاريع المؤسسة، فيما تخصص الدورة الثانية لمساعدة البيداغوجيين الجدد حول شبكات الملاحظة والتقييم البيداغوجي. المملكة العربية السعودية تعلن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج إلى المملكة حتى اليوم، معظمهم عبر المنافذ الجوية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن تركيز بلاده الأساسي في المحادثات مع واشنطن يتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان ووقف القرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: معاكم وين ما كنت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. استثنائيا اليوم زاد برنامج حلو المساء ينطلق معكم من طوى من الخمسة تقريبا حتى الثمانية متاع الليل، أكيد مع كامل فريق أيمن تنفوري في الإخراج، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، وسمية زواوي وسيف الدين طرابلسي باش يكونوا تباعا على مستوى الديجيتال. ملك ليزيد من أمام ميكرو الإذاعة الوطنية التونسية، نقولكم لي أكيد أخبارنا الثقافية كيما تعودتوا، وتغطيتنا الأحداث الثقافية باش تكون على امتداد ثلاث ساعات، الاستضافات باش تكون بخصوص بعض المواضيع والعروض، عرض النهر الخالد لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب شوي آخر باش نحكيو على العرض هذية مع الملحن المنصف الفريني اللي باش يكون معنا هاتفيا نعطينا أكثر تفاصيل على العرض هذية، وأكيد التاريخ والمكان وكل تفاصيل هذا العرض مع بالهاتف. فقرة نيشان اللي تعودتوا عليها حسين الجزيري في بورتري من اعداد زميلتنا انتصار المانع، كما تعودتوا في حلو المساء كل مره نكرموا من خلال البورتري هدايا شخصيه من الشخصيات من اعداد زميلتينا انتصار المانع ومناء المجري. استضافتنا باش تكون كيف كيف زاده، ومتابعتنا لبعض الاحداث الثقافيه والتظاهرات الثقافيه، واكيد تم عدد من الاعمال اللي قاعده تكرم اليوم وتحصد الجوائز في كان في فرنسا، واكيد الناس الكل قاعده تتبع في الوجوه التونسيه من خلال مشاركتها. الروندا 13 محمد علي نهدي يحصد جائزة أفضل فيلم في كان، نعطيكم أكثر تفاصيل شوية آخر، وأكيد بعض الجهات تواصل في إطار تظاهرات الثقافية عدد من العروض. لكن قبل هذا الكل باش نحكيو على تظاهرة أيضا فنية ثقافية باش تكون مع ضيفتنا عن الاتحاد الوطني للمرأة شوية آخر، زو ضيفات باش يكونوا حاضرات معايا في الأستوديو نحكيو بأكثر تفاصيل على عرض فني موسيقي، هو عرض فني ثقافي باش يكون، لكن الغاية نبيلة جدا، ومداخيل هذا العرض لشكون باش تكون وشكون باش يستفاد من هذا العرض ومن هذا العرض الموسيقي. يعطيونا أكثر تفاصيل كل من كريمة بطيخ الكاتبة النائبة الجهوية الاتحاد الوطني للمرأة بالضاحية الشمالية، وريم سولة رئيسة الشبيبة النسائية بالضاحية الشمالية للاتحاد الوطني للمرأة. ابقوا معنا، موسيقانا مازالت متواصلة على امتداد ثلاثة سوايع، ان شاء الله تنال رضاكم واعجابكم، مواصلين مع الاستضافات شوي آخر.

0: مساء النور، مساء الفل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. اكيد استقبلت ضيفاتي في الاستوديو، الحقيقه ثلاثه ضيفات مرحبا بهم، منورونا. شوي اخر باش نحكيوا باكثر تفاصيل على حدث ثقافي وتظاهره ثقافيه، لكن هي بالاساس فيها جانب انساني كبير، والمداخيل نتاعها تو ناخذهم بعد باكثر تفاصيل كما قلت من عند ضيفاتي لشكون باش تكون. نذكركم اللي باش يكون ايضا معانا في ساعتنا الجايه الملحن منصف الفريني للحديث عن عرض النهر الخالد لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. زميله انتصار المانع زاده تضرب موعد معكم في ساعتنا الثانيه من خلال بورتري وفقره نيشان حسين الجزيري باكثر تفاصيل اكيد في البورتري هذية. لكن توا هات نحكيوا على تظاهره انا راها مهمه، لانه اليوم نربط العمل الخيري الإنساني الاجتماعي من خلال تظاهرات ثقافية، ونعرف اللي التونسي معناها ديما قريب من الحاجات هذية ويلبي النداء وقت اللي تكون ثم هدف نبيل من خلال الحفل هذا. حفل اللي باش يكون سواري جالا هو مع مجموعة شيشخان احتفالا بعيد الأمهات. الاتحاد الوطني للمرأة بالضاحية الشمالية تحديدا هو اللي منظم ومشرف على هذه التظاهرة. لكن خليني في البداية رحب بضيفتي سيدة كريمة بطيخ النائبة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بالضاحية الشمالية. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: عايشك، شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك على اللقاء هذه.
0: مرحبا. في العادة تخدموا في أنشطة اجتماعية، طيب اليوم نحكي وكيفاش نجموا من خلال أعمال ثقافية نخدموا النشاط الاجتماعي هكا ولا؟
1: بالضبط، هو شهر التراث.
0: أي،
1: وإحنا استخلينا الفرصة هذه شهر التراث وعيد الأمهات باش نزدوجوا معناتها بين الزوز مفاهيم، شهر التراث والثقافة والعمل الاجتماعي والخيري اللي نعملوا فيه.
0: أكيد، وبما أنه عيد الأمهات وآخر أحد من شهرين عاودوا نذكروا للناس اللي نسيت، ما فيها بيس اللي يحب أمه يهزها للحفلة ذي فرهيدة تعمل شوية جو في نفس الوقت يعاون بشكل مباشر في دعم عمل إنساني. ريم سولة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. ريم رئيس الشبيبة النسائية بالضاحية الشمالية الاتحاد الوطني للمرأة، مرحبا بيك، نورتنا على موجة الإذاعة الوطنية.
2: مليكة، سعيدة برشا بوجودي معاكم اليوم. بالنسبة للأمسية هذه احنا لما سميناها لمة الخير، وهي سهرة فنية تضامنية وثقافية بامتياز ان شاء الله.
0: ان شاء الله، نعم.
2: باش ننظموها المناسبة هذه، هي مناسبة عيد الأمهات نهار 31 ماي،
0: واللي يكون نهار أحد،
2: نهار أحد في شرمي إن شاء الله. ومع السبعة متاع العشية يكون في فضاء عريق. أي، إن شاء الله
0: هو باش يكون بأحد النزل الموجودة في حلق الضاحية الشمالية، حلق الويت تحديدا. بعيدا على الإشهار، أنا خاطر خاطركم ما نسميوش النزل، أما ثم أرقام اللي نجموا يتصلوا بهم من خلالهم، هما ينجموا يستعلموا معناها ويعرفوا المكان وكل شيء. كانت تعطينا الأرقام ريم.
2: بالنسبة لإحنا في الأفيش عاملين رقم مدام منيا أبو بكري بحكم هي اللي باش تضمن
0: المسؤولة مشرفة على الحفلة
1: هذه، وهي عضو نيابة زادة معنا.
2: أي، وعضو في نيابة معنا مدام، نحيوها مدام منيا أبو بكري. وأكيد باش مدام كريمة تحب تزيد
0: أكيد باش تعطينا تفاصيل. أنا نحب نسأل كريمة قبل ما نمشي للمدام كريمة، واللي باش تعطينا اليوم الهدف الإنساني من الحفلة دي، مش حفلة عادية معناها، ولا اليوم ما ننتظروش أنه باش ندخلوا منها فلوس معناها للخزينة الاتحاد الوطني للمرأة بالضاحية الشمالية، ولا لا، هي وراها هدف إنساني تنفهم بعد علاش، لموضوع الحقيقة تخدم عليه برشا، وبثما برشا نساء قاعدين يناضلوا جمعيات ومنظمات على دعم المشروع هذا في علاقة اليوم بمراكز الإيواء. ونعرفوا اليوم برشا نساء معنفات وما عندهمش وين يمشيوا، ذاك علاش في إطار دعم المراكز هذية. الفرقة اللي بتقدم الحفلة يا ريم، معطينا فكرة، أنا نشجع في العبيد من قبيله وقلب ايجي وهزوا ماتكم، خليها هي فرقه نسائيه، واحنا اليوم دخلنا فكمبدا الفرق النسائيه اللي ولات برشا نوادي زاده وبرشا فرق نسائيه. الفرقه اللي باش تاثث السهريه، اعطينا هكا فونغو باش العباد تقول اي
2: هي نمشي القصه. احنا لافيش بعنوان كبير، هي فرقه شيشخان.
0: فرقه شيشخان فرقه نسائيه،
2: واكيد فما فن شعبي.
0: أي،
2: فرقه شعبيه.
0: اي،
2: وفما مفاجآت بحكم كما قالت مدام كريمة شهر تراث.
0: اي،
2: بشي فيها لمسه ثقافية فيها لبسة تقليدية
0: أي.
2: وفيها
1: فيها يعني رقصات استعراضية تراثية هيش معناتها
2: فيها لدن... حفلة تونسية زمنية
0: يعني اليوم حفلة متكاملة بين الغناء متكاملة. بين العروض باش تكون ثم فقرات زيادة ومفاجئات كما قلت باش تكون في سهرية لحد هي سهرية لحد 31 ماي 2026 للناس اللي تحب تشارك كما قلنا وين يدخلوا على عندكم صفحة صفحة الاتحاد الوطني للمرأة على الفيسبوك وإلا تعطينا الرقم كان تحب ريم
2: به هو عنا احنا باج هو فيه النيابة الجهوية لاتحاد المرأة التونسية وعنا زاد باج فيه الشبيبة النسائية التونسية الشبيبة النسائية وزيدوا زيدا منسيلش نعطوا أرقام باش يعني كان يحبوا زيدا يدعمونا

0: ربي يفضل الأمهات الحيين
1: أكيد،
0: وربي
1: وربي
0: يرحم
1: يرحم الأمهات
0: الأمهات
1: يتوفاو أكيد.
0: المتوفين. ريت توا باش نهز أمهاتنا، لكن فما أمهات اللي متعرضين للعنف، فما أمهات ونساء اللي معناتها ما فماش باش يهزهم الحفلة متضررين. احنا لاهين بهم. اي صحيح فما برشا جمعيات لاهية بال ولا، لكن احنا عندنا مركز متاع إحاطة وتوجيه
1: متخصص.
0: متخصص في المرأة اللي متضرة، دونك ضحية العنف، تنجم تكون أم راهي ولدها عافانا وعافاكم الله الله غالب، ولدها
1: ابن
0: حطها
1: عاق كما
0: ابن
1: نقولوا،
0: عاق، حبش يقولها
1: يعنف
0: ابن عاق
1: الوالدة نتاعو،
0: يعني يحطها في الشارع.
1: موجود هذا، ما
0: أي
1: نقوله موجود
0: موجود
1: في المجتمعات كله،
0: موجود،
1: في مجتمعنا
0: وهذه
1: زاد.
0: معناتها حالات موجودة. هذوما نساء اللي تلقاهم ما عندهمش من يمشيو، تلقاهم في الأغلب فما برشا زادة اللي ناقصين توعية، ناقصين تثقيف، ما يعرفوش زادة الإجراءات القانونية، ما عندهمش كيفاش يمشيو للطب. هذية المركز هذية يعمل في هذا الكل، الإحاطة الصحية، الإحاطة النفسية، الإحاطة البسيكولوجية. تعرف امرأة مضرة زادة نفسانيا تبدأ تعبأ، صحيا بدنيا تبدأ مضرة. فما توعية، فما توجيه، فما تثقيف، هذية الكل يقوم به المركز هذية، دونك هو إحاطة وتوجيه.
1: صحيح.
0: فاحنا المركز هذية راهو تعمل عنده مدة، وتو تعرف بالأي حاجة عندها مدة لازمها تهيئة، لازمها
1: صيانة
0: صيانة.
1: ومراجعة لبعض ممكن
0: أيوة،
1: الأساسيات
0: مداخيل
1: الموجودة في
0: الحفلة
1: المراكز.
0: هذية الكل
1: أي
0: احنا لميت
1: أي
0: اللي فرحانين وأولادنا باش يهديونا وعائلاتنا باش تهدينا وخارجين نتفردوا،
1: أي
0: خممنا في الأمهات هذوما، خممنا في النساء هذوما، وباش نحسنوا لهم الظروف متاع الإحاطة، ظروف متاع التوجيه، ظروف اللي معناتها باش تجي تحس روحها مرتاحة. تعرف اللي انت هذوما لازمهم امكانيات، اي
1: أكيد
0: حاجة فيها مرمى لازمها
1: أكيد، لازمها
0: امكانيات،
1: مصاريف
0: لازمها
1: وإمكانيات
0: مصاريف، لازمها
1: وتأهيل.
0: امكانيات.
1: اليوم
0: اي
1: قداش من مركز تقريبا؟ ما نعرفش انا بالنسبه اليوم المداخيل، ممكن سؤال اللي نساله لك، مداخيل الحفله
0: اي
1: دي باش يكون الاتحاد الوطني للمراه الضاحيه الشماليه،
0: هاي
1: باش تكون معناها ليكم انتوما في الضاحيه الشماليه، خاطر نعرف الاتحاد الوطني للمراه عنده برشا فروع وموجود في عدد من
0: على
1: الجهات.
0: كامل تراب الجمهورية.
1: اه
0: راهو الاتحاد الوطني للمرأة منظمة عريقة جدا، قبل كانوا يسميوها الاتحاد النسائي.
1: اه
0: يعني فماش، ما تنجمش تقول عندك أمك ولا مماتك ولا خالتك ولا عمتك ما كانتش منخرطة في
1: في الاتحاد.
0: الاتحاد، يعني حاجة لي ستان معناتها هو هذه هبة جماعية متاع النساء وقتها من قبل الاستقلال لبعد الاستقلال، وكل مرة يتبدل يتطور المفهوم ويتطور يعني الكونسيبت ويتطوروا الاتجاهات. كنا قبل نقول المرأة، تولينا نقول الأسرة كاملة.
1: اه
0: يعني عندنا مراكز تكوين احنا اللي هي بالشباب والشابات، ما عناش تفرقه ولا
1: اه
0: انت ولد ولا انت بنيه، عندنا ما عادش عندنا
1: يعني مش تخصص نسائي بحت
0: ما
1: كهو،
0: عادش ما
1: تلقى كل
0: عادش ما
1: الفئات
0: عادش على
1: نتاع
0: خاطر
1: المجتمع
0: ساعه
1: التونسي.
0: لازم تفهم اللي المراه اللي كان ولدها تعب، ما هيش من ايبانوي، ما هيش متفرهده، وما هيش
1: الحالة النفسية متاع الأم راهي
0: اي
1: باش تأثر معناها إما سلبا ولا إيجابا على وضعية العائلة واستقرار العائلة، هذا اللي لازمنا نفهموه الناس
0: ايوه
1: الكل. فاليوم المرأة المعنفة أكيد الأطفال متاعها مش باش يمنعوا ولا مستقبلهم، إنه التأثير النفسي متاعه باش يمتد على النمو متاعهم، ونلقاو نهار آخر زاد أولاد يعنفوا في زوجاتهم خاطر شاف
0: على
1: العنف
0: شو
1: هذاك في
0: ربيت
1: العائلة.
0: الولد
1: يعطيك
0: نتاعك،
1: الصحة.
0: على شو وراه، شو وراه في صغرته، شو وراه في تربيته، معناتها يطلع هذاك نفس الاتجاه اللي راه وتربى عليه. فاحنا تطور المفهوم، ولينا نتلهيو بالاسره ككل، عندنا روضات الاطفال، عندنا مراكز التكوين، عندنا اتفاقيات مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، ونعملوا في تعليم الكبار، تعليم الكبار اللي فيه معناتها كل شيء، الكبار والصغار. وشيء مؤسف توا انا باش ترى زيد بنيات يجيو يقراو في تعليم الكبار، ولو
1: اه
0: ان هي معناتها كيفاش معناتها
1: اللي
0: هذه
1: من
0: حاجات
1: المفروض طورة،
0: مفروض
1: ومعناش كل موش معناه
0: مع
1: أمي ولا ما قراش
0: اجباريه
1: ولا
0: التعليم.

0: مفروض راهو توا الصغار هذوما بتاع 30 سنة ويعني كلهم
1: رم
0: قاريين
1: رم
0: ما
1: التحقوا
0: يجيوش
1: بالمقعد،
0: لمراكز
1: لكن
0: تكوين
1: ثم ظروف
0: وكذا.
1: اجتماعية مدام كريمة، أنت أدرى بها
0: بالضبط
1: وأكيد
0: بالضبط،
1: نعرفوها الناس الكل، اللي ساعات تحول دون أنه حتى مع إجبارية التعليم وحتى مع
0: تعليم
1: العقوبات وحتى أنه اليوم يعتبر اليوم يعاقب عليه القانون، لكن للأسف ثم عائلات اللي تمنع صغارها باش يلتحقوا بمقاعد المدارس
0: المدارس.
1: ونلقاهم
0: وعلى
1: في
0: ذلك
1: أماكن
0: احنا
1: أخرى.
0: متواجدين تو على كامل تراب الجمهورية بالمرأة الريفية بالشباب، نعطيوك القروض المبسطة معناتها لي جاردان دونفون برشا يعني
1: محاضر
0: مراكز
1: الأطفال.
0: التكوين. مراكز التكوين
1: آه.
0: عندنا راهم كي تشوف انت المراكز الخاصة وقديش تطلب على الشخص،
1: آه.
0: احنا راهو نقبلوا فيهم بالوضعيات الاجتماعية الكل مهما كانت الوضعية الاجتماعية. عندنا معناتها حالات
1: يعني كما المؤسسات، هو كانه كما المؤسسات العموميه اليوم،
0: هتكون
1: اللي هي
0: بالضبط
1: كانت قبل عندها مكانه كبيره، لكن اليوم نشوفوا في انه التعليم الخاص خذا حيز كبير، لكن ثم وضعيات اجتماعيه مش قادره على دفع التكاليف هذيك، فماذا بينا ديما المؤسسات هذه اللي تراعي الظروف الاجتماعيه. الشبيبه ريم شنو احوالهم؟ احكي لنا اليوم
0: شبيبة.
1: كيفاش جات الفكره الساعه نتاع الحفله، كتعطينا كواليس، شكون طلع بالفكره، فكرة كيفاش شفتوا؟ خاطر احنا اليوم محلاها انه نربطوا عمل، معناها اليوم عرض ترفيهي فني موسيقي بعمل انساني خيري، معناها ساعات تغيب الافكار هكايا، مثلا ثم شكون يحلوا دي دون يقولوا ماذا بينا تعاونونا، وانت تجي باش تتفرهد وتتفرج وتعمل جو في، وما تحسش روحك وكانك صرفت فلوس، لكن في نفس الوقت تعمل في عمل انساني. كيفاش جات
0: هاي
1: الفكرة ريم في
0: صحيح،
1: البداية؟
0: هي المناسبة هذه العيد الأمهات احنا ربطناها بالمركز هذا اللي
1: اي
0: حاطه، خاطر احنا يعني نجم نقولوا المركز هو عبارة عن الأم الحاضنة،
1: اي
0: يعني كيما الأم هي مثلا هي نقولوا احنا هي السند، هي اللي تحضن، هي اللي تدعم، هي اللي تحمي
1: اي
0: حماية. والمركز هذا هو عبارة على نفس الدور اللي تقوم به الأم
1: في العائلة
0: في
1: وفي
0: العائلة
1: في
0: كل. هو
1: المجتمع ككل.
0: علاش ربطنا المناسبة هذه
1: اي
0: بعيد الأمهات
1: اي
0: باش تكون حركة
1: ثم رمزية،
0: حركة
1: معناها
0: ولا
1: ثم
0: فيها
1: رمزية في
0: حركة أي
1: الموضوع. اي
0: باش يعني تمس
1: الفئات
0: العائلات
1: الكل
0: والفئات
1: والعائلات
0: الكل
1: الكل، واضح.
0: وتوصل للروح الأمومة.
1: اليوم اليوم العرض باش يكون نسائي بامتياز، كل نساء اللي في شاركوا.
0: ونسائي ورجالي، خاطر عندنا فرقة معناتها فرقة صوفية باش
1: اي
0: تجي
1: اي
0: تقريبا باش تعمل حظرة،
1: اي
0: باش تبدا تدور من الطاولة لطاولة ومن بعد تطلع للسين ومن بعد تكمل مع فرقة شيش خان.
1: اي
0: وعندنا
1: فرقة
0: كلوب دو
1: شيشخان،
0: شان
1: انا نفهم اللي بس تقليدي في الافيش،
0: اي
1: اكيد
0: هذيك هو خاطر
1: الموسيقى التونسية والطبوع
0: كل شيء
1: التونسية
0: تونسي، كل شيء
1: والمقامات
0: تونسي،
1: التونسية.
0: كل
1: اي
0: شيء تونسي. و معناتها عندنا أربع محطات في الحفل هذا، أربع محطات. النادي الغناء اللي باش يجينا راهو نحيوه خاطر باش يجي من قربه،
1: اي
0: كلوب دو شان،
1: كلوب دو
0: كلوب
1: شان
0: دو شان
1: شيشخان.
0: لا لا
1: اه
0: كلوب
1: كلوب
0: دو
1: دو
0: شان
1: شان
0: وحدين
1: وحدين
0: من قربه،
1: القرب. اي
0: أباو أنه يجي ويتطوع ويشارك معانا في التظاهرة هذه. راهو اسمع ايش نقولك، الأم والمرأة المعنفة
1: صحيح
0: يمسوا الإنسان التونسي خاطر بيعته خيري وطيب ويحب يعاون
1: ويعاون
0: ويحب
1: يعاون.
0: أي
1: احنا نشوفوا حتى في الحالات الاجتماعيه على مواقع التواصل الاجتماعي،
0: أي
1: وين تكون ثم حاله اجتماعيه ثم هبه مجتمعيه، والناس
0: بالضبط
1: الكل تحب تعاون
0: بالضبط.
1: وتحب تمد يد المساعده، هاي فرصه للناس اللي تحب تعاون وتعرف فلوسها وين ماشيه، اكيد من خلال معناها عمل اليوم منظم مؤطر. نحكيه على مراكز الايواء، انا نحبكم تعطيوني كلمه على مراكز الايواء اليوم، على العدد نتاعها، هل تخموا اليوم في إنشاء مراكز أخرى جديدة، في علاقة اليوم بالنساء المعنفات، هل العدد ماشي ويكبر حسب أنتم تجربتكم، معناه ماشي ويكبر وإلا ثم وعي وثم تراجع؟
0: انتي هك تبارك الله صحفية ومعندها في الميدان هذية وتعرف اللي راهو في العالم الكل. هل النساء المعنفات ولات موجودة ظاهرة وعمال وهي تتفاقم، مع توا بالوسائل التواصل الاجتماعي هذوما
1: قاعدين نشوفوا في حاجات
0: معناتها اللي ما كناش فاتنين بيه ولينا فاتنين بيه. شوفوا راهو حاجات معناتها تسمع بيهم، مش معناتها مانيش باش ننقص من معناتها نقول انا في الخارج اعنف ومعناتها جرائم شنيعه قاعده
1: احنا نشوفوا
0: تصير.
1: جرائم قتل قاعده تصير
0: أيوة.
1: ممكن بدرجه
0: في تونس
1: اعنف
0: في الخارج او كجرائم عنيفه جدا. احنا هنية موجود العنيف واقل درجه في العنف معناتها، ولكن باقي يبقى عنف لو عنف لفظي، عنف اللي حتى تقول والله زيت ريحه وكها ليه ليه نحيوها العقليه هذه نتاع الراجل حق ويضرب المراه ما يمش ما مش ما عادش تطورنا. راهو مراه شريكه، راهي مراه تلقاها متثقفه وساعات متعلمه وتتعرض للعنف.
1: واضح اليوم حتى ممكن من الحالات نعرفوا لمراكز الايواء هي حل مؤقت، لانه المراه بعد لازمها تكون تلقى بدائل اخرى، ما تعودش ترجع للمنزل اللي تعنفت فيه ولا اللي صار فيه، اذا كان ما ثماش التزام من الشريك انه ما يتمش تكرار الحالات هذه. ونعرفوا الحاله النفسيه نتاع النساء وشن يستحقوا بعد ما يتعرضوا للعنف، ونذكروا انه مره اخرى انه مراكز الايواء هي حل مؤقت مبدئيا. ريم، للناس اللي يسمعوا فينا شجعهم، قل لهم كيفاش باش يعملوا، باش يقصوا ليتيكي، هل ثم جيشي باش يقصوا فيه ولا وين يمشيوا باش يقتطعوا التذاكر بالنسبه للحفله هذيا؟ اعطينا اكثر تفاصيل على التذاكر.
2: بالنسبه للتذاكر احنا قاعدين، احنا بالنسبه للاتحاد راهي هي مسؤوليه جماعيه ما شاء الله، كاعضاء كل واحد
1: ماخذ معناها جانب المسؤوليه، ماخذ عنده مهمه مكلف بها،
2: مكلف بها كل واحد بطريقته، سواء بالباج اللي عندنا، سواء يعني بالاعلاني بالشفاي
1: بالعائله. احنا نقولوا مش جماعه الضحيه الشماليه فقط معنيين، راهو الناس الكل معنيين بهذا الحفل باش يشاركوا.
2: ومس برشا راهو كحفله هذه، وهي خاطر المناسبه هي عيد الام، والله مست برشا وبرشا انتغيسي بها، ويسال وبرشا اسئله اللي انا نقول لهم يجي وشوفوا توا اللي فيه اللي يدور فيه مخكم كل ترى،
1: وان شاء الله
2: برشا مفاجات زيد نقول لهم ان شاء الله
1: ان شاء الله.
2: وشوف الجو احنا الاتحاد، خاطر احنا عندنا جو عائلي، خاطر عندهم ساعات مفهوم في الاتحاد يقول لك كيفاش شنو كيش عاملين، يعني
1: انتم تو بين الشبيبه وبين الهيكل الاخرى اللي معناها مكلفه في الاتحاد، اكيد موافقات ان شاء الله ما تندموش نقولوا لهم باش تجيو للحفل وتعاونوا من خلال احتفالكم بعيد الامهات، في نفس الوقت تعاونوا النساء المعنفات وتحسين وضعيه مراكز الايواء التابعه للاتحاد الوطني للمراه. شكرا لكم مدام كريمه، نورتوني. ريم، نذكر كريمه بطيخه النائبه الجهويه للاتحاد الوطني للمرأة بالضحية الشمالية، وريم مصولة رئيس الشبيبة النسائية بالضحية الشمالية الاتحاد الوطني للمرأة.
2: بالهذا نحب نحيي أمي الفاضلة، ربي يفضلها،
1: ربي يفضلها،
2: ربي يطول في عمرها، ونعيد الأمهات الكل، ربي
1: الأمهات الكل ربي يفضلهم ويطول في عمرهم
2: ويرحم كل أم،
1: ويرحم كل أم توفيت أكيد. نعم. شكرا لكم. انا عارفه تحبوا تحيوا زميلكم بسرعه لانه تو وقت الاخبار الرياضه. شكون معانا في الاستوديو؟
2: جيهان حفيظ عضوة في النيابه
1: في الاتحاد الوطني للمراه بالضاحيه الشماليه. شكرا لكم، خليكم مع رفقي بوسته اخر الاخبار الرياضيه، ونرجع معكم في ساعتنا الجايه. مرحبا.
3: تسمعوا برامج الاذاعه الوطنيه في توزر على 95.5 اف ام، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 اف ام، في صفاقس على 100.5 اف ام، في قفصة على 104.6 اف ام.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه، الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي؟ فلاش سبور،
5: أجمل تحية. ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية، البداية بكرة اليد ومواجهة مثيرة مشوقة في اللحظات هذه ضمن نصف نهائي كاس تونس الموسم الحالي، مباراة قمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي، مباراة قاعة رادس إلى حد الآن التعادل 22-22 بين الافريقي والترجي الرياضي قبل تقريبا 10 دقائق على نهاية المباراة. الفترة الأولى انتهت بأسبقية الترجي 15-16، أو إلى حد الآن الترجي متقدم 22-21 للترجي الرياضي بعد مرور تقريبا 18 دقيقة 20 ثانية في الفترة الثانية. هذه هجمة للترجي، كرة الهدف رقم 23 مقابل 21 للترجي أمام النادي الإفريقي. طبعا مباراة في دقائقها الأخيرة، الترجي نذكر كان أنهى الموسم فائز بالبطولة يسعى للمرور للدور النهائي ضمن الكأس، والنادي الإفريقي يسعى للفوز على الترجي وبلوغ الدور النهائي. دائما مع كرة اليد نذكر النصف النهائي الثاني تلعب غدوة مثلثة في قاعة ساقيتا الزيت، نادي ساقيتا الزيت يستضيف جمعية الحمامات. في الكبريات غدوة نصف نهائي أيضا مثلثة النادي الإفريقي الجمعية النسائية بالمهدية، في نفس التوقيت نادي الرياضة النسائية بالمكنين الفائز ببطولة هذا الموسم يستضيف الجمعية الرياضية بالساحل. إلى كرة القدم، دائما مع مسابقة الكأس، نهار لحد 24 ماي الموعد مع نصف نهائي كأس تونس، مثلثة نصف زويتن شبيبة العمران يستضيف الترجي الرياضي، وفي ملعب الطيب المهيري النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الترجي الجرجيسي. طبعا الرهان الوصول إلى دور نهائي تلعب إن شاء الله الأحد القادم لحد 30 ماي، وفي بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم تشير وعملية سحب قرعة الدور النهائي للكأس من سيكون الفريق الضيف ومن سيكون الفريق المضيف. العملية القرعة ستسحب يوم الاثنين 25 ماي ل 11 متاع الصباح بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. دائما في علاقة بأخبار مسابقة الكأس، ما بعد مباراة تلعبت البارح في بوحجلة بين الترجي الرياضي والبعث الرياضي ببوحجلة على خلفية أداء حكم الفار هيثم قيرات، الترجي الرياضي أصدر اليوم بلاغ أكد فيه مراسلته للمكتب الجامعي وأيضا الإدارة الوطنية للتحكيم على خلفية حسب نص البلاغ ما قام به حكم الفار هيثم قيرات خلال مباراة بعث بوحجلة والترجي، اللي قام بدعوة حكم الساحة لمراجعة اعتبروا فريق الترجي شرعي مع حجب زاوية التصوير الخلفية حسب نص البلاغ. الترجي ثمن قرار حكم الساحة نضال الطيف وصفوا أيضا بالكفء والجريء، أيضا احتسب الهدف اللي كما ذكرنا قبل ما يثبتوا نضال الطيف كان محل دعوة من حكم الفار هيثم قيرات لمراجعته من طرف حكم الساحة، والترجي طلب من المكتب الجامعي وأيضا الإدارة الوطنية للتحكيم مراجعة كافة التسجيلات الصوتية والمحادثات بين حكم الفار وحكم الساحة مع طلب عدم تعيين هيثم قيرات، وكل حكم سيخطئ في حق الترجي حسب نص البلاغ بداية من مباراة نصف النهائي ضد شبيبة العمران يوم الأحد سواء كان حكم ساحة أو حكم فار. هذا بلاغ أو أهم ما جاء في بلاغ فريق الترجي الرياضي التونسي بعد مباراة الترجي وبعث بوحجلة. ديما متابعة لمباراة مشوقة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي نصف نهائي الكأس إلى حد الآن بعد 21 دقيقة 12 ثانية 23 مقابل 22 للترجي الرياضي، فارق هدف للترجي أمام النادي الإفريقي، وتألق أسيل النمني اللي منع النادي الإفريقي من تسجيل هدف التعادل أمام نضال العمري، تصدي ممتاز من أسيل النمني ومباراة ممتازة، أداء ممتاز من جانب كل من الإفريقي والترجي الرياضي. نذكر الإطار نصف نهائي كأس تونس الموسم الحالي. نواصل مع أخبار المنتخب الوطني التونسي أكابر اللي يواصل تحضيراته للمونديال، يواصل تربص تبرقة بحضور بعض اللاعبين، تقريبا 10 ملاعبية فيهم الملاعبين المحليين والملاعبية اللي ينشطوا في بطولات أوروبية أنهوا التزاماتهم مع فرقهم في انتظار التحاق بقية الملاعبية على دفعات. نذكر المنتخب الوطني التونسي في إطار تحضيراته سيواجه وديا النمسا وبلجيكا يوم 1 و6 جوان القادم. من أخبار المنتخب الوطني التونسي، التحاق الدكتور فيصل الخشناوي بالطاقم الطبي للمنتخب الوطني التونسي. نذكر الدكتور فيصل الخشناوي كان طبيب المنتخب الوطني التونسي سنة 2012 وكان رئيس اللجنة الطبية أيضا لفريق النجم الرياضي الساحلي. ديما متابع المباراة نصف النهائي الديربي نصف نهائي كاس تونس، 24 مقابل 22 للترجي الرياضي إلى حد الآن، بعد 22 دقيقة 48 ثانية، مازال برشا وقت في كرة اليد، والحقيقة مباراة تكتيكية ممتازة من زوز فرق، التشويق يتواصل إلى آخر لحظة في المباراة. نعاود نتذكر الترجي متقدم 24 مقابل 22. نكمل مع أخبار يهم الجامعة التونسية لكرة القدم، بدعوة من سفير اليابان في تونس، أدى كل من رئيس الجامعة السيد معز الناصري ونائب الرئيس المكلف بالعلاقة مع الهيكل الدولية السيد حسين جنيح، أدى زيارة إلى مقر إقامة السفير الياباني مع زوز ملاعبية دوليين سابقين علي الكعبي وفوز الرويسي. الزيارة جاءت احتفالا أو احتفاء أو استعدادا للمباراة عدد 1000 في تاريخ كأس العالم، المباراة المنتظرة يوم 21 جوان القادم في مدينة مونتيري المكسيكية بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني. نكمل مع نتيجة مباراة الديربي لحد الآن، 25-23 للترجي أمام النادي الإفريقي بعد مرور تقريبا 23 دقيقة 55 ثانية في الفترة الثانية. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: الدكتور حكيم.
6: حليب الأم يتميز بأنه مكوناته تتغير بشكل طبيعي من أسبوع لأسبوع باش تتناسب مع حاجات الرضيع ونموه، وما يلزمش الأم تخاف وتظن اللي حليبها ضعيف ومش كافي. الفائدة أن الصغير يرضع مرتاح وتكون هي زادة مرتاحة من غير تعب ولا إرهاق، وترضعه حتى 8 مرات وإلا أكثر في النهار، ويلزمها تعرف اللي صغير مش كل ما يبكي راهو جيعان.
3: الدكتور حكيم.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين: الفرص الواعدة في السوق الأفريقية وآليات هيكلة مقاربة تصديرية ناجعة لفائدة المؤسسات التونسية موضوع لقاء اقتصادي بالمنستير. تعرض 73% من الأطباء للعنف مرة واحدة على الأقل أثناء عملهم وفق دراسة ميدانية لمنظمة الأطباء الشبان. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع على ذمة العموم فريقا من الأطباء البياطرة طيلة فترة العيد. وفي العالم، طهران تؤكد أن الهدف الأساسي من المحادثات مع واشنطن هو إنهاء الحرب على جميع الجبهات. حذرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في ندوة صحفية عقدتها اليوم من تصاعد وتيرة الاعتداءات بالعنف على الأطباء الشبان داخل المستشفيات العمومية، معتبرة أن الأمر لم يعد يتعلق بحوادث معزولة بل بظاهرة تهدد سلامة الإطار الطبي. وقال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار أن دراسة ميدانية أعدتها المنظمة حول واقع العنف داخل المؤسسات الصحية أظهرت أن 73% من الأطباء المستجوبين أكدوا تعرضهم للاعتداء بالعنف اللفظي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل أثناء العمل في المستشفيات العمومية. وأعلن ذكر بالمناسبة قرب إطلاق مرصد وطني لمكافحة العنف في المستشفيات العمومية بالشراكة مع نقابات الأطباء التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بهدف رصد الاعتداءات وتقديم توصيات إلى سلطة الإشراف. في شأن وطني آخر، تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يومي الأربعاء والخميس القادمين. وبالمناسبة، دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموازعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضماناً لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. من جهتها، دعا البريد التونسي المتقاعدين الحاملين لبطاقة جرايتي لاستعمال الموزعات الآلية بهدف تفادي الاكتظاظ. كما يتم غدا فتح 168 مكتب بريد بمختلف جهات البلاد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية بداية من الساعة 9 صباحا وإلى غاية الساعة منتصف النهار و15 دقيقة حسب بلاغ صادر عن البريد التونسي. في شأن وطني آخر، نظم مركز المسيرين الشبان بالمنستير اليوم لقاء اقتصاديا تحت عنوان الوجهة نحو إفريقيا، وذلك في إطار برنامج المدرسة الفتية للمركز نحو إفريقيا. هذا اللقاء يهدف إلى استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الإفريقية وتباحث الآليات الكفيلة بهيكلة مقاربة تصديرية ناجعة ومستدامة لفائدة المؤسسات التونسية، وفق رئيسة مركز المسيرين الشبان بالمنستير أميمة فرحات.
9: الإيفنمون هذه تاخذ بعين الاعتبار شنو هما الافاق اللي تنجم تطرح في السوق الافريقيه، ستركتور لابروش، كيفاش المؤسسه التونسيه تنجم تسوق لافريقيا وتنجم تصدر منتوجات. السوق الافريقيه هي سوق كونيكتي، سوق دي جون، دونك سوق واعده فيها فرص. احنا مسيرين شبان نتعلموا لامبورطونس نتاع لي ايفنمون هذوما اللي نعملوهم، على خاطر احنا واللي يحضروا الكل مع بعضنا نتعلموا من لي زيكسبير اللي نجيبوهم.
8: أكد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي اليوم وجود صعوبات قد تواجه المواطنين في صورة اكتشاف عيوب بعد شراء الأضحية أو نفوقها. كما أوضح خلال مداخلة في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح أن عدم ترقيم القطيع يصعب ضمان حقوق المستهلكين، داعيا إلى التثبت جيدا قبل اقتناء أضحية العيد للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.
10: وانتي بتعرفش مع اللوش، لانه معنى الشركات اللي كي تشري على اللوش تعطيك مواصفات وتقول لك شكله وحجمه وعمره وفي اذنه علامه وفيه رقم تسلسلي، انت شريت على اللوش، العلوش هذاك يروح بيه قد فطنت انه عنده مرض ولا ظهر المرض بعد ولا مات لا قدر الله، لكن ترجع انت للبائع حتى لو كان عندك وصل. البائع ما تنجمش تضمن له اللي هو ذاك اللي شريته، يقول لك العلوش هذا ما شريتوش من عندي، شكون قال شريته من عندي؟ لانه العلاش كل تشبه لبعضها. اهم شيء ركزوا عليه انه المستهلك يمشي يشري العلوش نتاعو يثبت فيه في كل شيء، ما يبقاش عنده كعبوره احنا نقول في رقبته عينيه فيها مشكله عندوش حاجه في الجلد نتاعو اللي هي تنجم تاثر عليه، هذوما الحاجات الظاهره. ثم حاجه ثانيه هو بالنسبه للعلوش باش تعرفوا اللي هو ماهوش مريض ما يجموش كون دهش، راه ولا كان مرض لك ولا كان مات لك العلوش راه ما عندك حتى حق. القانون موجود والحمايه موجوده نتاع مع بعد البيع، لكن الفراغ موجود في طريقه عرض العلوش لانه العلوش غير معين بذاته.
8: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة. وتؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيقات واتساب، كما دعت في بلاغ لها المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الأخضر 8109977 للاستفسار أو التبليغ بشأن سلامة الأضاحي. على صعيد وطني آخر، مثلت الاستعدادات لموسم الحصاد وجاهزية مراكز تجميع الحبوب بولاية باجة محور اجتماع عقدته اليوم رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب بمقر ولاية باجة، أعقبته زيارة لبعض مراكز التجميع. رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بباجة محمد العربي تليلي أكد للزميل ناجي الخلولي أن كل مراكز التجميع بولاية باجة جاهزة، مشيرا إلى أن الولاية تضم قرابة 45 مركز تجميع إضافة إلى مراكز إضافية للتخزين تم تسويقها.
11: في باجة عندنا قرابة 45 مركز تجميع بطاقة تخزين تناهز 3 ملايين، مع خزان محوري بباجة اللي هو قرابة 200 ألف قنطار، إضافة إلى تم كراء وتسويق مراكز طاقات تخزين إضافية اللي هي في بلاط وفي القرعات بطاقة تناهز 210 ألف قنطار. مراكز عندنا منهم قرابة 40 جاهزين، يبقوا 4 ولا 5 جوست وسم آلات الوزن. بالنسبة لديوان الحبوب كتحضيرات نجم نقول لك أنه عنده قرابة 13 مليون قنطار لمجابهة تجميع السابق.
8: من جهته، بيّن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري شكري الجبي أن عديد المسالك الفلاحية ما زالت تحتاج إلى تدخل.
12: باجة أكثر من 2.8 مليون طاقة الخزن، فما عندناش قلق في عملية الخزن. باجة صحيح هي الولاية الأولى المنجة، ولكن في نفس الوقت ما عندناش مشاكل كبيرة في علاقة بالخزن. النقطة اللي بعدها على مستوى التجهيز، فما جهد قاعد يبذل، ولكن فما مسالك ترابية ومسالك فلاحية ما زالت تحتاج إلى تدخل على مستويات أخرى للتوقي وغيره، والحماية المدنية والأيام البيضاء وغيرها، هذا كله قاعد حاصل الآن إن شاء الله في وضعية مريحة.
8: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث يؤدي وزير السياحة سفيان طقية زيارة إلى ولاية مدنين استهلها بافتتاح ورشة نظمتها جامعة التصرف في الوجهة السياحية ضمن برنامج جربة دون بلاستيك. المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد المهدي الحلوي تحدث عن هذه الزيارة للزميلة لميا بن غالي.
13: ولاية مدنين تعتبر أحد الوجهات الرئيسية كوجهة سياحية، تكاد تكون ولاية نموذجية بالنسبة للقطاع السياحي. الزيارة تضم جهة الظاهر والديستانكسيون الجديدة متاع جيوبارك اللي تم تصنيفه من يونسكو كجيوبارك ونيفو انترناسيونال، باش يصبح أحد عناصر الجذب بالنسبة للمنطقة هذه. وكيف كيف قاعدين نخدموا على بلديات ولاية مدنين كلهم يوليوا بلديات سياحية. اليوم نتجهوا إلى السياحة الآمنة، السياحة المسؤولة المستدامة. بدينا نسجلوا من شهر أبريل تزايد توافد السواح على الجهة، فما حجوزات إن شاء الله متواصلة حتى لشهر أكتوبر، ولما لا تدعم وتوصل حتى لشهر نوفمبر. حتى على مستوى البرمجة الجوية هناك تضاوب بنسبة 3.3%. على المستوى البيئي، على مستوى الاستعداد للتزويد، هناك تحضيرات ضافية وكافية لاستقبال الضيوف في أفضل السبل.
8: احتفالاً بالذكرى 60 لتأسيس التلفزة التونسية وتتويجاً لنشاطها الفكري، نظمت جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة التونسية بالاشتراك مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين بمقر التلفزة التونسية، نظمت اليوم ندوة تحت عنوان الأعلام الجهوي الواقع والآفاق. الخبير في الأعلام نور الدين الحاج محمود أكد في تصريح لمريم الغربي أنه في ظل تعدد المشهد الإعلامي يبقى الدور الأهم للإعلام العمومي التعريف بخصائص الجهات والحفاظ على الهوية الوطنية.
14: علينا أن نرصد أولاً أي دور للمؤسسات العمومية إذاعة وتلفزة من أجل الاهتمام بالإعلام الجهوي، وخصوصاً الجهات مناثرية في موروث حضاري، والإعلام العمومي يتولى هذا الدور. الإعلام الجهوي كل ما يستجد على الساحة الجهوية، الشبكات الاجتماعية، الوسائل الإلكترونية أصبحت هي المهيمنة، تتحكم في أفراد والجماعات. علينا أن لا ننساق أمام هذه التيارات، لأنه في تيارات كبيرة من أجل يعني إعدام الهوية، وبالتالي الإعلام الجهوي يلعب دورا مركزيا في تثبيت المواطن في محيطه، تقديم المعلومات للمواطن حتى يكون على بينة مما يستجد.
8: من جهته قال مدير العلاقات الخارجية بالإذاعة التونسية محمد المعمري أن مشاركة الإذاعة التونسية في هذه الندوة تندرج في السياسة العامة للإذاعة التونسية لترسيخ إعلام القرب.
15: في إطار السياسة العامة للإذاعة التونسية اللي هي عندها 5 محطات جهوية ومحطة محلية، حاول من خلالها تحقيق الأهداف المرسومة للإخبار والتثقيف والترفيه، المشاركة في العمل التنموي من خلال إعلام القرب. الإذاعة التونسية مركزة أنها بتزيد تطور الجانب هذا من خلال تطوير تكنولوجي للاستوديوهات والبث، باش نوصل لأكبر عدد ممكن من التونسيين أينما كانوا. تونسي كيبدأ حتى في تونس العاصمة يحب يسمع الإذاعة نتاعو هو من الكاف ولا هو تطاوين ولا من قفصة، فما بالك به هو يبدأ موجود في فرنسا ولا في أستراليا ولا في أمريكا. الشبكات الاجتماعية والإنترنت عطت فرصة باش يزيد هالامتداد الجغرافي هذا يكبر، والمواطن هذاك اللي من جهة هذيك يقرب للمنطقة بتاعه ولما لا يكون مستثمر فيها نهار آخر، لأنه الإذاعة جسرت العلاقة وخلت فما تواصل.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: في تطورات الحرب الأمريكية على إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تركيز بلاده الأساسي في المحادثات مع واشنطن يتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان ووقف القرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية، بينما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عقب اجتماع وزراء حلف شمال الأطلسي في سياد أعلن أن المحادثات مع طهران شهدت بعض التقدم وأنه على اتصال مستمر مع الوسطاء الباكستانيين. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الإيرانية أن 35 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وأخرى تجارية، وذلك خلال الساعات 24 الماضية وسط الحصار الأمريكي. في الشأن اللبناني، أحصت وزارة الصحة 22 قتيلاً و39 جريحاً في لبنان خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي. ميدانياً، أعلن حزب الله في بيان له استهداف منصة للقبة الحديدية في ثكنة برانيت شمالي الكيان الصهيوني بمسيرة انقضاضية، وذلك رداً على خروقات تل أبيب لوقف إطلاق النار في لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة، وإزاء تنامع في المستوطنين وتسارع وتيرة الاستيطان، دعا قادة كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف توسيع المستوطنات وتقليص صلاحياتها الإدارية وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون على الأراضي الفلسطينية المحتلة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الفرص الواعدة في السوق الأفريقية وآليات هيكلة مراقبة تصديرية ناجعة لفائدة المؤسسات التونسية موضوع لقاء اقتصادي بالمونستير. يتعرض 73% من الأطباء للعنف مرة واحدة على الأقل أثناء عملهم وفق دراسة ميدانية لمنظمة الأطباء الشبان. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع على ذمة العموم فريقان من الأطباء البياطرة طيلة فترة العيد. وفي العالم، طهران تؤكد أن الهدف الأساسي من المحادثات مع واشنطن هو إنهاء الحرب على جميع الجبهات. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: مواصلين معكم مشوار على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج حلو المساء. أيمن تنفوري رافقنا في الإخراج الرقمي، سيف الدين طرابلسي على مستوى الديجيتال، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة. مواصلين بالاستضافات شوي آخر، يكون معنا الملحن المنصف الفريني الحديث عن عرض النهر الخالد لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وكيف كيف في ساعتنا الثالثة زادة باش تكون الاستضافة للمخرج محمد علي نادي اللي يتوج من خلال الروند 13 الفيلم اللي خذاه اليوم طريقه وثنيته تتويج آخر في كان الفرنسية. تنحكيه بأكثر تفاصيل مع محمد علي نهدي في ساعتنا الأخيرة. بقوا معنا، موسيقى مازالت متواصلة وأخبارنا الثقافية أكيد مازالت متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: يا ترى نازي قلبك قاسي، انت أساسي، استنى شوي، صار لك ساعة عالسماعة، شو عم تحكي؟ فهمني شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي، بكرة المي تيجي عالفي، تربت التاي، استنى شوي، بكرة المي تيجي عالفي، تربت التاي.

تسمعوا فينا على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معاكم يحلو المساء. شوي آخر فقرة نيشان مع الزميلة انتصار المانع. نذكركم محسين الجزيري اليوم بورتري نيشان لانتصار المانع. الفنان المنصف الفريني شوي آخر يحكي لنا على عرض النهر الخالد لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. تفاصيل هذا العرض أكيد وكل تفاصيل باش تكون معه هو هاتفيا باش يكون حاضر معنا. كيف زيدا نحكيه على الروندا 13 لمحمد علي النهدي، الفيلم اللي يحصد جائزة أخرى اليوم في كان. محمد علي يكون معنا بالهاتف ويعطينا تفاصيل هذا التتويج روندا 13 اللي كان حكاية عليها معنا زيدا في حلو المساء في نفس هذا البرنامج.

حمد علي وحكينا على هذا العمل وهذا الفيلم اللي يطمح انه يمشي لبعيد. اكثر تفاصيل اكيد في حواراتنا اليوم في حلو المسالك. الموسيقى مازالت متواصله معنا وخليكم معنا سيسر روحكم. طريق السلامه للناس اللي مروحين توا تسمعوا فينا على موجاتنا، موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: نيشان.
3: نيشان اليوم نقدموه للناقد اللاذع والشاعر الساخر حسين الجزيري، من مواليد سنة 1894 في الحلفاوين بتونس العاصمة، من عائلة جزائرية استقرت في تونس عام 1830. تعلم الجزيري في الكتاب ثم التحق بجامع الزيتونة، لكن ما وصلش قرايته بسبب انضمامه للطلبة اللي ناديوا بإصلاح التعليم بجامع الزيتونة عام 1910. كان في نفس الوقت يحرص على حضور النوادي الأدبية بالجمعية الخلدونية والنوادي الخاصة، وبدأ يكتب في مجموعة من الجرائد كما اللواء والمنار وجحا. في 12 فيفري 1921 أصدر جريدة النديم، وكانت تعتمد على أسلوب الأدب الهزلي، وكان الهدف منها الإصلاح الاجتماعي، وكتب المقال الصحفي والشعر وألف مسرحيات، وكان زاد ملقن في المسرح وساهم في إنتاج البرامج الإذاعية من غير ما يتخلى على أسلوبه الساخر. اكتب حسين الجزيري في مجلة الإذاعة والتلفزة من عام 1959، وكان ليه ركن بعنوان فسحة أمل، والتحق في نفس العام بالإذاعة وتم تكليفه بالإشراف على الروايات التمثيلية الإذاعية، وقدم في الإذاعة المسامرات اللي تشهرت في هاك الفترة بعنوان في صميم الحياة، وكتب مجموعة مسرحيات إذاعية ناجحة تناولت القضايا الاجتماعية. شعر حسين الجزيري يهدف لإصلاح والنهوض بالمجتمع باستعمال السخرية والفكاهة، وغنى الفنان صالح الخميسي عدد من أشعاره. توفي حسين الجزيري نهار 30 ديسمبر 1974، وشمل نشاطه عديد الميادين، لكن تعرف أكثر بأشعاره الهزلية وجريدة النديم الأسبوعية اللي صدرت لمدة 22 سنة، فتم تلقيبه ببرناردشو تونس.
2: نيشان
0: الإذاعة الوطنية.

0: أولى الإذاعات.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة إلى يوم الاثنين الأول من جوان المقبل، يقوم على الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس زعيم يدعو مربي الماشية إلى الالتحاق بنقاط بيع الأضاحي بالميزان التي توفرها الدولة للمساهمة في الضغط على أسعار الأضاحي. البريد التونسي يدعو المتقاعدين الحاملين لبطاقة جرايتي لاستعمال الموزعات الآلية بهدف تفادي الاكتظاظ. بداية من الأول من جويليا المقبل، إلزام جميع الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات بهدف التصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بغداد تونس بغداد إلى يوم 28 من مايو الجاري بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية، وفق ما أفادت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. موقع أكسيوس الأمريكي يقول نقلا عن مصدر أمني باكستاني أن القائد العام للجيش الباكستاني في طريقه إلى طهران في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب. ووزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يؤكد أن واشنطن تعمل للتوصل إلى اتفاق مع إيران من أجل فتح مضيق هرمز وتخليها عن البرنامج النووي، مشددا على ضرورة أن تكون لدى بلاده خطة بديلة إذا رفضت إيران فتح مضيق هرمز. وختاما، وزارة الخارجية الفرنسية تحذر اليوم من أن استخدام القوة لفتح مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة النزاع في المنطقة. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: أحمد سعد تسمع فيها لموجة الإذاعة الوطنية التونسية اختياراتي تسمعوا فيها. لكن توا نحكي سينما, نحكي تتويجات. وقت اللي تكون ثم أعمال تونسية بمقاييس عالمية أكيد التتويجات تكون موجودة شوية آخر. يكون معانا محمد علي النهدي مخرج الروندا 13 في نفس هذا البرنامج, حكينا بعد عرض الصحفيين ناخذ أكثر تفاصيل في ضيف نظيفكم.
1: ضيفنا وضيفكم.
0: ضيفنا وضيفكم اليوم هو محمد علي النهدي, اللي نقول له ألف ألف ألف مبروك حصوله اليوم على جائزة أفضل فيلم ضمن فعاليات كان بريستيج سامت المقامة على هامش مهرجان كان السينمائي, اللي يعتبر أهم التظاهرات السينمائية في العالم وأكثرها تأثير في صناعة الصورة وتوجيه النقاشات الفنية الدولية. ومرة أخرى وقت اللي يكون ثم حضور تونسي أكيد نرجع كان بالتتويجات. محمد علي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا مرحبا بيك وطبعا مرحبا فينا الكل.
0: مرحبا محمد علي, احنا في لقاء سابق اكيد بعد عرض الصحفيين كنا حكينا على الفيلم هذية, على الرؤية الإخراجية, على العمل اللي مش محمد علي فقط اكيد تكريم هذا يشمله لانه مجموعة كاملة. حكينا على الفيلم وين ينجم يمشي, لكن اليوم هاو بين بالكاشف انه الفيلم يحصد الجوائز وان شاء الله في الايام القادمة زادة يحصد مزيد من الجوائز.
2: عايشك, ميرسي بوكو. صحيح الفيلم بدا بداية طيبة الحقيقة, معناها أول عرض عالمي كان في تالين بلاك نايت فيلم فيستيفال في استونيا, وهذا مهرجان من فئة A, يعني نفس الفئة متاع كان وفينيز وبرلان وساندانس وتورونتو. هم في العالم فما 14 مهرجان من فئة A. احنا حصل لنا شرف أنه كنا في المسابقة زيادة, مش على هامش, معناها في المسابقة الرسمية مهرجان تالين بلاك نايت فيلم فيستيفال. هذا العرض العالمي الأول, ومن بعد مشينا للمهرجان العربي الوحيد من فئة A اللي هو مهرجان القاهرة الدولي, وعفاف بن محمود بطلة الفيلم تحصلت على جائزة أحسن أداء تمثيلي
0: نسائي.
2: مش أحسن ممثلة, أحسن أداء تمثيلي رجالا ونساء. جائزة أحسن أداء تمثيلي, وبعد مشينا لإيران وتحصلنا على جائزة أحسن فيلم في إيران, وهذه أول مرة فيلم تونسي تحصل على جائزة أحسن فيلم في مهرجان الفجر الإيراني. يعني شاركوا قبل برشا تونسة, ولكن أول مرة في تاريخ السينما التونسية معناها يحصد الفيلم على جائزة أحسن فيلم. وأخيرا شاركنا زادة في مهرجان عنابة للسينما المتوسطية, يعني قول متوسطية فما أفلام إسبانية إيطالية فرنسية تركية. تحصلنا كيف كيف, يعني حلمي دريدي بطل فيلم تحصل على جائزة أحسن ممثل. وطبعا أخيرا في كان على هامش المهرجان كما قلت في البريستيج سمت تحصلت أنا على جائزة أحسن فيلم. وكان معايا فيلم قصير, يعني هما زوج جوائز بركة, جائزة أحسن فيلم قصير وجائزة أحسن فيلم طويل. الجائزة أحسن فيلم قصير يعني كان معايا فيلم شال لزوسكار جملة, وكان موجود في أكبر مهرجانات في العالم. وتحصل الروندا 13 على جائزة أحسن فيلم, وذي من نجم كان يشرفنا ويشرف تونس, وهنيئا لكامل الفريق. طبعا هو الفيلم منش وحدي, هذيك ديما الكلمة اللي نقولها أنا, راو أي تتويج أي ربح أي جائزة هي جائزة للفريق الفني والتقني الكل للفيلم, لأنه عمل جماعي بالأساس.
0: نعم, وأكيد أنا قلت معناها ممكن حتى مردة فعل الإعلاميين بعد العرض اللي شفناه وكأنه كنا حاضرين فيه في مدينة الثقافة أنه الفيلم قادر يمشي لبعيد. اليوم محمد علي الأسماء التونسية نحكيه على الإخراج ماشيين نحو العالمية بثبات. هنا قاعدين نشوفه اليوم كوثر بن هنية, شفنا زيدة ظافر, أنت في نفس التوجه هذية. اليوم السينما التونسية تنجم تفرض روحها في المسابقات العالمية وحتى في مسابقات صنف A كما قلت أنت, معناها نجم نفكوا البلاصة بالتقنيات اللي عنا, بالإمكانيات التمثيلية اللي عنا بالنسبة للممثلين, نجم نلقاو رواحنا اليوم في السوق العالمية.
2: احنا لقينا رواحنا الحق متاع ربي, معناها سبقوني برشا زملات بركل عليهم, معناها سينما تونسية ديما نقولوا راهو البلاد الصغيرة هذية كبيرة في نفس الوقت, هي صغيرة وكبيرة في نفس الوقت, فهمت؟ دونك سبقوني وجاوا قبلي وباش يجيو بعدنا بيان سور مخرجين شبان. الحاجه اللي تمتاز بها السينما, احنا بينا جينا وتعلمنا على اللي قبلنا على الأستاذ النوري بوزيد، على عبد الكريم بن عمار الله يرحمه، على العديد رضا العديد العديد من المخرجين اللي تعلمنا عليهم واللي تألقوا فريد بوزيد ومشاو للعالمية. احنا جد جيل آخر قاعد يتألق الحقيقة، وكما قلت أنت العديد من المخرجين يعني موجودين في المهرجانات الكبرى وهذا يعود أولا وبالذات للتكوين الجاد اللي كما قلت تكوننا على أساتذة كبار وهنا في السينما معناها توانسة وحتى المخرجين أجانب خاصة كي جاوا لتونس يصوروا لأنه للأسف توا ما عادش موجودة الحكاية هذه إن شاء الله ترجع
0: إن شاء الله. أي هي تونس كانت رأي سوق كبيرة بالنسبة للأعمال السينمائية للأجنبية
2: رائدة خاصة على مستوى الجودة لأنه صحيح. كانت جي لتونس كان فيه يصوروا كان البروديكسيون الكبار معناها كي تشوف حرب النجوم لا جديتوال لولين يتصور في تونس الفيلم موجوده بلانيت تطاوين
0: خاطر التطور موقع موجود
2: تطاوين اكزاكتومون تعرفوا على التطاوين اللي سماوه في الفيلم نتاعهم سماوه بلانيت تطاوين على التطاوين نتاعنا لو باسيون اونغلي كانت برشا معناها مخرجين كبار والتقنيين نتاعنا يتعلموا على المخرجين الكبار وجات بعد جيل اخر وجيل اخر وتبارك الله اكثر
0: اخر يدور لي من اخر الاعمال الضخمه نجم نقولوا كان عمل ام بي سي ممالك النار اللي صار في الجنوب التونسي ممكن هذاك
2: أكبر آخر عمل كبير صار في تونس جاي مع ثورة قد بلاك جولد الذهب الأسود لجون جاكانو طارق بن عمار
0: طارق بن عمار في الإنتاج أكيد
2: في الإنتاج وأنتونيو ومثلوا فيه برشة توينس أنا مثلت زيادة مع أنتونيو بانديرس ومايك سترونج وعلى ذكر أنتونيو بانديرس أنا في مهرجان البحر الأحمر منذ 3 سنوات كنت مستدعي في حفل الاختتام في الكلوار نلقى قدامي أنتونيو بانديرس وبتبيع دايرين به برشة ما تعرف اللي صار هدوما فأنا حاولت نقربه نحكي معه متاع البروتوكول متاعه وقلت لي ليه مش ممكن ما تكلمت معه بالإنجليز قلت له can I talk to him قلت لي نو معناها فهمت يا أخي هو تلفت قلت له هاي أنتونيو راه خدمنا مع بعضنا في فيلم بلاك جولد معناها في تونس قال لي وقتها جاني بون بيان سور ما قنيش أما حكيت له أتذكر الفيلم هو قال لي بتبيع قال لي ال التصوير هذاك اللي صار في تونس عمري ما ننساه لانه صار وقت اندلاع الثوره بالضبط يعني احنا نصوره واندلعت الثوره وهما هربوا به ما قعدت له في الذاكره نرجع لموضوعنا الموضوعنا انه للاسف الشديد الانتاجات الكبيره هذه اللي تخلي الاحتكاك وتخلي التكنيسيان يتعلموا على السوس الصحيحه وكل شيء ما عادش موجوده في تونس ان شاء الله نظرا من طرف رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية خاصة
0: تسهيل الإجراءات بالنسبة للأفلام هذه والإنتاج مشاو مش بعيد مشاو هنا في دولة عربية أخرى اللي ولات خذات المغرب يعطيك صحة اللي عندها نفس الكريتير متاعنا وعندها الطقس متاعنا وعندها
2: يتعلموا منا
0: والإضاءة متاعنا الإضاءة الطبيعية متاعنا اللي يتمنوها برشا مخرجين يقول لك العمل في بالنسبة للإضاءة الطبيعية في الكليما متاع تونس راه مطلوب برشا
2: كل شيء لخاطر شوف عندنا الصحراء وعندنا البحر وعندنا الغابه كل شيء موجود ومتوفر على مستوى المناظر الطبيعيه معناها فهمت وعلى مستوى التقني كيف كيف عندنا تقنيين يعني لازم هذه ترجع الحركه الاقتصاديه هذه خاطر هي حركه سينمائيه بالاساس وثقافيه ولكن تبقى حركه اقتصاديه كبيره تنعش كل منطقه يجي فيها معناها برودكسيون من نوع هذوم الكبارات
0: معناها اكيد وتعيش انت تحكي من اضخم الاعمال السينمائيه صحيح هذاك الذهب الاسود وكان وقتها انتاج طارق بن عمار ممالك النار كان مسلسل محمد علي تعدى على ام بي سي عنده 3 سنين التاليه علاش قلت
2: على مستوى الانتاجات العربيه
0: يعطيك صحه ماذا بينا ترجع الانتاجات لانه تقنينا بحاجه انه يكونوا موجودين في الاعمال العالميه والعربيه وماذا بينا كيف زادة ترجع تونس الأوج متاحة وتسهيل بعض خلينا نقول الإجراءات الإدارية والبيروقراطية الإدارية اللي ساعات تتهرب المخرجين ولا المنتجين من دولة إلى دولة أخرى. اليوم محمد علي روندة 13 ما شاء الله قاعد يوصل في طريقه وين ماشي فين نجمه نلقاوه شنية المسابقات اللي باش يكون حاضر فيها خاطر يظهر لي الجوائز هذه تحل الشاهية الجوائز أخرى.
2: شوف أختي العزيزة أنا باش نكون صريح معك باش نقول لك على حاجة معناها يلزمنا نبدأ بها وهذه حقيقة أكبر شالنج ليا معناها أكبر
0: تحدي
2: فوالا أكبر تحدي ليا هو أنه نعمل فيلم كيما نحب أنا كيما نحسه أنا من غير هذا كلامي راهو موزون وقول قالها دليل نهدي نهار من نهارات ونقش على الرخام خاطر نعرف الغرب والمهرجانات الكبرى شنو تستنى وشنو تنتظر من الأفلام الآتية من الجنوب ومن الأفلام الآتية خاصة من البلدان العربية والإسلامية ما غير ما نزيد وندخل أكثر في الديتاي وفي الجزئيات. وأنا كان تحدي متاعي الكبير قلت يلزمني نعمل فيلم كيما نحب أنا وكيما نحسه أنا ونحكي حكاية تونسية 100% ومن غير ما نعطيهم اللي ينتظروها منا خاصة على الجانب السلبي لأنه يحبوا كلماج السلبية وكل عنف وكل السجية زعم زعم تابو واللي يظهر المخرج معناه عنده شجاعة فياضة كيفاش نجم يحكي في موضوع هكا سمعوا ندخل دون لي ديتاي دون سجية تابو في دورة عربية إسلامية وتظهر لهم هي إنجاز وحاجة وهي ما فيها حتى شيء يعطيني حكي لي حكاية بإيه كي نحكي يا حبيت مثل العباد ومعمولة تقنيات. أنا هذا كان التحدي قلت والله العظيم إلا ما نعمل فيلم كما نحسه أنا ولكن فيه ما فيهوش الحاجات اللي ينتظرها الغرب أو بعض من الغرب أو المسؤولين على المهرجانات وجو ذاك الكل خاطر عشت 7 سنين نخرانين نمشي للمهرجانات وعرفت على برشا حاجات والحمد لله يا ربي كسبت التحدي أنه ما فما حتى حاجة ماك الحاجات السلبية
0: أكيد محمد علي اللي تعودنا عليها قبل في بعض الأفلام التونسية باش يمشي للعالمية لازم ثم مقاطع ودي سيكونس معينة تكون حاضرة
2: ولا وما غير جوجمو أنا ما نحكمش قاعد تقول كلية حر بعد في أموره معناها أنا ما نحكمش على العبيد معناها ولكن هذا بيني بين روحي أنا كمحمد علي النهدي وحدي خذيت هالقرار هذا والحمد لله كسبت المعركة من المشاركة الأولى كما قلت لك أنا لقيت روحي العرض العالمي الأول في مهرجان من فئة A وهذا مهم جدا مع العلم هذا برشا الناس ما يعرفوش مع العلم أن الروندة 13 كان شورت ليستي في الكنزين دي غاليزاتور السنة الفارقة مش السنة هذه كان شورت ليستي قعد للأخر يعني في القائمة الأخيرة للكنزين دي غاليزاتور في كان وهذا في حد ذاته زاد كيف يتسمى التتويج ثم رحلة توصلنا للجائزة الرابعة على 5 مشاركات فقط حصلنا على 4 جوائز يعني معدل هاي ومازال العديد طبعا من المهرجانات الأخرى شهر جاي عندي مهرجان انترناسيونال زادة في دخلة في جنوب المغرب وبعد عندي الفستيفال دو روتردام وبعد عندي تركيا يعني مازالت الرحلة طويلة والحمد لله مع العلم أنه الفيلم خرج في فرنسا في أكثر من 50 قاعة في فرنسا وهذا كذلك أول مرة بالنسبة لي أنا أنه عندي يعني موزع بروفيسيونيل يعني يخرج الفيلم في أكثر من 50 قاعة في فرنسا تجاوب كبير كيف من الجالية العربية ومن الفرنسيس بيدهم على الفيلم والحمد لله ما أنا الحمد لله هذا كما قلت لك يرجع الفضل ربي يرجع زادة للخدمة ويرجع لخدمة الفريق الكل الفني والتقني اللي قدموا نشكرهم شوية معناها
0: أكيد تحية لهم من خلالك أنت تحية للتقنين الكل اللي كانوا حاضرين معاك تحية الممثلين حلمي الدريدي عفيف بن محمود الطفل هادي
2: بالجمهورية
0: ما شاء الله عليه الفنان الحقيقة
2: الفنان القدير لمن نادي الفنان القديرة سلوى محمد
0: زيادة كانت حاضرة في وإحنا حكينا حتى وقتها كي تعديت معايا محمد علي قلنا مثمش دور كبير ودور صغير ثم فنان كبير وفنان ما يقدرش أنه يؤدي دور كبير برغم اللي تكون عنده معناها باركور مهم برشا تحية لهم زوز لمن النهدي وسلوى محمد اللي أبدعوا في الأدوار متاحهم اللي ما كانت أدوار ثانوية في الفيلم هذية لكن كانت في محلها وفي مكانها وتحية لكل ممثلين رؤية خاصة رؤية إنسانية في روندا 13 للناس اللي ما تفرجتش نستدعاهم أنه ما يفوتوش الفرصة أنه يتفرجوا في الفيلم هذية برافو محمد علي نهدي مرة أخرى وألف مبروك مرة أخرى على التتويج محمد علي
2: شكرا عايشك يعطيك ألف صحة ميرسي بوكو
0: شكرا ليك محمد علي النهدي مخرج فيلم روندا 13 نعاود نذكركم الفيلم اللي قاعد يحصد في تتويجات آخرها كان ضمن فعاليات كان بريستيج سامت اللي تم إقامتها على هامش مهرجان كان السينمائي واللي يعتبر من أهم التظاهرات السينمائية في العالم وأكثرها تأثير في صناعة الصورة وتوجيه النقاشات الفنية الدولية لحظة أخرى تأكد أنه السينما التونسية تقول كلمتها وقت اللي تكون حاضرة في المنابر الدولية وعندها الحقيقة بلاصتها وهنا قاعدين نشوفه في الأسماء التونسية من ناحية الإخراج ولا التمثيل ولا حتى التقنيين وإن شاء الله إن شاء الله ترجع السينما التونسية الأوجه وإن شاء الله ترجع السوق السينمائية لتونس تونس، لأنه كما قلت عنا مقاومات وأساسيات معناها خصوصيات في تونس يتمنوها برشا دول أخرى، ونجموا نوفروها حتى اليوم للمنتجين الأجانب والمخرجين الأجانب اللي نجموا يكونوا حاضرين بحذنا في تونس. مواصلين معاكم يحلو المساء شوي آخر باش يكون حاضر معنا، حاضر معنا هاتفيا مكلفة بحدث ولا تظاهرة النهر الخالد لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. كان المفروض يكون معنا الملحن المنصف الفريني للحديث على هذه التظاهرة اللي أكيد كي نقوله النهر الخالد ونذكره موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مكتبة وموسوعة موسيقية كبيرة نجم نخرج منها بارش حاجات، هذك علاش إن شاء الله تكون حاضرة معنا المكلفة بهذا العرض وتعطينا أكثر تفاصيل في برنامج يحلو المساء. مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية يرفع لحضراتكم مدين صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. نذكركم اللي نواصل معكم حتى الثمانية تعليل ألفة بشير تلتحق بنا في الإخراج، وكان معنا أيمن تنفوري تحية ليه، وأيضا سيف طرابلسي معنا في الديجيتال وفي التنسيق العام للحصة رافقنا رامي مجولي. مازلنا معكم، مازلنا في اختياراتنا الموسيقية اللي إن شاء الله تكون نالت رضاكم. نذكركم لدينا معكم من الخمسة متاع العشية في توقيت استثنائي اليوم على امتداد ثلاث ساعات، أما توا يرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: أجواءنا في برنامج حلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معاكم. وكما قلت بداية الحصة باش نحكيو على عرض النهر الخالد بمناسبة ذكرى 35 لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مع الفنان زبير شعبان والموسيقى الملحن المنصف الفريني، باش تكون نهار السبت 23 ماي 2026. باش تحكينا بأكثر تفاصيل على هذا العرض، عرض النهر الخالد كما قلت لموسيقار الأجيال، ضيفتنا في الختام اللي نختموا معها برنامج حلو المساء اليوم انتصار برجب، منسقة عرض النهر الخالد لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. انتصار أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: عسليمة، مساء النور.
0: مرحبا بيك يا للا. أعطينا تفاصيل أكثر بالنسبة للعرض، أكيد نعرفوا اللي الموسوعة الموسيقية محمد عبد الوهاب وموسيقى محمد عبد الوهاب، لكن اليوم العرض الخصوصية متاعه كيفاش باش تكون، وين باش يصير العرض،

0: ونعطيه فكرة أشمل للجمهور.
1: باهي، اون فيت هو العرض احتفاء بمرور 35 سنة على وفاة الفنان القدير محمد عبد الوهاب. باش يكون عرض موسيقي مميز بجميع، يجمع معناها نخبة من الأفضل العاسين والأسادة بمدينة المنستير.
0: اي
1: إذا كما قلت أنت سيادتك الأستاذ والملحن للمنصف الفريني،
0: نعم،
1: ومشاركة الفنان المطرب زبير شعبان اللي سبق وغنى مع كبار الفنانين قبل على غرار سيد مكاوي وجورج وصوف ميادة الحناوي إتسيتيرا، ويتضمن البرنامج حوالي 30 أغنية من روائع وألحان محمد عبد الوهاب، ومع باقة من أجمل المقاطع الموسيقية اللي خلدتها أصوات عمالقة الطرب العربي.
0: نعم.
1: مثل أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وردة، وديع الصافي وغيرهم. إن شاء الله الموعد باش يكون مع سهرة فنية رائقة وبرنامج ثري، إن شاء الله يخذهم الجمهور في رحلة عبر الزمن الجميل.
0: أكيد لمحبي محمد عبد الوهاب ولمحبي موسيقى محمد عبد الوهاب باش يكونوا حاضرين. نتصور الأجيال الكل باش تحضر انتصار، خاطر كلنا تعنينا موسيقى محمد عبد الوهاب بكل الأعمار. فين الفضاء اللي باش يحتضن هذا الحفل؟
1: يكون في المركب الثقافي بمدينة المنستير غدوة إن شاء الله 5 من 5 للسبعة.
0: نعم،
1: دعوة تكون مفتوحة للجميع والحضور يزيدنا شرف للبرنامج هذا.
0: إن شاء الله بالتوفيق. أكيد انتصار شكرا لك ولجمهور المنستير وحتى الجماهير الأخرى اللي تحب اليوم تكون
1: إن شاء الله
0: حاجة وحويجة تزور المنستير وتحضر في العرض هذايا. نذكروا اللي هو قلت لي بالمركب الثقافي بالمنستير.
1: نعم،
0: مع الخمسة متاع العشية مدة تسويقين من زمان باش يستمتعوا. أكيد نتصور أنه معناها وقت اللي نحكيه على محمد عبد الوهاب وعلى تاريخ محمد عبد الوهاب الموسيقي مع الفنان زبير شعبان والموسيقي الملحن المنصف الفريني، إن شاء الله ما يندموش ويكونوا حاضرين في هذه السهرة. شكرا لك.
1: انت مش احنا سبق وقدمنا عرض كوب الشرق أم كلثوم في الخمسينية عام نيول، والحقيقة قد لقى معناها نجاحا كبير، وكانت السالة معناها اللي تذكر كل معناها وفي والعبيد كل خرجت فرحانة.
0: باهي، والتذاكر بالنسبة للحفلة ذي وين ينجموا يلقاوهم؟
1: موجودين في شبيك مركب ثقافي بالمنستير.
0: أكيد يلقاو تذاكر، ونتصور أنه النوستالجيا والفن الجميل والزمن الجميل عنده جمهوره واللي إن شاء الله يكونوا حاضرين. انتصار برجب منسقة عرض النهر الخالد لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، شكرا ليك. كانت هذه تفاصيل بخصوص السهرية والحفلة اللي بتكون غدوة السبت 23 مايو 2026 من الخامسة أكيد الخامسة متاع العشية إلى السابعة مساء لجمهور محمد عبد الوهاب وموسيقى محمد عبد الوهاب. نذكر الفنان زبير شعبان والموسيقي وملحن المنصف الفريني، مواصلين مع الموسيقى في يحلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

شكرا لكم. لهنا نوصل ختام حصتنا اليوم، برنامج حلو المساء، 3 ساعات من البث من 5 إلى 8. بقوا معنا سهرة ممتعة وطيبة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكل من ألفة بشير، أيمن تنفوري رافقوني اليوم في الإخراج. شكرا لسيف طرابلسي وسمية زواوي على مستوى الديجيتال، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، مالك ليزيد من أمام ميكرو الإذاعة الوطنية التونسية. نقولكم طريق سليمة، سيسر واحكم، نهاية أسبوع طيبة للجميع، ليلتكم زينة، في لمان.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف استفساراتهم وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي وطرق حفظ اللحوم في ظروف صحية سليمة. البريد التونسي قرر وبصفة استثنائية فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل يوم غد السبت بداية من الساعة 9 صباحا وإلى حدود ساعة منتصف النهار و15 دقيقة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس بعد غد الأحد لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 عوضا عن الساعة 8:40. توقف حركة جولان المترو رقم 1 كاملة يوم الأحد 24 من مايو الجاري، وتأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات، على أن يتم استئناف الجولان العادي لهذا الخط مع أولى سفرات يوم الاثنين 25 من الشهر الجاري. المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر يعلن عن تغيير موعد إقامة الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية لتنتظم من 17 من أكتوبر إلى غاية 16 من ديسمبر المقبلين، فضلا عن تمديد أجال قبول الترشحات للمشاركة فيها إلى غاية موفى شهر جويلية المقبل. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ قليل 3 غارات على جنوب لبنان. 7 دول غربية كبرى تطالب اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة إياها بتأجيج التوتر في المنطقة وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول اليوم أن وفدا قطريا يجري حاليا محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مضيفا أن باكستان لا تزال الوسيط الرئيسي في المفاوضات. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يقول اليوم أن بلاده أحرزت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، لكنه أشار في المقابل إلى أن التوصل إلى اتفاق لم يحدث بعد، مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا بهذا الشأن. وختاما، وزارة الخارجية الفرنسية تقول اليوم أن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: عند الإشارة تكون الساعة
1: ويكون اللقاء.
6: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
1: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني
7: صديقتي المستمعة.
8: صديقي المستمع،
7: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
1: تذكرني حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
9: لمسة وفاة حلقة الليلة من تتذكرني. الفنان بدأ مسيرته من إذاعة صفاقس مع أسماء كبيرة في عالم الموسيقى، أبرزهم الفنان أحمد حمزة، ثم جاء لتونس وصار واحد من أسرة المجموعة الصوتية للفرقة الوطنية للإذاعة التونسية بقيادة المايسترو عبد الحميد بالعلجية. لحن الفنانة مونيا البجاوي والفنانة عليا بالعيد وأسامي أخرى. كان محافظ على الموروث الغنائي التونسي الشعبي، وشكون ما يتذكرش صوته وقت يغني في أفراحنا للليري يما ويا صالح يا صالح وعشيري الأول وهل كمون منين. اسم من ذهب تتذكرني اليوم الفنان قاسم كافي.

0: الإذاعة التونسية تقدم.
1: يختفي طيف مبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة، وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
0: ذكريات الوفاء،
1: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
2: هذا برنامج تتذكرني على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، واليوم خاصة بالفنان قاسم كافي.
3: الإذاعة الوطنية التونسية
4: تتذكرني.
5: هو من أصله وزان قاسم كافي؟
6: أنا ما نعرفش.
5: لا، هي عنده حكاية.
6: لا، هو يعرف كل شيء.
5: يا زحمة، هو عنده حكاية علاش ولا يوزن.
6: هاتي حكاية هنا، هاتي حكاية هنا. ترى
7: هي
8: مبروك
7: النشاط. أنا نذكر كنت في إذاعة صفاقس، دخلت سنة 64 يعني مع سي أحمد حمزة، هو يعني هو اللي اكتشفني لإذاعة صفاقس.
5: نعم،
7: قعدت تجي عامين ما غنيتش.
6: ولي نذكر كنت غني رمشي عين،
7: رمشي عين اللي قرحني،
6: اللي قرحني انت محرم بوات. كنت غني لو حليك الحكاية الفرقة وتبع الصحيح.
7: قبلني في المجموعة الصوتية وقعدت تجي عامين ما غنيتش بكل نخدم مجموعة صوتية، غني في ملوف ومع سي محمد بودية. كل مرة نتقدم له أنا باش نقول له لحن لي أغني علاش ما غنيتش، يقول لي لا أنت مازلت تغني شرط، تغني التونسي نعطيك.
5: مشكلة الوزن أو
7: الدرجة، مشكلة الوزن وقتها غنيت شالوا لك مقتل، لكن كان ثم دريبكي عامل فينا ما يمنك ياسر على الخدمة، ما يجيش فرق إذاعة وما أدراك، عندنا دريبكي واحد هو كان يمنك، هو ما نلقاوش باش نخدموا أنا والوليد مبروك وقتها صغار. هو دريبكي إذا مات الله يرحمه، حتى واحد من المجموعة الصوتية ما تقدم باش يحفظ الوزن، دربوكو فرقة إذاعة مشكلة كبيرة.
5: نعم،
7: تقريبا 40 عازف كذا، وكيش واحد باش يخدم دريبكي مسؤولية كبيرة. يتقدمت أنا الحق ونجحت، وليت نخدم دريبكي نتاع فرقة ومع بودية زاد.
5: وقت اللي أنت تعلمت دربوكا دريبكي صار لك ولا يجي
7: ولا ما عادش منك على الخدمة وقت قاني قاس ذرة نتاعو.
6: هو وقتها سي قاسم حكي وحريري.
7: نعم،
5: توا سي قاسم قلت كنت تغني رمشي عين اللي قرحني.
7: اللي قرحني
5: ترى سمعنا منها شوي.
6: هي باهي والله مناسبة، عندي برشا ما سمعتكش في رمشي عين اللي قرحني.
5: شوفوا قاسم مازال يغنيها كالمعتاد ولا لا؟
7: عطينا شوية بيتي دوكا سيدي.

0: حصة اليوم ترتكز أساساً على التسجيلات، والفنان قاسم كافي هو اللي باش يحكي قصة حياته. نبدأ بالبدايات وحديث الصراحة مع إيمان بحرون على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: تذكرني؟
3: البداية كانت سنة 57، كنت هاوي رياضة وفن، كنت نلعب في سكك الحديد الصفاقسي حتى العام 61، وفي الليل نمشي نخدم في العوادة. كنت دخلنا سنة 61 حلوي ذا أتسفاقس، أول ما تقدمت لعبت ذا 4 سنين في الكورة، دخلت الصباح حديد في الإذاعة، حبوا يلمدوا نخبة من الفنانين مش يعملوا إذاعة صفاقس، من جملة الفرقة الموسيقية واللي كانوا يغنيوا. دخلت عملت تجربة صوتية، عدالي الأخ أحمد حمزة، بعد شهرين وليت موظف ناخذ 27 دينار شهريا في إذاعة صفاقس. بطلت الكرة، رجعت الساق للنادي نتاع سك الحديد الصفاقسي ودخلت نخدم على روحي.
4: 27 دينار اللي عنده قيمتها.
3: طبعا. 27 دينار يعني كان واحد في صفاقس يزم يكون عنده سيرتيفيكا باش ياخذ شهرية. لحلي الأخ أحمد حمزة شهلولة لكن قتالة، خاطر شهلولة لكن قتالة باش نقول للمستمعين راهي غنية قاسم الكافي وهي طاير في الجو العالي. سنة 62 بعد أحمد حمزة لحلي غنية شهلولة لكن قتالة، شهرت بصفة ما تنجمش تصور في بالك، خاطر أحمد حمزة وقتها نقل لتونس لهنا يسخيلو شهلولة نتاع هو تلحينه هو، لكن غنية قاسم الكافي. 67 جيت لتونس، كنت عند شركة التوزيع يسجلوا لي فيها غنية يسمعوا فيهم في إذاعة صفاقس، كان عندنا برنامج ضريف في هنا صفاقس نصف ساعة يتعدى على تونس، يسمعوا في لليري يما ويما للدار وعجبين عصابة ونعرف شنو وي وي وخياني واعطيني شريبة لله وحما باطل وحليلي وي. احنا نرخموا في ذات سفاقس هم يسجلوا في الاستوانات ياخذونا في رزقنا، احنا نغنيوا وهم ياخذوا المادة. كي طلبتهم باش ينقلونا لذات تونس ما حبوش، وليت اضطريت باش عملت استقالتي حتى عامين بطال. وقت طلبت باش ندخل لذات لهنا قالوا لي لا يزمك ترجع لذات سفاقس، اذا تحب نرجعوك موظف ارجع لذات سفاقس. وفي الفترة هذيك زاد مات الوالد وزاد مات الوالدة وحدي، خاطر انا ما عنديش خوات، ما عنديش لا اخت لا اخو. رجعت لذات سفاقس سنة 68 عملت انا استقالتي، 67 اخر 68 خدمت الصيف رجعت، طلبوني باش نرجع لذات سفاقس. وكانت الانطلاقة وليت نبحث على الاغاني الشعبية اللي تواتي الصوت نتاعي. بحثت في التاريخ هذاك القديم، جاسي محمد الجاموسي جانا من باريس مليان، وزاد احمد حمزه نقل لتونس، وليت انا محمد الجاموسي وصفوه ومبروك وبوديه رحمه الله اسم محمد بوديه نتاع سيدي منصور وسيدي عقارب كانت انطلاقه. وليت نبحث نمشي للقصري نمشي
4: لقيت نفسك من جديد.
3: لا مرتاح، لقيت اسمي مريقل زدت طلع

0: إيه؟
1: أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت.
2: تعرفوا هذا؟
3: ليه بابا؟ والله لا عمري ريته بالكل.
2: توا ما عادش تعرفني.
1: وأنا اللي قدمت البرامج.
4: صديقي المستمع، لنا لقاء آخر بحول الله.
1: تذكرني
5: يا مبهى الزهو والأفراح، وأنا مرتاح بين أصحابي ناس الله.
1: تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
6: من أغنية عالسلامة جيتي للعروسة، عالسلامة جيتي للعروسة، يا فرح قلبي يا عمارة بيتي للعروسة، زغرتي يا خالة، حسن البهاء وسيد الرجالة، زغرتي يا عمة، حسن القلوب والقليب ثمة. عالسلامة جيتي يعني من الأغاني نتاع الفروحات اللي قادت بعد نزاد النبي وفرحنا به. ما هو يزمني نختار، أنا نختار نسمع زاد النبي. لا ليش ما عملش أنا عالسلامة جيتي ليلة العروسة، عالسلامة جيتي، شو الوحدة الترحيب ليلة العروسة، عالسلامة جيتي يا فرح قلبي يا عمارة بيتي ليلة العروسة. أنا يكفيني فخر إذا الغنية عالسلامة جيتي، إذا ثم 300 عرس في الليلة.
7: معناها 300 مرة تتغنى هذه؟
6: تغنى 300 مرة
7: في الليلة
6: في كل بلاد. كل ولاية شوف قديش عندها من صالة،
7: والمطربين كل يعرفوها ويحفظوها ويغنوها.
6: ما عادش أغنيها أنا، وليت غني عليها.
7: زهيرة سالم غنيت على بلادها باشا.
6: وأنا غنيت على الكيف.
7: تكافي ولا صفاقسي؟
6: وغنيت على صفاقس، ما يلم صفاقسية. ماني عندي هاك الغنية متاع يا حفالة، وعندنا قنديل ضوي يا بركة الصالحين، تاع العروسات الجلوة تاع العروسة تاع صفاقس.
7: كيفاش الغنية هذية؟
6: يا حفالة، يا حفالة، زينة ومسوالة، زينة ومسوالة، يتمم فرحتها، يتمم فرحتها، العقبة وخيتها وابنة عمتها، عندنا قنديل ضوي يا بركة الصالحين. عندنا هذه تلحين، شكون تلحين عنده؟ الدكتوره سي محمد خماخ.
7: لحنت النجاة عطية.
6: اي نعم، عملت لها ورد يا ورد،

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أشتهي في الغناء بحة حلق ناعم الصوت متعب مكدود، كأنين المحب أتعبه الشوق فضاها به أنين العود. إذن محبة الصوت صاحب البحة موجود من قديم الزمن، ونحن في تونس لنا بطبيعة الحال أصوات متميزة، لكن صاحب البحة الصوتية الوحيد فيهم تقريبا هو الأخ العتيق القديم قاسم كافي. مرحبا سي قاسم.
2: أهلا وسهلا
1: سي قاسم. في بداية رحلتنا هذه الترفيهية بطبيعة الحال، أنا أحب نبذة ولو صغيرة على حياتك. أولا يقولوا كافي، بينما إصفاق استدعي لكونك ابنها الأصيل تونس كذلك، وإن كان أنت كل ما بطبيعة الحال ابن تونس، لكن الانتماء في المول نقصد
2: مقصود
1: مثلا
2: مقصوم، يعني الأب كافي.
1: أيوة.
2: من عائلة عمار. أيوة. من عمار يعني،
1: مش من عائلة الحبيب عمار الموسيقار المعروف.
2: لا لا، هذا من عائلة بالقاسم بن عمار اللي معنا في الإذاعة والتلفزة التونسية.
1: اي بالقاسم عمار.
2: نعم. أما هم ابن عمار، ثم عائلة كانت تعيش في بوعرقوب، وعائلة كانت تعيش في شيرة سليانة ومكثر،
1: عند مكان سليانة ومكثر تابع الكاف.
2: نعم، هم بكل مكان ولاية الكاف.
1: أي.
2: حيث الأب هاجر لصفاقس.
1: انتقل، مش هاجر، انتقل. يعني انتقل بلاد واحدة.
2: نعم، انتقل لصفاقس في الوقت الاستعمار، وخذ الوالدة صفاقسية. أيوة. ما جيت كان أنا يعني. نعم، يعني قعدت أنا شركي لأني كافي لأني صفاقسي. ترعرعت في صفاقس وتربيت في صفاقس، قعدت نمشي باستمرار على الكاف وصفاقس. يعني من سنة 58 ما مشيتش الكاف، كان في حفلات رسمية.
1: أيوة.
2: نعم.
1: لكن توا الظاهرة اللي موجودة عند قاسم كافي هو مسيرته الفنية متبعة بالأغاني الريفية.
2: نعم.
1: الأغاني الريفية بطبيعة الحال المناطق الكل ثرية بهم، خصوصا الكاف.
2: الكاف.
1: هل ترى الانطباع هذا انجر لك من الكاف أم صفاقس أم غيرها؟
2: هو سي صحنون هو طبعا هذا كان في الكاف، لكن كان منسي، ما كانتش عنده إذاعة، وما كانتش عنده يعني
1: معروف،
2: كانش يجيو الإذاعة والتلفزة مثل التونسية أو إذاعة صفاقس اللي كانتش موجودة. الفضل فيه يرجع للمرحوم سي الشيخ محمد بودية، هو اللي سقل هكا، والمسؤولين اللي كانوا في صفاقس مثل سي المرحوم سي عبد العزيز عشيش اللي كان مدير إذاعة في وقت ما، وقتها في صفاقس
1: أول مدير إذاعة جهوية.
2: أول مدير إذاعة جهوية، واللي كون الإذاعة نتاع صفاقس وتعب لأجله، وكون حتى من جيبه.
1: أنا.
2: من مشيرة الجهة نتاع صفاقس. كنا محافظين على التراث القديم اللي كان يعمل فيه سي محمد بودية وسي وقتها سي محمد علولو، والأخ أحمد حمزة زادا تعب زادا فيه ياسر الفولكلور هذايا. ثم ناس ما أعطتوش قيمة.
1: هو اللي تعب زاد ويلزم نذكره سي بالغيث الله يرحمه،
2: سي احمد سالم بالغيث. لا كان مهذب شويه،
1: هو اللي هذب. نعم. بعض
2: اما اللي تعب فيه اصلا يعني عزفا وانشادا وما زالت عند الذاكره وقتها سي محمد بودية الله يرحمه.
1: اي محمد بودية كذلك.
2: ثم ناس اتبعت منهج محمد بودية نجحت.
1: ايوه.
2: وثم ناس تبعت
1: ايش تقصد في منهج؟ لانه بودية كان بالذكرى،
2: بالذكرى كان يعزف معانا.
1: اي نعم.
2: كان يعزف معانا وكان يتذكر جميع النوبات، خاطر ما كانش في الكيف بركره، وكانوا في سبيطله يغنيوا النوع هذايا، كانوا في القصرين يغنيوا النوع هذايا، كانوا في قفصه يغنيوا النوع هذايا، كانوا في قرقنه.
1: اي نعم.
2: يغنيوا النوع هذايا خاطر كان ما عندوش مالي.
1: اي نعم.
2: ثم بكثر الاستمرار والاذاعه فتحت وقتا، كان ذكرش معايا كانت عندنا وقتها حصة إذاعة صفاقس. حصة إذاعة صفاقس فيها كان نصف ساعة وقتها، كانوا يعملوا فيها في قلالة نشبح زوز بنات.
1: أي. أي. مقدمة متاحة موسيقية في قلالة.
2: الناس وقتها حطت وضنيها للشعب التونسي الكل، حطت وضنيها الموسيقى جديدة، ولو هي حتى بعود ودربوكة ومنعرف شنو وسنيترة ومنعرف شنو،
1: هي جديدة، هي قديمة ولكن ناقصة تعريف.
2: ناقصة تعريف. اتعرفت به وقتاش ظهرت هي الأغاني الكافية ولا في اللغه،
1: اللهجة.
2: في اللغه، في اللهجه نتاع كل بلاد. يقول لك كل بلاد ورطانها.
1: كل بلاد
2: ورطانها. تو مثال ما تسمعش كيما صغير وريقوشاح كيما تسمع يا قادم لينا وما تفارق تونسنا البيع. ما مش فرد منهش.
1: معروف.
2: شديت وقتها التثنيه هذيك الفولكلور وقتها احياء. انا من قبل كنت ما كنتش اغني فولكلور، كنت اغني اغاني عاطفيه مثل يا طير في الجو العالي، مثل شهد ولكن قتاله، مثل دايلم يعني بي. عندي حتى قصائد مسجلهم، لكن لقيت شيء هذا ما
1: لكن وقتها مسيطر عليك المدرسه نتاع احمد حمزه.
3: بالطبيعة بسيفته هو المكون هو المكون اللي جاء كان رئيس قسم نتاع موسيقى وقتها. احنا كنا صغيرات كنا كل انسان شكون يحب ياخذ المكان نتاع الرئيس القسم نتاعه كيما التلميذ يحب يطلع كالمعلم. نعم هذه مشات فينا. لكن من بعد بكثر الخدمة وما ننساش فضل احمد حمزة عليا وقتها كان يحفظ فيا وقتها في النغمات التونسية وال اللي ما قيتمش في المعاهد
1: معروف
3: من عند سي محمد بوداية ومن عند سي احمد حمزه ومن عند سي محمد علول ومحمد الدريدي. هذوما ناس حفظت عليهم يعني كيف نجم نقول لك كيف تجيب لي واحد تو عنده شهاده موسيقيه واخو حتى الدكتوره في الموسيقى نقول لك انا نعرف النغمات النغمات التونسيه وخاصه التونسيه خير من
1: اي بالطبع خاطر مش النظريه كالتطبيق.
3: الله يرحم والديك.
1: ثم تجربه وحنكه وثم واحد قرا في كتاب
3: ويسمع الكلام ويسمع الكلام نتاع الناس.
1: باهي انا نهدي لك اغنيه من اغانيك القديمه اذا اللي تمثل ربوع الريف في الكاف وفي جهاتنا العزيزه.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني؟
2: المغني والملحن التونسي قاسم كافي رمز من رموز الأغنية التونسية ومن أبرز الفنانين اللي تعرفوا بأداء الفولكلور التونسي وساهم في المحافظة على الموروث الغنائي والثقافي. من مواليد 5 أوت 1945 في صفاقس، صاحب رصيد فني وصل تقريبا 600 أغنية.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني؟
3: ألو
4: ألو
3: عسلامة
4: سلام الله.
3: معك تلميذة معهد ثانوي سليمان سنة خامسة ثانوي.
4: مرحبا بك لالا.
3: سلوى القديدي. في هل حصل انقطاع عن الغناء لمدة معينة وهل يمكننا معرفة الأسباب؟
4: والله ما انقطعت على الغناء، راني ما انقطعت على الغناء، بقى فترة ركود، فترة كشغلوا هي تأمل.
3: في التلحين متاعك فما اختلاف ما بين تلحين والآخر؟
4: مفيش كلام.
3: لا خاطر فما فنانين اللي كيف تسمع اللحن اكاهو من الاول تعرف شكون الفنان اللي باش يغني. معناها خاطر التقال التلحين بتاعو يقرب.
4: لا يا سيدي،
3: ظاهر مثلا انا كي نسمع لحن يخدم تاع ام كلثوم نعرف، معناها جو سوي تري سيغ اللي ام كلثوم هي باش تغني.
4: اي نعم.
3: لكن انت عمري، معناها سيادتك
4: بارك الله فيك،
3: عمري ما

0: معناها معناها انت راضي عشان راضي باش تخلي اللحن بعيد على بعض ولا باش تتبع نفس النسق؟
1: لا يلزم الكلمة هي الأولانية يا أختي. أنا عمري ما نمشي في اللحن متاع الطيار متاع باش تاخذ سكسي متاع 4 أيام وتتلوح. لا يا أختي.
0: سي قاسم
1: تفضل.
0: طابع الفني الخاص بتاعك أنت معناها غني عن التعريف. لكن حبنا نعرف شنو الأهداف الفنية من وراء الطابع هذا.
1: الهدف هو أتعرف بالأغنية البلدية، الأغنية البدوية، الأغنية الشعبية، الأغنية الاجتماعية، وتكون ما تبع وتبعد على الغرور الغرور الغرور الغرور الغرور, الغرور. وتخدم على روحك، تخدم على روحك وتخلي الناس تحاسبك، تحاسب روحك أنت كي تروح لمحلك، تشوف شنو اللي عملت، هالشيء هذاك اللي عملته راضي عليه أم لا.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: عند الإشارة تكون الساعة
1: ويكون اللقاء. تذكرني
2: وكل أيامك ذكريات هنية وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك ال 12 قبل المية. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
3: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
1: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
4: من برنامج ساعة من العمر بتاريخ 18 جويلية 2017 اخترت لكم هالمسامع من حوار قاسم كافي مع الزميلة أمال الراشدي إذاعة الشباب.
5: الإذاعة الوطنية التونسية
1: تذكرني
6: بالقاسم بن محمد بن عمار الكافي. ومش هم عيطوا لي بالقاسم راهو فاميل طمي عيطوا لي يا قاسم.
7: أيوة معناها من الاسم اللي نادي ولك بيه.
6: بابا عيطت على جاية بالقاسم خاطر كافي. وامي يا قاسم يجناوني.
7: أيوة دوك مشيت لحكي لم صفاقسية والبو كافي.
6: البو كافي
7: لسم في الوثائق بالقاسم.
6: بالقاسم بن محمد بن عمار الكافي.
7: وين ادي لك قاسم كيما تنادي لك الوالده؟
6: امي وخالاتي عيطولي وصفقسية يا قاسم يجلوني. بودي كان يعمل النوب غنيت له حتى غني فولكلوريات عشيري الاول ويتبقى الورد وين نحطك وش اسمه ربي وسيدي منصور يا بابا. احنا نصوروا بالشهرية في الاذاعه ناخذوا فيه 13000
7: 13 دينار.
6: 13 دينار و 13 دينار عرست بيه. انا عندي لون معين توا مثل يا صالح يا صالح. شو معنى يا صالح يا صالح؟
7: يا قمح البالون
6: بتبيع. وين هو اخويا صالح؟ رغم اللي ما عنديش خو صالح.

0: وين هو خويا صالح؟ انا ما عنديش خو.
1: وحدك والوالد والوالدة توفيوا في عمر وانت صغير برشا.
0: وانا صغير برشا
1: في عمر 8 سنين تقريبا، اقل شويه.
0: سما 9 سنين هكا. 9 سنين
1: دونك وقتها المجال اللي لقيت فيه روحك
0: مع بوديه مش
1: زوي. مع بوديه
0: غنيوا عليهم الزين الجماليه والزين البوليه وسيد عقارب. انا دمع عيسى كام يا سيد عقارب يا بابا بن عربيه. شوف الفن اللي انت قبل، شوف الفن انت قبل غنيت البوديه.

0: سلطان.
1: الفنان قاسم كافي غنى القصيد.
0: غنيت.
1: شو غنيت؟
0: في صفاقس.
1: ايوا.
0: وفي تونس غنيت قصايد.
1: اما هو اللون اللي لقيت فيه روحك خير بالنسبه ليك انت؟
0: لا الاغنيه العاطفيه نحبها برشا. انا كنت اغني ياسر للغناء المصري. كان في صفاقس عيطوا لي الكحلاوي.
1: ايه؟
0: الكحلاوي قاسم الكافي الكحلاوي. كنت اغني المحرم فؤاد، اغني المير العطار، فايز احمد، نجت صغيره.

0: سيدة لسيدنا الحسين.
1: عند الإشارة تكون الساعة
2: ويكون اللقاء. تذكرني
3: وكل أيامك ذكريات هنية وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك لاثناش قبل المئة. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
4: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
2: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
5: اعتمدنا على البرامج التالية في حلقة الليلة من تتذكرني: لمسة وفاة للفنان قاسم كافي، برنامج عقد عقيق ومن العتيق، إعداد صحنون مختار، الجزء الأول بتاريخ 29 جانفي 1989، والجزء الثاني بتاريخ 18 فيفري 1989، غني فنان المراد البجاوي بتاريخ 17 ديسمبر 2004. حديث الصراحة إيمان بحرون، الإذاعة الوطنية التونسية، اسألوني عبد العزيز العبيدي، شارع الأغاني لحبيب جغام، ساعة من العمر أمال الراجدي إذاعة الشباب بتاريخ 18 جويلية 2017. هكا نوصلوا لآخر محطة في برنامج اليوم من تتذكرني، مع أجمل تحيات انتصال المانع.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني
2: كانت مثال قبل يعني مثال الأغنية الإذاعية قديش كانت مغنين من عاد شافي رشدي، حسيب رشدي، الهادي الجويني، الحبيب مسيكا، علي الرياحي، الهادي القلال، يوسف تميمي، أحمد حمزة، طاهر غرسة، نبيلة تركي، نعمة، عليا، سلاف، زهيرة، سالم، صفوة، هذوما المطربين. ما حبيش نجبد لك قاسم كافي خاطر أنا ما عشرت خمسة جيال من عام 58 59 وأنا غني صغير نعرف. كانت عندنا إذاعة وقت اللي تسمع صوت الهادي القلال تعرفوا الهادي ما غير ما تشوف وجهه، تشوف يوسف تميمي.
3: المستمع بإمكانه أن يميز بين الأصوات،
2: يعرف الأصوات كل، لكن توا ما عادش يعرفوا الأصوات. أنت وكان يحطوا ما غير ما يقولوا هاني شاكر ماشي يغني ولا علي الحجار ولا محمد الحلو، ويحطوا الموسيقى بركة ما يقولوا شكون غنية شكون، ما يكتبوليش سبيه ما يعرفوه مش. يقول لك الموسيقى كلها شرقية.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانا على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الوطنية التونسية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين في تونس، انطلقت مساء اليوم من مطار تونس قرطاج رحلة تقل 242 مهاجرا غير نظاميين من جنسية إيفوارية في رحلة تعد الأكبر من نوعها منذ انطلاق هذا البرنامج. وزارة الداخلية تعلن القبض على 321 شخصا من المفتش عنهم في عملية أمنية خلال الليلة الفاصلة بين يومي 21 و22 من مايو الجاري. هذا وأسفرت هذه العمليات أيضا عن حجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومخدر الكوكايين والقنب الهندي إلى جانب عدد من الوسائل المفتش عنها ومبالغ مالية هامة متأتية من الأنشطة الإجرامية. البريد التونسي يعلن عن فتح 168 مكتب بريد يوم غد السبت لتأمين حصة عمل استثنائية بداية من الساعة 9 صباحا وإلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، وذلك بهدف تسهيل المعاملات المالية. توقف لحركة جولان المترو رقم 1 كاملة يوم الأحد 24 من مايو الجاري، وتأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات، على أن يتم استئناف الجولان العادي لهذا الخط يوم الاثنين 25 من مايو الجاري. ختاما، وفي الشرق الأوسط، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ قليل 3 غارات على جنوب لبنان. 7 دول غربية كبرى تطالب اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد عنف المستوطنين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول اليوم إن وفدا قطريا بصدد إجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
3: كاين اللي نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
0: مسرح،
4: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك كلمة التياتر ومعنى التياتر.
0: موسيقى، إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة

0: تسلمي يا كريمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من توا حتى للأحداث في حلقة جديدة من هوان عربي سهرية الجمعة على الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة.

0: هذيك الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قهرا بالهوى انا قاضي العشق والعشق قاتلي وقاضي قضاة العشق قاتله الهوى
1: هذا لطفي بوشناق لو كان لي قلبان عشت بواحد استمعنا لهذا النغم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هوانا عربي 9:24 دقيقة ومواصلين معاكم لقانا متابعينا وين ما كنتم كالعادة الرحلة تتواصل حتى للحداش

اسمع اسمع لما اقول لك لما لم الشوق واقول لك اسمع اسمع

لما أقولك لما لم الشوق وأقولك اسمع

ليلى هوانا عربي. هوانا عربي. ويتواصل اللقاء متابعينا في هوانا عربي العشاء وثلاثة واربعين دقيقة وين ما كنتم. أقولكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مازالت المرافقة متواصلة مع الأنغام الترابية في سهرتنا اليوم الجمعة 22 ماي 2026. باش نتوقفوا في مدينة مكناس اللي مؤخرا أسدل فيها الستار على فعالية الدورة 24 من المهرجان الدولي لسينما التحريك اللي يعتبر من أهم المواعيد المتخصصة في سينما التحريك على المستوى العالم العربي وإفريقيا. الدورة هذه المميز فيها أنها منحت الكلمة للشباب، خلت الأجيال الجديدة في قلب البرمجة الفنية والثقافية، ويبدو أن الرهان كان واضحا على مستقبل سينما التحريك كمساحة للإبداع والتجديد وصناعة الصورة. المهرجان جمع على امتداد أيامه بين عروض الأفلام، الورشات التكوينية واللقاءات المهنية في فضاء تحول إلى نقطة لقاء بين كل المبدعين والطلبة والمنتجين، ونقاع تبادل التجارب والنقاش حول تحولات هذا الفن اللي هو بطبيعته متجدد بطريقة سريعة، وكذلك الحديث عن أفاقه داخل هذا العالم المتحرك بسرعة رهيبة. الدورة الحالية سجلت حضور

التونسي خلال الفضاءات المهنية وورشات التطوير، والحضور كان من خلال اسم الفنان أمير قادري التونسي الكندي اللي شارك ضمن برنامج الإقامات الفنية في المهرجان بمشروع انفتح على عوالم الكتاب البصرية وسينما التحريك. مشروعه اسمه Heaven or Hell، يعالج قضايا كونية عميقة كالجنة والنار والحساب من منظور فلسفي ونفسي، ومشروعه الحقيقة حظي بإشادة نقدية كبيرة باعتبار يضيف بعد سردي وفلسفي مبتكر لعالم فنون الصورة المتحركة، وشهد كذلك تغطيات صحفية مميزة. إذن نحن نحكيه هوني على الكاتب والفنان التونسي أمين القادري التونسي الكندي، ومشروعه اللي قدمه في مهرجان الدول لسينما التحريك في مكناس Heaven or Hell. مواصلين معكم لقانا 9:45 من توا حتى الموعد الأخبار، نبقاو مع صوت سونيا مبارك.

0: هوانا عربي. هوانا عربي. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. رحلة عودة توعية ل 242 مهاجرا إيفواريا غير نظاميين انطلقت مساء اليوم في أكبر رحلة ضمن برنامج العودة التوعية للمهاجرين غير نظاميين. وزارة الداخلية تعلن القبض على 321 شخصا من المفتش عنهم في عمليات أمنية خلال الليلة الفاصلة بين يومي 21 و22 من مايو الجاري. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس. وشدد دافوس على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. حضرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في ندوة صحفية عقدتها اليوم من تصاعد وتيرة الاعتداءات بالعنف على الأطباء الشبان داخل المستشفيات العمومية، وأظهرت دراسة ميدانية أن 73% من الأطباء المستجوبين أكدوا تعرضهم للاعتداء بالعنف اللفظي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل، وذلك أثناء العمل في المستشفيات العمومية. التونسية نرجس الهداجي توجت اليوم بالميدالية الذهبية في دورة الجزائر الدولية المفتوحة للجيدو في صنف الوسطيات. ختاما، وفي الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعا مع كبار فريق الأمن القومي الأمريكي بشأن الحرب مع إيران. وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير يصل إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن واشنطن أعدت خطة بديلة، ذلك في حال رفضت إيران فتح مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: على موجات الوطنية سينما.
4: كاين اللي نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
0: مسرح.
5: إحنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
0: موسيقى. إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا. والليلة هوانا

0: هوانا عربي.
1: تسلم يا كريمة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على موجاتنا، وهذا يا بنت المدينة الغناء اللي وصلت بينا حتى للعشرة وتسعة دقائق، ومصلين معاكم اللقاء والغناء بصوت المعطي بن قاسم، النغم المغربي اللي سمعناه الآن على موجاتنا. مصلين معاكم اللقاء مع كريمة ألفة وسيف حتى للحديش في هوانا عربي بالنسبة لليلة، والآن نستمع إلى صوت صوفية صادق.

0: كريمة.
1: كانت هذه صوفيا الصادق عندما يأتي المساء تقول: كلما وجهت عيني نحو لماح المحيا لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي، هل ترى يا ليل أحظى منك بالعطف علي فأغني وحبيبي والمنا بين يدي. أكيد الأغنية نعرفوها بصوت محمد عبد الوهاب اللي أداها ولحنها وكتبها محمد أبو الوفاء، وسمعناها منذ قليل بصوت صوفيا الصادق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية اللي تواصل فيها اللقاء متابعينا وين ما كنتم وين تتبعوا فينا، سواء في أماكن العمل لأنه السهر يحلو مع الإذاعة الوطنية التونسية، أو في الطريق، في السيارات، في الحافلات، في الشاحنات، رفيق دربكم الإذاعة الوطنية التونسية وين ما كنتم. نواصلوا الآن مع صوت القلوب العاشقة. قبل كنا نقولوا له صوت القلوب العاشقة، نعرفش توا شنو يسميوه، هل الجيل الجديد يعرفه إلا ليه؟ فرصة عبد الحليم حافظ الحلوة.

وديتني بعيد وجابتني والشوق الشوق غلبني.

هوانا عربي. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. 10:31 في تونس، نجدد لكم التحية وين ما كنتم. عبد الحليم حافظ، غنية الحلوة، كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان كمال الطويل من فيلم الخطايا، والإنتاج يرجع ل 1962. هذه بعض التفاصيل عن هذا النغم، ومواصلين معاكم فيما تبقى من هوانا عربي. رحلتنا الآن باش تكون مع كوكب الشرق، غنية غنيتها عام 1971 من كلمات أحمد شفيق كامل، وألحان المبدع الكبير بليغ حمدي، الحب كله حبيته فيه وزماني كله أنا عشت ليك. قول للدنيا معايا والكل قلب بدقته حس، يا دنيا حبي وحبي وحبي، ده العمر هو الحب وبس. أجمل ما نختم به هذا اللقاء، أم كلثوم.

Thank you.

0: هوانا عربي. هوانا عربي. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: بدي اشوف حبيب هي منتريلي يا مديري.
0: يوسف التميمي
3: عمار يا سلمى عمار
0: لذا الوطنية تونسية 100%.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متشكلة. وقيا من فيروسي إيبولا وهانتا، قررت وزارة الصحة إثر اجتماع تنسيقي خصص اليوم لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، قررت تكثيف المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية والتطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، وذلك لضمان سرعة الكشف والتدخل وحماية للأمن القومي. في سياق متصل، أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغوس أكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس. دعت الجمعية التونسية لطب الإدمان إلى ضرورة اعتبار الإدمان مرضا مزمنا له انعكاسات يقتضي التعاطي معه في إطار مقاربة صحية وعلاجية، عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية، وذلك خلال جلسة استماع لها بالبرلمان حول مقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. البريد التونسي يعلن عن فتح 168 مكتب بريد يوم غد السبت لتأمين حصة عمل استثنائية بداية من الساعة 9 صباحا وإلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة بهدف تسهيل المعاملات المالية. ختاما، وفي الشرق الأوسط ولأول مرة منذ سنة 67 و900 ألف، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك الليلة وبحوزتهم قربان الخبز بعد الاعتداء على حراس الأقصى في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها منذ احتلال القدس. موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مصادر مطلعة أن هناك فرصة حقيقية خلال الساعات 24 المقبلة لتحقيق نوع من الاختراق في مفاوضات واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق وأن القادة في طهران يعلمون ذلك جيدا. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
4: ثقافة،
0: موسيقى.
4: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
6: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في رحاب مقامات التجلي مع أذكار الذاكرين وأناشيد الواجدين. لازلنا مواصلين رحلتنا في خبايا الطريقة القادرية التي تأسست في بغداد في بداية القرن الثاني عشر الميلادي على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني. لقد انتشرت القادرية في مختلف البلدان الإسلامية وأنشئت لها عدة فروع وأقيمت لها زوايا كثيرة يتم فيها بالخصوص أداء مختلف الممارسات الصوفية الصوتية المأثورة عن مريدي الزاوية القادرية الأم من ذكر وإنشاد وأدعية وغير ذلك من الأنشطة والأعمال الصوفية المتنوعة. والواقع أن هذه الممارسات الصوتية لدى أتباع القادرية في جل البلدان الإسلامية تختلف عن بعضها اختلافا كبيرا وتتنوع اعتبارا لتنوع المأثورات الموسيقية التقليدية السائدة لدى شعوب مختلف هذه البلدان. ويكمن تنوع هذه المأثورات الموسيقية التقليدية في تنوع الأجناس والأعراق البشرية التي تخلفها، ويتواصل هذا التنوع ويزداد نموا وثراء اعتبارا لما يحصل من تلاقح وتأثيرات فيما بين مختلف هذه الممارسات الموسيقية التقليدية عامة، تنعكس وجوبا على جملة الممارسات الموسيقية صلب الطريقة القادرية. ولا يتعلق الأمر هنا بالقادرية فحسب، بل بجميع الطرق الصوفية المنتشرة في مختلف البلدان الإسلامية والتي تكتسب لدى كل مجتمع من مجتمعات هذه البلدان خصائص ومميزات متفردة على مستوى الممارسات الموسيقية المعتمدة. لقد شرعنا خلال الحصص السابقة في استكشاف الأرصدة الإنشادية المعتمدة من قبل الطريقة البوتشيشية إحدى فروع الطريقة القادرية في المملكة المغربية، وقدمنا أمثلة عديدة من أعمالها الذكرية المتنوعة، بالإضافة إلى أذكار التوحيد والهيللة والأدعية الموجهة إلى المولى عز وجل وغيرها من أناشيد المدح والإطراء المخصصة لرسوله الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نعاين في رصيد القادرية البوتشيشية عددا من الأناشيد المخصصة للكعبة المشرفة والمعبرة عن مشاعر الشوق إلى زيارة بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وما تجدر الإشارة إليه في نصوص هذه الأذكار والأناشيد أنها قد صيغت بأسلوب النظم الشعري الغزلي الذي يحاكي الأسلوب المعتمد من قبل العاشق المنصرف لوصف حبيبته والتغزل بجمالها وخصالها والمعبر عن حالة السكر والانتشاء التي يشعر بها في حضرتها. ومن هذه الأناشيد البوتشيشية نقترح على حضراتكم أعزائنا المستمعين هذا المثال الذي جاء فيه: جذبتني بحسن ضوء وجهها، سقتني كأسها من عتيق الخمر، غيبتني عني بسر التجلي لكعبة الحق فاسجد وكبري، تحسبها غيري ولست سواها، في قاب قوسين لم أرى غيري، في عين ذاتي وشمسي صفاتي ومظهر وجودي في شفعي ووتري، كلام قديم صفات من ذاتي يلوح من صفاء كوكب دري، فواتح السور تعرف باسمي والسبع المثاني حقيقة أمري.

لقد سبق أن ذكرنا مستمعين الأكارم خلال حديثنا عن ممارسات التصوف الشفوية والصوتية أن أوائل المتصوف المسلمين قد اشتهروا باعتماد العديد من الممارسات والأعمال المتنوعة التي كانوا يقومون بها استزادة في طرق سعيهم للوصول إلى الله، ومن أبرزها الذكر والسماع. فبالإضافة إلى قواعد السلوك الحياتية القائمة على كفاف العيش التي التزموا تطبيقها بكل صرامة، زيادة على التزامهم بتسخير جل أوقاتهم للعبادات بمختلف أشكالها الحركية والصوتية وعلى اختلاف أنواعها المفروضة والمندوبة، أدخل رجال التصوف السماع ضمن ممارساتهم وعاداتهم، واعتمدوه كغيره من الوسائل التي كانوا يستعينون بها لتنقية نفوسهم وتخليصها من أدران المادة والسمو بأرواحهم إلى عالمها الحقيقي النقي الصافي الذي انحدرت منه وإليه تعود. وقد وجدنا بالرجوع إلى أمهات كتب التصوف التي وثقت سير المتصوفة المتقدمين في بلاد المشرق أن هذه المؤلفات قد نقلت العديد من الأخبار حول مشاهير متصوفة تلك الحقبة، ذاكرة في مواضع كثيرة جملة من أقوالهم وآثارهم المفصحة والدالة على اعتيادهم اعتماد السماع ضمن ممارساتهم والإعلاء من شأنه والتشجيع عليه وإن بشروط وضوابط محددة. فقد نقل السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع في التصوف، نقل هذا الشأن عن ذنون المصري قوله في السماع أنه وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق. ونقل الطوسي كذلك عن يحيى بن معاذ الرازي نقل قوله الصوت الحسن روحة من الله تعالى لقلب فيه حب الله تعالى، كما نقل أيضا عن الجنيد قوله تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواضع، وذكر من بينها السماع لأنهم لا يسمعون إلا عن حق. ونقل كذلك عن الحارث ابن أسد المحاسبي أنه كان يقول ثلاث إذا وجدنا متعى بهن وقد فقدناها، حسن الإخاء مع الوفاء، وحسن الوجه مع الصيانة، وحسن الصوت مع الديانة. كما نقل أيضا عن أحمد الرذباري قوله في السماع أنه مكاشفة الأسرار إلى مشاهدة المحبوب. وقد عبر الشيخ عبد الغني النابلسي عن هذا المعنى في قصيدة صوفية أنشدتها المجموعة البوتشيشية، وجاء في مستهلها تجلى وجه محبوبي وهذا كل مطلوبي، فيا نار العدا ذوبي بعيد عنك مشروبي، جمال الأهيف الزاهي وحسن الأغيد الباهي، به صبري هو الواهي وموتي فيه مرغوبي، رأينا نوره أشرق فكنا برقه الأبرق، ولا نجد ولا أبرق سوى الإبريق والكوب، علينا الخمر قد دارت بها ألبابنا حارت، وأطيار المنى طارت بترتيب وأسلوب. نبقى مستمعين مع هذا النشيد البوتشيشي في مقام السيكا، تجلى وجه محبوبي وهذا كل مطلوبي.

من الممكن أن يدخل هذا النشيد الذي كنا بصدده في باب الشطحات الصوفية باعتبار أنه يجسد موقف المتصوف الذي يأخذه الوجد في حضرة ربه، فيبوح بأحاسيس ويصدر أقوال لا يمكن أخذها بظاهر معانيها، ويمكن أن تدخل في باب الشطحات الصوفية، منها ما ورد في قصيدة النابلسي السابقة الذي عبر عن شدة وجده في حضرة ربه بقوله: تجلى وجه محبوبي وهذا كل مطلوبي. وقد أشرنا في مناسبة سابقة إلى أن معنى الشطحات الصوفية لا علاقة له بالرقص، فالشطح الصوفي هو ما يصدر عن المتصوف من أقوال خلال خوضه لتجربته الصوفية، تعبيرا عما تشعر به نفسه حينما تصبح لأول مرة في حضرة الألوهية، فتدرك أن الله هي وهي هو، مثلما عبر عن ذلك الحلاج عندما قال: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. ويكون الشطح الصوفي عموما نتيجة حب ووجد عنيف لا يستطيع صاحبه كتمانه، فينطلق بالإفصاح عنه لسانه، وفيه يتبين هذه الهوية الجوهرية فيما بين العبد الواصل والمعبود الموصول إليه. ومن أبرز الذين اشتهروا بتعبيرهم عن حبهم ووجدهم العميق في التجربة الصوفية هي رابعة العدوية، ومن بين قصائدها العديدة التي قالتها في هذا الشأن تلك التي جاء فيها: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. نستمع إلى مقتطفات من قصيدة رابعة العدوية من أداء فرقة ابن عربي للإنشاد الصوفي: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك.

لقد تكلم المتصوف الشهير الحسين ابن منصور الحلاج وعبر عن ناجيه الصوفي وحبه لربه بل عشقه له بلغة شعرية راقية، مستعملا العديد من الأساليب اللغوية المتنوعة مثل الرمز والإيحاء والتلميح والتشبيه والمواراة. وقد تميز كلام الحلاج بالغموض والغرابة بالنسبة لعامة المتلقين، ويكون الغموض في الشعر الصوفي عامة وفي شعر الحلاج بالخصوص نتيجة لتوظيف المصطلحات الصوفية والرموز والإشارات. فلغة الحلاج مشحونة بالرموز والإشارات التي لا يقوى على فهمها إلا قلة ممن يتمتعون برؤية فنية خاصة وقدرة على قراءة السياق قراءة قريبة من المنظومة المعرفية والسلوكية للمتصوفة. وفي بعض الأحيان تزداد دائرة هؤلاء ضيقا حتى تنحسر في فئة خاصة ممن وصل به المقام إلى مقام المتصوفة، لأن الدلالة الرامزة في المنهج الصوفي هي عبارة عن مجرد رمز شخصي لا ينقل عالما كونيا، لأنه لا يرتبط بمشاعر ولا يتمازج بروح مشتركة، بل إنه يأسر صاحبه في الجزئي المحدود، وهو في ذلك لا يتصل بالآخرين وإنما يتصل بذاته ويدور حولها. فقد لا يفهم الصوفي صوفيا آخر إلا إذا سلك نفس المسلك في الطريقة الصوفية. وبعبارة أخرى، إن اختلاف مقامات الصوفية وأحوالهم مدعاة لتعدد الرموز، كما يمكن أن يتأتى الغموض في الشعر الصوفي من المصطلحات والعبارات التي يوظفها الشاعر، وهي مصطلحات لا تفهم بمرجعية عقلية أو منطقية أو حتى معجمية، وإنما تفهم من خلال الذوق العام والمقام الذي وصل إليه المترقي في سلم التصوف، على أن ذلك لا يتم إلا بتلقي المساعدة من اللغة نفسها، إذ أن الشاعر الصوفي يحاول دائما أن يبقي شبحا من علاقة بين ألفاظه ومصطلحاته وعباراته ودلالاتها المعجمية. بالإضافة إلى هذا، فإن الغموض يمكن أن يتأتى في الشعر الصوفي من الخروقات التي يوظفها الشاعر الصوفي للتعبير من خلالها عن حالته وتجربته المتفردة، وهي أشكال تعبيرية تظهر بمثابة الانزياحات عن المنطق والمألوف، ويمكن أن تدخل في باب الشطحات الصوفية، كما كتب الحلاج معبرا عن عميق حبه لربه قائلا بلغة شعرية وعرفانية: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت

كنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش، إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الرأس. ما لي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. وقد قام الملحن المصري عمر خيرت بوضع لحن لهذه القصيدة، واعتمدت كمقدمة موسيقية لمسلسل الخواجة عبد القادر. إذن نستمع لهذا التسجيل، والله ما طلعت شمس ولا غربت.

من أمثلة شعر الشطح الصوفي الذي قاله الحلاج كذلك تعبيرا عن حبه لخالقه وعن تجربة الاتحاد والحلول التي تحدث عنها وخاضها بنفسه ودفع حياته من أجلها، هذه القصيدة التي جاء فيها: يا نسيم الروح قولي للرشا، لم يزدني الورد إلا عطشا، لي حبيب حبه وسط الحشا، إن يشا يمشي على خدي مشى. نحن مذ كنا على عهد الهوى تضرب الأمثال للناس بنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. أيها السائل عن قصتنا، لو ترانا لم تفرق بيننا، روحه روحي وروحي روحه، من رأى روحين حلا بدنا. نستمع إلى مقتطفات من هذه القصيدة بصوت مارسيل خليفة.

0: هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من مقامات التجلي، وعلى أمل تجديد العهد معكم في موعد الأسبوع القادم، نحييكم مستمعين الأكارم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: نحييكم مستمعين الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم السبت، ضبط 321 شخصا مفتشا عنهم، وحجز كميات من المخدرات في عمليات أمنية متزامنة بتونس الكبرى، أكثر من 240 مهاجرا غير نظامي يغادرون أمس تونس باتجاه بلدانهم الأصلية في أكبر رحلة ضمن برنامج العودة الطوعية. وفي العالم، وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن إحراز تقدم طفيف في المحادثات المتواصلة مع طهران بشأن فتح مضيق هرمز. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية ضبط 321 شخصا مفتشا عنهم، وحجز كميات من المخدرات في عمليات متزامنة تم إجراؤها ليلة أمس بتونس الكبرى. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه العمليات استهدفت العناصر الإجرامية الخطيرة في مجالات ترويج المخدرات والسرقة والسلب باستعمال العنف. انطلقت مساء أمس من مطار تونس قرطاج رحلة جوية على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية تقل 242 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان 25 و2000 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية. وتعد هذه الرحلة الأكبر من نوعها منذ انطلاق البرنامج الذي تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر التونسي ضمن مقاربة تجمع بين الجانبين الإنساني والقانوني. ووفق المعطيات المتوفرة، نجحت السلطات التونسية إلى حد الآن في تنظيم عودة طوعية لفائدة أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي عبر رحلات متتالية انطلقت من تونس نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. خصص اجتماع تنسيقي عقد أمس بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة ما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا، بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والنقل، إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات. وتقرر في هذا الإطار دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل حماية للأمن القومي. كما تم إثر اجتماع عن بعد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طارئ صحي، مع الاتفاق على التركيز على توعية المسافرين بطرق العدوى وكيفية الوقاية. من جهته، أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وأوضح دغفوس لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن فيروس هانتا لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إذ ترتبط العدوى أساساً بالقوارض وخاصة الفئران. يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بيومي عطلة، وذلك يوم الأربعاء ويوم الخميس المقبلين وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وبالمناسبة دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني. من جهته دعا البريد التونسي المتقاعدين حاملي بطاقة جرايتي إلى استعمال الموزعات الآلية لتفادي الاكتظاظ. ويتم اليوم السبت فتح 168 مكتب بريد بمختلف جهات البلاد لتأمين حصة عمل استثنائية بداية من الساعة 9 صباحا وإلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد. وتؤمن الهيئة خدمات المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيقة واتساب، ودعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الأخضر 80 10 69 77 للاستفسار.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: تستمر المحادثات بين طهران وواشنطن بوساطة باكستانية في شأن فتح مضيق هرمز وبقية القضايا العالقة، وسط أنباء عن إحراز تقدم طفيف وفق ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. روبيو أكد أيضا رفض واشنطن القبول بفرض طهران رسوما مقابل المرور عبر مضيق هرمز، محذرا من أن القبول بهذا الإجراء سينطبق على 5 ممرات مائية حيوية في العالم. من جهته استبعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التوصل إلى نتيجة في حال الخوض في تفاصيل ملف اليورانيوم عن عالي التخصيب، مشيرا إلى عمق الخلافات مع واشنطن بعد الجرائم المرتكبة خلال الحرب على إيران. في سياق متصل، كشف الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أنديرابي عن مبادرة مشتركة من 5 بنود تم تقديمها بالتعاون بين إسلام أباد وبقية وبكين لدفع مسار التسوية. سيكشف عنها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت خلال زيارته الرسمية إلى الصين. في لبنان، قتل الاحتلال الإسرائيلي أمس 11 شخصا بينهم 6 مسعفين وأصاب 13 آخرين في 61 هجوما على بلدات وقرى في الجنوب في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أفريل الماضي. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم السبت. ضبط 321 شخصا مفتشا عنهم وحجز كميات من المخدرات في عمليات أمنية متزامنة بتونس الكبرى. أكثر من 240 مهاجرا غير نظامي يغادرون أمس تونس باتجاه بلدانهم الأصلية في أكبر رحلة ضمن برنامج العودة الطوعية. وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن إحراز تقدم طفيف في المحادثات المتواصلة مع طهران بشأن فتح مضيق هرمز. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
1: ثقافة،
3: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح أعلى نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

0: الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.
1: مساء الخير، مساء المحبة، مساء الياسمين، أصدقائي أصدقاء الليل، أصدقائي تاع الوطنية التونسية، أهلا مرحبا بكم مجددا على هذه الإيقاعات وعلى هذا الإيقاع وعلى هذه الموجات في سهرة أخرى من سهراتكم في سكون الليل حتى الثالثة صباحا. نترافق، نسهر، نتسامر، نعبر هذا الليل على الحوار بين الكلمة والأوتار. التحية لكل الذين اختاروا موجاتنا، اختاروا هذه المسامرة الإذاعية التي نسعى من خلالها لمرافقة كل من هو في مكان العمل، في مختلف القطاعات، في البيت، في الشارع، في السيارة، في المقهى، داخل وخارج حدود أرض الوطن. لكم مني كل أماني النجاح والتوفيق بالنسبة لأصدقائنا التلاميذ والطلبة اللي هم الآن في ثم شكون كمل، ثم شكون في وسط العملية نتاع الامتحانات، ثم طلبة البكالوريا طبعا، العائلات وراهم أمهات وأباء. الإيقاع السريع والأيام صعبة، لكن بحول الله إن شاء الله الزغاريت والنجاح تعمكم كل البيوت في حصاد هذه السنة. أصدقاء البرنامج الذين يكتبون إلينا على مدار الأسبوع في صفحة البرنامج لعنوانها محبي برنامج في سكون الليل، أهلا مرحبا بكم، دمتم أوفياء أصفياء. تحية للأصدقاء اللي شرفوا على الصفحة واللي يكتبوا أحلام نصري، شكرا لك نبيها، مليكة، حسان، وجدي، فاضل، سناء، رحمة، قائمة طويلة نرجع، ابتسام، أكيد نسيت برشا أسماء، لكن سأعود وأتوقف عند كتاباتكم التي بالأكيد هي بوصلة لهذا البرنامج من خلال الحكم والقصائد وحتى الاقتراحات الغنائية أيضا اللي نسعد أن نتلقفها، لأنها رسالة محبة بيناتنا على هذه الموجات، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وبصديقا وزميلا يؤمن اخراج هذه المساحه الاذاعيه من امام هذا المزح، صديقكم عزيز محمود، انا وهبي زوز، نقول لكم ابقوا معنا، اكثر من نغم، اكثر من محطه شعريه فنيه فيها ما فيها من ايقاع الليل وهدوء الليل وحكمه الليل واسرار الليل ايضا. سمعنا فيروز في البدايه، قمره يا قمره جاوبتها عليا، نعم، وهبي يقول نعم، سامحني ديما نغلط من عليها، نعم ربي يرحمهم الزوز، ايقونات الاغنيه التونسيه على كل حال. قمري يما، نمشيو نغم اخر شرقي هذه المره، ثم نعود ونتوقف ونتجول بين كتابات اصدقاء المستمعين في صفحه البرنامج.

0: يلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: نصل إلى 31 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مروان هكا خذني معك قحصرية هكا مكاوة عتا والدنيا سخنة الصيف طوال السهرية ثم تصبيحة وغدوة سبت ومقابلة عطلة إن شاء الله الجمعة الجاية اللي باش يكون عيد برشا توجهوا إلى جهاتهم في مختلف المدن الداخلية إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. نحاول نعدلوا إيقاعنا على إيقاع مستمعينا في سهراتهم ولا في الطرقات ولا في ليالي التحضير بالنسبة للدراسة بالنسبة لاشتغلوا في الليلة ذكم هو نفس النسق نفس النسق. إلى جولة أولى في صفحة البرنامج محبي برنامج في سكون الليل. امرأة من الزمن الجميل تختار مقولة لجلال الدين الرومي: إن كنت تبحث عن الراحة فابحث عنها في قلبك أولا، فإن لم تجدها فاعلم أنك غريب في كل مكان. وجدي يكتب إلينا يقول: البعض غلطة والبعض درس والبعض ذكرى جميلة وانتهت. نصيحة: لا تصدق الكلام مهما كان نوعه، خذ الحقيقة من أفواه المواقف فقط. يضيف وجدي يقول: إذا رأيت من تحب فابتسم سيشعر بحبك، وإذا رأيت عدوك ابتسم سيشعر بقوتك، وإذا رأيت من تركك ابتسم سيشعر بالندم. سنة نفطي أهلا وسهلا وشكرا وألف شكرا للرسائل وعلى خاصة على صوري سنة ربي فضلك. تقول: أحيانا حتى أصابعنا تستحق الإعدام شنقا لأنها كتبت كلمات جميلة لأشخاص لا يستحقونها. العبرة في الكتابة يا سنة. قمري يما نغم جميل هكا يقول سي الفاضل. ولا ولا يهمك سي الفاضل، انت اقترح واحنا نفذو سي الفاضل هما يستمعوا فيه. امرأة من الزمن الجميل تقول: مهما بلغ حبك لهم من الظروف، من الضروري جدا ان يكون بينك وبين كل الاشخاص مسافة امان تحميك من تقلبات القلوب والخيبات. من النضج أن تسامح شخصا أساء لك يوما ما ولكن من الغباء أن تثق فيه مرة أخرى. مساء الحنان والريحان والروح، مساء الأمان واليقين بأقدار الله طيبة، وشكرا على باقة الورد رحمة محمد. امرأة من الزمن الجميل تقول: وإن سألوك عن الاشتياق قل لهم: هي غصة تأتي في غير أوانها فتمزق القلب. سلامتك سيدتي. منعم أهلا وسهلا مساء الخير لك أيضا، إن شاء الله صحتك مليئة وكنا نعود في كلامك مليئة بالراحة والطمأنينة، وتحية منك وتقدير لكل من يسهر معنا هذه الليلة. إن شاء الله وصلت التحية صديقي العزيز. يأتي الليل فنبوح له بكل ما مررنا به، هو فقط ينصت لنا بهدوء وبعدها يتركنا حائرين نعود للذاكرة للأماكن للأشخاص للأيام التي مرت ولن تعود. ما أقسى الليل حين تكون وحيدا مع كل تلك الذكريات، هكا تقول ابتسام. وتضيف صديقة ابتسام الغربي تقول: سلاما لكل روح طاهرة تعبر أيامنا كالغيم الماطر، تترك أثرا من عطر والذكرى من نور. سلاما للذين يزرعون الياسمين في دروب الحزن ويصنعون من ابتسامتهم قاربا ينجو به المتعبون من أمواج الحياة العاتية. أولئك الذين يملكون بلاغة الصمت وعمق الأثر، لا يرفعون صوتا بل يرفعون قدرا، يمرون في خفة النسيم ويستقرون في القلوب استقرار الجبال. هم وجه الخير في هذا العالم، وبهم تشرق شمس المودة في بحر أيامنا كلما اشتد الزحام. ابتسام تضيف تقول صاحب شعورك وابتسم، فالجروح وأن طارت ستلتئم. هي الحياة مصاعب وأمامها لا تنهزم، وأن تغيرت عليك طباع الناس لا تنصدم. تعلم فن الانتقاء، فوجوه كثيرة بها ستصطدم. أكيد أكيد يا ابتسام. ملكة مساء الخير، قل رائعون كالأحجار الكريمة، لا نصنعهم بل نبحث عنهم دائما. هكذا يكون الأمر يا ملكة. وجدي يقول الحمد لله على الاعتياد على التخطي، على التجاوز والتناسي، على كل فترة استصعبنا مرورها ومرت وتعلمنا منها الكثير. تحية للصديق نور الدين، أهلا وسهلا. وصلت تحيتك، ألف شكر صديقي العزيز.

لا يمكن للنجوم أن تضيء وتتألق دون ظلام، فاجعل من عتمة الليل بداية مشرقة كقنوتين. نبيها مساء الخير، أهلا وسهلا نبيها ملاخ. ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ ماذا أقول إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وترعاه؟ وكيف أسمح أن يدنو بمقعده وأن تنام على خصري ذراعاه؟ غدا إذا جاء أعطيه رسائله ونطعم النار أحلى ما كتبناه. حبيبتي، هل أنا حقا حبيبته؟ وهل أصدق بعد الهجر دعواه؟ أم انتهت من سنين قصتي معه؟ ألم تمتك خيوط الشمس ذكراه؟ أما كسرنا كؤوس الحب من زمن، فكيف نبكي على كأس كسرناه؟ رباه أشياءه الصغرى تعذبني، فكيف أنجو من الأشياء رباه؟ هنا جريدته في الركن مهملة، هنا كتاب معا كنا قرأناه، على المقاعد بعض من سجائره، وفي الزوايا بقايا من بقاياه. ما لي أحدق في المرآة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه؟ أدعي أنني أصبحت أكرهه؟ وكيف أكره من في الجفن سكناه؟ وكيف أهرب منه؟ إنه قدري. هل يملك النهر تغييرا لمجراه؟ أحبه لست أدري ما أحب به، حتى خطاياه ما عادت خطاياه. الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أهواه؟ إني ألف أهواه. طبعا نزار قباني. شكرا نبيها ملاخ.

0: سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: نص الليل وسبعة واربعين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، دائما معكم في سكون الليل. تحية خاصة جدا لكل الذين يلتقطون هذه الموجات وهم خارج حدود أرض الوطن. نعرفوا وجوه عيد معناتها بعد الأيام القليلة، لما نسبعها ترى ديارهم على العائلة، على الأهل، على الأرض، على الوطن، على الشعب، على التفاصيل، على الذاكرة، على الحاضنة الأولى، والأكيد إيقاع الأيام يكون أقصى في الغربة هذه الأيام لما تكون بعيد. إن شاء الله تكون في أحسن الأحوال في أوروبا، في ألمانيا، ولا في أفريقيا، ولا حتى في أمريكا. من نيوجيرسي الصديقة نجوى تبلغ سلامة لكل تونس بكل تفاصيلها وكل أهلها وكل ناسها، وخاصة سمار هذه الليلة في سكون الليل. تحياتنا ليك الصديقة العزيزة نجوى هناك، وأنت وكل التوانسة الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي القارة الأمريكية برمتها. في الصفحة، مرة أخرى، أصعب الحروب تلك التي نخوضها بصمت بينما يظن الجميع أننا بخير. إن شاء الله تكونوا بخير. لكل حال، امرأة من الزمن الجميل تكتب: لا تنفق كل ما تملك، ولا تقول كل ما تعرف، ولا تصدق كل ما تسمع، كيقول سي الفاضل الهمامي. يقول أيضا: من غضب منك ولم يفعل فيك شرا اختره صاحبا لك، فالغضب يفضح طينة البشر. وجدي يقول: في فترة من الفترات يجتمع عليك كل شيء: خيبة الحظ، تحطم الأحلام، تعب جسدي، وحدة، فشل. هذا كل ينبغي ألا يدفعك إلى اليأس والحزن. صبرا جميلا سيعوضك الله كل الخير، ونعم بالله يا وجدي.

فاطمة الزهراء تقترح نصا شعريا للصديق العزيز الشاعر حي مشمعي. أجراس في قلبي أجراس ككنائس، رفة حسون، شقائق نعمان ونوار ولوز. في قلبي صباح بحري الهوى، حمامتان ونجوى، قبائل تتصالح وشعوب. في قلبي سقة جداول بستان، غبطة فراشات وكسل قطة. في قلبي شعراء بلا هودة، بحار سنوات مشمسة، وشقوات أطفال. في قلبي رعاة بكامل نياتهم، كهوف ورهبان، أناجيل وألواح قديمة. في قلبي سمو الدراويش، سماحة غاندي، رقة تاجور، وبلاغة المتنبي. في قلبي كل هذا لأن اسمي مر على شفتيك. يا سلام أيها الشاعر القناص اللذيذ الرحيم جماعي بجملته وحزنه الاستثنائي دائما في شعره الذي نقرأه في كل ما سنحت لنا فرصة في هذه المساحة.

نواصل في جولتنا أصدقائي. كتابات عديدة في هذه السهرة فيها تطواف بين الحكم وبين القصائد وبين برش أهداءات وبرش رسائل حب مشفرة. سعيد أن أكون جسر محبة بينكم وليامكم. إيه يا مريتي تنسمع شوية آخر مرأة من الزمن الجميل هذا وعد مني طفقتنا وشفتها طفقتنا وصديقي وهبي. نسمع شوية آخر لا شيء يعود كالسابق. يقول فاضل كن حذرا قبل أن تكسر شيئا جميلا. وهو كذلك وهو كذلك. نواصل به به إن وجدي مرة أخرى. البعض غلطة والبعض درس والبعض ذكرى. طبعا الحياة كلها كوكتيل. الحياة في برمتها هي هذا المزيج وهذه الكيمياء الجميلة اللي فيها النجاح والفشل وفيها الحب والكره وفيها البعد والقرب وفيها الحنين وفيها الشوق وفيها الذاكرة وفيها لسعات البعد وزخات القرب أيضا إذا صح التعبير. طبعا أحلام نصري خفيفة روحي وجسدي مثقل بالذكريات وبالمكان. طبعا محمود درويش وملاذ الأحلام دائما هي هذه الجمل الثاقبة للشاعر الكبير طبعا محمود درويش. وجدي على متن الحياة من يحبنا نحبه ومن يحترمنا نحترمه ومن أراد الخروج من حياتنا له كل حرية. ببساطة وجدي والله عجبني في هذه. نوردين يقول لقد عشقت النجوم لدرجة أنني لم أعد أخاف الليل. وإذا غابت النجوم ماذا فعلنا يا نوردين؟ ماذا فعلنا في هذا الليل؟ النجوم تظهر وتغيب أحيانا. ثم سحاب أيضا ثم غيوم ثم ليالي داكنة السواد ثم ليالي مشرقة أيضا مضيئة مش مشرقة مضيئة. يلا تونس الليل 53 دقيقة باش نسمع أغنية. بعد يجي موجز أخبار ماضي ساعة متاع الليل ثم نواصل معكم في هذا التجوال بين القراءات وبين الأغاني دائما في سكون الليل. قوموا معنا.

0: الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.
1: الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. رحلة جوية انطلقت من مطار تونس قرطاج على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية تقل 242 مهاجرا غير نظامية من جنسية إيفوارية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية. اجتماع تنسيقي بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وأنتا، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والنقل، إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات. والمدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي أنتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس. اليوم بمدينة العلوم بالعاصمة، المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق النسخة الثانية من برنامج وعدة، ويستهدف أساسا خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات والراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص.